0: ثانية ثالثة رابعة، وفي نفس الوقت نشر المعلومة للتلميذ التونسي من جهة وزارة التربية في علاقة بوزارة ومؤسسات وزارة التشغيل والتكوين المهني ومؤسسات التكوين المهني، ولكن كذلك وزارة التربية فتحت نافذة في سياق كيف نشر المعلومة مع وزارة الدفاع، نوع من التشبيك الحقيقة هو هايل برشا، فتح النوافذ بين المؤسسات. الغاية الأساسية متاعه هي غاية مهمة، أنه التلميذ التونسي يكون عنده المعلومة حول مستقبل نتاعو، المستقبل المهني يا سيدي نتاعو والجامعي، وهذا هام. هذاك علاش اليوم مش نحكوا على الأيام الإعلامية للتعليم بمناظرات الانتداب بمؤسسة التعليم العالي العسكري، اللي باش تحكي لنا عليها السيدة النقيبة سهى الشباب في شنو هي الأيامات، كيفاش صارت، شنو هي الفلسفة نتاع الأيامات هذيا، ورؤية وزارة الدفاع في حد ذاتها لأنها تكون مفتوحة على نقولوا احنا المؤسسات التربويه بصفه عامه، وعلى كل ما يتعلق باكل العالم خارج وزاره الدفاع اللي هما المجتمع المدني اللي هما المربيين اللي هما التلامذه. مرحبا بك سيد النقيب سهاء شباب، وحكينا بالبدايات حول الايام الاعلاميه للتعريف بمناظرات الانتداب ومؤسسات التعليم العالي والعسكري.
1: خلينا أول حاجة نقدموا المنظومة التعليم العالي العسكري اللي هي تتكون بالأساس من مؤسسات جامعية تكون تابعة لوزارة الدفاع، وتكون تلامذة بمناهج تدريس معتمدة على الصعيد الوطني، ويأمنوا التكوين فيها أساتذة جامعيين وتمنح شهائد وطنية. ومن بين المؤسسات هذه عندنا أربع مؤسسات تكون تلامذة بعد البكالوريا، اللي هي الأكاديمية العسكرية بفندق جديد، الأكاديمية البحرية بمازل بورقيبة، مدرسة طيران برج العامري، ومدرسة الصحة العسكرية، واللي التكوين هذا يلتحقوا له تلامذة بمناظرات موازية للتوجيه الجامعي. وفي إطار التعريف بالمؤسسات هذه ومسالك التكوين والخصوصيات متاحة، تقوم وزارة الدفاع الوطني بعديد من التظاهرات الإعلامية باش توصل المعلومة للتلامذة، من بينها الأيام الجهوية والوطنية اللي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتنقلوا في المعاهد في بعض الأحيان. لكن رغم هذاك لاحظنا بعد دراسة قمنا بها أنه فما بعض الجهات وبعض المعاهد اللي ما يسجلوش في المناظرات، وممكن المعلومة ما توصل لهمش بنفس الطريقة الأبناء اللي هما معناها في الجهات اللي تقرب للتظاهرات اللي تنظمهم في بعض الأحيان وزارة التعليم العالي، ولا حتى احنا نتنقلوا لهم. وبالتالي توجهنا لمستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي التابعين لوزارة التربية، باعتبار دورهم الحيوي في منظومة التوجيه والإرشاد بالوسط المدرسي، والمساهمة متاحهم في الإحاطة بالتلامذة والمرافقة في مرحلة التوجيه قبل وبعد مناظرة البكالوريا. وبالتالي قمنا بالتنسيق مع وزارة التربية باش نحاولوا نستدعاو أكبر عدد ممكن من المستشارين ونغطيه كامل ولايات الجمهورية، ونظمنا أيام إعلامية لفائدة مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بالأكاديميات العسكرية ومدرسة الصحة. دون كانت فرصة للمستشارين أن استضفناهم بحذانا في المؤسسات هذه، زاروا فضاءات المؤسسة، فضاءات السكن، فضاءات التكوين الجامعي، الفضاءات الترفيهية، شافوا عن قرب الأنشطة. وكانت الفكرة أنه نقرب الصورة وتكون أكثر واضحة للمستشارين باش ينقلوا التميز اللي عنا في التكوين والتلامذة متاعنا، اللي بالمناسبة قاموا بعديد من العروض، قاموا بعروض وعلى غرار الأكاديمية العسكرية عرض فنية التدخل عن قرب، عرض فروسية، لوحة الموزر، لوحة درجات الهوائية. في مدرسة طيران برج العامري التلامذة أمنوا تمرين لفائدة الضيوف على محاكي الطيران، دونك كانت فرصة للمستشارين نقاموا بعملية إقلاع على المحاكي مع التلامذة. كيف في الأكاديمية البحرية زاد عملوا تمرين على محاكي البحرية. في مدرسة الصحة تم تقديم تمرين تعليم محاكي الطبية باستعمال محاكي طبي ذو دقة عالية مع المستشارين، وكذلك عملوا عرض تمرين إسناد صحي بمحاكي مركز إسعاف إسعاف طبي متقدم. دونك كذلك فما تقديم تاع مشاريع ختم دروس لبعض التلامذة، وزاد مداخلات حول التعريف بالمؤسسة وطرق لسبيل الالتحاق للمؤسسات هذه ومناظرات والشروط اللي تتعلق بها. كانت التجربة هذه فرصة للمستشارين أنهم يكتشفوا خصوصية مؤسسات التعليم العالي العسكري، لأنه ما ننسيوش للهدف الأول لمنظومة التعليم العالي العسكري هو سد حاجيات القوات المسلحة. دونك عندنا صحيح تعليم جامعي كما مؤسسات الجامعية، لكن في نفس الوقت فما تكوين وتدريب عسكري اللي قائم على الانضباط، على اللياقة البدنية، وعلى التشبع بعديد القيم والمبادئ كما النزاهة، كما المسؤولية، نكران الذات وغيرها. وكانت فرصة للمستشارين أنه يشوفوا هذه الكل في تلامذتنا اللي الحقيقة حبيناهم ينقلوا الصورة كاملة للتلامذة، تلامذة معاهد الثانوية وخاصة منهم تلامذة البكالوريا، اللي بعد صدور النتيجة باش يلقاو مناظرات متاعنا اللي تمكنهم من الالتحاق بالمؤسسات هذية، واللي باش يكون فرصة لهم أنهم يلتحقوا بأحد مسالك التكوين.
0: بيعطيك الصحة لكل حال، مقدمة واضحة حول كل ما يتعلق بالأيام الإعلامية للتعريف بمناظرات الانتداب بمؤسسة التعليم العالي والعسكري. الحقيقة ما هوش مجرد يوم للإعلام فقط، وإنما هي نوع من احتفالية منظمة خلت المستشارين قرب برشا من النظام التعليمي العسكري، وفي نفس الوقت شافوا شنية الموجود في المؤسسة التعليمية دي في المؤسسة العسكرية. ذيك علاش سي مستشار الشيخ زويلي، وانت مستشار التوجيه، كنت مضيف في على الوزارة الدفاع وعلى الأكاديميات العسكرية من ضمن المجموعات اللي زارت المنشآت هذية وكتبت عليها. يعني كان تحكينا على سردية الأيامات الإعلام من الماضي والحاضر، بين الماضي والحاضر.
2: شكرا على السؤال الدقيق سي كريم، خاطر هي سردية فعلا. يعني 30 سنة نتبع في المسار هذا، انتخلت للتوجيه من عام 96 معنا، وكبت تقريب كل الدورات من وقتها. يمكن خصوصية السنتين أو الثلاثة الأخيرتين أنه يمكن كان بدأ هذايا في تقديري الشخصي، وذاك علاش كتبت المقال بعد أسبوع اللي سميته تجربة في التعاون المؤسسي وتثمين دور مستشاري الإعلام والتوجيه. هو هذا تقريب حاجتين تحقوا، هي أولا تعاون مؤسسي نادر نتمنى أنه يكون موجود في أكثر من قطاع في التكوين المهني، في كل القطاعات لازم يكون موجود بين الوزارات باش توصل المعلومة. فثمنت هذا التعاون المؤسسي في مرحلة أولى، ومرحلة ثانية كذلك تثمين دور مستشاري الإعلام والتوجيه اللي صدقا، وهذا كتبته وشرحته لأني زرت تقريب مؤسستين، يعني نهار الثالث متاع الصحة ونهار الرابع في الأكاديمية، وحكاوا لي زملاء والكل فرحانين، الناس كل تقريب جميعهم. الدعوة أثناء أول مرة تصير، الدعوة مفتوحة للجميع، وقع تنظيمها زاد حسن تنظيم، يعني حافلة تنطلق كل يوم أمام وزارة التربية وتتوجه نحو المؤسسة المعنية، ويقع احتفال على الصباح، معناها حسوا بمكانة مكانة السلك. وفعلا هي حتى على مستوى قيد بعض الأثر أنه في 3 سنوات اللي السلك ولا يتدخل تحسنت حتى المدخلات، لأنه القضية وين كنا نشرحها في موضوع الأكاديمية أو غيرها، المؤسسات اللي تأخذ النخبة هي قليلة في تونس. الإشكال والمفارقة أنه ليس الأفضل من يتجه إليه، دونك الغاية النهائية هي في هذه الحملة أو غيرها، وكل مؤسسة جيدة تبحث على أفضل التلاميذ مهما كان عسكري أو غير عسكري. صحيح. يعني يجب أن يتنافس المتميزون. يعني كان تشوف التعليم العالي، أنا يعني عندي قلت لك التجربة الطويلة، يعني البقاع المفتوحة المتميزة ما تفوتش 30-40% اللي تستحق تكون مثلا يتنافس حولها المتميزون. وبقية الشعب، احنا عملت عندي مقال آخر حول أزمة التعليم العالي شرطه السنة الفارطة بديتك به، حول أزمة التوجيه الجامعي من التخطيط المركزي إلى تصريف أدفاق جيستيون دو فلو فينالمون. لكن تبقى فما 30-40% هي يلقاها التونسي ما يخرجش لبرا وما يمشيش للبريفي، مش حتى بقى الأكاديمي والطب والهندسة، فما 30-40% حددتها اللي هي اللي يلقاها في تونس ما يخرجش لبرا، الأكاديمي ومنها وطاقة استيعابها محدودة. إذن يجب أن تستقطب أفضل التلاميذ بالضرورة. فالحملة هدفها النهائي سواء من وزارة التربية أو من وزارة الدفاع هو أنه يتنافس الأفضل حتى يكون أضعف واحد قبلناه 14 و15 مش 11 و12.
0: صحيح.
2: هذا هو الهدف. ولذلك أعتبر قصة نجاح في التعاون بين المؤسسات الهدف منها مش الترويج بمعنى الماركتينج، لا بمعنى أنه علاش المستشارين يدخل الفرق بين مستشار ومش مستشار. يعني تسمع أنت توا في زمن الإعلام المفتوح وزمن النيو ليبرالية ولا الناس كل تعمل في الترويج وأصبح نوعا ما خلطوا بين الدعاية وبين خطة إعلام وتواصل. احنا في خطة إعلام وتواصل مش دعاية، معناه التلميذ يلزم المستشار يوضح البروفيل بتاع الإلاف اللي يناسب الأكاديمي باش الأكاديمي ترتاح وهو يرتاح. يعني القصة وين هي؟ هي ملائمة بين ملمح التلميذ والملمح المطلوب من طرف المؤسسة المعنية. تعلق الأمر بالتعليم العسكري أو بأي تكوين بالطبي هند، معناها ما يمشيش تلميذ باهي خاطر باهي خاطر عائلته ولا المجتمع يثمن الطب يمشيله واللي يثمن الأكاديمي يمشيله، لا المستشار وهذا دوره بدقة أنه يساعد في الاختيار. ولذلك كي يأخذ المعلومة الصحيحة وينطبع، هو ينطبع لأن الجميع خرج معناها حتى نفسياً منذ 30 سنة حتى مرة لو قعد تسليط الضوء 4 أيام في الأخبار بتاع 8 في تونس تقرير بثلاثة دقائق يوميا يتحدث على أيام العملية يتحدث عن المستشارين. فلذلك هذا التثمين الذي فعلا تأثرت به وكتبت عليه مقال موجود في أونليني، يكفي تكتب مستشيق الزوالي جريدة المغرب تلقى المقال تفتخر بهذا لأنه فعلا بدأنا في الطريق الصحيح. مناش منطق الترويج أو الدعاية بمنطق أنه التلميذ نساعده على أن هذه فرصة يدرسها، معناه يشوفها دكوي ساجي، وإذا يتوافق ملمحه مع ذلك فنشجعه على الاختيار. يلزم يتوافق الملمح وهنا يدخل دور المستشار والجلسة اللي يعملها مع تلاندا. هو مش يعمل في معلومة لترويج سلعة، مو هذا الخلط الموجود. المشكل اليوم من هب ودب ولا يحكي على
0: به يعطيك صحة. يعني لهيك الحكاية ما هيش دعاية وبقدر ما هي خطة تقريب بين ما تطلبه المؤسسة العسكرية الأكاديمية العسكرية ونقول احنا الصورة المناسبة للتلميذ المتميز
2: بالضبط.
0: الذي يرغب في الانضمام للمؤسسة الأكاديمية العسكرية. هذا مهم جدا. يعني لهنا كي نحب نقوله راو الكلام ذاتنا المتميزين واللي عندهم الرغبة بطبيعة الحال والمعلومة مش واضحة، راو المستشار توجيه المدرسي والجامعي راو ينجم يوضح له روي، خاصة انه عاش في ايامات الإعلامية وشاف عن قرب وتشكلت لديه صورة مناسبة حول أهمية والقيمة وقيمة الفضاء في حد ذاته اللي يتكون فيها في المستقبل التلميذ المستقبل وطالب المستقبل منطق العسكري للكلمة. هذا في الجانب، الجانب الأول أنه راو ثم تغيير كبير وثم تأكيد على أنه راي الحكاية ما هيش ترويجية وإنما مهمة جدا. طيب باش نمشوا سي مصطفى، يعني تشكلت لديك الصورة نقولوا احنا المناسبة اللي تخليك تقول راو للتلميذ انجحوا بتميز كان رغبت في الانضمام الى الأكاديمية العسكرية، راي الابواب مفتوحة للمتميز بطبيعة الحال وهذا موجود حتى في الدليل تلقى انه راو السكور بالمنطق الأكاديمي الكلمة سكور راو للمتميز، يعني سكور التعامليه وكيشوفوهم نشوفوا انه ثم تلامدة خذيت انضمت للأكاديمية العسكرية ومعادلتها فوق 14 و15. يعني شفنا عملنا جرد في الدليل والدليل تنزله وزارة الدفاع وفيها العناصر هذه وتنرجعوا لهم بالتدقيق خاصة فيما يتعلق بالشهادة الماجستير المهني والوزارة البحث هذه بتفسرها لنا سيد نقيب. أنت بعد ما خرجت من الأيام هذه وكتبت، ولكن الصورة اللي تخليك تقول راو نقولوا احنا الأكاديمية العسكرية البحثية والعلمية كيفاش تشوفها أنت تويك بعد كمفكر كتقارن بما هو موجود القيمة العلمية أول حاجة قيمة الانضباط. أعطينا صورة واضحة لنا.
2: هو من العلامات تاع الاخداو ليزو
1: 21001
2: هي علامة جودة عالمية، معناها هو مؤسسة تونسية كثيرة دونك الجودة هي في عديد المؤسسات. وذاك علاش نؤمن بالتعاون بين المؤسسات، خاطر المؤسسات كي تتعاون لمصلحة الجميع، معناها مصلحة اللي يعطي في الخدمة خاطر المدخلات نتاعو تتحسن. كي تتحسن هو بطبيعته، خاطر هو شوف فما معضلة في تونس نخلطه يقول لك الشعبة دي باهية ولا خايبة دي ما بحكم مطلق، ما فماش باهي وخايب، مدخلات الباهية تصنع الباهي. معناها انت كي تشوف تونس عندنا هندسة وطب مش خاطر هي الشعبة واللي هو جماعه اللاتر يقولوا عندها نوت نيجاتيف خاطر اللي يضعفوا الضعاف في الباك يمشيوا لشعب انسانيه وادبيه. فالمساله هي كي سيستم مدخلات ومخرجات وعمليات في الوسط. اذا تقبل انت ضعاف ولا متوسطين ولا يميلون نحو الاسفل ولا تقبل متميزين، كل ما تكون مدخلاتك افضل انت باش ترتاح اكثر. ولذلك المؤسسات الجامعيه مثلا، ناخذ مثال عكسي تو، بعض الاقبال على التعليم الخاص مثلا مش جاي لانه للجوده بتاع التعليم الخاص فقط، لانه التلميذ التونسي احيانا رغم انه متميز ما يلحقش على اللي يحب عليه، ما عندوش اساسي خاطر محدوده البقاع الجيده راه. يعني قلت لك لتفوتش 30-40% الاخر كله جيستيون دو فلو. معناها شنو معناها جيستيون دو فلو؟ معناها مؤسسات ساعات اختصاصات المفروض تتنحى ما تنحاتش خاطر السد الجامعيين كان نحيوا الاختصاص مش عارف نحبش نسمي باش ما تبداش وصب. اما كثير من الاختصاصات لازمها تتنحى ما تنحاتش مش خاطرها في سوق الشغل غير موجوده، خاطر الماكينه لازمها تدور. معناها ثم جامعات موجوده في الجهات الكل وهي تخرج في البطاله ورغم ذلك موجود. احنا نحكيو هذوما يمثلوا نسبه كبيره، دونك هيك 30% نرغب في انه يتنافسوا عليها المتميزين. الصوره اللي خديتها هي انه المجهود اللي قاعد يتعمل جاب نتيجته. سالتني بين احنا بدينا من 2024 صارت حمله اولى وقتها عجزت عدد محدود كنت منهم يعني في العوينه عملنا يوم وثم زاد العدد عملناه فيها نتمنى تزيد اكثر وحتى حطيته كاقتراحات في المقال مثلا خلال السنه لا نكتفي بشهر ماي ولا جوان ولا يعني خلال السنة ما المانع في جميع المؤسسات
0: هذه خليها بعد في آخر الحصة أعطيني اقتراحاتك
2: سيادتك
0: صح الفكرة أعطيني الصورة الفكرة طولت نثلتها وقلت أنت رأي بطبيعة الحال القيمة العلمية ما ثماش فيها نقاش هذا مهم جدا حول رأي الشهادة وفي نفس الوقت العمل الأكاديمي والعلمي وفي
2: علم جودة دولي
0: وعلم جودة دولي هذاك الكل باش نفهمه في جزئياته مع سيد النقيب سهاء الشباب. طو نحكو على الاختصاصات الشهادة المسار كامل من البداية للنهاية. التلميذ التونسي حب يعرف يعني يتخرج مهندس كيفاش يتخرج مهندس كيفاش يتخرج يعمل يتخرج يتحصل على شهادة ماجستير مهني ولا شهادة ماجستير بحث علمي. فسرنا الجزئية دي فيما يتعلق بالشهادة العلمية.
1: طب. دونك احنا في مؤسسات التعليم العالي العسكري عندنا زوز مسارات، عندنا مسار تكوين في نظام إمد اللي هو متوفر في الأكاديمية العسكرية بفندق جديد، إجازة علوم وتكنولوجيا وعلوم إنسانية واجتماعية ثم ماجستير علوم عسكرية أو إجازة ماجستير علوم قانونية أو إجازة وماجستير محاسبة ومالية. ثم في الأكاديمية البحرية عندنا إجازة وماجستير في أنظمة بحرية قيادة سفن. في مدرسة طيران برج العامري عندنا إجازة في الحركة الجوية اللي هي نكون فيها لفائدة ديوان طيران مدني ومطارات. ثم في مدرسة الصحة العسكرية عندنا عديد من الاختصاصات شبه الطبية يتحصلوا تلامذة على إثر 3 سنوات في شهادة الوطنية للإجازة، علوم التمريض، تصوير الطبي والمداوات بالأشعة، تخدير والإنعاش، العلاج الطبيعي. بالنسبة للمسار الثاني اللي هو التكوين الهندسي اللي متوفر في مختلف الأكاديميات العسكرية، سنتين مرحلة تحضيرية ثم حسب الاختصاصات المتوفرة بكل مؤسسة يتم توجيه التلامذة إلى مسار الهندسي. دونك مرحلة تحضيرية ثم تكوين هندسي. بالأكاديمية العسكرية عندنا اختصاص اتصالات، هندسة إعلامية، هندسة مدنية، إلكتروميكانيك وتقنية الأسلحة. بالنسبة للأكاديمية البحرية عندنا ثلاثة اختصاصات، قيادة سفن وأنظمة بحرية، طاقة وتقنية بحرية، وهندسة إعلامية. أخيرا في مدرسة طيران برج العامري عندنا عديد من الاختصاصات في مجال الطيران، سياقة الطائرات، جولان جوي، هندسة ميكانيكية، تيليميكانيك، جغرفة رقمية، هندسة إعلامية. دونك فما تكوين 5 سنوات في الإيمد وإلا في التكوين الهندسي، واللي يتخرجوا هنا ضباط برتبة ملازم أول، وفما تكوين مدة 3 سنوات ويتخرجوا ضباط صف تلامذتنا برتبة وكيل.
0: بهيتك صح لكل حال هذه التكوين. طيب التلميذ يعني في البدايات يعني يختار يقول انا نحب نظام امد، يعني يختار يقول نحب في التكوين الهندسي، والا من بعد تصير الاختيار الاولويات هذه في الجزئيات. التلميذ بعد ما يقدم الملف نتاعو وهو في سياق التقديم عنده حلمه وعنده رغبه انه يكون مهندس، والا يكون نهايته يحب يخدم في يكون عنده شهاده في الماجستير في البحث ولا الماجستير المهني. هل انه من البدايات تتحدد المسار نتاعه وهو يبدا عارف، والا تصير بعد كيفاش العمليه تصير؟
1: هي اول حاجه فرصه خلينا نقدموا مناظره الانتداب ونحكيوا عليهم، خاصه التلامذه ان شاء الله سنه ربي يوفقهم ينجحوا في مناظره البكالوريا، وتكون هذه فرصه باش ياخذوا اكثر معطيات. دونك احنا المؤسسات هذه والاختصاصات اللي حكينا عليهم هذوما الكل يلتحقوا لهم التلامذه عن طريق مناظره انتداب، وهما ثلاثه. دونك عندنا مناظره انتداب تلامذه ضباط لفائده الاكاديميات العسكريه، دونك هما يتخرجوا بعد خمس سنوات تلامذه ضباط في يقراوا في الاكاديميات. في المناظره هذه تلامذه وقت اللي يسجلوا والتسجيل يكون على موقع ويب وزاره الدفاع، باش يلقاو جمله من الاختصاصات والمسالك التكوين اللي يلزمهم يرتبوهم حسب هما شنو يفضلوا
0: رغبة تاعهم.
1: والمسارات هذية باش يلقى فيها التلميذ مكان التكوين اللي هو إمد وإلا هندسي، وكذلك جهة الانتماء وين باش يخدم نهار آخر، لأنه نكونوا احنا في الأكاديميات العسكرية لفائدة الجيوش وكذلك لفائدة هياكل وطنية أخرى. وهنا يدخل دور مستشار الإعلام والتوجيه الجامعي والمدرسي، لأنه فما بعض الشعب كما شعبة رياضيات عندها عديد من الاختصاصات باللي باش يرتبهم، ويمكن ساعات تكون فما شوية خلط بين الاختصاصات، وهذاك علاش احنا نظمنا الأيام الإعلامية، وهذاك علاش نقوموا بإصدار دليل التوجيه متاع مؤسسة التعليم العالي العسكري، باش التلامذة ياخذوا أكثر معطيات على كل مسار على كل اختصاص باش يرتب. هذه بالنسبة لتلامذة ضباط. ثم عنا زوز مناظرات أخرين، مناظرة اللي يتمكن التلامذة من الالتحاق مدرسة الصحة العسكرية، وهنا ما يكونش فما عديد الاختصاصات، فما أربعة اللي حكيناهم: علوم التمريض، التصوير الطبي ومداوات بالأشعة، تخدير الإنعاش وعلاج الطبيعي. وهذه مناظرة أخرى التلامذة ينجم يشاركوا فيها، حتى ينجم يشاركوا في الزوز. هذه تكوين مدة 3 سنوات ويتخرجوا برتبة وكيل ويلتحقوا بالعمل في صفوف الإدارة العامة للصحة العسكرية بمختلف المستشفيات والمساحات العسكرية. أخيرا المناظرة اللي خليناها في الأخر هي مناظرة انتداب تلامذة ضباط صف في اختصاص حركة جوية لفائدة ديوان الطيران المدني والمطارات، اللي هذوما تلامذة يقرأوا مدة 3 سنوات، يتكونوا في برج العامري ويتخرجوا بعد 3 سنوات ويلتحقوا للعمل في اختصاص حركة جوية، بتحصلوا على الإجازة الوطنية ويخدموا في ديوان الطيران المدني والمطارات.
0: هذه كانت جديدة ولا كيفاش؟
1: أي صحيح، هذه مناظرة جديدة، أول مرة تنظمت سنة الفارطة، وسنين إن شاء الله زيدا موجودة. هي باش تتولي إن شاء الله سنويا لست حاجيات ديوان الوطني، ديوان الطيران المدني والمطارات.
0: موجودة في دليل الانتداب،
1: موجودة
0: هي البرشة. يعني التلميذ لهنا الحقيقة، يعني التلميذ يعطيك صحة سيد النقيب سي مصطفى، يعني كي نجي نشوف الدليل نلقاو انه شمل كل الاسئله اللي نجم يطرحها التلميذ والعائله التونسيه وحتى المستشار. يعني بعد ما عمل زياره ميدانيه وشاف نقولوا احنا المكان اللي باش يلتحق له تلامذتنا نهار اخر، راهو فضاء جاذب تاع علم تاع عمل تاع انضباط تاع تكوين لشخصيه، شخصية التونسي في المستقبل اللي ينفع بلاده. هذا مهم جدا. يعني كي نجي نشوف المستشار التوجيه المدرسي والجامعي، كونت لديه الفكرة هذه، قرأ الدليل، كي ينزل يمشي للتلامذة تويك، وهذا مهم جدا، شي يحكي على الاختصاصات وكل شيء. كيفاش نجم احنا ننزلوا المعلومات هذه؟ هذا مهم جدا. عملية تربوية بالأساس هي تربية على التوجيه. هنا المستشار التوجيه المدرسي والجامعي كيفاش يوضح المعلومة اللي يتلقاها المستشار والموجودة في الدليل حتى إن التلميذ ينجم تتكون لديه الصورة المناسبة، وبالتالي كي ينجح وينجح بتميز بطبيعة الحال يقول أنا باش نشارك في مناظرة الالتحاق بمؤسسة التعليم العسكري بوزارة الدفاع. تفضل.
2: نجاوبك على ثلاثة مستويات، ثلاثة لحظات نسميها في مسار التربية على التوجيه وإعطاء المعلومة. فما اللي يعملوه الناس كل اللي هو تدقيق معلومة معينة، مثلا تو باش نعطيك معلومة ثمينة كان يعرفها التلميذ يتجنب برشا أخطاء. هذاك يلزمه المستشار بحكم تجربته يعرفهم المعلومات، تجنب الأخطاء الشائعة. وهذا إعطاء معلومة. لكن فما التربية على الاختيار تبدأ من السنة حتى في الإعدادي وفي السنة الأولى الثانوية والثالثة، أنه هو في علاقة بالتلامذة. وقت اللي أنت في حصة إعلام جماعي، فما حصة جماعي ما معنى جماعي، ياخو مجموعة أقسام، المعلومة متاع أنه إحدى اختيارات الممكنة في مسارك أعرفش فما في الأكاديمية قد تحتاج إلى هذه المعلومة، من توا أبدأ أبحث يعني كون ملف التلميذ. ففما التربية على التوجيه والاختيار اللي تبدأ بمسار بعيد بالتاسعة من الأولى الثانوي من الثانية، هذايا مجال عملي هيرا مالروزمون عدد محدود، ولكن هذا ما يفعلونه. دونك النقطه الاولى هي نقطه معلومه، تدقيق معلوم اللي هي بونكتويل طف، والا معلومه تتعطى في بدايه المسار يعني بالاعدادي والثانوي تربي على الاختيار. وفما مرافقه وفما مقابلات يقع فيها انه تعاونوا باش يفهم روحه، باش يفهم شخصيته، خاطر النجم يكون هو عنده امكانيات لكن شخصيته ما تركبش على ملمح المطلوب في الاكاديمي. فما ملمح معين راه معناها يلزم يكون يساعد التلميذ على معرفة نفسه، معرفة الاختصاصات المدرسية اللي توصل وأفاقها الجامعية والمهنية. كي نقول مدرسية شو معناها؟ يعرف اللي شعبة الرياضيات كي يختارها مثلا راهو حل أبواب كثيرة، اختار الاقتصاد والأداء راهو ضيق الاختيار، لأن أكاديمي وهذا إيجابي نعتبره، البعض يعتبره سلبي نعتبره إيجابي. أنك أنت تقول الرياضيات هو فعلا الرياضيات ياخذوا منها أكثر ناس هي الأولى، خطر أولا ساعة لأنه الرياضيات حتى مش كان في الأكاديمية، هي في الجامعة التونسية بصفة عامة أكثر بكالوريا فيه اختيارات بعد في الجامعة هي الرياضيات. فالتلميذ كان شد صحيح في شعبة معينة ولا ما يعرفش باش يختار وباش يخلي الباب مفتوح مفتوح على كل الاختصاصات الممكنة الباقية ياخذ رياضيات، وهذا فرصة باش نشجع الرياضيات، خطر الرياضيات توا ما تتجاوزش معناها خمسة بين 5-6% فقط وهو عدد قليل. فمعلومة بكري مهم باش نقولها وكل عام يقولوها لنا في الأكاديمية 30 سنة هي موجودة، واللي هي ردوا بالنا منها لخاطر نظام التوجيه والاختيار يختلف عن نظام التعليم العالي اللي هو لا تأثير لترتيب الاختيارات. في الأكاديمية فما تأثير، شو معناه؟ الخطأ الشائع ساعات ما نعرفوش ماها منهم يعطي قيمة. مثلا في التوجيه الجامعي ما فماش قيمة للترتيب، أنت أطلب اش تحب، كان باش تطلب شعبة وما تتحصلش عليه جرب حظك. فما النيفو سامبل على الاخر اللي هو يعطي معلومه وقت يسالوه، يجي تلميذ في الليسي في مكتب اصغاء في حصه اعلام جماعي يعرضوا في الساعه شنو فهم، عنده معلومه دقيقه يعطيها. هذا النيفو البسيط اللي نجم يعمله اي استاذ، خاطر المستشار بالاعلام والتوجيه هو عنده اساتذه مكلفين بالتوجيه في كل معهد يرجعون اليه بالنظر يعطيهم المعلومات اللي خذاها. ونتمنى في السنوات القادمه يعقد تشريكهم حتى في الزيارات وتشريك التلامذه زاد، معناها اذا نجموا نطولوا في المده معناها مش مجرد حملة ولي عام كامل، يزيدوا لسادة مكلفين بالتوجيه، يزيدوا التلامذة، يزيدوا حتى أولياء لما لا. معناها هي الفكرة شنو؟ يولي داخل في تقاليدنا هالإعلام هذا. هذا نيفو المستشار وقتها هو بيرسون ريسورس معناها في المعهد، ونكثروا منهم لبيرسون ريسورس وإلا ننتدبوا مستشارين، خاطرهم 136 إلى حد جمعة التالي الإحصاء عدد محدود، وهذا قلت محدود جدا،
1: استدعينهم الكل
2: استدعينهم الكل هو مش برش بونك حتى كيف أما نقع انتداب عدد كبير، وإلا يوليوا هما بيدهم توا حاليا قاعدين يكونهم. أي مستشار عنده في كل معهد أستاذين مكلفين هو مطالب تقديرهم ويقع إعلامهم يعطيهم المعلومات اللي يخدمهم. فالمستويات مختلفة في تبليغ المعلومة، وأنا أعتقد أنه أهم مستوى هو مستوى التربية على الاختيار. ما معنى التربية على الاختيار؟ مش مجرد إعطاء معلومة، معلومة راك توا تدخل الموقع تلقاها، نجم تسأل تلقاها، ثبت منها صحيحة ولا، أما الأهم هو المطابقة، أنه تدرس علاقة بين التوجيه نحو شعبة معينة ومدى توافق الشخصية بتاعها. معناها في الاخر الاختيار يكون ذاتي. الطفل ماهوش قاصر، الشاب يعني 12 13 14 15 ما نتعاملوش معاه كانه احنا باش نوجهوه، لا
0: يتمتع بالاستقلاليه انه قدره على الاختيار، احنا نرافقه
2: نرافقه نميوله القدره على الاختيار، نميوله القدره على انه يبحث المعلومه حول ذاته، حول الشعب، حول الافاق، حول خردان، وهذه تتسمى التربيه على التوجيه والاختيار.
0: يعطيك الصحه سي مصطفى. سيد النقيب سوها الشباب، نرجع توا احنا توا بدينا نحكوا على الدليل، بدينا نحكوا على الاختيارات وكل شيء، قلنا يا جماعه لتلامذتنا انجحوا انجحوا بتميز، واللي عنده الرغبه في انه ينضم الى مؤسسه التعليم العالي العسكري راهي الابواب مفتوحه للمتميز بطبيعه الحال، ونأكدوا على اهميه انك تكون متميز. ليه نحكوا على؟ لانه التعليم العالي العسكري زاد فيه جوده التعليم وفيه تطور كبير وفيه كذلك افاق مهنيه كنا نحكوا فيها تويكا. توا احنا نحكوا على فلسفه الاختيارات هذه، كيفاش تتم عملية؟ احنا تو دخلنا سيفيني في الفلسفة، فسرينا انت كيفاش تتم العملية. قلتي قبليك نظام الرغبات قداش من من من نقولوا احنا من اختيار التلميذ ينجم، وهذه تو توضحوا لنا اكثر. تفضل سيد نقيب.
1: هو موضوع الاختيارات هي تختلف شوية على التوجيه الجامعي، لأنه تلامذة يلزمهم يرتبوا كل الخيارات اللي متوفرة للشعبة هذيك، دونك تختلف الاختصاصات حسب شعبة البكالوريا، كل شعبة عندها اختصاصات خاصة بها حسب المسالك المتوفرة وحسب حاجيات اللي متوفرة عام هذيك، لأنه نحن راو حاجيات متاعنا الانتداب تكوين وتوظيف. ثم النقطة الثالثة هو الترتيب مهم، لأنه يرتب كما يحب التلميذ، معناها حسب رغبته هو، ما يتبدلش حتى شيء إذا كان حط حاجة قبل الأخرى إذا كان هي رغبته. لكن الأخطاء اللي قاعدين يتيحوا فيهم التلامذة أنهم يغلطوا في الاختصاصات، لأنهم برشا اختصاصات وفيهم جهات انتماء. نجموا نلقاو على سبيل المثال تكوين هندسي لفائدة جيش البر بالأكاديمية العسكرية، تكوين هندسي لفائدة جيش البحر بالأكاديمية العسكرية. دونك هذوما زوج مسالك، هو نفس التكوين ونفس المؤسسة، لكن جهة الانتماء تختلف.
0: يعني يلزم التلميذ يحسن اختيار جهة الانتماء،
1: هذه المرحلة الأولى. والمرحلة الثانية خاصة في التكوين الهندسي، المؤسسة هي اللي باش تأثر على الاختصاص الهندسي. إذا كان هو اختار تكوين هندسي في الأكاديمية العسكرية، بعد عامين عنده كان اختيارات المتوفرة في المؤسسة هذيك في التكوين الهندسي اللي هما اتصالات وهندسة إعلامية وهندسة مدنية وإلكتروميكانيك، واللي هي الأكاديمية العسكرية تكونها لفائدة الجيوش وهيك الأخرى. وإذا كان هو يخمم في اختصاصات هندسية أخرى كما الاختصاصات المتعلقة بالمجال البحري أو المجال الجوي، يلزمه يختار مدرسة طيران برج العامري أو الأكاديمية البحرية. وبالتالي إذا كان مشي المؤسسة الأول ما ينجمش من بعد يبدل بعد المرحلة التحضيرية، وهذاك علاش الاختيار مهم جدا. دونك هو يحدد له التكوين متاعه، مسار متاع التكوين هندسي أو في نظام إيمد، يحدد له المؤسسة تحدد له اختصاص الهندسي، وكذلك باش يختار من الأول وين باش يخدم بعد 5 سنين. وهذيك علاش دور المستشار اللي زار مختلف المؤسسات وكانت فما لقاء وكان فما نقاش مع مختلف الإطارات اللي عطاوا صورة حتى على الجهات، العمل بالجهات وخصوصية كل جيش وكل مؤسسة، وبالتالي الاختيارات هو يرتب كما يحب على رغبته. لكن إذا كان خذاء اختصاص ما عادش نجم يبدلهم بعض.
0: هذه توضيح مهم جدا للتلميذ، ولكن في دليل الانتداب نشوفوا انه مجموع اخر فرد موجه في السنه الفارطه، زاد هذه كيف ما نلقاو الدليل التوجيه الجامعي، راهو السيستم تاع سكورينغ هذيها والسكور نتاعك، زاد راهو الرغبه ماهيه اما يلزم تتوافق و ثم شروط اخرى.
1: هو المجموع نقاط اخر موجه ما هوش شرط وما هوش معناها ما يأثر حتى شيء بالنسبة للتوجيه متاعنا. احنا حطيناه هذيك الاخر موجه باش نعطيه فكرة للتلامذة اللي يشاركوا في المناظرات، وهي مناظرة على مستوى وزارة الدفاع، وممكن في بعض الأحيان التلامذة ما تجيهمش إجابة ويقولوا علاش ما جاوبوناش. طيب احنا حبينا نوضحوا التلامذة اللي راو فما معناها عبيد توجهت بالمجموعة هذيك باش ياخذوا هما فكرة، ولكن هي مناظرة وفيها شروط أخرى. الشروط الأهم واللي ما حكيناش عليهم دونك أولا فما شروط أساسية. أولا عند التسجيل يلزم التلميذ يكون عنده الجنسية التونسية، ويكون أعزب، عمره بين 18 و23 سنة، متحصل على بكالوريا دورة رئيسية وبمعدل 10 على الأقل، يكون طول القامة على الأقل 1.60 متر للفتيات و1.67 متر للفتيان، وعنده 12 في مادة التربية البدنية. هذوما شروط
0: عامة للكل.
1: شروط عامة للكل. ثم في مرحلة ثانية بعد ما يسجلوا تلامذة ترشحات متاعهم على موقع ويب وزارة الدفاع الوطني، وبالنسبة لسنة التسجيل إن شاء الله يبدأ بتاريخ صدور نتيجة البكالوريا، وتدوم فترة التسجيل 3 أسابيع فقط. آخر أجل تسجيل إن شاء الله سنة يوم 19 جويلية يكون هذا آخر أجل. بعد هي باش نختاروا حسب مجموع النقاط، معناها الطريقة احتساب مجموع النقاط، باش نرتبوا التلامذة ونختاروا الأوائل من كل شعبة اللي يشاركوا. وبالتالي هنا تختلف فما بين عام وعام، فما عام يكون إقبال أكثر من عام آخر، ونستدعوا التلامذة إلى مراكز انتداب اللي يتم تنظيمها على 4 جهات. احنا حاولنا نقربوا للتلامذة للمراكز الانتداب باش تكون فما مساواة بين جميع الجهات. دونك عندنا مركز الشمال اللي هو تونس، الشمال الغربي بيجا، عندنا في الوسط سوسة، وفي الجنوب جيبس. دونك يتم دعوة التلامذة حسب أقرب مركز لهم، ويقوموا بثلاث اختبارات: اختبار نفساني، اختبار طبي، واختبار رياضي مدة 3 أيام. وعلى ضوء الاختبارات هذه فما شروط أخرى تظهر كما طول القامة. عندنا زادة كيف كيف ننتدبوا لهياكل وطنية أخرى كما الإدارة العامة الحرس الوطني، إدارة العامة للديوانة، ديوان الوطني للحماية المدنية، الهيئة العامة للسجون والإصلاح. هذوما جهات يشترطوا طول 1.70 متر على الأقل للذكور، و1.65 متر للإناث. كذلك فما شروط في حدة النظر في بعض الاختصاصات، فما شروط زادة في اختصاصات كما سياقة طائرات والاختصاصات اللي تكونهم الأكاديمية البحرية. بعض التلامذة يقوموا باختبارات أخرى تكميلية، وهذه الكل تكون موثقة في عنا منظومة اللي هي يتم توثيق فيها النتائج، وحسب الشروط المتعلقة بكل اختصاص بعد يتم توجيه التلامذة. وبالتالي التلميذ هو رتب اختيارات، لكن ينجم يكون هو الاختيار متاعه الأول أو الثاني ما فيهاش ما تستجيبش للشروط، مثلا حدة النظر أو غيرها، نتعداو للاختيار الثالث. وهذيك علاش مجموعة النقاط آخر مواجهة ماهيش ديما مقياس، لكن هي حطيناها باش نعطيو أكثر صورة، باش نقربوا للتلميذ، نعطيوه معلومة باش نهار آخر وقت اللي لا يقدر ما يتمش استدعاء ويعرف اللي راو ممكن مجموع نقاطه هي اللي ما خلتوش يتم دعوته.
0: هذا بالنسبة لمجموع النقاط، واللي نبينوا فيها أنه للتلميذ ثم شروط، شروط مرتبطة بكل سلك وكل مجال، وفي نفس الوقت زاد ثم احتساب رصيد. يعني لهناك نجي نشوفوا الاحتساب تاع الرصيد، نلقاو انه في الرياضيات والعلوم التجريبيه والتقنيه والاداب والاقتصاد والتصرف الكلهم تلتقي، وهذا سي مصطفى اللي كنت زاد في التوجيه المدرسي والجامعي، انه ثم 3 مواد اللي هي الانجليزيه والعربيه والفرنسيه. يعني قيمه هالمواد هذيا في انها تدخل في اختيارات التلميذ في المستقبل، إن كان تعليم جامعي مدني يا سيدي ولا تعليم جامعي عسكري. كان تعطينا الوضعية دي توضيح للتلميذ التونسي بأهمية أنه راهو تكون متميز، وما التميز متاعك زادة مرتبط بامتلاكك للقدرات اللغوية. تفضل.
2: هو
0: زاوية صغيرة دي نفتحها باش أكدوا عليها.
2: 2018 ولا فرنسي أونجلي واخذين في الفورمول متاع التوجيه كل من 2018 يقبل مش تو معنا فورمول جنرال تاع الناس كل كيفاش نصنعوا التوجيه الجامعي. ومن ناحية أخرى القراية في أغلبها في الشعب بالفرنسي هي معضلة في تونس. تعرفوا أكبر سبب من أسباب احنا نعملوا خط أخضر كل سنة كجمعية نسمعوا تلامذة، ساعات يكلموني تلامذة أونلين بربي يعطيني شعب ما فيهاش فرنسي هو بكلاتر. معناها القصة باش تفهم تعرف علاش وصلنا الوضع هذا، علاش اني اكدت بكري يعني انه الأكاديمية والشعب متميزة يلزم يتنافسوا على الباقيين، خاطر فما نسبة كبيرة من التلامذة اللي هما باش يلقاو صعوبة في التوجيه، خاطر نظامنا يجمع بين خصائص مفارقات. مثلا هو نظام ان تعطي شعبة

0: روحنا نجحنا سنة في الحملة هذه والبرنامج هذا نجح، السكور ذاك يلزمه يزيد برشا سنة، يلزمه يزيد 10 بوينت. القصة هي
1: يجي برشا تلاميذ، خاطر
0: تلاميذ باش يسمعونا، كي باش يسمعونا باش يتنافسوا أكثر، فهذا الرقم سيرتفع بالضرورة. إذا ما ارتفعش سكو احنا نقصنا في الجهد، مربوطة ببعضها. لأن شو معناها هو الرقم ذاك بتاع آخر موجه؟ آخر موجه هو المتنافسين، نوعية المتنافسين، هل هي معناها هي شكون قاعد يجري في الكورس؟ إذا جراو، نعطيك بالطرائف مثلا في 2000 2001 أول ما طلعت البريبا لترير، مدام زالي اسمها مديرة، عملت بينا اجتماع المستشارين الكل، قالت نجيكم لأي بقعة توما في تونس، جبتها المهدية يعني باش عملت حملة باش تولي التحضيري إنساني وأدبي يمشيلو البهين، خاطر سكورو كي تحل كان 80 و90 ولا من بعد طلع 130 و140، خاطر طبيعة المدخلات هي تحكم على السكور، معناها كي يطلبوها الضعاف مع بعضهم الكل هي تطيح. فلذلك الحملة هذه الهدف منها هو أنه سكور ذاك يطلع.
1: يعطيك الصحة لكل حال. هو أكيد هو باش يطلع، وخاصة احنا كحكينا على اللغات باش نقولوا راو مهم جدا أنه التلميذ في الشعب العلمية أنك تكون متمكن من الرياضيات والفيزياء والعلوم التجريبية ويسيدي والتقنية والإعلامية، ولكن زادة متمكن من اللغات الإنجليزية العربية زادة. علاش لاحظت لنا حضور العربية في سكور ماهيش موجودة في الفورمي، ماهيش موجودة في الفورمي الجلوبال في الشعب التوجيه الجامعي، خاصة في العلمي، نحكيش على الأدبي.
0: لا الفورمي الجلوبال ربال لا تشمل الجميع في التوجيه،
1: في التوجيه
0: تولي الباشوليات الكل.
1: نحكي على أنك بعد سكور متاع الشعب، سكور نتاع الشعب في التحضيري الهندسي
0: ما تلقاش
1: وبالتالي لهنا موجوده في كل اختصاصات الشعب الكل، رياضيات ولا تقنيه ولا العربيه موجوده. هذا مهم انه نحكوا عليه، انه راه التلميذ لازم تكون متعدد القدرات اللغويه، عربيه فرنسيه وانجليزيه،
2: خاصه في المؤسسه العسكريه هي اللغات هذوما ثلاثه مطلوبين.
1: يعطيك الصحه، لهنا كانت واضحين الفكره هذه.
2: احنا الاختصاصات اللي تكونوا، احنا تكونوا تلامذة بالفرنسية التكوين، لكن في العمل بعد يستحقوا الانجليزية في عديد من المجالات، سورتو المجال الجوي ولا وفي البحر، خاصة هما هم الكل يستحقوا. واحنا عنا زادة اطارات بعتلي يشاركوا في تبادل زيارات، وراو احنا تلامذتنا حتى ملي هما يقراوا في الاكاديميات العسكرية عنا تبادل زيارات مع مؤسسات من دول صديقة وشقيقة عديدة، وعندنا تلامذة يقوموا نختاروهم ويقوموا بالتكوين متاعهم كامل في مؤسسات أجنبية، مشاريع ختم الدروس كذلك. من بعد عديد من التربصات تصير، وعندنا تلامذة وإطارات يشاركوا في المهام الأممية، وبالتالي اللغة الإنجليزية مطلوبة جدا، الفرنسية يتكونوا بها، وكذلك معناها دونك يعملوا إشانج زادة كيف كيف مع الدول الأجنبية، والعربية اللي هي اللغة اللي نخدموا بها احنا في المؤسسة العسكرية. احنا النصوص متاعنا المراسلات متاعنا كلها بالعربية، بالتالي هو الضابط اللي باش يتخرج من المؤسسة العسكرية مهما كان اختصاصه يلزمه يتقن اللغات الثلاثة.
1: هذاك علاش احنا تويكا يعني المسارات الكليكة تأكد على أهمية امتلاك القدرات اللغوية، وانت حكيتي فيها في ان كانت في المؤسسة العسكرية في مستوى التبادل والانفتاح، وفي مستوى التكوين، تكوين الضابط انه راه علمي صحيح، ولكن داخل العلمي ثم عندك مهارات للتواصل وللقيام بالأنشطة المهنية المتوفرة في المؤسسة العسكرية، هذا مهم. ولكن انت احنا نحكو على سكور ونحكو على التميز، ثم جانب آخر اللي هو موجود في الدليل اللي تحكي على انه راه التلميذ المتميز سي مصطفى واللي عنده رغبة في الانضمام المؤسسة العسكرية والتكوين الجامعي العسكري، ثم عنده حاجة أخرى انه راه ينجم يقرأ بالتعاون مع مدارس عليا عسكرية أجنبية، وهذا موجود في الدليل. وكانت واضحة هنا انه التلميذ كيفاش ينجم، كان ثم إمكانية انه يشوف الدليل يقول انا نحب نقرا في سياق التعاون مع بين الاكاديميات العسكريه الدوليه، ماذا بي نقرا في مؤسسه عسكريه اكاديميه خارج الوطن. كانت تفسري هنا الجزء هذه سيد النقيب.
2: انا في اطار التعاون تاع دولي مع عديد الدول الصديقة والشقيقة، مثلا كما الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، تركيا، إيطاليا،

0: ألمانيا، السعودية، قطر أو اليونان وغيرها، تلامذتنا تجيهم فرص أنهم في إطار التعاون هذه يقوموا بزيارات مرحلة التكوين، وإلا نختاروا منهم المتميزين باش يقوموا بالتكوين متاعهم كامل في أحد الأكاديميات العسكرية للدول هذه، كذلك مشاريع ختم الدروس. وفي نفس الإطار عندنا تلامذة من دول صديقة وشقيقة زادة يجيو يتكونوا عندنا نحن في المؤسسة متاعنا. دونك هذه التبادل شنو هو؟ هي فرصة باش تلامذتنا يكتسبوا خبرة من الخارج ويجيبوها لنا، واحنا كيف كيف ننفتحوا على المؤسسات الأكاديميات العسكرية الأجنبية، لأنه عندنا عديد الاختصاصات اللي ما تلقاها كان في المؤسسات العسكرية، كيما الالتحاق بقوات الخاصة، قيادة سفن، سياق الطائرات. ثم اختصاصات تكون ديما في العادة حتى في الدول الأجنبية في المؤسسات الأكاديميات العسكرية ومؤسسات التعليم العالي العسكري. وبالتالي الانفتاح هذانا هذا يخلينا نكون ديما نواكب تطورات في عديد المجالات جديدة اللي قاعدة توا، كما مجال الفضاء قاعد يتطور، كما مجال الذكاء الاصطناعي. دونك كلهم قاعدين، هذوما مجالات قاعدة تتطور بسرعة، وإحنا نحب نواكب وهذه من خلال التعاون.
1: يعطيك الصحة سيد نقيب سهى الشباب، وأنت ممثلة عن وزارة الدفاع، لتوضيح فلسفة الأيام الإعلامية للتعريف بمناظرة الانتداب بمؤسسة التعليم العالي العسكري. سي مصطفى، أنت عندك نافذة تحب تفسرها لنا؟ مرحبا بك.
2: أتذكر عام 2024 في الحملة جابوا لنا اللي جي الأول اللي خرج لإيطاليا والأردن وبريطانيا، وحكاوا وعملوا فيديوهات موجودة أون لين، وكانوا خرجوا لبرا وجاوا من الأوائل في دراستهم في الخارج. معناها التونسي والتونسية كي يخرجوا لبرا يجيو الاوائل في منافسه مع معاش نسيت اسميهم، اما في 2024 جبتوهم لنا باش يحكيوا على تجربتهم اللي في البحريه قريب في ايطاليا واللي في الاردن واللي في بريطانيا. ظهر لي ثلاثه جاوا وحكاوا شنو عملوا وكيفاش جاوا من الاوائل اينما كانوا. معنا
1: يعطيك الصحه سي مصطفى. الشيخ الزوالي، وانت مستشار التوجيه المدرسي والجامعي وخبير في الحياه المدرسيه، شكرا على الاضاءه هذه. ساكس ستوري بالنسبه لتلامذتنا،
2: شكون فخورين بها طبعا.
1: الحال احنا ديما فخورين بابناء المتميزين، ونقول لهم راه كل متميز ويرغب في الانضمام الى المؤسسات العسكريه الاكاديميه بصفه عامه يمكن له انه راه يحقق الحلم نتاعو. وثم برشا اختصاصات وشهادة علميه وميادين الحقيقه مهمه انه التلميذ يثبت ذاته فيها في داخل البلاد التونسيه. بطبيعه الحال احنا شنو نحبوا اولادنا ديما ينجحوا في تونس. شكرا سيد نقيب سهى شباب، ممثل عن وزارة الدفاع، يعطيك الصحة.
0: عايشك. كان تسمح لي آخر حاجة، جوست نحب نتوجه للتلامذة والأولياء في الختام، إن شاء الله ربي يوفقهم، هو توا الاختبارات على قريب، إن شاء الله ربي يوفقهم، إن شاء الله نتائجهم متميزة. وراهو مناظرة الانتداب موازية للتوجيه الجامعي، وبالتالي المشاركة في المناظرات هذه هي حاجة إضافية وهي فرصة إضافية. وراو التلامذة متاعنا عندهم عديد الامتيازات من بخلاف اللي حكيناه الكل. راو دونك التلامذة متاعنا عندهم مجانية السكن واللباس والإعاشة، النقل، الصحة، عندهم منحة يتخرجوا بوظيفة، وحتى قبل التخرج متاعهم عندهم شهرين. دونك هذه فرصة،
1: يعطيك الصحة،
0: فرصة باش تكون عندهم خيار آخر للتوجيه الجامعي. وراوي نجم يكون خاصة بعض الشعب كما الرياضيات والعلوم التجريبية، ينجم يكون عندهم ثلاثة خيارات إضافية للتوجيه الجامعي إذا كان يشاركوا في ثلاثة مناظرات.
1: على كل حال كان توضيح بالنسبة للمسارات والمستقبل قدم هنا السيد النقيب سيد سهى الشباب ممثل عن وزارة الدفاع، يعطيك الصحة. التوضيحات والإضاءات والمستقبل واضح إذا اخترت أنك تنضم إلى مؤسسة التعليم العسكري العالي العسكري بوزارة الدفاع. شكرا لكم مرة أخرى. نختم مالا سيدي بأغنية عبد الحليم حافظ، وحياة قلبي وأفراحه. إلى اللقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الطريق إلى المدرسة.

الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريمة طرابلسي.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
0: دربة مع فؤاد الجرجوري.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: نرحب بكل مستمعينا ومستمعاتنا من اختاروا موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية، واختاروا متابعة هذا اللقاء من برنامج على طريق الإبداع، حيث نتناول محاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
3: اخترت نصا جديدا عنوانه دموع نوار اللوز، وهو بقلم محي الدين الدبابي.
2: إطلالة البداية، إطلالة البداية. نص اليوم إذن بعنوان دموع نوار اللوز لصديق البرنامج محي الدين الدبابي. و كالعادة دكتور فؤاد، في مدخل حصتنا أو في مفتتح حصتنا ننطلق مع فكرة نجدد من خلالها التفكير بصديقنا محي الدين الدبابي، وكلمة أولية حول نصه هذا.
3: هي في الحقيقة أستاذ عروسية عادة دأبنا عليها في هذا البرنامج أن نتحدث أولا عن الكتاب، ونحن نرجو من ذلك أن نوجه إلى أصدقاء هذا البرنامج وصديقاته تحية تقدير واحترام. وبهذا المعنى إذن نتحدث عن محي الدين الدبابي كاتب هذا النص الذي عنوانه دموع نوار اللوز. محي الدين الدبابي هو أستاذ كاتب يكتب الشعر العمودي والحر في أغراض متنوعة، هكذا عرفناه في هذا البرنامج من خلال ما بعث به إلينا من نصوص. أما هذه المرة فكأنه أراد أن يفاجئنا، إذ بعث إلينا بنص قصصي، وهو يقول ذلك في رسالته إلينا، يقول جئتكم هذه المرة ساردة.
2: نعم.
3: وفي هذا أستاذ عروسية ما يؤكد تنوع تجربة محي الدين الدبابي الأدبية، وما يبرز تعدد مجالاتها وصيغها وأساليبها. هذا إذن حديث أقوله في شأن كاتب النص، أعني الكاتب محي الدين الدبابي. ومن كاتب النص إلى النص ذاته، فنقول عندئذ إن هذا النص سماه صاحبه دموع نوار اللوز، اختار له هذا الاسم، والعناوين لا تختار اعتباطا، فلكل اختيار ما يبرره، ولكل عنوان دلالته ومداه في التعبير والإيحاء والتأثير. النص، أعني نص دموع نوار اللوز، ذو طبيعة ذاتية وجدانية، وهو كذلك ذو طبيعة اجتماعية في الوقت نفسه. هذه هي الملامح البارزة من هوية هذا النص. أما موضوعه فيدور على مسألة النزوح والهجرة وما يرافق ذلك من معاناة ومن مأساة يعيشهما المهاجر ويعيشهما النازح، لأنه بالضرورة يفارق أهله ويغادر موطنه إلى أماكن أخرى. المكان المبحوث عنه في هذا النص هو العاصمة، والاتجاه إلى العاصمة كالعادة رهانه البحث عن العملية وعن الرزق. هذا إذن حديث عام نسوقه في إطار التمهيد لتحليل هذا النص وإبراز خصائصه من جهة مضمونه ومن جهة صياغته وشكله معا.
2: نعم.
3: وقبل ذلك أستاذ عوسية، وعلى عادتنا في هذا البرنامج نستمع إليك لتتفضلي بقراءة النص، فإليك الكلمة، حدثينا عن دموع نوار اللوز.
2: النص إذ يتجلى، النص إذ يتجلى. دموع نوار اللوز كانت محطة الحافلات غير بعيدة عن البيت، فمنذ خروجها سمعت جلبة ورأت ازدحاما كبيرا على الحافلات، شقته بخطى مرتبكة ثم صعدت لتجلس على كرسي ممزق متهالك. نظرت إلى المقعد المحاذي لها، وقع بصرها على صورة قلب يخترقه خنجر دام، فابتسمت ابتسامة ذابلة وتنهدت تنهيدة انتبهت إليها عجوز كانت تتهيأ لأخذ مكانها بجانبها، فدعت لها في حنان الأم: يفرج ربي بنيتي. فردت بصوت مجروح لا يخلو من بحة: يعيشك يا حاجة. وعادت تنظر إلى صورة الخنجر والقلب شاردة الذهن. انطلقت الحافلة، وكانت كلما سارت شمالا عادت بها الذكرى جنوبا، موغلة في خبايا الريف ودروبه وشعابه، لترتسم في ذهنها صوره متتالية عودا إلى الماضي. كانت طفلة صغيرة مرآة للريف في براءته وصوره، فنشأت هناك في الطبيعة البكر محبوبة الأقارب وصديقة من زاملها في المدرسة. كانت جميلة بشعر ليلي ناعم ووجه قمحي تشرق فيه عينان زرقاوان فتضفيان عليه بهاء هادئا. لم تكن سيئة الحظ في الدراسة، ولكن حياة الريف وما يتطلبه العمل في الفلاحة جعلها تغيب عن المدرسة في مواسم الحصاد والجني وفي أحيان أخرى لأسباب مختلفة. تلاشت أحلامها في الدراسة والتفوق الذي ربما كان لها بابا لفرض وجودها في المجتمع، معلمة أو ممرضة أو موظفة في إحدى الإدارات، شأنها شأن العديدات من صديقاتها وقريباتها. شدها الريف بتقاليده المشحفة لمساعدة إخوتها في خدمة الأرض والاعتناء بأبناء إخوتها المتزوجين حين يتطلب العمل في الفلاحة تضافر جهود كل القادرين على العمل. صورة الريف هناك كانت بائسة عكس ما كانت كما تظهرها لوحات الرسم الرومانسية أو بعض الأغاني الأفلام أو حتى روايات بعض الكتاب، فقد أجدبت الأرض وقلت الأمطار وظلت الفلاحة تقليدية بعيدة عن مسيرة التطور بما يوفره من آلات ووسائل وأسمدة ومواد من شأنها مضاعفة الإنتاج وتجويده. وتفشى فيه انقطاع المتعلمين عن الدراسة، وطرق الشباب أبواب الهجرة الشرعية وغير الشرعية حين تنتابهم هستيريا الحرقة بما تفرضه من مغامرة وبما يزينها من أحلام. أما الفتيات فكنا أمام خيارين: إما أن يقبلن الأمر الواقع في الريف منسجمات مع نواميسه، أو أن يتركنه نازحات إلى العاصمة أو إلى إحدى المدن الكبيرة المجاورة. كانت الرحلة طويلة في كارليل، أمضت أغلبها في نوم لم تقطعه إلا أوقات توقف الحافلة في الاستراحات وفي محطات نزول الركاب وصعودهم حين تكثر الحركة وتعلو أصوات المسافرين أو السائق ومساعده في حث المسافرين على احترام وقت الاستراحة. نزلت من الحافلة متثائبة متثاقلة، لم يكن معها كثير متاع، كل ما كان لديها حقيبة يد نسائية بها بعض الأغراض البسيطة. جلست على أحد المقاعد في بهو المحطة في انتظار انبلاج الصباح. نظرت إلى الخارج من أحد الأبواب المفتوحة، فهالتها حركة السيارات وسيارات الأجرة التي لا تهدأ رغم أن الوقت فجر. عندما تسلل نور الصباح إلى المكان وقفت عند باب الخروج، أحست بالبرد يلفح وجهها، بدت لها العاصمة ذبابية غامضة فأحست بالرهبة. حين كانت خارجة تنزل الدرجات إلى محطة سيارات الأجرة، خانتها دمعتان كانتا تنزلان على خديها، فهذه أولى خطاها في مدينة لم تعرفها إلا في حكايات ساكنيها من أبناء قريتها حين يزورونهم في بعض المناسبات. جرجرت خطاها في شبه دوار ممزقة بين مدة الندم وبارق الإقدام على المغامرة. كيف ستتأقلم مع هذه المدينة الكبيرة وهي التي يمكن أن تتيها حتى في أحد أحياء مدينتها؟ سارت نحو إحدى سيارات الأجرة، بدا لها الأفق كله أصفر. فتح لها السائق الباب وسألها عن وجهتها. ردت: شارع حبيب بورقيبة قدام المسرح البلدي. جلست وأغلقت الباب برفق، ولسان حالها يقول: تونس تستانس وتنسى ناسك، مكتوب على البيبان دبر راسك. الإمضاء محي الدين دبابي.

0: شكرا لك يا أستاذ عروسية. هذا هو إذن نص دموع نوار اللوز لمحيي الدين الدلدادي، ولعله من المفيد أن نشير أيضا إلى أن محيي الدين الدلدادي قد أردف هذا النص بملاحظة قال فيها: كل تشابه في الشخصيات والأماكن والأحداث هو من محض
1: الصدفة.
0: قد لا نعتبر هذا من النص، وقد لا نعتبره من النص، وقد نعتبره في الوقت نفسه من النص ومن غير النص. هذا إذن مجال للحديث والتحليل.
1: نعم.
0: تحدثنا عن النص إذن، فقلنا هو ذو طبيعة وجدانية اجتماعية في قالب قصصي حكائي سردي.
1: نعم.
0: وهو يحكي قصة فتاة نزحت إلى العاصمة من ديارها الريفية تلتمس عملا ورزقا، كما أشرنا إلى ذلك في بداية الحديث عن هذا النص. وعلى هذا الأساس إذن نشرع في التحليل بدءا من التوقف عند العنوان دموع نوار اللوز.
1: نعم، ننطلق من العنوان دكتور فؤاد، وهو عنوان مركب اختاره صديقنا محيي الدين الدبابي، جمع فيه ما بين الفصحى والدارجة التونسية.
0: لا شك في هذا، هو عنوان مركب بما أشرت إليه من المعنى أستاذ عروسية، وبغير ما أشرت إليه من المعنى كذلك. هو عنوان مركب أي متعدد الإيحاءات والدلالات. نلاحظ أولا أن العنوان يشتمل على استعارة. فيما تتمثل هذه الاستعارة؟
1: الدموع لنوار اللوز.
0: جعل نوار اللوز
1: له يبكي وله دموع. نعم.
0: أسند إليه صفة أو فعلا من أفعال الكائن الحي.
1: الحي
0: الكائن الذي يشعر ويبكي، الإنسان تحديدا، لأنه يبكي انطلاقا من شعور وانطلاقا من وعي معين. أما الشجر والنبات فعادة لا تكون لهم مثل هذه الخاصية، خاصية البكاء. لحن يسرع روسية أنها استعارة يبدأ بها النص. إذن هي تؤسس النص، هي تمثل أساسا سيبنى عليه هذا النص، لذلك نسميها أو يمكن أن نسميها الاستعارة المؤسسة للنص. حين نتحدث عن الاستعارة أستاذ عروسية، نحن نشير إلى معنى أصلي ننتقل منه إلى معنى آخر. نشير إلى كلمة كانت تستعمل في مجال أصلي معين، ثم نتحول بها إلى مجال آخر من القول ومن التعبير. في الاستعارة حتما من الناحية البنيوية، الاستعارة تقوم على معنى الانتقال والتحول من مجال إلى آخر. ألا ترين في هذه الاستعارة المؤسسة للنص أستاذ عروسية ما يشبه التوازي بين ميلاد هذا النص الذي يولد من الاستعارة وبين تجربة البطلة في الحكاية؟ ما الذي سيحدث في الحكاية؟ فتاة ستنقل من مجال إلى مجال آخر. والحافلة وسيلة هذا الانتقال وهذا التحول. جوهر الاستعارة الحركة، والحركة هي التي تبنى بها هذه الحكاية، فلولا فعل السفر لما كانت هذه الحكاية. هذا ما يوحي به العنوان، أو هذا بعض ما يوحي به العنوان. لاحظ أستاذ عروسية أن هذه الاستعارة تتضمن مقابلة بين البؤس والحزن من جهة، الدموع، ونوار اللوز وهو صورة الجمال والبياض والصفاء. هكذا يتجذر هذا النص في معنى المأساة بناء على هذه المقابلة التي تبنيها الاستعارة في عنوان هذا النص. لاحظ أستاذ عروسية كيف أن العناوين أحيانا تختزل النصوص اختزالا عجيبا، اختزالا بليغا، اختزالا يغني فيه قليل اللفظ عن كثيره. اختزالا تذوب فيه الحكاية حتى تكاد تمحي عوضا عن نص واسعا يحكيها ويسردها. وهذا هو معنى تلك العلاقة القائمة بين العناوين والنصوص، علاقة التفصيل والتفريع، فالعنوان مجمل والنص يفصل ما يرد مجملا في العنوان بصفة عامة. نصل الآن إلى الحكاية. هذه الحكاية قوامها خبر، قوامها قصة، هي قصة رحلة من الجنوب إلى الشمال. ألا تذكرين أستاذ عروسية بصفة آلية
1: موسم الهجرة إلى الشمال؟
0: موسم الهجرة إلى الشمال،
1: نعم.
0: وتلك حكاية أخرى.
1: نعم.
0: لاحظي كيف أن الحكايات يلد بعضها بعضا عن قصد أو عن غير قصد.
1: نعم.
0: نحن الآن لسنا في مقام الكتابة، لا نريد أن نجزم بأن محي الدين الدبابي كتب النص في ظل استحضاره لرواية طيب صالح السوداني موسم الهجرة إلى الشمال، لكن في مقام القراءة القارئ يستحضر هذا
1: العنوان. نعم.
0: وإذن لذلك نشير إليه. لكل رحلة مسار، وفي هذه الرحلة مشهد أول هو مشهد المنطلق، منطلق الرحلة. مشهد افتتاحي نرى فيه الفتاة تخرج من بيتها، تشق ساحة محطة الحافلات القريبة من البيت، تركب الحافلة، تتبادل حديثا وديا مع امرأة
1: عجوز.
0: هذا هو المشهد الأول.
1: ثم
0: تنطلق الرحلة. الرحلة رحلتان كما سنرى، رحلة الحافلة والمسافرين ومعهم الفتاة نحو العاصمة. هذه رحلة أولى في الحكاية. الرحلة الثانية تنجزها الفتاة بواسطة الذاكرة، ترحل من حاضرها إلى ماضيها. هي رحلة باتجاه الماضي، فتسافر في الذكريات لترى ريفها الجميل، لتستحضر حياتها الماضية. انقطاعها عن الدراسة، انهماكها في العمل الفلاحي العسير، ولتستحضر بتلك المناسبة الحياة في الريف بعسرها وشظفها كما يقال، وبشقاء أهلها، وبما يخامر شباب الأرياف عادة من حلم يريدون أن يحققوه بالهجرة بحثا عن حياة أفضل. في هذه المرحلة من الحكاية يعرض علينا السارد جو الرحلة، فيتحدث عن نوم المسافرين، عن نوم الفتاة، عن تقطع النوم عندما تتوقف الحافلة في الاستراحات أو أماكن نزول بعض الركاب. وهذا كله سيسلمنا إلى مشهد آخر، هو مشهد الوصول إلى محطة الحافلات في العاصمة. هو المشهد الثالث، المشهد النهائي كما سنرى. في هذا المشهد تظل بطلة الحكاية تلك الفتاة المهاجرة ماكثة في قاعة انتظار المحطة إلى حين طلوع الفجر، لأنها وصلت المحطة ليلة. ثم تخرج الفتاة من المحطة فتشعر بالخوف والرهبة، كل هذا تصفه الحكاية، لأنها استفخمت العاصمة، وجدتها ضخمة، هي متعودة بأشكال أخرى للمكان في ريفها البعيد، وصدمت بكثرة الجلبة وبكثرة الضجيج. تركب البطلة سيارة أجرة وهكذا تندرج في العاصمة، فكأنها تذوب فيها. بعد أن حددت وجهتها، حين قالت لسائق سيارة الأجرة أوصلني أرجوك إلى شارع الحبيب بورقيبة أمام المسرح البلدي، وهكذا إذن انتهت المغامرة، انتهت الرحلة لتبدأ رحلة جديدة عنوانها هو آخر ما جاء في النص. ستبدأ رحلة جديدة، وبالضرورة ستبدأ قصة جديدة.
1: قصة جديدة، نعم.
0: يتخيلها القارئ، يراها في الأفق البعيد، في أفق القراءة الممكنة. هذا الوعد بالرحلة الجديدة وبالقصة الجديدة وبالقراءة الجديدة ترسمه آخر جملة في الحكاية حين تقول الفتاة في لحظة خوفها من العاصمة، كأنها تريد أن تطمئن نفسها، فتقول تونس تستانس وتنسى ناسك، مكتوب على البيبان دبر راسك، في لغة دارجة مؤثرة ما في هذا الشك، لأنها نابعة من صميم اللحظة المأساوية التي كانت تعيشها تلك الفتاة، وهي كما قلت تغادر عالما وتدخل عالما
1: آخر
0: جديدا.
1: نعم.
0: أريد أن أشير إلى تلك الجملة التي ذيل بها الكاتب نصه حين قال كل تشابه في الشخصيات والأماكن والأحداث هو من محض الصدفة، وهي جملة تعودنا أن نراها بمناسبة عرض الأعمال السينمائية والتلفزية، لكن هذه الجملة في السياق الذي ذكرت فيه أي في سياق الحكاية يمكن أن نرى فيها ازدواجا في المعنى والدلالة، هي تنفي أن تكون الحكاية مشابهة لواقع ما، لكنها من خلال ذلك النفي كأنها تؤكد علاقة الحكاية بقصة واقعية حقيقية. تعرفين يا أستاذ عروسية أننا أحيانا نريد أن ننفي شيئا لأننا نعتبره قد حصل في الواقعية فعلا، فالرغبة في النفي هي رغبة لها دلالة مزدوجة، قد تعني النفي حقا وقد تعني محاولة نفي علاقة القصة بالواقع لأنها تستحضر العلاقة الموجودة بين القصة والواقع. معنى هذا أن محدين الدبابي كأنه يريد أن يراوغ قارئه، هو يقول له أنا أكتب حكاية، لكنه يريد أن يقول له أيضا أنا أكتب حكاية أصور بها واقعا. وقد نعود إلى مزيد التعليق على هذا الجانب. إذن ما نلاحظه أستاذ العروسية أن الحكاية في منتهى المطاف هي حكاية التحول من الجنوب إلى الشمال بحثا عن ظروف حياتية أفضل، هي حكاية فردية تعيشها فتاة معينة، هي حكاية شخصية في واقع النص، لكنها حكاية أجيال وأجيال في الواقع الاجتماعي الذي نعرفه. وهذا يضفي على النص وعلى قصته أبعادا من الشمول تجعله يرتقي إلى مستوى تناول القضايا العامة والشؤون العامة كما نقول. هذا إذن مجمل حديثي عن هذه القصة التي بعث بها إلينا محي الدين الدبابي وسماها نوار اللوز. والحقيقة أستاذ عروسية أننا لاحظنا أمرا بدا لنا من خلاله محي الدين الدبابي كأنه متردد بين نوار اللوز وبين الورد، فقال عنوان القصة دموع نوار اللوز، وقال في مقام آخر دموع نوار الورد. لعل الأمر حصل بالسهو هكذا بعدم الانتباه، لعل الأمر كذلك، لكن مع ذلك نقول له نحن احتفظنا بالعنوان الأول دموع نوار اللوز لأننا وجدناه أبلغ وأكثر تأثيرا من الناحية الفنية.
1: بعد هذا النظر في مختلف معاني هذه القصة التي سردها صديق البرنامج محي الدين دبابي، نأتي الآن إلى جانب الصياغة الفنية، كيف صاغ محي الدين دبابي نصه هذا،
0: وهذا أهم جانبا في النصوص التي تكتب على أساس أنها نصوص أدبية فنية والتي تقرأ على هذا الأساس أيضا. قلنا دائما ونعيد ما قلنا في السابقية حين أكدنا أن أهم سؤال في المجال الأدبي وفي المجال الفني وفي المجال الإبداعي هو كيف نقول ما نقول، لا ماذا نقول. سؤال المضمون وحده هو لا يعني الأدب كثيرا. إنما الرهان في الأدبية هو الكيفية التي نقول بها ما نريد قوله. سؤال الأدبي هو الصياغة التي نختارها لكي نشكل الفكرة التي نريد أن نتحدث عنها وأن نعرضها وأن نبسطها، أو لكي نصور حالة شعورية معينة، أو لكي نشير إلى أمر ما في واقعنا الشخصي أو الجماعي نريد أن نلفت الانتباه إليه. إذن ننطلق في حديثنا عن الصياغة الفنية التي اعتمدها محي الدين الدبابية في تشكيل قصته هذه التي سماها دموع نوار اللوز. ما نلاحظه أستاذ عروسي هو أن محي الدين الدبابي استعمل في تشكيل نصه القصصي هذا مجموعة من الأدوات القصصية الأساسية اللازمة لصياغة النصوص السردية. في مستوى الحكاية جعل لحكايته شخصيات، ونعني بالمحور يعني الشخصية التي
1: الرئيسية، ربما
0: الشخصية الرئيسية بالفعل، تلك التي تدور حولها الأحداث وتلك التي يقوم عليها وعلى حكايتها عالم الحكاية.
1: وفي هذه القصة هذه الفتاة هي
0: الفتاة التي تحدثنا عنها والتي رأيناها تفارق ديارها نحو العاصمة بحثاً عن العمل وبحثاً عن الشغل. حول هذه الشخصية شخصيات ثانوية، المسافرون في المحطة، المسافرون في الحافلة، المرأة العجوز التي تبادلت معها الكلام، السائق ومساعده، سائق سيارة الأجرة في العاصمة. إذن هي شخصيات ثانوية لها أدوار ثانوية، دورها ووظيفتها في الحكاية أنها تبرز منزلة البطلة وتبرز دورها ومكانتها. نتحدث عن تلك الشخصية المحورية، كيف تم تشكيلها؟ تم ذلك بطرق مختلفة، تحدث عنها السارد في ماضيها وفي حاضرها، شكلها في صورة مادية، هي بريئة جميلة، شعرها ناعم كالليل، وجهها قمحي تشرق فيه عينان زرقاوان. شكلها من الناحية الاجتماعية، شكل صورة تشكيلا اجتماعيا، فهي ريفية فقيرة تعمل في استصلاح الأرض. شكلها من الناحية الثقافية، هي منقطعة عن الدراسة في سن مبكرة،
1: رغم أنه يقول أنها لم تكن قليلة حظا في الدراسة، بل ظروفه التي
0: أجبرتها
1: على مغادرة. نعم.
0: شكلها خاصة من الناحية النفسية، حدثنا عما كان يضطرب داخل نفسها من المشاعر والأحاسيس، هي حزينة لفراق ريفها، ابتسمت ابتسامة ذابلة حين رأت القلب الذي يشقه خنجر داما، هي مرهقة متعبة متثائبة متثاقلة خائفة مذعورة من العاصمة، وهي مقدمة جريئة متحدية في الجملة الأخيرة حين تقول مكتوب على البيبان دبر راسك. إذن هي تقتحم هذا العالم الجديد، العالم العاصمي، بجرأة وبما يشبه التحدي. الإطار المكاني هو متعدد، الريف صورته الحقيقية التي تختلف عن صورته النمطية في الأفلام والمسلسلات، هو ريف البؤس والشقاء وضيق الآفاق والتقاليد المتوارثة. إطار مكاني آخر في الحافلة، الحافلة عالم مكان له إيقاعه، وهو إطار مكاني وسيط وظيفته ربط الريف بالمدينة. ثم نصل إلى الإطار المكاني الثالث، تونس العاصمة، صورت في صورة لا تبعث على الارتياح، ضبابية غامضة توحي بالرهبة، تستثير بكاء الخوف والحزن، نزلت على خدها
1: دمعتان.
0: داخل المكان العاصمي الكبير مكان صغير، شارع لحبيب بورقيبة أمام المسرح البلدي. لاحظ أستاذ عروسية رمزية هذا المكان، شارع الحبيب بورقيبة أمام المسرح البلدي هو قلب العاصمة ومركزها الجغرافي، والرمزي في المخيال الجماعي هو مكان الاحتجاج ومكان التحدي ومكان التجاوز ومكان الثورة في معناها الشامل. ولسنا بعيدين عن سياق الثورة وعن سياق الاحتجاج، ف فهذه فتاة تثور ثورتها الفردية وتحتج احتجاجها الفردي، الثورة على وضع فردي متردد وعلى منزلة اجتماعية متدنية. الإطار المكاني الأكبر في الحكاية هو إطار البلاد بكل جهاتها بجنوبها وشمالها، هو إطار عام يزيد في جعل الحكاية حكاية عامة لا حكاية خاصة. نمر إلى الإطار الزماني، هو أيضا متعدد، هو خط نسقي يتقدم إلى الأمام ويسلم سابقه إلى لاحقه، لكنه أحيانا يصبح متقطعا حين يعود من الحاضر إلى الماضي بواسطة التذكر، تقنية الفلاش باك. لاحظي أستاذ عروسية أن هذا التعدد في الزمان والمكان جعل الحكاية حكايات، كأن محدين الدبابية أخذ حكايات متناثرة الرابط بينها هي شخصية الفتاة. وجمع بينها، جمع بعضها إلى بعض، ألف بينها. لذلك نقول عن الكاتب أنه مؤلف.
1: مؤلف نعم.
0: هو يؤلف.
1: يؤلف بين الأفكار، يؤلف بين الشخصيات، يؤلف بين الحكايات.
0: يؤلف نعم. بين المتفرق بصفة
1: عامة.
0: عامة.
1: نعم.
0: لاحظ كذلك أستاذ عروسية أن الزمان ليس مربوطا بتاريخ. وزمان عام. يعني يمكن أن تحدث هذه الحكاية في أي زمان شئنا.
1: شئنا.
0: هذا يؤصلها في صفة العمومية، هي حكاية عامة ليست حكاية خاصة. لاحظنا كذلك كثرة استعمال تقنية الوصف، وهذا يحسب لمن يقص حكاية
1: سواء كان في وصف المحيط أو في وصف الشخصية الرئيسية.
0: الوصف في مستويات مختلفة. وصف محطة الحافلة بداية، وصف ما يقع داخل الحافلة، وصف المقعد المحاذي وصورة القلب الذي رسم عليه، وصف محطات الركوب والنزول، وصف البطل جسديا ونفسيا واجتماعيا، وصف الريف وواقعه العسير، وصف محطة الوصول. الوصف شامل، بانورامي كما يقال،
1: كما يقال.
0: لا يتوقف كثيرا عند التفاصيل. ثم هو وصف ينقصه التدقيق، لا نجد ذكرا للأسماء ولا نجد ذكرا للأشخاص، لا نجد إلا علامات عامة وأسماء عامة، تونس العاصمة، شارع الحبيب بورقيبة، المسرح البلدي،
1: لكنها أسماء رمزية في العاصمة
0: لا شك في هذا، بينا هذا. ما أحببت أن أخلص إليه وما يلي غياب العلامات الدقيقة، غياب الأسماء، غياب الأزمنة المربوطة، كل هذا يؤصل الحكاية فيما سميناه العمومية، أي أنها حكاية عامة ليست حكاية خاصة.
1: خاصة.
0: حكاية جماعية وليست حكاية فردية. الحديث عن تقنية الوصف يصل بنا إلى عمل السارد وإلى صورته. السارد يتولى سرد الحكاية من أولها إلى آخرها، هو إذن سارد للأحداث وشاهد عليها،
1: عليها كذلك.
0: وطرف فيها، يريد من خلال السرد أن يثير قضية وأن يلفت الانتباه إلى أمر. إذن هو ليس ساردا محايدا، هو طرف كما قلنا ملتزم بقضية يعرضها ويدافع عنها، والقضية عنده سنتحدث عنها بلغة النص وبمنطق الحكاية. القضية عند السارد نصفها بلغة النص وبمنطقه، لا تجعل نوار اللوز يبكي، هذه هي القضية. أعيد إلى نوار اللوز ضحكته أو ابتسامته أو بهجته أو ما شئنا من ألوان السعادة وعلاماتها. القضية في هذا النص بمنطق الأدب والفن، لا تجعل حكاية الاستعارة حكاية نقل لشيء من تربته الأصلية إلى تربة أخرى غريبة عنه. اجعلوا الاستعارة مناسبة، أقيموا الروابط ومتنوها بين الناس وتربتهم. اجعلوا الاستعارة التي هي حركة، اجعلوها حركة تعود بها الذات إلى نفسها وتتأصل بها الذات في كيانها، حتى لا تعيش الغربة، حتى لا تعيش الانبتات، حتى لا تعيش الاغتراب والانقطاع عن الأصل. انطلاقا من الاستعارة، قلنا أستاذ عروسية أن السارد لم يذكر اسم البطلة، وهذا صحيح، نحن لا نعرف اسم هذه البطلة، هو لم يذكره في الحكاية لكنه ذكره في استعارة العنوان. هل تعرف ما اسم البطلة؟ اسمها نوار اللوز.
1: نوار اللوز.
0: فنوار اللوز هي التي ستبكي داخل الحكاية. ولذلك قال في العنوان دموع نوار اللوز. إذن هو لا يعني دموع نوار اللوز التي نعرفها في الطبيعة. هو يتحدث عن فتاة أراد أن يسميها نوار اللوز. لماذا؟ لأنه رأى فيها شبها لنوار اللوز من حيث الصفاء، من حيث الجمال، من حيث الانتساب الشرعي إلى تربة معينة، من خلال ذلك كله. اسمها على وجه الاستعارة نوار اللوز لأنها جميلة بهية صافية مشرقة، وهي مثل نوار اللوز تبكي وتنزل من عينيها دمعتان. هذه إذن وجوه من التفاعل مع هذا النص، وجوه من التحليل والتأويل قد أوحى بها لنا نص محي الدين الدبابي دموع نوار اللوز. وبهذا أنهي حديثي عن الصياغة الفنية التي تشكل بها هذا النص، الذي يذكر مرة أخرى بأنه من إنشاء الكاتب محي الدين الدبابي وقد سماه دموع نوار اللوز.
1: نعم. ومن الصياغة الفنية سنمر بعد قليل إلى الصياغة اللغوية، وسننظر في مختلف الأخطاء ربما التي يمكن أن تكون قد تسربت إلى هذه المحاولة الإبداعية لصديق البرنامج محي الدين الدبابي. طبعا هذا سيكون في ركن في الميزان، لكن قبل ذلك دكتور فؤاد أدعوك وأدعو مستمعينا ومستمعاتنا إلى متابعة هذا النغم ثم نعود. ابقوا معنا، لا تغادروا موجات صوت رادة الحياة.

0: في الميزان إذن سنضع هذا النص دكتور فؤاد كغيره من النصوص السابقة التي تداولناها في هذا الفضاء في هذه الفسحة الأسبوعية، نضع الآن نص دموع نوار اللوز لمحي الدين الدبابي في الميزان لننظر في جانب الصياغة اللغوية، لننظر إلى ربما الهنات التي يمكن أن تكون قد تسربت إلى هذه المحاولة، إلى مواطن الضعف فيها إن وجدت، وكل هذا طبعا في صياغة لنقول نقدية تقييمية تقدم هناك العادة دكتور فؤاد من خلال نظرك هذه النظرة التقييمية والتقويمية لهذه المحاولات الإبداعية.
1: في مستوى معين من الكتابة أستاذ عروسية أجدني ميالا إلى عدم استعمال كلمات من قبيل الأخطاء أو الهنات، وأفضل أن أتحدث عن وجوه في استعمال اللغة كأنها قابلة للنقاش. بهذا المعنى سأتحدث عن لغة محي الدين الدبابي، فأقول إن الغالب على هذه اللغة، بل إن سمة هذه اللغة البارزة التي ترسخ في الذهن بعد قراءة النص هي أن محي الدين الدبابي لغته سليمة في هذا الشكل. فهذا كاتب يعرف كيف يصرف اللغة العربية وكيف يعبر بها وكيف يؤدي بها ما يرغب في تأديته من المعاني وفي الوصول إلى ما يريد توليده من الإيحاءات والدلالات.
0: نعم.
1: لكنني أحببت مع ذلك أن أناقشه في بعض الاستعمالات اللغوية التي وردت في نصه هذا.
0: مثل ذلك دكتور؟
1: أسوق بعض الأمثلة. مثلا يقول محي الدين الدبابي: انتبهت إليها عجوزون. معرفتي بحرص محي الدين الدبابي على فصاحة اللغة وعلى نقائها من كل شائبة هو الذي يجعلني أقول له: تأكد، هل نقول في اللغة انتبه إليها أم انتبه له؟ أدعوه إلى التأكدية من الاستعمال الأفصح، ولا يكون ذلك إلا بالعودة إلى القواميس. بطبيعة الحال إن قال انتبه إليها وقد قال ذلك فهذا لا يمثل خطأ، لا يمثل خروجا على قواعد اللغة، لا، إنما نحن في مجال الاستعمال اللغوي. ونعرف تلك القاعدة في اللغة العربية التي تقول إن حروف الجر ينوب بعضها بعض. نعرف هذا، نعرف هذا كله، لكنني كما قلت أدعوه إلى التأكد لأنني أعرف أنه حريص على أن يكون فصيحا متفصحا في اللغة العربية، وهذا يحسب له ما في هذا الشأن. هذا سياق آخر تركيبي هذه المرة جاء فيه قول الكاتب: تلاشت أحلامها في الدراسة والتفوق الذي ربما كان

0: كان لها بابا لفرض وجودها. نحن هنا أستاذ عروسية لسنا في سياق الإثبات، نحن في سياق الافتراء، لأن الكاتب قال الذي ربما كان لها بابا. إذن الأسلم في التركيب هو أن يقول الذي ربما كان يكون لها بابا، فهناك نقص لابد من تداركه هنا حتى نظل في سياق التعبير عن الافتراض والاحتمال. وهذا أمر أدعو محي الدين الدبابي إلى التفكير فيه كذلك. وفي سياق آخر يقول الكاتب وتعلو أصوات المسافرين أو السائق ومساعديه في حث المسافرين على احترام وقت الاستراحة. ما يلفت الانتباه هو أن المسافرين تعلو أصواتهم لحث المسافرين على احترام وقت الاستراحة. إذن لابد من إضافة كلمة واحدة تضع حدا لهذا المشكل، وذلك حين يقول وتعلو أصوات المسافرين أو السائق ومساعديه في حث بعض المسافرين على احترام وقت الاستراحة. بهذا الأمر يزول الإشكال. في سياق آخر يقول حقيبة نسائية بها بعض الأغراض البسيطة، ويعني بها الأمتعة، لكن يبدو أن كلمة أغراض لا تستعمل في اللغة العربية لتأدية هذا المعنى، معنى الأمتعة. الأغراض جرى بها الاستعمال لكنها ليست من الفصحى، لأن كلمة الغرض في اللغة العربية تعني الهدف والغاية والحاجة والقصد، هذا ما تعنيه كلمة الغرض في المعاجم. إذن يمكن نتحدث عن الأمتعة، عن الأشياء البسيطة التي نحتاج إليها، لكن مع ذلك أعرف أن الاستعمال جرى بهذه الكلمة، وأنما أحببت أن أشير إلى الأمر فقط. لم أستسغ كثيرا هذا التعبير حين يقول محي الدين الدبابي بين مدية الندم وبارق الأقدام. الصورة لم تعجبني والصياغة التعبيرية لم تعجبني، فلو قال بين وخزي الندم وبارق الأقدام لكان التناسب أكثر بين الطرفين، ولكان التعبير كما قلت أكثر مقبولية ممن يتلقاه، ما في هذا شك كذلك. هذا خطأ في الكتابة الإلكترونية لا شك، بدل أن يقول بعض الأغاني والأفلام قال بعض الأغاني الأفلام. فهذا رده إلى
1: عملية الرقن ربما،
0: عملية الكتابة بالوسائل الإلكترونية الجديدة التي قد تقعنا أحيانا في مثل هذه الأخطاء. ومرة أخرى أوصي محي الدين الدبابي كما أوصي كل من يقبل على فعل الكتابة بضرورة أن يراجع ما يكتب، فكلما راجعنا ما نكتب كلما سلمنا من الوقوع في مثل هذه المزالق.
1: نعم، شكرا دكتور فؤاد، سنكتفي بهذه الملاحظات في ركن في الميزان، وسنعود إلى بعض الملاحظات الأخرى في ركن منتهى المطاف مباشرة بعد شارة الركن. منتهى المطاف.

0: في منتهى المطاف نختم حديثنا حول هذه المحاولات الإبداعية بمجموعة من الملاحظات التي نتوجه بها إلى مبدعينا ومبدعاتنا. فبماذا ستتوجه في اختتام هذا اللقاء دكتور فؤاد إلى صديق البرنامج محي الدين الدبابي؟
1: في خاتمة المطاف أؤكد أن نص دموع نوار النوز لمحي الدين الدبابي يمثل محاولة محترمة في كتابة القصة ما في هذا الشك. ما أشرنا إليه من الخصائص المتصلة بمضمون النص أو بشكله وصياغته هي ما أشرنا إليه في هذا المجال يؤكد أن محي الدين الدبابي يتقن التصرف في تقنيات القص وآلياته وأدواته، وهذا ما جعل نصه نصاً موحياً نصاً مؤثراً. ولعل هذه الطاقة التأثيرية المنبعثة من المنحدرات الوجدانية الغنائية في النص، لعل هذا الأمر ناشئ عن التلاقح عند محي الدين الدبابي بين الشعر والنثر. فنحن نعرف أن محي الدين الدبابي شاعر، والشعر له روحه وله مهجته. فعندما نكتب نثرنا ونكون متمرسين في الوقت نفسه بكتابة الشعر، فعندئذ قد يتسرب الشعر إلى ما نكتب من النثر ويجعل له ما أشرت إليه، أو يجعله كما قلت منذ حين موحيا مؤثرا. في الحقيقة أستاذ عروسية، أنا أستغل هذه الفرصة لأشير إلى أمرين. الأمر الأول هو أن محي الدين الدبابي يبدو منشغلا بهذه القضية التي حدثنا عنها في هذه الحكاية، وأمارة ذلك وعلامته هو أنه يتحدث في هذا الموضوع نثرا ويتحدث عنه شعرا. ألا تذكرين أستاذ عروسية أنه بعث إلينا في يوم من الأيام بقصيدة بطلتها اسمها عائشة، تلك التي جاءت من ريفها مهاجرة نازحة ثم تلقفتها أيدي السوء في العاصمة، فهوت بها الرذيلة إلى أبعد المهاوي والمزالق. كأنه يكتب قصة عائشة مرة أخرى، تلك التي كتبها شعرا فيما مضى، وها هو اليوم يعود إليها ليكتبها نثرا لكن بحكاية أخرى. المسألة التي تستبد بذهنه هي مسألة الهجرة، مسألة الانتقال من مكان أصلي إلى مكان آخر بحثا عما به تكون الحياة أفضل. هذا هو الأمر الأول الذي أشير إليه. الأمر الثاني يتمثل فيما يشبه التوصية التي أقدمها إلى محي الدين الدبابي، وتتمثل هذه التوصية في أن يبذل مزيدا من الجهد في الاستفادة من تجربته الشعرية وجعلها عنصر إغناء وإنماء لتجربته القصصية. يحاول أن يفعل ذلك. إن هو نجح في هذا الاتجاه، وتقديري أنه بإمكانه أن ينجح في هذا الأمر، إن تحقق له هذا النجاح وأرجو له أن يتحقق، فإنه سيصل إلى نوع من الكتابة يتجاوز بها الشعر ويتجاوز بها القصة النثرية، ليصل إلى نوع من الكتابة فيه الشعر وفيه القص، وتكون الكتابة عندئذ متعالية على التصنيف، متعالية على الأجناس، متعالية على التجنيس. النص عندئذ لن نقول عنه إنه قصيدة شعرية أو نص قصصي، بل نقول هو نص فيه من إبداع القصة وفيه من إبداع الشعر وفيه من الإبداع بصفة عامة، ما يجعله بمثابة النص الكامل الذي يحتوي على جميع الخصائص الفنية والإبداعية المتفرقة بين أجناس الكتابة. هذه هي توصيتي إلى محي الدين الدبابي، وتقديري أنه قادر على السير في هذا النهج، وتقديري أنه قادر على أن يصل بتجربته في هذا الاتجاه إلى أبعد ما يكون من الآفاق.
0: نعم.
1: لن أختم كلامي هذا قبل أن أؤكد شكري وتقديري لمحي الدين التبابي لحرصه على أن نرافقه في تجربته الإبداعية، لحرصه على أن يكون برنامج على طريق الإبداع محاورا له في هذه التجربة. هو الذي اختار أن نكون محاورين له في هذه التجربة، وهذا يسعدنا بطبيعة الحال، لأننا في هذا البرنامج حددنا لأنفسنا غاية هي أن تكون مرافقتنا للتجارب الإبداعية مرافقة الإضافة ومرافقة التشجيع، ولا شيء غير الإضافة وغير التشجيع وغير المساندة وغير الدعم. أشكر له مرة أخرى ما يبذل من جهود، وأتمنى له تمام النجاح والتوفيق. وفي رأي أستاذ عروسية أن محي الدين الدبابي قد بلغ مرتبة محترمة في مجال الإنتاج الأدبي تؤهله ليصبح عنصرا معروفا في الساحة الأدبية التونسية. إن هو واظب على هذا الجهد في الإنتاج، وإن هو سعى كذلك إلى نشر ما يكتب حتى يزداد الناس معرفة به وبتجربته في الكتابة. أتمنى له تمام النجاح والتوفيق، وأتمنى لسائر أصدقاء هذا البرنامج وصديقاته هذا النجاح نفسه وهذا التوفيق ذاته.
0: هذا ما نرجوه لصديقنا محي الدين دبابي ولكل مبدعين ومبدعاتنا ممن اختاروا طريق الإبداع دربا لهم في هذه الحياة. شكرا دكتور فؤاد لكل ما تفضلت به في هذا اللقاء من برنامجنا على طريق الإبداع بخصوص هذه المحاولة الإبداعية الجديدة لصديقنا محي الدين الدبابي، ونعني بذلك نصه دموع نوار اللوز، والذي كنا بصدده في مختلف مراحل هذا اللقاء. وإلى أن نلتقي بكم الأسبوع المقبل إن شاء الله مع محاولة إبداعية جديدة تكون قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صفحة على طريق الإبداع. نرجو لكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت رائد الحياة، مع أجمل تحيات الدكتور فؤاد القرقوري وعروسية أبو ميزة بن موسى. إلى اللقاء.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
2: دربة مع فؤاد القرقوري.
4: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
5: فرقة الإذاعة التونسية،
6: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
5: تأليف
4: سينما،
7: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم،
4: موسيقى وحوارات،
8: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
4: علوم وآداب.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعين الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم في عدد جديد من برنامج حدائق السرد، وموضوع هذه الحصة سرديات الذات انطلاقاً من كتاب سرديات الذات، قراءات في كتابات الذات التونسية طبعاً للدكتور شفيع بزين. هذا مجلد يعني في سلسلة قراءات في الأدب التونسي، وصدر هذا الكتاب عن دار أمينة للنشر والتوزيع. مبروك صديقي هذا الإصدار الجديد.
2: شكرا، يبارك فيك، وإن شاء الله أيضا كما قلت هو جزء ثاني من سلسلة وسميه مشروع قراءات في الأدب التونسي. الجزء الأول كان حول تخيل الروائي أو الرواية والقراءات في الرواية التونسية. هذا الجزء صدر مؤخرا مع معرض الكتاب حول سرديات الذات أو كتابات الذات التونسية، وسيليه يعني جزء ثالث ثم جزء رابع، وإن شاء الله مشروع يتواصل. وهذا واجبنا في تقديم قراءات في الأدب التونسي.
1: تقديم قراءات مهمة في الأدب التونسي المتنوعة في الحقيقة، فيما يتعلق بالسيرة الذاتية، ما يتعلق أيضا باليوميات أو فن اليوميات، وكذلك أدب الرسائل وغيرها من الفنون، وخاصة أيضا فن غير معروف يعني كتب عنه إذا شفيع بزين إذا أيضا في هذا الكتاب، هو بيسمى بمحكي السفر. ننطلق صديقي إذن في سرديات الذات هذه، هي التي ظهرت أو هي انتشرت ليس في تونس فقط وإنما في العالم والأدب العربي، هي كتابة الذات. لماذا تكثر ويقع الاهتمام كثيرا اليوم بهذه الكتابات المهمة يعني والتركيز على هذه الذات؟
2: شكرا. أول شيء حتى نوضح المصطلحات، يعني كتابات الذات وسرديات الذات، لماذا هذا المصطلحان في نفس الوقت في العنوان في الغلاف؟ هو كتابات الذات هو مفهوم أوسع أو مصطلح أوسع يشمل كل كتابة ذاتية يكون فيها الكاتب هو الكاتب المنشأ، ويكون هو موضوع الكتابة في نفس الوقت. والذات التي تكون موضوع الكتابة هي الذات المرجعية، الذات الواقعية، الذات التاريخية، ومجال الكتابة هو التجربة الذاتية، الحياة الخاصة للكاتب، وتأخذ أشكال عديدة سنأتي إليها. لماذا سرديات الذات العنوان الكبير؟ لأن نحن كما نعرف كتابة الذات تتنوع أشكال الخطاب فيها، ولكن يظل الخطاب السردي هو الخطاب المهيمن على الكتابات. مثلا سيرة ذاتية كلها سرد، نعم. محكية السفر كلها سرد، الرسائل فيها سرد، واليوميات فيها السرد. إذن كتابة الذات مهمة لسببين على الأقل، ولماذا الاهتمام بها لدى الكتاب، ولماذا الاهتمام بها لدى النقاد بالنسبة إلى الكتاب التونسيين خاصة، لأن هذا مجال اهتمامي أساسا. بعد الثورة ازدهرت كتابات الذات، أولا لأن كتابة الذات تتطلب مجال من الحرية، لأنه فيها بوح، فيها اعتراف، وفيها كتابة عن الجانب الشخصي، وفيها جرأة وشجاعة إلى ذلك. هذا كله متاح، صار متاحا للكتاب التونسيين بعد الثورة. ثانيا هناك تجارب ذاتية مهمة في ثورة، مثلا الكوفيد مثلا فرضت على الكتاب العزلة وخلتهم يلتفتون أكثر إلى الجانب الباطني، الجانب الذاتي لغير ذلك. إضافة إلى أن هؤلاء الكتاب كان عندهم كتابات عديدة مرقونة أو مخطوطة لم تصدر ولم تخرج إلى النور، بتطور مفهوم الكتابة، مفهوم الإبداع، مفهوم الأدب، ما عادش مقتصر على الجانب التخيلي. فبالتالي هنا أصبح الكاتب يلتفت إلى ذاته أكثر ويكتبها، ولكن طبعا لا يؤرخ لها كما يؤرخ لها غيره من المؤرخين، وإنما يعيد كتابتها بطريقته الأدبية.
1: إذن سنبدأ الحديث عن السيرة الذاتية، ونميز إذن السيرة الذاتية عن محكي الذات، عن محكي السفر عفوا، عن اليوميات الخاصة، عن كذلك أدب الرسائل في الجزء الثاني من هذه الحصة. السيرة الذاتية،
2: السيرة الذاتية بدأت بها في الكتاب وخصصت لها الفصل الأول لسببين. الأول أن السيرة الذاتية هي تعتبر أهم شكل من أشكال أو جنس من أجناس كتابات الذات، أولا نظرا لأنه أغلب الكتاب في فترة من فترات حياتهم يتجهون إلى كتابة سيرهم، وتعتبر السيرة الذاتية بالنسبة إلى الكاتب خلاصة التجربة الحياتية والأدبية وغيرها. وثانيا لأن القراء والنقاد يهتمون بالسيرة الذاتية أكثر مما يهتمون بكتابات الذات الأخرى، والسبب طبعا واضح، لأن السيرة الذاتية بالإضافة إلى كونها تشتمل أو تحتوي على مساحة من البوح والاعتراف وكتابة الجانب الخاص، هي تسمح بالتوسع في سرد الحياة الشخصية، وبالتالي تسمح بكتابة الهوية وإعادة بناء المعنى في حياة الكاتب.
1: نعم، تقول يعني في هذا الكتاب: لعل أهم ما يميز السيرة الذاتية عن الرواية، فضلا عن تمييز خطابها المرجعية الذاتية عن خطاب الرواية التخيلية، حاجتها إلى التبرير. فغالبا ما يجد الكاتب نفسه مطالبا أو مضطرا إلى تبرير كتابته لسيرته والإجابة عن أسئلة عديدة، منها لماذا أكتب سيرتي؟ هذا سؤال طرحته أمال مختار.
2: فعلا، وأمال مختار هي سيرتها أنقذتني الكتابة التي صدرت منذ مدة قصيرة، هي ما كانت موضوع أساسي في قراءاتي في السيرة الذاتية، وبدأت بها الكتاب.
1: نعم، هذا مهم،
2: واعتبرتها سيرة مهمة. ومن الأسئلة فعلا التي تطرحها كما قلت التبرير، فالكاتب كاتب السيرة الذاتية خلافا للرواية أو غيرها مطالب بأن يجيب القارئ منذ البداية عن السؤال: لماذا أكتب سيرتي؟
1: نعم.
2: لأن القارئ يحتاج إلى هذا التبرير. لماذا؟ حتى لا يشعر بأن الكاتب يتبجح أو عنده نرجسية في الحديث عن النفس، وحتى القارئ يجد في السيرة الذاتية ما يهمه هو، لا يهم الكاتب، يهمه هو، أي أنني أقرأ سيرتك لأنني أجد فيها ما يهمني، مثلا أجد فيها بحثا عن معنى الحياة، أجد فيها التجارب قد أستفيد منها، أجد فيها معناها مواقف وقيما قد تفيدني، أجد فيها أيضا معلومات عن الكاتب تهمني كقارئ أو كباحث.
1: نعم. كتاب ثاني يعني اهتممت به هو كتاب ظل أعرج لزهرة الظاهري. يعني تقول لي: لا شك أن العديد من السيرة الذاتية تعلقت بالهامشي، مثلا كتاب الأيام، المستنقع، الخبز الحافي، سنعود إليه في حصص قادمة، غير أن كتاب زهرة الظاهري في كتابها يعني هناك تصوير لحياة البؤس والهامشية، وكذلك اعتماد من هذه الرؤية المختلفة في كتابة السيرة الذاتية. نعم،
2: أغلب السير الذاتية أغلبها تتعلق بهذه الحياة الصعبة، الحياة ربما الهامشية، الحياة التي فيها كثير من المعاناة أو العوائق. وكاتب السيرة الذاتية في سيرته دائما يؤكد على أنه استطاع بفضل الكفاح، بفضل العلم، بفضل الكتابة أن يتغلب على هذه العوائق. هذه الفكرة موجودة في سيرة زهر الظاهري ظل أعرج، ولكن وجدت أنها تتميز هذه السيرة بميزتين. الميزة الأولى هي أنها مزجت أو زاوجت بين الكتابة السيرة الذاتية والكتابة الروائية، يعني أنها أرادت أن تكون سيرة ذاتية ولكنها ربما مقنعة ومموهة بالكتاب الروائي. ثانيا، هي صحيح تنتمي سيرته إلى الهامش، وهي تنتمي إلى المناطق الهامشية في تونس، ولكنها وكم
1: مرأة سيدي بوزيد. نعم،
2: سيدي بوزيد، وهي أيضا المرأة، لأن تتحدث عن سيرة المرأة اللي هي بطبيعتها مقصاة ومهمشة ومقموعة، لكنها معناها شجاعتها وجرأتها أنها لم تقل لنا إنها برغم ذلك استطاعت أن تكون شخصيتها وأن تتغلب على هذه العوائق. لا، هي قالت أنا سيرتي صنعتها الظروف، وأساسا والدي هو الذي كان له دور كبير في صناعة سيرتي أو شخصيتي، ولذلك هي عنوانتها ظل أعرج.
1: نعم مهم جدا. نعم ربما تتشابه مع كتابة حياة الرئيس أيضا، بغداد وقد انتصف الليل، فيها جمعت فيها إذن بين مقومات الكتابة الروائية وبين السيرة الذاتية. على خلاف ذلك ربما نجد كتابة شكر السلطاني في كتابة الذاكرة وذاكرة الكتابة في كتاب ذاكرة مغيلة أكثر التصاق بالسيرة الذاتية أكثر من قربها ربما من القصة أو من الرواية، ربما لأنه شكر السلطاني عاش هذه الأحداث في أغلبها في منطقته، في منطقة ذر المغيلة، وذكرياته جمع بين الذاكرة وبين الحاضر، وفي هذا الحاضر صور أيضا ما عاشته تلك المنطقة أيضا من مظاهر قتل ومظاهر خوف ومظاهر أيضا هؤلاء الرعاة الذين تعرضوا إلى تجارب أيضا مؤسفة مؤلمة في سنوات ذن انتشار الإرهاب في تونس. يعني نتحدث هنا عن العشرية التي مرت بها تونس في تلك المرحلة. صديقي نحن لن نطيل. نعم تفضل تفضل.
2: لو سمحت ما أردت أن أبينه في هذا القسم المتعلق بالسيرة الذاتية التي ذكرتها هو أن السيرة الذاتية في جوهرها تقريبا هي تكاد تكون متشابهة.
1: نعم.
2: ولكن ما يميز الكتابة عن كتابة هو طريقة أو أسلوب الكتابة أو يعني ما يسمى المشروع السيرة الذاتي.
1: نعم.
2: أمير مختار ركزت في على دور الكتابة.
1: نعم.
2: في سيرتها ودور الأب. زهر الضاري دور ركزت على كيف تكون حياة الفتاة أو المرأة في تلك المنطقة يعني مهمشة ومقصية. شكري السلطاني الذي ذكرته هو اعتمد على أسلوب الذكريات التذكر والحنين إلى الطفولة ولا الماضي. وحياة الرئيس في الواقع هي تقول إنها كتبت السيرة في إطار الرواية أو في أفق الرواية. أنا أعتبر أن لا، هي مزجت بين السيرة الذاتية ومحكي السفر.
1: ومحكي السفر نعم هذا مهم جدا. هكذا تنتقل بنا إلى محكي السفر، هذا الفن في الحقيقة الذي ربما يعني يجمع إذن بين ما يسمى بالتخيلي وكذلك المرجعي وكذلك الرحلة في المكان والزمان.
2: صحيح. شوف أنا أعتبر هذا المقال وهذا الفصل مهم جدا في الكتابي. لماذا؟ لأنه اشتغلت بجنس سردي ذاتي صعب جدا ونادر جدا في الكتابة العربية، فوجدت نصوص الرحلة كثيرة، لكن محكي السفر يعني قليل. ما هو محكي السفر؟ ما الذي يميزه؟ بينت أنه محكي السفر يتميز بأنه صحيح أنه يتعلق بتجربة الرحلة، تجربة السفر كما هو على داء مثلا حياة الرئيس أو كما هو بالنسبة إلى يعني نصوص عديدة ذكرتها اشتغلت بها، حفيظ قربي، بان، الكاتبات عديدات، ولكن محكي السفر الحقيقي هو الذي تقحم فيه الكاتب أو الكاتب الذات، ويتسع محكي السفر لجوانب من السيرة الذاتية، وبالتالي تكون تجربة السفر مجالا لإعادة اكتشاف الذات. هذا لم يتحقق تقريبا إلا في نصين. النص الأول هو نص بغداد وقد انتصف الليل فيه لحياة الرئيس، والنص الثاني هو ولي خطوات في فلسطين لنجاة البكري.
1: نعم.
2: البقية غلب عليها أدب الرحلة.
1: أدب الرحلة وبحكي سفر يعني نجاة البكري مثلا، نأخذ هذا الكتاب يعني الذي طبعا يتحدث عن رحلة إلى فلسطين، إذن إلى بعض
2: السنوات التي قضتها
1: هناك. نعم. وفي الحقيقة بعض المشاهدات التي ركزت فيها على زمنين، زمن الاستقرار والهدوء وما يسمى بنقل إذن تراث شعبي وعادات وتقليد فلسطينية، وزمن ثاني أو حالة ثانية وحالة التوتر الذي نقلتها لنا بسبب ممارسات الكيان الصهيوني أو المحتل الغاصب طبعا الأراضي الفلسطينية.
2: أنا اعتبرت أن محكي السفر وركزت خصصت يعني محكي السفر النسائي، لأن هذه تجربة لافتة لدى الكاتبات التونسيات، أولا لصعوبتها، لأنه محكي السفر النسائي يجب أن يجمع بين تجربة السفر التي لا تتاح لجميع النساء
1: طبعا،
2: والكتابة عن تجربة السفر وهذا أيضا لا يتاح للجميع. هناك فرق اختلاف واضح بين تجربة حياة الرئيس وتجربة نجاة البكري. حياة الرئيس سافرت للدراسة في الجامعة البغدادية في العراق، وجعلت من هذه التجربة مجالا لاكتشاف الذات ولبناء هوية متفردة وللدلالة على معنى المغامرة ومعنى الريادة وغيرها. بالنسبة إلى نجاة البكري تجربة مختلفة، لأنها تتعلق باكتشافها للمعاناة الفلسطينية ومعاينتها للتجربة عن كثب، بل أكثر من ذلك هي انتقلت في هذا الكتاب من المعاينة والملاحظة والمشاهدة والشهادة إلى الانخراط في التجربة والمشاركة في المقاومة، لأنها كانت لها دور إعلامي ودور في الطب والعناية بوضعية المرأة الفلسطينية إلى غير ذلك، وبالتالي هي تبقى تجربة متفردة.
1: محكي السفر وأدب الرحلة، أهم ما يميز إذن الفنين، يعني هل هناك اختلافات دقيقة بين محكي السفر وأدب الرحلة؟ ونحن نعرف قيمة أدب الرحلة في المدونة السردية العربية القديمة وحتى الحديثة. نعم،
2: عبارة دقيقة التي استعملتها مهمة جدا، لأنها فعلا لا نكاد نلمس اختلافا بين محكي السفر وأدب الرحلة. أنا أبسط المسألة، أقول أدب الرحلة هو اللي يركز على الموضوع. إيش معناها على الموضوع؟ أي على تجربة الرحلة، على المكان وغير إلى من العناصر، يغلب عليه الوصف والملاحظة والمعاينة. إذن حضور الذات في أدب الرحلة حضور محدود، بينما محكي السفر
1: ممتاز جدا،
2: نؤكد
1: على هذا. حضور الذات في أدب الرحلة هو محدود جدا، بل هو هامشي.
2: نعم.
1: هذا مهم. نعم،
2: ومحكي السفر أهميته أنه يتخذ من السفر ومما يعيشه الكاتب المسافر من تجارب، فتكون فرصة لكي يتعمق ويتأمل في ذاته ويستخلص بعض المعاني التي تتعلق بهويته.
1: مهم جدا. إذن هذا هو الفرق، إذن كما أكده دكتور شفيع بزين، بين إذن المحكي السفر الذي يركز على الذات في المشاهدات، إذن في نقل الوقائع التي ترى بالعين وبالمعايشة، معايشة الأحداث أو معايشة إذن الموصفات وما شابه ذلك، وبين أدب الرحلة الذي يهتم بالموضوع أكثر وتحضر فيه ذات إذن في إطار هامشي مهمش أكثر. من طبعا الملاحظة الأخيرة، تجربة إذن فتحية دبش أيضا في هذا، يعني ركزت في أدب الرحلة على بعض يومياتها التي نقلتها وهي تعيش هناك في باريس. نعم،
2: فتحية دبش تختلف، هي تقريبا تجربة متشابهة مع نجاة بكري لأنها تتعلق برحلتها إلى فلسطين.
1: نعم،
2: الاختلاف بطبيعة نجاة بكري أقامت طويلا، سنوات طويلة في فلسطين مع زوجها الفلسطيني، وعرفت وتعرفت واكتشفت عمق الواقع الفلسطيني الذي لا نعرفه من خارج يعني. بينما فتحية دبش كانت زيارتها لفلسطين في إطار ندوة وملتقى أدبي لغير ذلك، يعني لم يدم إلا أيام قليلة، ولكن مع ذلك فتحية دبش أنها استطاعت أن تقتنص تلك التجربة وتكتب عنها، وكتابتها استخلصت منها تلك المفارقة المفارقة بين أنه التونسي أو العربي بصفة عامة يعني لا يجد صعوبة عندما يكون في إطار رحلة أو سفرة ثقافية أو كذا في الدخول والتنقل كذا، ولكن الفلسطيني صاحب الأرض هو محروم وممنوع من التنقل، ولذلك هي أرادت أن تكون كتابتها شهادة أكثر منها كتابة للذات.
1: ممتاز جدا. طيب صديقي، نحن سنستمع إلى نموذج من هذه النماذج التي درستها، خاصة فيما يتعلق بالفن الموالي الذي سنتعرض إليه يعني في الجزء الثاني من حدق السرد، ويتعلق بفن اليوميات الخاصة أو أدب اليوميات الخاصة. كذلك سنتعرض إلى أدب الرسائل الخاصة. سنستمع إلى نموذج قلت يعني من كتاب النجمة والكوكوت لحفيظة صديقة حفيظة قارة بيبان. قبل ذلك نستمع إلى هذه الأغنية من اختيارك.
2: نعم شكرا
1: صديقي شفيع. سنعود بعد الفاصل وبعد النجمة والكوكوت.

0: حدائق السرد. يوم امتدت يد المطرية إلي بالاسطوانة هدية، كانت كل أشواق الأرض براقة ندية في عينيها الليليتين الواسعتين. كنت أحدثها بحرقة عن فلسطين في رواية تنتظر الخلاص، قد يكون عنوانها العراء، ونحن واقفتان أمام قاعة المحاضرات في ملتقى المبدعات العربيات بسوسة الذي دعاها لتقديم شهادة. يومها امتدت الاسطوانة الفلسطينية هدية للعراء، يعود صوتها ببحة الشجا والشوق والحنين، شوق العواصف في خطاي وفي شراييني نداء الأرض قاهر. رغم عني أتساءل، أما زال الشوق في خطاي؟ أما زال في شرايين نداء الأرض قاهر؟ حتماً، حتماً يا أزاهير، تغرد ريم، تعود الشمس من خلف السحاب، تضيء جانباً من الورق، يتلاشى النغم ويغيب صوت ريم. ترن إلي ثمالة قهوتي، وضحكات تقترب من الردهة، قادمة من غرفة الجلوس لزوجي وابنتي. تستنفر الروح أمام غيوم حبلى بأس شفاف غامض. رجاء لا تطرق بابي، أترك الصباح لي مع وحدة على البياض، بياض يمحو المخاوف والخيبات لترسم الذات الوحيدة حرفها المشع المتعالي على أرض لم تعرف بعد الخلاص. والمساء على أقصاه رفعت صوت المسجلة لتملأ الموسيقى الشجية الدار، تسندني في وحدتي في غربتي وتوتري. أنتظر شقيقتي منيا ببعض المراجع عن الذاتية والتخيل لكتابة شهادة دعيت لها. أعتزم إنهاء الفصل الثامن من روايتي عن خوف دجلة، الخيانة ودعوة الإمام، بحثاً عن فتوى تبيح زواج الأختين. هاتفت الصديقة ألفة يوسف، علها عثرت في بعض المراجع عن واقعة تستدل بها دجلة منتهكة الجسد في مواجهة حسام. أكدت ألفة عدم وجود ذلك. في أقصى توتري أرفع الصوت على أقصاه، وكأس شاي يبلل جفاف ريقي، يطفئ بعض عطش كافر شرير. يشرق النغم المنتشي بأنوار الشموع، يتعالى النغم الطروب بصوت صباح فخر الزلال. طلعت يا محلى نورها شمس الشموسة، يلا بنا نملى ونحلب لبن الجموسة. ولكن الليل قادم والنور رحل الآن، وحليب الجاموسة ينتظر الغد. إن طلع بلا غربان تشوه ضوء الشمس الطالع، أو تسرق الجاموسة قبل أن تدر الحليب. في الصمت العميق الذي حل وقد تلاشى النغم، وبين الورق الذي انغمست فيه، ترتفع أصداء نغم ومقاطع غنائية قد تسللت إلى فصول الرواية. بدهشة طفل أتساءل، أهو صوت الذات يفرض ذبذبات شدوه ليعلو الإيقاع وينسكب النغم في فصول الرواية؟ أم هو التخييل الذي يعلي المعمار، يدعو دجلة لتستنجد بالغناء بلسما يعيد للروح البهجة وللجسد متعة الحياة؟ أم هو مكر روائي الخفي يطوع لأجل غايته كل السبل والفنون؟ في وحدة هذا المساء تخصب الأرض التي أحفر بعيدا عن صخب الآخرين. من كتاب النجمة والكوكوت، حفيظ قربيبان.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد، ونذكر أنا موضوع هذه الحصة سرديات الذات انطلاقا من كتاب سرديات الذات قراءات في كتابات الذات التونسية الدكتور شفيع بزين. تحية لك من جديد دكتور.
2: تحية مجددة وشكرا على الاستضافة مرة أخرى.
1: الحقيقة سعدت بالحوار الدقيق الثمين الذي جمعنا منذ حين حول طبعا السيرة الذاتية ومحكي الذات والفرق بين محكي الذات وأدب الرحلة. لأن بعد أن استمعنا طبعا إلى مقطع من كتاب نجمة والكوكوت لصديقة حفيظة قرب بيبان، نخوض في أدب ما يسمى بفن اليوميات.
2: أدب اليوميات الخاصة أو فن اليوميات الخاصة هو أيضا يعني شكل أو جنس آخر من كتابات الذات، خصصت له الفصل الثالث. ورغم أنه لا يحتوي إلا على قراءة واحدة أو مقال واحد حول تجربتين مهمتين في كتابة اليوميات التونسية، النجمة والكوكوت كما قلت لحافظة قارة بيبان، وصديقتي قاتلة لفاطمة بن محمود.
1: أيوة. نعم.
2: لفاطمة بن محمود. هذان النصاني بالنسبة إلي يتميزان جدا عن كتابات اليوميات العادية. معنا لماذا؟ أولا لأنهما يتعلقان بتجربة خاصة جدا. حفيظة كتبت يومياتها في علاقة بتجربة الثورة.
1: نعم.
2: أيام الثورة ما بعد الثورة، ولذلك سمتها وصنفتها جليلة تريتر ضمن ما سمته هي باليوميات الإيديولوجية، واعتبرت أن اليوميات الإيديولوجية يعني هي كتابة ذاتية تهيمن عليها إيديولوجيا معينة، وهي إيديولوجيا الثورة أو إيديولوجيا الحرية، لأن حفيظة في تلك اليوميات كانت تعايش أحداث الثورة وما بعد الثورة، وكانت منحازة ومنتصرة لقيم ومعاني وأحلام الثورة، وفي نفس الوقت كانت تعبر عن خيبة تحدث في الواقع. هذا بالنسبة إلى حفيظة.
1: نعم.
2: بالنسبة إلى فاطمة بن محمود فقط يميزها أنها ارتبطت بتجربة كورونا أو
1: نعم.
2: الحجر الصحي، ونعرف جميعا أن تلك التجربة يعني أثرت و أثارت الكتاب وغيرت الكثير من الرؤى. كتب الكثيرون عن تجربة كورونا في اليوميات وكذا، ولكن فاطمة الحقيقة كتبت بطريقة جميلة جدا. لماذا؟ لأنها حولت كورونا إلى تشخيص صديقتي،
1: وهذا ما تقوله بعد إذنك.
2: تفضل.
1: فرضت علي كورونا وحدة قاتلة وحولت بيتي إلى سجن صغير داخل سجن كبير. تقول أيضا: ومن يعيش مثلي في سجن صغير داخل سجن كبير ولا يكون متشائما.
2: نعم.
1: يعني هذا يعني ما عبرت عنه من كونها كانت إذن متشائمة، على خلاف حفيظة كانت ربما تسعى إلى تكريس تأصيل الحرية.
2: نعم.
1: المقاومة أكثر من بصورة إيجابية ربما.
2: نعم.
1: أكثر.
2: نعم. هو صحيح، لكن حفيظة كما قلت معناها الأساسي أو المتكرر جدا في يومياتها.
1: نعم.
2: هو هذا التجاذب، هذا الصراع التمزق بين أحلام الثورة والآفاق الثورة وما بين انتكاسة الواقع إلى
1: نعم.
2: غير ذلك.
1: نعم.
2: نفس الشيء بالنسبة إلى فاطمة، من جهة أولى يعني تشعر بالعزلة وتشعر بالسجن وبالضعف وبالعجز وبالوحدة إلى غير ذلك، وهذا طبعا كما تعرف يعني إطار ملائم لكتابة اليوميات الخاصة، ولكن من جهة أخرى هي استخلصت من تجربة كورونا ومن وباء كورونا معاني إنسانية عميقة جدا، منها مثلا الإنسان، هذا الكائن الإنساني المتطاول والمغتر إلى غير ذلك، كيف أرجعته كورونا إلى حجمه وحقيقته. ثم هي أعادت النظر أصلا في مفهوم الكتابة، وقررت أن لا تستسلم لكورونا وأن تواصل الكتابة، واعتبرت أن الكتابة شكلا آخر من أشكال المقاومة.
1: ممتاز جدا، هذا مهم جدا. وفاطمة بن محمود في صديقتي قاتلة كانت راوحت إذن بين الإطار المكاني الخارجي،
2: نعم،
1: وبين الإطار المكاني الداخلي المنزل،
2: نعم.
1: ربما المنزل عندها عند فاطمة بن محمود كان مكان أمان وطمأنينة وسكينة إلى غير ذلك، وهذا ما عبرت عنه إذن في يومياتها أو في المعيش اليومي والعادي. نعم.
2: هو اليوميات، يوميات فاطمة بن محمود صديقتي قاتلة ويوميات حفيظة النجمة والكوكوت تؤكد ما تذهب إليه ديدي بياتريس اللي هي منظرة لليوميات أو المرجع الأول لليوميات، كون أن أولا كتابة اليوميات هي أقرب إلى كتابة الكتابة النسائية، بمعنى أنها تناسب أكثر المرأة الكاتبة في حميميتها وفي عزلتها وغير ذلك، ولكنها تؤكد شيئا آخر هو أن الكاتب اليوميات إذا يتجه في الكتابة من الخارج إلى الداخلي، ليس
1: ممتاز.
2: من الداخل للخارج،
1: ممتاز.
2: ولذلك هي ماذا تفعل فاطمة بن محمود أو حتى حفيظة، هي تكتب عن الأحداث التي تجري خارج عالم البيت، لكنها في نهاية في آخر اليوميات دائما ماذا تفعل؟ تعود إلى عالمها الداخلي الذاتي الباطني، ليس البيت فقط حسب وإنما أيضا داخل الذات،
1: داخل الذات. تقول الدكتورة جليلة تريتر إن كتابة المرأة عن ذاتها هي الأكثر تعبيرا عن أزمة متواترة نوعيا، لأنها ارتبطت بصراع النساء ضد أشكال التهميش والتمييز المسلطة عليهن. أنا أسألك بعد إذنك دكتور، إذن كتابة الذات يعني انتشرت كثيرا هذه السنوات الأخيرة في تونس بقلم المرأة، لم أقرأ كثيرا لكتابات عن فن اليوميات لرجل تونسي أو كاتب تونسي أعتقد.
2: نعم، تلاحظ في المدونة التي اشتغلت بها في هذا الكتاب فعلا حضور طاغي للكتابة النسائية في مختلف الأجناس التي ذكرتها، حدود أو محدودية حضور الرجل تقريبا موجود في الرسائل وليس في جميع الرسائل، أما السيرة الذاتية
1: الرسائل اختصاص الرجل
2: هو اختصاص الرجل، ولكن هذا ما يؤكد شيئين، يؤكد أولا ما ذهبت إليه الدراسات النظرية أن المرأة الكاتبة لأنها تقصى وتحجب بالنسبة للكتابات العامة أو الكتابات التخيلية بصفة عامة، إذن هي تجد متنفسا ومجالا أوسع في كتابات الذات، والمرأة يعني بحكم أنها تميل إلى التأمل وتميل إلى الحميم إلى غير ذلك، فتجد في كتابات الذات ما يعبر عن ذاتها. ولكن ثم جانب آخر، جانب آخر هو كتابة الهوية، لأن المرأة تكتب ذاتها لا لتعبر عن عواطف ولا عن مواقف فقط، وإنما لتبحث عن هويتها وتعيد بناءها. وجليلة تريتر أكدت على ثلاث مقومات في كتابات الذات موجودة في هذه اليوميات أو في غيرها، اللي هي كتابة الأزمة ذكرت أنت، كتابة الأزمة في مجتمع ذكوري إذن يحدد لها مجال الكتابة ولا يعطيها حرية، كتابة المقاومة، المرأة حفيظة وفاطمة تتخذان من الكتابة شكل مقاومة، وكتابة الهوية، إذن كما قلنا تتساءل كل واحدة منهما عن من هي، بماذا تتفرد، ما هي رسالته في الحياة، كيف يجب أن تثبت ذاتها إلى آخره.
1: نعم. إذن فن اليوميات الخاصة هو فن الاعتراف وكذلك المقاومة بشكل عام.
2: نعم، هو فن الاعتراف والمقاومة، وما معناها ما يشجع أو يسمح بهذه الكتابة أكثر هو الحرية، الحرية من جهتين في الكتابة اليوميات، الحرية من جهتين، من جهة الشكل

0: نعم، نأتي الآن إلى أدب الرسائل الخاصة في الحقيقة، وهذا الأدب أيضا عاد إلى الانتشار مع كاتبات أو مع كتاب أو مع ثنائيات.
1: نعم.
0: سنذكر بعض هذه الأمثلة من الثنائيات التي كتبت عنها صديقي شفيع في هذا الكتاب، وأعتقد أنها تجارب طريفة ومن الأكيد التعريف بها. ننطلق أولا بتعريف موجز بهذا الأدب، أدب الرسائل الخاصة. نعم،
1: أدب الرسائل الخاصة يختلف عن أدب الرسائل بالمفهوم التقليدي ولا البلاغي ولا الكلاسيكي، يعني الترسل، ما يسمى الترسل. يعني الترسل كان محكوما ببلاغة عامة وبضوابط وبسنن وبأغراض أيضا، يعني بالتالي الكاتب في الرسائل قديمة كان يكتب رسائل خاصة ظاهرا، لكنه في الحقيقة كان يعبر عن أناة نموذجية نمطية، ويعبر عن معاني متداولة، ولا يعبر عن ذاته الخاصة الفردية. في الرسائل الخاصة الجديدة أو الحديثة تحرر الكتاب من هذه البلاغة الترسلية التقليدية، وأصبحوا لا يهتمون كثيرا بالأسلوب، وأصبحوا أكثر جرأة وحرية في كتابة الحميمي والخاص. والأهم ذلك أنهم كانوا وهم يكتبون الرسائل يفكرون في نشرها وفي إطلاع القارئ عليها. والأطرف من ذلك الطريف هو كتابة رسائل خاصة في فضاء عام. يعني مثلا سونيا الفرجاني كانت تتبادل رسائلها مع
0: ابنتها
1: ريما على
0: في الجامعة. نعم،
1: على صفحات الفيسبوك، يعني كان القراء يتابعون ويقرؤون ويتفاعلون إلى غير ذلك. ومن الطريف أيضا أن الكتابة الرسائلية أحيانا اتخذت من مقام الترسل مجالا لكتابة إبداعية. مثلا آخر مجموعة رسائلية شرفت على إصدارها هي ظلال ساطعة لهدى القاتي، يعني هي تخاطب شخصا لا يجيب، لا يتكلم، لا نعرف هل هو حقيقي أم متخيل، ولكنها افتعلت هذا المقام الترسلي الطريف حتى تكتب في مجال في مقام الحب.
0: نعم، إذن هذا الفن هو تجاوز كونه إذن كتابة عن الذات إلى كتابة الذات.
1: نعم، كتاب شو، وهذا تحيلني على مقال حول رسائل الشابي.
0: نعم،
1: بالفعل بينت كيف أن الشابي في رسائله يعني من جهة أخرى أولى يكتب عن ذاته، بمعنى ذاته الواقعية، ذاته التاريخية، يكتب عن تجاربه مع المرض، مع والده، مع الساحة الثقافية، العزلة، تشاؤم إلى آخره، مع أصدقائه، علاقاته بأصدقائه الحليوي والبشروش إلى آخره. ولكنه يكتب ذاته أساسا. ما معنى يكتب ذاته؟ أي أنه يكتب ذاتا لا توجد في الواقع، وإنما أعاد تشكيلها انطلاقا من ماذا؟ انطلاقا من رؤيته الرومانطيقية.
0: نعم،
1: أي الأناء الرومانطيقية حاضرة حتى في الكتابة الرسائلية.
0: وهذا ما يقوله يعني في رسالة من رسائله يخاطب صديقه: عفوا يا صديقي، فقد جاء كتابي بالرغم عني ممتلئا بالحديث عن نفسي. هذا ما قلته خاصة، وقد كان بودي أن أحدثك في ما هو أجل وأسمى. إذن هناك اختلاف بين أن نقرأ نصوصا شعرية أو قصائد لأبي القاسم الشابي في أغاني الحياة، وبين أن نقرأ أيضا هذه النصوص الرسائل التي تتعمق في بعض التفاصيل التي عاشها بقسم الشبي في مرضه، في حياته اليومية، وفي بعض التفاصيل التي لم يكتب الشعر.
1: وتأكيدا لكلامك أذكر فقط مثالا، أنه الحليوي مر في بعض رسائله للشابي تحدث إلى الشابي وتحدث عنه كما هو معناها صورته كما هي في شعره، يعني الشعر الوطني أو الشعر المنطقي، يعني الشابي الثائر، الشابي المتمرد، الشابي المقاوم، الشابي الذي يعيش في عالم متسامن. هذا الكلام كيف رد عليه الشابي في رسالة مهمة؟ قال له: يا صديقي، أنا يعني أبسط وأحقر من أن أكون بهذا الشكل. فماذا فعل الشاب؟ إذن الشاب أطلعنا على صورة أخرى
0: مغيبة،
1: ليست الصورة الرومانطيقية،
0: نعم،

0: الحالمة المثالية إلى غير ذلك. وهذا أيضا ما أكده درويش وسميح القاسم إلى غير ذلك في رسائلهم، عندما يعني أراد في الرسائل أن يحطم الصورة الصورة النمطية. وأيضا غسان كنفاني في رسائله غادة السمان عندما قالت غادة في المقدمة إن هذه الرسائل تكسر لنا هذه الصورة النمطية المؤسطرة لغسان وتطلعنا على الجانب الإنساني فيه.
1: نعم، مهم جدا. الكتاب أيضا تعرض إلى نماذج أخرى، رسائل فتحي الدبش وحسن المصلوحي بين الضفة الخاصة والضفاف الفسيحة، كذلك محمد بحوش، رسائل محمد بحوش إلى سيمون وايلز عن كتابة العشق إلى من كتابة العشق إلى كتاب العاشقة، وما ذكره منذ حين دكتور شفاء بالزين حول رسائل عاشقة إلى رجل صامت لهدى القاتي. شهادات أدبية أخرى ضمنها شفيع بالزين في هذا الكتاب. أنت تهدي هذا الكتاب في الحقيقة المهم الثمين إلى دكتورة جليلة تريتس.
0: طبعا كان هذا واجب، وكان علي أن أفعل ذلك. لماذا؟ لأنه جليلة تريتر يعني أولا أنا أعتبرها مرجعا أساسيا في كتابات الذات بصفة عامة، وفي السيرة الذاتية بصفة خاصة. جليلة تريتر أنجزت وتروح الدكتوراه حول مقومات السيرة الذاتية في الأدب العربي، وأصلت وأسست لهذا الجنس. وجليلة تريتر ثالثا هي من أهم الذين اشتغلوا بكتابات الذات النسائية العربية، ولفتت انتباهنا إلى أهمية هذه الكتابات وأن لها خصائص يجب أن تدرس، وأنها مرتبطة بقضية جوهرية لا يمكن أن تتحقق في كتابات أخرى، هي قضية الهوية.
1: قضية الهوية، وهذا ممتاز جدا. يعني في الحقيقة الكتابة التي تضمنتها أيضا هذه النصوص هي مخصوصة باعتبار أنها تعرضت إلى ما يسمى بسرديات الذات، انطلاقا طبعا من نماذج تونسية كانت إذن قد اشتغلت إذن على هذه الفنون التي ذكرنا، ويتعلق الأمر بالسيرة الذاتية بمحكي السفر. وكانت هناك فرصة لإبراز الفرق الجوهري الدقيق بين محكي السفر وأدب الرحلة، وكذلك نماذج من أدب اليوميات الخاصة، وكذلك أدب الرسائل الخاصة. هذا الكتاب الحقيقة سرديات الذات، قراءات في كتابات الذات التونسية الدكتور شفيع بزين. هذا الكتاب صادر في دار الأمينة للنشر والتوزيع ضمن سلسلة قراءات في الأدب التونسي. هذا الكتاب مهم جدا، وأعتقد أنه ثمين. صدر إذن في 471 صفحة من الحجم الكبير، وهو أعتقد متوفر في المكتبات إذن التونسية. دكتور شكرا ومحبة لهذا الحوار الثمين الدقيق.
0: شكرا لك يا من القلب سي محمد على هذا الحوار الدقيق الممتع أيضا. شكرا لك.
1: مستمعينا الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
2: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.

0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهدى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: إن علاقة الإنسان بالجبال هي من علاقته بالطبيعة، نظر إليها منذ بداياته الأولى فرأى فيها إطاراً لوجوده وفضاءً لحياته، فتفاعل معها وأقام ما أقام من العلاقات المادية النفعية والرمزية والروحية، فانعكس ذلك كله على تمثله لها وتصوره لحقيقتها، وكان لذلك التمثل والتصور صدى كبير وأثر عميق في خياله ووجدانه وفي سلوكه وتصرفاته وفي ما خلفه من آثار فنية وأعمال أدبية وما تخيله من الأساطير والخرافات التي تزخر بها مختلف الثقافات والحضارات. على هذا النحو نظر العرب منذ القديم إلى الجبل، وعلى هذا النحو تصوروه تصوراً متعدد الأبعاد، وعلى هذا النحو تحدثوا عن الجبال فيما تركوه من شعر متنوع الأغراض والمواضيع. وما ذلك كله إلا من سحر الجبال وفتنتها للإنسان عموماً وللشعراء وأهل الخيال والإبداع بصفة خاصة.

0: قطر الندى.
1: من الشخصيات المشهورة في التراث العربي الجاهلي شخصية السموأل الذي كان يضرب به المثل في الوفاء، حتى قال العرب أوفى من السموأل، فجعله بذلك مرجعا ومقياسا حين يريدون أن يصلوا بخلات الوفاء إلى أعلى الدرجات. كان السموأل شاعرا جاهليا قد عاش بين القرنين الخامس والسادس بعد الميلاد، وكان من سكان خيبر، وكان ينتقل بينها وبين حصن له سماه حصن الأبلق في تيماء في شمال الجزيرة العربية على بعد 8 ساعات شمال المدينة المنورة. وكان جده قد بنى هذا الحصن على تلة عالية، والأرجح أن السموأل قد عنا هذا الجبل حين أنشد قائلا: لنا جبل يحتله من نجيره، منيع يرد الطرف وهو كليل. إنها لحظة فخرية مثقلة بمعاني تمجيد الذات الفردية والجماعية وإبراز تميزها بالإشارة إلى مناعة القوم وإلى نجدتهم لكل من يلتمس لديهم الإنجاد من كل مغلوب على أمره في حاجة إلى من ينصره ويأويه. هكذا يغدو الجبل مزدوج الصورة والدلالة، فهو الجبل بشموخه وارتفاعه، وما الذات إلا جبل مثله، في استعارة ضمنية متعددة المنابع تنبجس منها المعاني كما تنبجس المياه من بين صخور الجبال. وقد نسج شاعر آخر على منوال السموأل فقال: لنا هضبة لا يدخل الذل وسطها، ويأوي إليها المستجير فيعصمها.

كان امرؤ القيس يلقب بالملك الظليل، لأنه أخذ يسيح في أرض الله الواسعة ملتمسا العون على الأخذ بالثأر أبيه من بني أسد الذين أطاحوا به وسلبوا منه سلطانه. وكان من أشهر أصحاب المعلقات الشعرية الدالة على عبقرية العرب وتفوقهم في قول القصيد. لقد استحضر امرؤ القيس الجبل، لكنه تحدث عنه في بعض شعره في مقام الغزل والتشبيب. استحضر الجبل واستحضر منه خاصة ماء عيونه، فاتخذ من التشبيه مطية لوصف دموع حبيبته وهي تنهمر من عينيها كما تسيل المياه من عيون الجبال. قال امرؤ القيس مخاطبا من كان يعشق ويحب: عيناك دمعها سجال كأن شأنيهما أوشالوا.

أما السجال فتعني كثرة السيلان، وأما الشأن فهو العرق الذي تجري فيه الدموع، وأما الأوشال فهي قطرات الماء المتقطرة من بين صخور الجبال. هذا ما تنص عليه المعاجم.

0: قطر الندى.
1: ما أكثر ما تحدث الشعراء العرب عن الجبل، ومنهم الجاهلي ميمون بن قيس البكري المعروف باسم أعشى قيس. كان الأعشى معدودا من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية، وكان مضطرا إلى التكسب بشعره للإنفاق على حياته وعلى لهوه ومجونه. ومما قاله في مدح بعض من مدح من الأمراء والملوك والسادة والأشراف: لن يزال كذلكم، ثم لا زلت لهم خالدا خلود الجبال. وهو بيت من الشعر رواه الرواة بصيغ مختلفة، لكنها تتفق على اعتبار الجبل صورة للبقاء والدوام والخلود. أما عنترة ابن الأمة الذي لا مجد له إلا مجد سيفه، ولا حسب له إلا فتوته وشهامته، فقد أراد أن يصور رباطة جأشه وثباته وشجاعته التي لا تتزعزع ولا تهتز، فتشبه بالجبل في معرض الحديث عن تحديه للموت وعدم اكتراثه له، فقال: فلو لاح شخص الحمام لقيته بقلب شديد البأس كالجبل الراسي.

نظر أوس بن حجر الشاعر التميمي الجاهلي المعروف إلى الجبل، فبدت له منه جملة من الصور والمعاني. لقد رأى أوس في الجبل الرفعة والعظمة والجلال، ورأى فيه الثبات والرسوخ، فقال فيه: ألم تكسف الشمس والبدر والكواكب للجبل الواجبِ؟

ويعني بالواجب الثابت الذي لا يتزحزح عن مكانه. أما حكاية ابن خفاجة والجبل فقد خلفت شعراً ليس كمثله الشعر، وقد ضمن ذلك كله في قصيدة تحدث فيها عن الجبل فقال: وأرعن طماح الذؤابة باذخ يطاول أعنان السماء بغاربي، يسد مهب الريح عن كل وجهة ويزحم ليلا شهبه بالمناكب، وقور على ظهر الفلات كأنه طوال الليالي مفكر في العواقب، يلوث عليه الغيم سود عمائم لها من وميض البرق حمر ذوائب. ثم نقل إلينا ابن خفاجة ما قاله له الجبل: أصغت إليه وهو أخرس صامت، فحدثني ليل السرى بالعجائب، وقال: ألا كم كنت ملجأ قاتل وموطن أواه تبتل تائبي، وكم مر بي من مدلج ومؤوب وقال بظلي من مطي وراكبي، فما كان إلا أن طوتهم يد الردى وطارت بهم ريح النوى والنوائب، فأسمعني من وعظه كل عبرة يترجمها عنه لسان التجارب، فسلى بما أبكى وسر بما شجا، وكان على عهد السرى خير صاحبي. لقد عاش ابن خفاجة في الأندلس بين القرنين الخامس والسادس بعد الهجرة، وهو يلقب بشاعر الطبيعة، وقد عرض علينا في حديثه عن الجبل صورة فنية تكاملت فيها الألوان والأحجام والأنوار والظلم كما قال أبو الطيب. هي صورة تجلى فيها الجبل بهيبته وجلاله وذروة الإبداع فيما رأينا من شعر، أن ابن خفاجة شخص الجبل وأنطقه وجعل من صمته كلاماً وحول جماده إلى كائن أنيس مؤنس.

0: قطر الندى.
1: لو طار بنا طائر الشعر من بلاد أندلس إلى بلاد العرب وحط بنا على جبل التوبات الذي يقع في مدينة الأفلاج الواقعة جنوب غرب مدينة الرياض، فثم شعر آخر وحكاية أخرى أيضا. إنها حكاية قيس بن الملوح وليلى العامرية وما بينهما من الحب والعشق والهيام. لقد كان جبل التوبات شاهدا على ذلك الحب، ويذكر الرواة أن قيسا قد مر بهذا الجبل بعد زواج ليلى لغيره، فهاجته الذكرى وأخذه الشوق وهزه الحنين، فأنشد يقول مخاطبا جبل التوبات: وأجهشت للتوبات حين رأيته، وهلل للرحمن حين رآني، وأذريت دمع العين حين رأيته، ونادى بأعلى صوته ودعاني، فقلت له: أين الذين عهدتهم حواليك في خصب وطيب زماني؟ فيما يشبه المعارضة الشعرية، أعمد أمير الشعراء أحمد شوقي إلى نظم شعر حول جبل التوبات، أدرجه ضمن مسرحيته الشعرية مجنون ليلى، وأجراه على لسان قيس وهو يخاطب ليلى بقوله: جبل التوبات حياك الحيا، وسقى الله صبانا ورعا، فيك ناغينا الهوى في مهده، ورضعناه فكنت المرضعا، وعلى سفحك عشنا زمنا، ورعينا غنم الأهل معا، هذه الربوة كانت ملعبا لشبابينا، وكانت مرتعا، لم تزل ليلى بعيني طفلة، لم تزد عن أمسي إلا إصبعا، كلما جئتك راجعت الصبا، فأبت أيامه أن ترجعا، قد يهون العمر إلا ساعة، وتهون الأرض إلا موضعا. أما الموضع الذي يشير إليه قيس فلا يكون إلا جبل التوبات، وقد يكون بمزيد من التحديد غارا يوجد في منتصف الجبل، وقد سماه الرواة والقصاص غار قيس وليلى، لأنهم يزعمون أن العاشقين كانا يجلسان فيه حين يلتقيان.

التحليق بين الذرى، وناداه الجبل فقال: سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء. أما حين دعا الناس إلى التحدي والقوة، وحين حثهم على الطموح إلى الأفضل والأرقى، فقد قال: ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: لقد ظل الجبل ملهما للفنانين والمبدعين والكتاب والشعراء في مختلف الآداب والثقافات، فكم أثث المشاهد السينمائية وأضفى عليها ما أضفى من الجمال والروعة، وكم دارت حوله الروايات والقصص والمسلسلات التلفزيونية. وتظل أسطورة سيزيف عند اليونان وبعدهم عند الفرنسي ألبير كامو مثالا بالغ الدلالة على مكانة الجبل صورة ورمزا ومعنى. ففي صعوده العقاب والشقاء والمأساة قدرا محتوما، وفي صعوده أيضا التحرر والحرية والتحدي وإثبات الوجود وإكسابه معنى.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: قال قطر الندى: ما دمتم تشيرون إلى كتابي كامو، فاذكروا أيضا مسرحية السد لمحمود المسعدي. فالجبل بداية السد، وهو رمز وأي رمز. يقول المسعدي على لسان غيلان وميمونة: هي انظر الجبل. هو يمسح عرقه عن جبينه، ثم يرفع البصر، ثم يقول: قد نظرت الجبل. هي: فماذا سمعت؟ هو: المنظورات ترى ولا تسمع. المنظورات ترى أو لا ترى. هي: فماذا رأيت؟ هو: إني أرى جبلا. فيما السؤال؟ هي: إنه جبل وليس بجبل. هو: ما هذا المنطق الجديد؟ هي: منطق الجبال يصغر عندها الإنسان. هو: هذا عبث لسانك قد عاد إليك. كان قطر الندى يسمع حديث الجبل ولا يقول شيئا، فلما سئل: ما سر صمتك؟ أجاب: أمام الجبال تتضاءل اللغة ويقصر الكلام. طاب يومكم، وإلى اللقاء في موعد آخر مع قطر الندى.
3: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.

وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجر

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

0: صباح الصباح فتح علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع محمد البغاني.

0: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
1: سبعة وعشرين دقيقة بعد السادسة صباحا. سيداتي سادتي أينما كنتم، أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم.

0: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: نور على نور.
2: نور على نور، كالعادة فقرة تؤمنها الدكتورة خولة العبدلي. صباح النور دكتورة، مرحبا بك.
3: يومك طيب مبارك سي محمد. اليوم إن شاء الله بش يكون عنوان المداخلة متاعنا جامع الزيتونة المعمور، منارة العلم وميقات التزكية. فأقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعث رحمة للعالمين ومعلما للبشرية أجمعين، سيدنا محمد النبي الأكرم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعي ومستمعات إذاعة تونس الثقافية الأوفياء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. حديثنا اليوم أيها الأحبة الأكارم ليس سردا لتاريخ مضى، بل هو استنطاق لروح المكان واستمطار لأنوار الزمان، تأخذكم في رحلة تقشعر لها الجوارح إجلالا إلى رحاب أول جامعة إسلامية حضنت فقه الملة وأحكام الشارع الحكيم، إلى الجامع الأعظم، جامع الزيتونة المعمور، المعلم الأثري الذي غدا للقلوب موئلا وللعقول منارا وللأمة حصنا منيعا. ففي وقفة أولى سنتحدث عن بركة التأسيس وأصالة المنهج. أيها المستمعون الأعزاء، حينما نتأمل في مصادرنا الأصيلة كما سطر الإمام ابن ناجي في معالم الإيمان وابن أبي دينار في المؤنف، نجد أن هذا الجامع لما خطه الفاتح حسان بن النعمان رضي الله عنه في أواخر القرن الأول الهجري عند تلك الزيتونة المباركة، لم يكن يستهدف بناء جدران صامتة، بل كان يؤسس لمعلم تزكى فيه النفوس بالعلم والعمل. لقد كانت سواري الزيتونة المعمورة كليات علمية متكاملة قبل أن تعرف الدنيا أنظمة الجامعات. هنا كان يلتقي نور الوحي بصريح العقل، فلم يكن العلم فيه جافا مقطوعا عن التزكية، بل كان طلب الفقه واللغة والأصول عبادة تقشعر منها جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. في وقفة ثانية سنرى الأمانة العلمية وشغف الراسخين في العلم، وإننا إذ نتحدث بمنظور

0: أولي الأمانة العلمية نستحضر نظاما أكاديميا صارما قام على الورع والتدقيق، نظام الإجازة الذي لم يكن ينال إلا بعد رسوخ ومجاهدة. وما أجمل ما وصف به العلامة ابن خلدون ابن هذه المدرسة العريقة في مقدمته الرصينة حين جعل الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعليم. فقد كان العلماء يجلسون إلى السواري لا لتلقين المتون فحسب، بل لبث الروح فيها. من هنا مر الإمام ابن عرفة بتدقيقاته التي ضبطت الفقه المالكي، ومن هنا خرج إمام المقاصد الشيخ محمد طاهر بن عاشور الذي أعاد للأمة وعيها بكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، مثبتا أن أحكام الشارع الحكيم سبحانه ما جاءت إلا لحفظ مصالح العباد في المعاش والمعاد، وإن العلم دون مقاصده روح بلا جسد. في وقفة ثالثة، رسالة الزيتونة هي منهج حياة. أيها المستمعون الكرام، إن نفس الزيتونة هو نفس الاعتدال السني الأشعري المالكي المتزن، المنهج الذي يبني الإنسان فكرا وسلوكا. العلم في زيتونتنا الذي يورث الخشية ويثمر السكينة ويدفع نحو عمارة الأرض بالخير والسلام. ليس العلم بكثرة الرواية أحبتي، وإنما العلم نور يقذفه الله في القلب فتنطق به الجوارح صلاحا وإصلاحا. هنا من خلال هذه الوقفات الثلاث وجه رسالة إلى طلبة العلم، وأنا منهم، إداء السواري المباركة من رحاب هذا الصرح العظيم وجه رسالة موبضة بالأنس والمحبة إلى كل طالب علم، إلى بناتنا وأبنائنا الذين يسلكون طريق المعرفة. واليوم هو اليوم قبل الأخير لأبنائنا الذين يجتازون امتحان البكالوريا، فنسأل الله لهم النجاح والثبات والتثبيت بإذن الله. ونسأل كذلك للعائدين من الأماكن المقدسة عودة ميمونة سالمة غانمة بالحج المبرور والذنب المغفور والسعي المشكور إن شاء الله. فأقول لطلبة العلم الشاخصين بأبصارهم وقلوبهم نحو العلا، تذكروا دائما أنكم تنتمون إلى أمة جعلت مداد العلماء عدلا لدماء الشهداء. تذكروا أن لكم في هذه الأرض الطيبة جذرا مقاصديا رصين ومنارة شامخة اسمها جامع الزيتونة المعمور، الذي ينبض حياة ونورا وعلما لا ينقطع مداده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فتلك السواري هي شاهدة، هي التي جلس إليها ابن عرفة وابن خلدون والشيخ ابن طاهر بن عاشور، لم تنقرض أنوارها، بل هي أمانة علمية في أعناقكم وأعناقنا. لم يكن العلم عند أجدادكم مجرد شهادات تعلق ولا ألقاب يفتخر بها عفوا، بل كان نورا يسعى بين أيديهم يورثهم الخشية في السر والنزاهة في العلن والأدب مع المخالف. أقول يا أولي العقول، يا أولي الألباب، كما وصفنا الله جل جلاله في محكم تنزيله، حينما تضيق بكم السبل أو يثقل عليكم الطريق تنفسوا عبر هذه المنارة، زوروها، زوروا ذلك الجامع المعمور، شوفوا مسواريها، ستتذكروا أين كان يجلس العلماء بين السواري وبين، وكان الطلبة يحيطون تلك الحلق حلق العلم. كونوا راسخين في مناهجكم، معتدلين في فكركم، مخبتين لربكم، اجعلوا من طلب العلم نسكا لتزكية النفوس وسلوكا لإصلاح المجتمع، فأنتم سفراء تونس وسفراء العلم وسفراء الإصلاح، لتكونوا كما كان رواد الإصلاح قبلكم، كما أراد الشارع الحكيم سبحانه وتعالى أن نعمر هذه الأرض، عمار الأرض بالحق ومصابيح هدى تسير بين الناس، كما أسوق في هذا المقام أبياتا تنسب لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يقول: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. أحبتي، الناس الأحياء هم من يحيون بالأخلاق الطيبة الكريمة وبالعلم الراسخ في هذه الربوع الطيبة الكريمة. وفي ختاما سيبقى جامع الزيتونة المعمور نابضا بالأنوار، شاهدا على أن هذه الأرض الطيبة ولودة بالعلماء، محفوفة ببركة الصالحين. فيا من قلت وقولك الحق، وقل ربي زدني علما، ويرفع الله الذين أوتوا العلم درجات، نسأل الله أن نكون منهم راسخين في العلم، ماشين إن شاء الله في دروب المعرفة، منيرين تلك الظلم بالخير وبالعلم الراسخ بإذن الله. فاللهم يا معلم موسى علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم احيي في قلوبنا وجوارحنا حب العلم وأهله، وارزقنا الأمانة في القول والعمل. اللهم اجعل جامع الزيتونة المعمور عامرا بالذكر والعلم، منارة للهدى والرشاد، واحفظ بلادنا تونس سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم زكي نفوسنا، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيماننا يوم نلقاك وأنت راض عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يومكم مفعم بالسكينة والأنوار وبالعلم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا للدكتورة خولة العبدلي، كنت معنا في فقرة نور على نور. أنتم دائما برفقة إذاعة تونس الثقافية، برنامج أغاني الحياة.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة. مكتبة الثقافية،
2: أهلا بكم مع رواية مصادر الرياح لإبراهيم نصر الله. مصائد الرياح من آخر إصدارات الروائي والشاعر إبراهيم نصر الله عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام 2024، وهي الرواية 26 في إنتاج الكاتب الروائي. كل شيء مغاير في هذه المساحة الزمنية الممتدة بين عام 36 و900 و 2001 بأحداث متقاطعة تدور في جغرافية متباعدة من فلسطين إلى بريطانيا إلى العالم العربي، وشخصيات تقاوم المحو ومعها خيول تعيش ما يعيشه البشر وتقاوم بطريقتها. ثلاثة أزمنة وثلاثة أمكنة وثلاثة مسارات مع الراوي العليم الذي نراه واحدا من أبرز الشخصيات في هذه الرواية بكامل قلقه وهواجسه وأحلامه وقوته وضعفه وشكه ويقينه، كما لو أنه قائد أوركسترا يتجسد ككائن حامل لأسئلة الخلود والفناء والحب والموت من خلال استعادته لمسارات البشرية مجتمعة على الأرض ليكون شخصية ثرية ورمزية في ثلاثية الراوي العليم. العلاقة بين الشرق والغرب في الرواية تروح ما بين إنسانية تتخطى الفوارق القومية والإثنية والدينية وأخرى خاضعة للرواسب التاريخية وسوء الفهم، ولكل منهما مساره ومآله. يظهر النمط الأول في العلاقة بين الفلسطيني الذي يدرس الماجستير في جامعة مانشستر وزميلته ليديا البريطانية التي تعد أطروحة الدكتوراه في الجامعة نفسها، وتنمو هذه العلاقة بين الاثنين في إطار إنساني من خلال المشاركة في الأنشطة والاشتراك في الهموم نفسها وتفاعل كل منهما مع الآخر. مولع بتربية الخيل وزميلته البريطانية إيميلي، وهي حفيدة ضابط بريطاني متقاعد مولع بالحصول على الخيول بغض النظر عن الوسيلة، وهي علاقة ملتبسة تبدأ بسوء فهم حين تقتحم مكتبه غاضبة بعد قراءة روايته وتتهمه بتشويه صورة جدها بنسبة أعمال الاحتجاز والقتل والسلب إليها. تحاول ترميم العلاقة معه من خلال الزيارات واللقاءات، غير أن محاولاتها تبوء بالفشل. رواية مصادر الرياح لإبراهيم نصر الله هي جزء مهم من سلسلته الملحمية الضخمة الملهاة الفلسطينية، تقدم استكشافا مؤثرا للتجربة الفلسطينية. تتعمق هذه الرواية في حياة الأفراد الذين يعانون من تأثير التهجير والفقدان والسعي الدؤوب لتأصيل الهوية والانتماء. ينسج نصر الله ببراعة حكاية النضال والروح الإنسانية الصامدة انطلاقا من بعض الوقائع التاريخية. إنها شهادة حية على تعقيدات المنفى والأمل المكافح الذي يستمر حتى في أصعب الظروف، شهادة تقدم بأسلوب مشوق نسيجا غنيا بالمشاعر الإنسانية والتجارب الاجتماعية. قراءة مفيدة، وإلى اللقاء. مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
1: مكتبة الثقافية.

0: 7:05 أنتم دائما برفقة إذاعة تونس الثقافية، برنامج أغاني الحياة، الفقرة الموالية حديث الصباح مع الأستاذ محمد رياض القهوجي. صباح الخير أستاذ محمد رياض.
1: صباح الخير سي محمد، مرحبا بك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أتحدث إليكم اليوم حول شخصية من شخصيات تونس والقيروان في علم، هو صعب نوعا ما علم القراءات، هو الشيخ عثمان العياري. وهذه المعلومات أخذت من كتاب طبقات القراء والمقرئين بإفريقيا وتونس للأستاذ الهادي روسو. ماذا يقول عن هذا الشيخ؟ يقول هو شيخنا وأستاذنا، شيخ القراء بلا منازع في وقته، الشيخ عثمان بن بلقاسم بالعربي العياري. ولد بالقيروان يوم السبت 23 جماد الأولى 1343 هجري، الموافق ل 20 ديسمبر من سنة 1924. أقبل على العلوم الشرعية واللغوية وتتلمذ أولا على مشايخ القيروان، ثم دخل جامع الزيتونة. بالطبع معنا جامع الزيتونة كان هو قبلة القصاد من كامل الجمهورية، وتحصل منه على شهادة التطويع في العلوم والتحصيل في القراءات، ثم العالمية في القراءات والعالمية في الأداب سنة 1948. وكان هو الطالب الوحيد الذي نجح في امتحان القراءات في ذلك العام، وكان متقن للقراءات 7 و10. حتى قال له الشيخ محمد الفاضل بن عاشور رحمه الله: أنت رفعت الراية في علم القراءات. وللتذكير لتذكير السادة المستمعين، الشيخ عثمان العياري هو والد محمد الأكبر ومحمد الأوسط ومحمد الأصغر العياري، ومن مشايخي في القراءات الشيخ المختار المؤدب والشيخ عبد الجوار بن غازي عن الشيخ محمد. هذه سلسلة الأسناد كيف أخذ هذا العلم. عن الشيخ محمد بن يلوش الشريف، عن الشيخ محمد بشير التواتي، عن الشيخ محمد بن الرايس، عن الشيخ محمد المشاط، عن الشيخ حمودة إدريس، عن الشيخ محمد الحلقاني، عن الشيخ عبد النور الشاقسي، عن الشيخ محمد الأفراني بإسناده الذي لا يمر على ابن الجزري. هذا ابن الجزري عنده الجزرية في القراءات، وكانوا قديما يحفظونها في جامع الزيتونة، وهي متن صغير مثل متن المعاشر ومتن الأخذري، يقول محمد بن الجزري الشافعي، ويتحدث عند القراءات كما يقول: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجوز القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. نظر أستاذنا نفسه لخدمة كتاب الله تعالى، فتولى التدريس بجامع الزيتونة وبالمعاهد الثانوية وبالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين. وأنا لما كنت طالبا بكلية الشريعة كنت أرى الشيخ عثمان العياري وأسلم عليه، ورجل رفيع الأخلاق رحمه الله رحمة واسعة، وعقد حلقات بجامع بالحاج بحمام الأنف، وترأس المعهد القومي لترتيل القرآن الكريم، والذي تغير مقره من نهر الزرقون إلى مدرسة النخلة التي تأسست سنة 1926 هجري، وأصبح يعرف بمدرسة تلاوة القرآن الكريم، كما أوكلت له مهمة مراقبة حصص تلاوة القرآن الكريم التي تبثها الإذاعة والتلفزة الوطنيتان والإمامة والخطابة بجامع بالحاج بحمل أنف. كان رحمه الله تعالى مضرب المثل في التقى والورع والرواية والدراية، تخرج عليه أغرب قراء تونس اليوم والأمس، منهم الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله، والشيخ عبد العزيز شاوش، والشيخ عثمان الأنداري، والشيخ العربي العنابي، والشيخ علي الغربي الصالحي، والشيخ الدكتور فتحي العبيدي، والشيخ محمد البارودي. هذه لمحة قصيرة عن شيخنا عثمان العياري رحمه الله رحمة واسعة. وكيف لا، والقرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وعلم القراءات هو فرع من القرآن، والله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن حيث قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شيخنا عثمان العياري، وأن يرحم مشايخ تونس جميعا، وأن يرحمهم رحمة واسعة. وبهذه المناسبة من مستقبل بكالوريا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على أبنائنا، وأن ييسر لهم أسباب النجاح، وأن يذكرهم إذا نسوا، وأن يأخذ بأيديهم سبحانه وتعالى. فالعائلات التونسية كلها تنتظر فرحة أبنائها، نقول اللهم لا تحرمهم يا رب هذه الفرحة، إنه سبحانه وتعالى سميع المجيب. ونقول اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن. اللهم اجعل بلادنا تونس وسائر بلاد المسلمين آمنة هنية. آمين آمين آمين. والصلاة الدائمة والتسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: شكرا للأستاذ محمد رياض القهوجي، كنت معنا في حديث الصباح.

0: 30 دقيقة بعد السابعة صباحا. أنتم دائما برفقة إذاعة تونس الثقافية برنامج أغاني الحياة، الآن فقرة التبادل الإذاعي.
1: هنا ماعين، هنا يكون الطوق إلى الماء والتاريخ والذاكرة المعتقة، لهفة إلى القصص القديمة وحكايا الأجداد. كل هذا وأكثر يكون وراء السعي باتجاه ماعين جنوب غرب مأدبة. نتجاوز شوارع المدينة ونسير برفقة الأهل فيها إلى البلدة الوادعة الطيبة. بوح المكان. الهندسة الإذاعية محمد ريان، الموسيقى وليد الهشيم، البحث والكتابة مفلح العدوان، التقديم والإخراج أسعد خليفة. ماعين، ينابيع كاليرهو القديمة.

هنا معين. كل الذين تلتقيهم في معين يحاولون أن يعطوك بعضا من تاريخ القرية، ولكنهم كذلك يصرون خلال كلامهم على التأكيد بأن التاريخ الأقدم للقرية موجود عند آخرين سيعطون تفاصيل كاملة له. وهنا نقتطف بعض ما سمعناه. يقولون حول تسميات أحواض ومناطق معين الكثيرة، ويعبرون عنها بمسمياتها الشعبية، وذلك على النحو الآتي: حوض المشرفة وأبو الظهور والكريكات وأم الذهب أرض معين وأبو العريش وأبو ساري والعوجة وعواسية والجناوة ونايفة ودغيمان وحذو الغول وحذو المورد وحذو البطان والمكاون والغولات والغربيات والجامعية ووادي القيامة وأم راسين ورقيعية والضباعيات ونفيعية وأبو زغيلة وحجر المنصوب وزرق ماعين والحمامات وغيرها من المناطق والأحواض. أما عن اسمها ماعين فيقال إن معناه إله الماء أو إله الينابيع، وكان اسمها بعل ماعين أو ماعون. كتب عنها إتش بي تريسترام في كتابه رحلات في شرق الأردن عام 1872، كتب قائلا: وصلنا تلال ماعين التي كانت مكسوة بالأطلال والآثار المنتشرة فوق القمة والسفوح والتلال المجاورة. تتآلف الآثار هنا من بقايا أساسات الدور وشذرات من الجدران ومسارب الشوارع والقناطر القديمة والحجارة المنحوتة والمغائر والآبار والجيع، أي المغائر الشبيهة بالآبار التي لا تحصى، ولا تزال بعض الكهوف المنحوتة تستخدم من قبل الأهل هنا من حين لآخر للخزين أو النوم. ماعين، ينابيع كاليره القديمة. ذكر ماعين لانكستر هاردينغ في كتابه آثار الأردن، وهو يعرج عليها من خلال كتابته عن زرقاء ماعين قائلا: تتفرع من مأدبة طريق أخرى بانحراف بسيط إلى الجنوب الغربي تؤدي إلى ينابيع زرقاء ماعين التي تعرف باسم كاليره، وتقع هذه الينابيع في وادي زرقاء ماعين، وهو جرف عميق شديد الانحدار، وتتألف من سلسلة من البرك الكبيرة والصغيرة ذات الحرارة المختلفة، ففي بعضها تشتد الحرارة بحيث تستطيع الاسترخاء في جوفها بصورة مريحة. ومن أبرز المشاهد مساقط المياه الحارة التي تنصب في أكبر البرك. لقد توصل الباحثون إلى القول إن ينابيع ماعين هي ذاتها ينابيع كاليرهو القديمة، وهذا على الرغم من عدم وجود أي آثار قديمة هناك. ولكن هناك من يقول إن ينابيع كاليرهو ليست سوى عين الزارة التي تبعد نحوا من 3 كيلومترات إلى الجنوب. وعند ينابيع الزارة هذه توجد بقايا أبنية تعود إلى الفترة الرومانية، كما يبدو أن خريطة مادبة تشير إلى هذا الموقع. لقد كان هيرودس الكبير يأتي إلى حمامات زرقاء ماعين أو إلى عين الزارة بين فترة وأخرى، فينزل من قلعته الجبلية في مكاور من أجل معالجة الأمراض المتعددة التي كان مصابا بها كما يبدو. ماعين، ينابيع كاليره القديمة. يؤكد فريدريك بيك
في تاريخ شرق الأردن وقبائلها على هذه الزيارة الاستشفائية لهيرودس، حيث يقول: وفي أواخر عهد هيرودس كان شرقي الأردن في هدوء وسكينة، وقد زارها لآخر مرة هذا الملك العظيم قبل وفاته عام 4 قبل الميلاد، ليستشفي بمياه كاليره المعدنية في وادي الزرقاء معين من المرض العضال الذي استعصى عليه معالجته.

قرية ماعين مكتظة بالآثار، وهذا واضح من كثرة الكهوف والمغائر فيها والآبار القديمة، وهي تحتوي على أرضها كثير من الآثار المسيحية، منها كنيسة الأكروبوليس على قمة التل الذي تقع عليه البلدة، وهي على جانب كبير من الأهمية الفنية والتاريخية، حيث تشير الفسيفساء في هذه الكنيسة أن أرباب الفسيفساء المحليين تحولوا في فنهم في تلك الفترة إلى المذهب الطبيعي. أما من الناحية التاريخية فإن الكتابة تدل على أن الفسيفساء تعود إلى سنة 719 للميلاد، أي إلى العهد الأموي، ويتميز صحن كنيسة الأكروبوليس الأوسط بحزام جغرافي بقي منه عند التنقيب رسم 11 موقعا، منها 5 في الأردن، وهي كرك موبا أو الكرك، وأيوبوليس أو الربة، وغادودة أم قيس أو الجادور أو السلطة الحالية، وأسبونتا وهي حسبان، وبيل مونتا وهي معين.

0: معين مكتظة بالآثار، وهذا واضح من كثرة الكهوف والمغائر فيها والآبار القديمة. إنها تحتوي على كثير من الآثار المسيحية، منها كنيسة الأكروبوليس على قمة التل الذي تقع عليه البلدة، وهي على جانب كبير من الأهمية الفنية والتاريخية، حيث تشير فسيفساء هذه الكنيسة أن أرباب الفسيفساء المحليين تحولوا في فنهم في تلك الفترة إلى المذهب الطبيعي. أما من الناحية التاريخية فإن الكتابة تدل على أن الفسيفساء تعود إلى سنة 720 للميلاد، أي إلى العهد الأموي. السكينة وراحة البال والهدوء الداخلي، كلها مشاعر تضفي بظلالها على القادم إلى معين، بأن تستقبله الغزلان التي جسدتها يد فنان لتصبح نصبا عند مدخل القرية، حيث عند هذا المكان يكون التأمل أكثر عمقا في تفاصيل النسيج الحياتي للناس والبنى الاجتماعية في معين وكل ما يحيط ذلك. بوح المكان سجل مجيد نقرأه، ورواية التاريخ نعيد سردها، والمكان يبوح بكل ما عنده ويحكي التفاصيل التي تسكنه والأحداث التي مرت عليه. سجل هو مدونة الوطن، حيث صفحات أماكنه تنثر معتق الذاكرة، فيفوح منها عبق الماضي وترانيم الحاضر وتداعيات التشكيل والبناء لكل ما في المكان وما عليه ومن مر به. هذا بوح المكان وإشراقة وطن تجلى من خلاله، لكل عطر فوحه ولكل مكان بوحه. بوح المكان.
1: 42 دقيقة بعد السابعة صباحا على موجات إذاعة تونس الثقافية، لن مباشرة إلى فقرة التسجيل النادر. البداية مع بداية المطربة سميرة بن سعيد، نعود بكم إلى فترة الستينات ثم تسجيل نادر لأولى حفلات محمد قنديل.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: مرة تانية مع طرب وعلى أنغام الفرقة الموسيقية العربية بقيادة الفنان الأستاذ أحمد الحفناوي. سنلتقي مع صوت الجميل القوي المعبر، صوت الفنان محمد أنديل.
3: ويدخل الآن إلى المسرح نجم حفل الليلة الفنان محمد أنديل، ويستقبل بهذه العاصفة المدوية من التصفيق من جمهور الحاضرين هنا. سيداتي وسادتي، محمد أنديل في وصلته الغنائية في حفل الليلة الساحر.
4: حاضر

0: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
1: أربع دقائق بعد الثامنة صباحا، أنتم دائما برفقة إذاعة تونس الثقافية. فقرة صحتنا تؤمنها كالعادة الدكتورة بسمة جليدي المختصة في التغذية. صباح الخير دكتورة، مرحبا بك.
2: محمد مرحبا بك وباليسمع وفينا الكل مرحبا.
1: اليوم باش نحكيو على الفوائد الصحية لبذور اليقطين. القرع الأخضر، الأخضر قلوب الخضر هذيك، وقلوب عباد الشمس، الفوائد الصحية. وكيفاش معناها نستهلكوها، كيفية الاستعمال، وخاصة فوائدها الصحية.
2: كما قلت القلوب هذوما هما ولاو موجودين ديجا معناها في عاداتنا الغذائية، كسوا القلوب نتاع عباد الشمس والا القلوب الخضراء نتاع القرع. دونك ديما المهم نوصيو انه خاطر شفتوا عباد الشمس فما العباد اللي يستعملوها مالحة، ديما لو احنا اللي نحكيو على الفوائد والكل لو نحكيو عليها وهي طبيعية. القلوب هذية من غير لا ملح لا مقلية لا حتى شيء، معناها طبيعية عادية كما هي، كما الفاكهة عادية معناها. دونك الفوائد، نبداو بالفوائد. كما قلت القلوب الخضراء وليت نستعملوا فيها ياسر وعندها برشا فوائد. سورتو هي علاش عندها برشا فوائد؟ خاطر غنية جدا بالزيوت النافعة، معناها لابون كاليتي نتاع الزيوت البولي انساتوري اللي هي تعاون برشا، معناها سورتو بما انها زيوت هذيك، نوعية الزيوت هذيك تعادل مضادات الأكسدة، دونك تعاون برشا على تنقيص الكوليسترول في الدم. هذه أكثر فايدة كسوة للقلوب الخضراء وإلا حتى عبيد الشمس، إنها تعاوننا على تنقيص الكوليسترول الضار، بما إنها باش نطلعوا في الثوم تاع الزيوت الجيدة، دونك باش ينقص الكوليسترول الضار. دونك بالنسبة للعبيد اللي عندهم أمراض الكوليسترول وسداد العروق اللي طفي عليهم والشرايين بالشحم في الدم معناها، دونك راهي تعاون برشا انها باش تنقص في الكوليسترول الضار، وهذايا اثبتته الدراسات. اون بلوس نلقاو فيها زيد الالياف، معناها فيها الالياف اي سورتو بالنسبه للقلوب الخضراء غنيه جدا بالبروتينات، معناها او ميم طون تعطينا لينيرجي نتاع الزيوت او ميم طون تاع البروتينات، معناها باهيه للناس الكل كسوا صغيرات الكبار والا الرياضيين، بما انها باش تعطينا طاقه البروتينات دونك انرجيتيك. اي او ميم طون نلقاو فيها الالياف اللي هو يقلل امتصاص السكر في الدم كما نعرفوا كي يبدا موجود. دونك وجود الالياف البروتينات والزيوت الثلاثه هذوما يعاونوا على تقليل امتصاص السكر في الدم، دونك مفيده حتى للعبيد اللي عندهم مرضى السكري معناها. او ميم طون تحسن عمليه الهضم، تعاون على تحسين عمليه الهضم. والحاجه الباهيه برشا
1: هذه قلوب اليقطين،
2: قلوب اليقطين وهما راهم سي بريس كيف كيف، معناها يفرقوا في حاجات صغيره عبيد الشمس والا اليقطين. اما سورتو احنا تو نحكيوا على اليقطين. دونك هذوما الفوائد، قلنا
1: مفيده للمرضى السكري، تساعد على عمليه الهضم.
2: وغنيه معناها حتى معناها فيها لي زونتي اوكسيدون اللي هما تحفز التعاون على تحفيز المناعه كما نعرفوا، تجديد الخلايا، وحتى موجود فيها حتى لي مينيرو، معناها لي سيل مينيرو الاملاح المعدنيه تقريبا الكل، مع اللي هما يعاونوا هذوما على معناها انه البدن يكون في توازن نتاع الاملاح هذيا. اي سورتو عندها ايفي على الفيكساسيون تاع الكالسيوم بما انها غنيه بالفوسفور، دونك الفيكساسيون تاع الكالسيوم في العظام والمفاصل، بالتالي تنقص من المشاكل نتاع لي زارتيكولاسيون ومشاكل هشاشة العظام والكل. غنيه زاده حتى بالمغنيسيوم، دونك تعاون على تحسين النوم وراحه لي موسكل الريكوبيراسيون تاع لي سبورتيف، و او ميم طون معناها تعمل ايفي حتى انتي ستريس. هذه بالنسبه للغرين نتاع القلوب الخضراء معناها قلوب القرع. كيف قلت لك تقريبا نفس اللي شيء بوزيتيف متاع عباد الشمس، تقريبا كيف كيف غنية هذية زيدة بالفيتامين أو مضادات الأكسدة اللي هما يعاونوا برشا كما قلنا على تحفيز المناعة وتجديد كل الخلايا معناها في الجسم. كيف كيف عبيد الشمس العديد من الدراسات أثبتت معناها إنه عنده إيسي بوزيتيف على تقليل الكوليسترول الضار. علاش هي واضحة؟ علاش؟ على خاطر ديما هذوما القلوب هذوما غنيين جدا بالزيوت الجيدة معناها البولي أنساتوري والمونو أنساتوري اللي هي تعاون أوميغا 3 والأوميغا 6 اللي هما يعاونوا على تنقيص الكوليسترول الضار في الجسم. دونك باش نغلبوا الكوليسترول النافع ونطيحوا الكوليسترول الضار هذه أهم إيسي بوزيتيف عندها. وأمام طن زيدة غنية بالمعادن المانيزيوم شغطو الفوسفور البوتاسيوم دونك يعاونوا على تقليل الاحتباس المائي ضغط الدم بما أنه فيها زيدة البوتاسيوم بما أنها باش تعدل معناها اللي نيرو هذوكم. وأمام طن الإفي بوزيتيف متاع المانيزيوم اللي هو يعاون على معناها الراحة كسوا متاع الميوسكل وإلا متاع الجسم والإفي أنتي ستريس معناها. دونك زوز بهين الاستعمالات نتاعهم هي اللي نحكيو فيها على خاطر هما زوز كالوريك معناها زوز باش يعطيونا طاقه باهيه. دونك كيفاش ناكلو اونيكسي وقتها ينجم معناها الجسم يولي كسوا يخزن والا كل كسوا معناها بالنسبه للعباد اللي يحبوا ينقصوا في الميزان والكل. دونك باش ناخذوا لي في بوزيتيف جوست ناخذوا كميه معناها اللي باش تفيدنا من غير ما تضرنا اللي هي سي ابري ما بين ملعقه كبيره ملعقتين كبار في اليوم معناها او ماكسيموم بالنسبه للزوق معناها ما يعادل سي بريس.
1: وناكلوا واحده منهم يعني يا قلوب اليقطين ولا قلوب عباد الشمس ولا ممكن مع بعضهم؟
2: هو ممكن مع بعضهم اما نفس الكميه معناها نفس الكميه نقسم الكميه على سنين معناها هذيك هي معناها كيفاش انا باش ناكل ملعقه
1: يعني زوز ملاعق كبار نتاع اكل
2: ملعقه وشطر ملعقه بالضبط
1: ولا زوز ملاعق كبار نتاع اكل ملعقه لقلوب اليقطين وملعقه لقلوب عباد الشمس
2: بالضبط هذاك هو.
1: تكون مرحيه كذلك حتى تساعد شويه
2: اي تنجم تكون مرحيه اما هي الاكثريه مرحيه معناها كي تشرحيها بالقديت ولي تخرج لك الزيت معناها كيما الجلجلين والكل معناها دونك باش تترحى تولي باش تخلطها اكثر كسوا مع
1: مرحية ما تكونش شويه تحافظ على يعني نفس الفوائد تقريبا
2: تقريبا نفس الفوائد اي اما بيان سور كي تبدا مرحيه معناها مش قديمه معناها في نفس الوقت والى نهار معناها
1: يعني كي تقعد مده طويله تفقد القيمه الغذائيه نتاعها
2: تنقص من القيمه الغذائيه نتاعها باش تضيع شويه من الزيوت بيان سور معناها دونك باش تنقص في القيمه الغذائيه نتاعها
1: يعني تترحاها بالوقت كيما كيما معناها بذور الكتان يزن بالوقت
2: بالضبط تقريبا كيف كيف تقريبا كيما بذور الكتان هذيك هو وهي ديجا عندها بريسك معناها مانيش باش نقولوا نفس الكومبوزيسيون اما يقربوا برشا لبعضهم هي بذور الكتان كيف كيف دونك مفيدين لكلهم الجرين هذوما. دونك كل مره ناخذوا حاجه والا هاكا نخلطوهم مع بعضهم ونهزوا هاكا الملعقه ماكسيموم ملعقتين في اليوم ما من الخلطه هذيك اللي عملناها باش ناخذوا الفوائد نتاعهم الكل معناها
1: تجم تكون موجوده في فطور الصباح يعملوا بها الكيك مثلا
2: فكره هي نتاع فطور الصباح كسوا في الكيك كما قلت
1: في البسيسة مثلا في البسيسه مثلا
2: والا باش نخلطوها في البسيسه والا تتعمل مع الشوفان يعملوا فيها توا الجرانولا مع الشوفان والقلوب هذوما ويحطوا شويه فاكهه ويخلطوها مع الكيس الحليب ولا كعبه الياغورت معناها في عوضك الجراندور الصغيره تولي حاجه مفيده معناها وتعطينا طبيعيه معناها تعطينا النشاط وامام طون تعطينا الفوائد
1: مع مغرفه جرجلان يولي غذاء صحي متكامل
2: وي غذاء صحي ممتاز بالعكس معناها وبيان زيدا تنجم لمجه العشيه بالنسبه للعباد اللي يستحقوا لمجه معناها تنجم زيدا العشيه تكون ترونش الكيك هذيا والا حتى حفنه معناها حفنه من الفاكهه هذيا كلها المخلطه والا القلوب تحط حفنه نتاع يدك مسكر تكون لمجه معناها في اليوم نتاعك وقت اللي تستحق انرجي تنجم تاخذ منها.
1: شفت قداش عندنا صيدليه هكا نستغناو بها على الادويه يعني موجوده عندنا في تقاليدنا في في الكوجينة متاعنا برشا حاجات اللي هما مفيدين ولكن لازم استعمالات متتالية مش مرة
2: هما الحاجة الطبيعية معناها ديما الاستعمال متاعها لازم يكون
1: متواصل يعني
2: موجود في العادات في العادة متاعنا باش نجم يعطينا ليفي بوزيتيف خاطر ديما الكونسنتراسيون مثلا كان حاجة باش نعالجو بها سيرتو معناها مش جوست بريفونسيون في العلاج معناها باش ما نجمو نعوضو بها الدواء كان كي نستعملوها بليزيوغ فوا معناها باش تنجم تعطينا لا كونسنتراسيون
1: هو حتى مش علاج فقط هي وقاية وعلاج كذلك
2: وقاية وعلاج اي دونك الاستعمال لازم يكون كما نقولوا يدخل
1: متواصل
2: عندنا فوالا ومتواصل وأوميم طون كل مره حاجه ديما نرجعوا لفكره الافراط ولا التفريط وانه التنويع باش نجموا ناخذوا لي سي بوزيتيف من كل شيء وتصير لنا الكونسنتراسيون تاع المكونات الجيده وأوميم طون ما تصيرناش الكونسنتراسيون تاع المكونات الضاره معناها حاجه كي ناخذ منها ديما دونك هاكا النوع باش نجم ناخذ جوست الحاجه البوزيتيف منها اللي تنفعني وما تضرنيش فوالا.
1: فما كذلك زيت بذور اليقطين هل هو فيه فوائد ولا البذور تفقد القيمة نتاعها وقت اللي تكون زيت يعني؟
2: هو الزيت جست باش ياخذوا منه معناها الزيوت النافعة معناها الزيوت اللي موجودة فيها معناها باش تنحى منه الألياف باش تنحى منه شوية من الـ من لي زونتي أوكسيدون والفيتامينات المعادن معناها خاطر تتكسر معناها كي تترحاو مع الكل. أما بالنسبة للإفي نتاع الزيت معناها باغ إكزومبل كي باش ناخذها أنا كإفي بوزيتيف على الكوليسترول نجم تنفعني وهي زيت علاش على خاطر فيها مكونات الأوميغا 3 الأوميغا 6 الزيوت النافعة الزيوت بولي انساتوري دونك باش نعاون اني نطلع بها الكوليسترول النافع والشحم النافع في بدني دونك اوتوماتيكمون باش ننقص في التوم تاع ال دي ال الكوليسترول الضار في بدني. اما بالنسبة كان باش ناخذ
1: يعني نفهم من كلامك دكتورة انه كبذور تكون احسن وفيها منافع اكثر بالضبط. من تكون زيتها
2: بالضبط هي كي تبدا بذور خاطر باش تبدا فيها المكونات الكل موجوده معناها تعطيني البروتينات باش تعطيني الالياف نتاعها باش تعطيني المعادن الكل يبداو موجودين دونك باش ناخذ لي في بوزيتيف كامل سورتو في ليتاب بريفونتيف من المستحسن اني ناكلها ندخلها في عادتي الغذائيه كبذور معناها عاديه احسن
1: وما تفقدش القيمه الغذائيه نتاعها وهي كعلاج وكوقايه كما قلنا
2: اكزاكتومون كوقايه وكعلاج كما قلنا الكوليسترول هي اكثر في العلاج معناتها يعني. تمشي اكثر على الكوليسترول.
1: يعطيك الصحه شكرا دكتوره بسمه جليدي المختصه في التغذيه كنت معنا في فقره صحتنا 8:15 دقيقه بعد قليل ان شاء الله تكون معنا زميلتنا مبروك خذير في فقره بيئتنا.
3: اذاعه تونس الثقافيه مسرح
4: فرقة الإذاعة التونسية
5: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون
4: تأليف
3: سينما
6: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم
3: موسيقى وحوارات
7: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف
3: علوم وآداب

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات.
5: 30 دقيقة بعد الثامنة صباحا مجددا. صباح الخير لكل من التحق بنا الآن. مس كتاب هذا اللقاء المباشر معكم فقرة بيئتنا كالعادة تؤمنها الزميلة مبروكة خديس. صباح الخير مبروكة، مرحبا بك.
6: صباح النور، أهلا وسهلا محمد، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا في إذاعة تونس الثقافية. الصوت وصل لك بشكل جيد؟
5: بشكل جيد
6: تمام، شكرا. اليوم في الحقيقة محمد اخترت باش نحكي على في البرلمان التونسي تم المصادقة مؤخرا على المحطات الفوتوضوئية في تونس باش يتم الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، وبالتالي اليوم قاعدين نمشي قدما في إطار أنه نخدمه على الطاقة الشمسية وعلى الطاقات المتجددة بما يضمن الاستدامة. ولكن الزاوية اللي اخترتها اليوم في الحقيقة زاوية خلينا نقوله مهمة جدا التفكير فيها، لأنه في النهاية احنا نبحث عن الاستدامة، ولكن نسأل زاد رواحنا شنو هو مصير الألواح الشمسية بعد انتهاء العمر الافتراضي متاحها. اليوم اللزمات هذه المفروض انها باش تدخل حيز التطبيق، ولكن السؤال المطروح كيفاش يتم التصرف في ملايين اللوحات الشمسية بعد 20 ولا 25 سنة من الاستعمال متاعها. مجلس النواب صادق على مشاريع القوانين هذه، وتمت الموافقة على الاتفاقيات متاع اللزمات في إطار إنتاج الكهرباء من المحطات الفوتوضوئية هذه في منطقة الخدنة، في المزونة، في القصر، في سجدود، في منزل حبيب. وبالتالي اليوم محتاجين زادة كيف كيف نسألوا أنفسنا شنو مصير اللوحات هذه، لأنه في النهاية نحن نبحث عن الاستدامة، ولكن مش يتم استعمال 1.2 مليون لوحة شمسية في إطار اللزمات هذه. واتجاه تونس اليوم نحو الطاقة الشمسية يفرض علينا زادة كيف كيف نسألوا أنفسنا بعد الانتهاء شنو باش يكون. طبعا اللزمات هذه تم الاتفاق أنه المستثمر يرجع المكان اللي تم الاستثمار فيه لحالته العادية بعد الاستثمار، يعني موقع الانتاج يرجع للحالة الأصلية عند نهاية الاستغلال على نفقة طبعا صاحب اللزمة هذه. والنائب محمد علي في النيرة في البرلمان وضح أنه في مداخلة هاتفية أنه الشركات الأجنبية باش تقوم باستغلال المشاريع المدة تتراوح ما بين 25 و30 عام، وبعدين ترجع ملكية المعدات هذه بالكامل للشركة التونسية للكهرباء والغاز استاك. اليوم نسألوا أنفسنا كيفاش النجم نتعاملوا مع الألواح الشمسية هذه. طبعا فما إعادة التدوير، لأنه اليوم فما مكونات في وسط الألواح الشمسية هذه ممكن نعود التدوير متاعها، ولكن السؤال إلى أي مدى تونس مستعدة لإعادة تدوير الألواح الشمسية. نعرف أنه في تونس عندنا 18 شركة مرخصة للنفايات الإلكترونية، القطاع هذايا مازال مرتبط بتطوير السوق الداخلية. اليوم ما فماش أحكام خاصة بالصنف هذا من أصناف النفايات اللي هي الألواح الشمسية، واليوم اللي موجود أنه قاعدين نعتمد فقط على التفكيك البسيط وتصدير النفايات الإلكترونية هذه، والمسار في التصرف فيها مازال ماهوش منظم، ومازال يعتمد على حلول مؤقتة ماهيش مستدامة. وبالتالي اليوم بالفعل السؤال اللي نحب نطرحوه في إذاعة تونس الثقافية، شنو هو مصير اللوحات هذه؟ طبعا اليوم انتهاء العمر الافتراضي لمعدات الطاقة الشمسية قاعدين يتعاملوا عليه به الدول بطرق مختلفة. اليوم اللوحة الشمسية عمرها ما بين 25 و 30 سنة، ما يلزمهاش تترمى مع النفايات المنزلية العادية، فيها نسبة من الزجاج اللي هو يمثل أغلب اللوحة الشمسية، فيها الألمنيوم اللي هو موجود في الإطار، وفيها النحاس. وطبعا بعض المواد اللي في وسط اللوحات هذه فيها العديد من المكونات الأخرى كما السيليكون على سبيل المثال. وبالتالي اليوم محتاجين نعرفوا، لأنه كانت عنا تجربة مع البطاريات قبل، ولكن ما نش عارفين البطاريات اللي تم تجميعها في حملة منذ بداية التسعينات وين موجودة توا، هل تم استعادة يعني إعادة التدوير متاعها، وما الذي تم استخراجه منها. وبالتالي منظومة تدوير الألواح الشمسية في تونس اليوم في طور التطور. هذاك علاش اليوم محتاجين انه نفكروا في النفايات هذه بالنظر الى الكميه الكبيره اللي مش تكون موجوده، سواء من اللزمات اللي تمت والا ايضا من الاستثمار في مجال الطاقه الشمسيه، ونستفيد ربما من دول اخرى كيفاش قاعده يتم التصرف فيها. محتاجين انه احنا نفهموا اليوم، وفي الاتحاد الاوروبي مثلا التعامل مع الالواح الشمسيه هذيا فيه توجه في اطار ما يسمى بالنفايات الالكترونيه، ويتم الزام المصنعين بتمويل عمليه جمع واعاده تدوير الالواح بعد الانتهاء متاعها، يعني الريسيكلاج تقوم به الشركات اللي استثمرت. وهذاك علاش فما منظومه متخصصه اسمها تي في سايكل، اللي هي يتم فيها جمع الالواح من المستهلكين واعاده التدوير متاعها، وبالتالي تكون نسبه الاسترجاع مرتفعه برشا بما يصل الى احيانا 95% من اعاده الاستثمار. في المانيا وفرنسا بشكل عام فما نقاط يتم فيها جمع الألواح الشمسية التالفة، وشركات الطاقة الشمسية هذه مسؤولة قانونيا على المنتج من المهد متاعه إلى القبر، يعني إلى ربما إعادة التدوير متاعه واستعماله في حاجات أخرى. في اليابان مثلا تعتمد على نظام صارم في إعادة ولا في إدارة النفايات الصناعية، يتم تفكيك الألواح هذه في منشآت خاصة، والحكومة تحط خطط من أجل مواجهة موجة النفايات الشمسية، وبالتالي فما خطة في أفق 2030 حطتها اليابان على سبيل المثال. في الولايات المتحدة الأمريكية ما فماش قانون موحد، ولكن في بعض الولايات في كاليفورنيا مثلا عندهم قوانين خاصة بأنواع النفايات هذه من الألواح الشمسية، وفما شركات خاصة قاعدة تعمل إعادة التدوير، وبالتالي النموذج هذا قاعد يعتمد حتى في بعض الدول الأوروبية الأخرى. وبالتالي إذا كانت حبينا بالفعل أنه أحنا نحقق الاستدامة منذ أنه نستثمر في هذا إلى حدود أنه أحنا نعود التدبير متاعه، فإنه لابد أن نستفيد ربما من هذه التجارب، وأن نلزم أيضا الناس اللي مش تنفذ المشاريع هذه وباش تستفيد منها أنها تفكر بعد 20 و 30 سنة كيفاش تنجم تحط خطط قادرة على أنها تنقذنا ما يكمل هائل، علما وأنه أحنا توا ديجا في تونس عنا نفايات صناعية ونفايات إلكترونية مكدسة، وما فماش منظومة واضحة في التصرف فيها، وهذايا يمثل خطر على الطبيعة، لأن الطبيعة اليوم ما عادش تستحمل عدد نفايات أخرى، الخطر متاعها كبير برشا على التربة، على الماء، على المنظومة البيئية. وبالتالي لابد أنه احنا اليوم نسألوا دولتنا التونسية شنو اللي ناويين يعملوه الساق اليوم، كيفاش تنجم تتصرف فيها، لأنه فما كميات كبيرة من المواد السامة اللي موجودة هذه، وإذا تم رميها وإلا كسرها في مكبات عشوائية ولا مكبات عادية، فإنها في الحقيقة باش تمثل خطر كبير على صحتنا وصحة البشر وصحة التربة وصحة المياه الجوفية متاعنا. حرقها وتفكيكها العشوائي ينجم يطلق أيضا في الهواء مواد ضارة وممكن التراكم نتاعها وعدم تدويرها يولي خطر كبير على السكان. البطاريات اللي في وسط اللوحات الشمسية هذية فيها مواد كيما الليثيوم، فيها الرصاص، فيها الأحماض وكهرباء كيميائية، وبالتالي تسربها في التربة ينجم يعمل حتى خطر اشتعال وانفجار إذا ما يتمش التعامل معها بشكل خاطئ. ربما اللي قاعدين يسمعوا فيها يقولوا هذه شنو تقول، 20 سنة راهي ماهيش مدة كبيرة، 20 و 30 سنة راهو غدوة، وبالتالي إذا تم دفن النفايات هذه بعد استهلاكها وما فكرناش بشكل مسبق من توا كيفاش نجموا نتصرفوا فيها، فإنه المعادن الثقيلة اللي موجودة في وسط اللوحات الإلكترونية هذه تنجم تتحول إلى قنبلة ربما قاتلة لينا ولبلادنا، وبالتالي هذه ما هوش الهدف، لأنه الهدف هو الاستدامة والخطر البيئي خطر كبير، وأحنا ما ليش نقصين نفايات، وبالتالي زيادة النفايات الإلكترونية تنجم تخلينا نفقد جودة الحياة متاعنا، وبالتالي الخطر الحقيقي ما هوش في الطاقة الشمسية نفسها، الخطر الحقيقي هو أنه يكون فما غياب لأنظمة لجمع وإعادة تدوير اللوحات وإلا النفايات هذه بطريقة فعالة. وبالتالي هنا السؤال في الحقيقة لهياكلنا، لوزاراتنا، لمجلس النواب متاعنا، ما الذي ينص عليه اللزمات اللي موجودة والكونترا اللي بتتعمل مع المصنعين حتى نستطيع أن نفكر في طريقة منذ الآن كيف يمكن أن نتصرف في هذه النفايات خلال 20 سنة، وكيف يمكن أن نركز منظومات قادرة على أنها هي تصنع الاستدامة.
5: شكرا لك صحة، شكرا للزميلة مبروكة خدير، كنت معنا في فقرة بيئتنا، إلى اللقاء. مسك ختام هذا اللقاء المباشر معكم، أغنية كالعادة اخترها لنا الزميل منصف المرايحي، شكرا للزميل منصف المرايحي في الهندسة التقنية لهذا البرنامج الصباحي غني الحياة، شكرا منصف على اختياراتك الغنائية. تحية للزميلة مريم مناع في تنسيق فقرات هذا اللقاء المباشر معكم وفي الإخراج الرقمي. أجمل تحية محمد بوغانمي، يوم سعيد للجميع، إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
2: نلتقي في مسارات تشكيلية، حيث نواصل خلال الخمسينيات الاقتراب من سؤال التونسة، لكن هذه المرة من خارج جماعة مدرسة تونس. في الحلقات السابقة اقتربنا من جماعة مدرسة تونس ورأينا كيف سعت إلى بناء صورة للفن في تونس في علاقة بالهوية وبالتراث وبالفضاء. لكن هل كانت هذه الجماعة تمثل كل المسارات؟ أم أن هناك تجارب أخرى اختارت طريقا مختلفا؟ وإذا كان سؤال التونسة قد تجاوز جماعة مدرسة تونس، فلأنه لم يكن مرتبطا بجماعة بعينها بل بلحظة تاريخية كان الفنان التونسي فيها يبحث عن كيفية بناء حداثته الخاصة. وفي هذا السياق تبدو تجربة علي بن سالم من أبرز التجارب التي كشفت عن إمكان بناء عالم تشكيلي مختلف ينطلق من التراث دون أن يتحول إلى استعادة له. فهذا الفنان رغم انتمائه إلى نفس الجيل لم ينخرط في جماعة مدرسة تونس، وهنا لا يتعلق الأمر بمجرد اختيار فردي بل بمسار فني مختلف. فحين نقترب من أعماله قد يبدو للوهلة الأولى أنه يشتغل على عوالم مستلهمة من التراث، نساء، طيور، أزهار وفضاءات حلمة، لكن إذا نظرنا بعمق نكتشف أن هذا الحضور لا يفهم كموضوع بل كبنية. فعلي بن سالم لا يستعيد التراث بل يشتغل من داخله. نلمس ذلك في طريقة توزيع الأشكال، حيث تميل اللوحة إلى الامتلاء دون مركز واضح فيما يقترب من بناء يذكر بعالم المنمنمات، كما نلمسه في الخطوط المتعرجة وفي التكرار وفي الإيقاع البصري الذي يجعل الفضاء مفتوحا ومتجاوزا للمنظور الكلاسيكي. وهنا لا تكون المنمنمة مرجعا تشكليا فقط بل طريقة في التفكير، طريقة تعيد تنظيم العلاقة بين الشكل والفضاء. لكن هذا المسار لا يتوقف عند الرسم، فعلي بن سالم اهتم أيضا بالحرف، بالنسيج وبالخزف وبالبلور وبغيرها من المواد. وهذا الاهتمام لم يكن زخرفيا بل كان جزءا من تصوره للفن، تصور يرى في العمل اليدوي وفي المادة بعدا أساسيا في البناء التشكيلي. وقد تعزز هذا البعد من خلال احتكاكه المباشر بالثقافة الشعبية، وخاصة خلال اشتغاله في فضاءات مثل دار المستيري حيث لم يكن التراث معروضا بل معيشا. وهنا يتحول التراث من صورة إلى تجربة، تجربة يعاد من خلالها بناء عالم بصري يتسم بطابعه الحلمي وبرمزيته وباستقلاله عن الواقع. ومن هذا المنظور نجد أنفسنا أمام مسار مختلف. فبينما كان بعض الفنانين يقتربون من التراث من خلال المشهد والصورة، كان علي بن سالم يبني عالما ينطلق من التراث لكنه لا يهدف إلى تصويره. وهنا تظهر التونسة في شكل آخر من أشكالها المتعددة، بعيدا عن الصورة الجاهزة وعن المشهد المستعاد بل كطريقة في البناء، طريقة تجعل من التراث مكونا داخليا في العمل لا موضوعا خارجيا له. وهذا ما يجعل هذه التجربة مهمة، ليس فقط لأنها مختلفة بل لأنها تكشف أن المسارات في الفن التونسي لم تكن واحدة بل متعددة ومتجاورة وأحيانا متباعدة. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
1: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
3: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
4: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
5: غني يا عصفور. غني يا عصفور، مختارات من الموسيقى التونسية يقترحها عليكم فتح زغندة.

0: أهلا بكم حضرات المستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية في هالحلقة عدد 39 من البرنامج الأسبوعي غني يا عصفور. البرنامج هذا اللي تعودت به ربما نقدم فيه نماذج من الموسيقى التونسية ونحاول نسلط الضوء على أهم اتجاهات التأليف الموسيقي في بلادنا من خلال المبدعين، من شعراء، من مؤلفين، من مطربين. اليوم حلقتنا نخصوها أو نواصل فيها الحديث عن أحد أعلام التأليف الموسيقي المعاصر في بلادنا وعازف عود، هو الفنان أنور إبراهيم اللي كنا تحدثنا عليه في حلقة سابقة من هالبرنامج، وربطناه يعني ربطنا الحديث عليه بآلة العود باعتباره هو عازف عود، وكنا قدمنا نموذج من العزف وحده ومع فرق وخاصة مع أستاذه علي سريتي في حلقة سابقة. نواصل اليوم الحديث عليه من خلال استعراض نماذج مما سجله وصدر له من استوانات عند شركة ألمانية هي شركة ECM المعروفة اللي تعامل معها منذ أمد بعيد. هو في الواقع من المجازفة نوعا ما أنه تكون الحلقة متاعنا مخصصة أكثر للمعزوفات. نعرفوا احنا في العالم العربي بصفة عامة وفي تونس بصفة خاصة العزف يحتل مرتبة دون الغناء. احنا رغم هذا نقولوا يلزم نفتحوا الباب لكل أساليب التعبير الموسيقي خاصة الجادة منها، وهذاك علاش خصصنا الحلقة هذه الثانية لأحد أبرز العازفين على العود، واستضفنا كذلك في الحلقة هذه أحد الشباب من عازفي العود من الباحثين، هو الدكتور حمدي مخلوف اللي شرفنا. مرحبا بك سي حمدي.
1: شكرا سي فتحي مجددا على الدعوة، وإن شاء الله نقدم الإضافة.
0: إن شاء الله أكيد. إذن نلخصه ربما نقوله هو عازف قرا في المعهد الوطني للموسيقى وتحصل على شهاده، ومن بعد خاض تجربة بدأت من أواسط الثمانينات في قرطاج في افتتاح مركز الموسيقى العربية والمتوسطية. وهنا ربما نسمح لنفسي باش نوجه تحية لأخي وزميلي الكبير سي علي الواتي اللي هو يعتبر أحد أهم رجال الثقافة في بلادنا، جمع فأوعى وأدار مركز الموسيقى العربية والمتوسطية إبان تأسيسه سنة 1992 كما صدقنا ما كان بخانيت الشذاكرة،
1: استحق زادة مجموعة من الحصص الأستاذ علي الواتي.
0: أستاذ علي الواتي رجل أعتبره أنا
1: أهم رموز الثقافة،
0: أهم من رموز الثقافة في تونس. كان لي شرف باش درسنا مع بعضنا في صدقية، هو سبقني بسنتين تقريب وتعلمت منه ولازلت الكثير باعتبار سعة معارفه واطلاع الواسع على مختلف الفنون، ومد يده لعدد من الفنانين منهم أنور إبراهيم اللي احنا نتحدث عليه اليوم، وافتح له المجال في مركز الموسيقى العربية عند افتتاحه لتقديم عروض، ونتفكروا معناها منها عرض النورة العاشقة اللي باش نتحدث عليه في الحلقة هذه. إذن قبل ما نفتح الحوار مع سي حمدي ضيفنا اليوم نسمع عمل من أعمال أنور إبراهيم، هو بعنوان كما قلت العناوين جلها باللغة الإنجليزية The Astounding Ace of Rita، ومشان شان نكون نطقت صحيح بمعنى نترجموها عيون ريتا الخلابة الجميلة،
1: ساحرة جميلة الخلابة.
0: إذن هل العمل هذايا فيه أنور إبراهيم على العود وفيه كلارينات وفيه دربوكة، وهو في مقامات عربية بين الكردي والنهوند وعلى إيقاع الوحدة، ونشوف فيه تمكن أنور إبراهيم من هذه اللغة الموسيقية العربية. إذن مع عيون ريتا.

0: مرحبا بكم مرة أخرى حضرات المستمعات والمستمعين. كنا نستمع إلى عيون ريتا الخلابة، تأليف من أعمال الفنان أنور إبراهيم، اللي نخصوا له الحلقة الثانية لتسليط مزيد من الأضواء على أعماله واستجلاء ما فيها من خصائص تختلف عن ما نستمع إليه عادة في وسائل الإعلام ولا في الحفلات، وهو نتيجة لمسيرة طويلة. سي حمدي، كنا تحدثنا على آلة العود في حلقة سابقة من برنامج هذا، لو كان نواصله يعني تعطينا أهم مدارس العود في العالم العربي قبل ما نخلطوا الأنور إبراهيم، يعني فاش تمثل، شنو اتجاهاتها، طريقة العزف إلى غير ذلك.
1: شكرا سي فتحي. أهم مدارس العود يعني ممكن من التاريخ نقولوا احنا المدرسة العودية، يعني المدرسة هي التي اعتمدت على آلة العود للتنظير للموسيقى بما يعرف اليوم بالموسيقى العربية. نقولوا لكلمة موسيقى بالضبط. عربية ما كانتش موجودة عند المؤرخين والكتاب القدامى، مثلا الكندي أهمهم، يعني إسحاق الكندي اللي هو كتب مجموعة من الرسائل الموسيقى من نعتبر ممكن أهمهم رسالة في خبري صناعة التأليف
0: بالضبط.
1: وفما رسالة أخرى، رسالة في صناعة اللحون والنغم، هي تعتمد اعتماد كلي على آلة العود وعلى دساتين العود. ثم فما مدرسة أخرى اسمها المدرسة التنبورية اللي ممكن تعتمد على آلة التنبور أكثر في مستوى التنظيري.
0: والتنبور سي حمدي هو آلة شبيهة بالعود،
1: هو آلة يعني من ذوات الآلات اللي هي عندها صندوق صوتي صغير وعنق أو زند طويل
0: أطول من آلة،
1: يعني كله في عائلة العود، احنا نسميها عائلة العود، ولكن الطنابير غير الأعواد
0: بالضبط.
1: ولكن ما نقولوا الطنبور، نقولوا الفارابي، نقولوا ابن المنجم، نقولوا معناها لكن نعرفوا اللي العلماء هذوما ما عرف عنهم أنهم تابعين المدرسة التنبورية تطرقوا إلى العود وقالوا شيء الكثير في آلة العود، وممكن حتى حدوا مجموعة من الدساتين في على زند العود. فالمدرسة هذه هي متواصلة بطبيعة، نجم نقوله تواصلت حتى لعبد الحميد اللاذقي في رسالته الفتحية، رسالة الفتحية في الموسيقى القرن 15 على ما أظن. ثم عندنا فترة زمنية فارغة شوية، يعني لتعود ممكن العلوم الموسيقية على قدم وساق بعد مباشرة بعد حملة ممكن نابليون بونابرت على مصر، في بداية القرن 19 بداية القرن 19 سنة 1799 إلى 1802 حملة نابليون بونابرت. وبعدها كان فما وصف مصر، وفما غيوم فيلوتو اللي هو كتب في وصف مصر مجلد كامل على الموسيقى، فيها يذكر آلة العود المصرية إلى آخره. ثم باحثين أخرين كما كامل الخلعي، كما ميخائيل مشاقة، صح ميخائيل مشاقة هو اللي
0: اللبناني
1: طبعا اللي عمل دائرة متاع 24 ربع بعض. مع العلم أنه الموسيقى العربية متركزت كموسيقى أرباع ممكن كان بعد مؤتمر القاهرة سنة 1932، ولكن اليوم بعد قرابة 100 سنة أو أقل شوية من 100 سنة من مؤتمر القاهرة، نحن لا نؤمن بأن الموسيقى التونسية والعربية بصفة عامة هي موسيقى أرباع لأسباب عديدة ممكن نذكرها في حصص أخرى.
0: هذا موضوع طويل،
1: موضوع طويل، ولكن تبقى ممارسة آلة العود ممارسة يعني مكثفة، ممارسة آلة العود عرفت برشة تطورات على مستوى المورفولوجي متاعها. فما العواد نقول لهم توا عواد السحب، وفما عواد معناتها اللي هما بالسحب يعني الفرس متحرك، فما الفرس اللي هو ثابت كما العواد التركية.
0: للسادة المستمع نفسروا الفرس اللي هو الطرف اللوحة أي. هذيك أي. اللي تشد الأوتار،
1: اللوحة اللي تشد الأوتار اللي لاصقة على الوجه،
0: على وجه العود.
1: وجه العود
0: وين القمرات،
1: وين القمرات، وين
0: هذه مصطلحات،
1: وين يعزف العازف بالريشة متاعه.
0: بالضبط
1: بالضبط. دونك هذا الفرس، نقولوا لها الفرس، الفرس المتحركة، واللي هي تعرفت عن منير بشير وتوا متداولة جدا في المستوى المدرسة العراقية. المدرسة العراقية فمن أهم مدارس الموسيقى العودية الحالية، مدرسة عندنا المدرسة العراقية اللي هي مدرسة العود،
0: نعم.
1: عود السحب. عندنا المدرسة الشرقية المصرية الشامية، والإيكول سيريو إيجيبسيان
0: اللي فيها القاسوبجي، وفيها
1: طبعا فيها معتم العاصفين يمكن من القرن العشرين، وإحنا ماشيين من أهم العاصفين على القصبجي، نعم. من أهم العاصفين عندنا
0: فريد
1: الأطرش، محمد عبد الوهاب، كان هو
0: عود وعازف عود،
1: عود ممتاز محمد عبد الوهاب.
0: رياض السنباطي ماهوش عود، لكن هو
1: لونغا رياض شكون ما يعرفهش
0: طبعا،
1: معناها لونغا رياض تدرس في المعاهد الموسيقية
0: رياض السنباطي،
1: وبيجي رياض السنباطي لونغا رياض، هي اسمها مسميت على رياض السنباطي طبعا، لونغا سلطانيكا. و طبعا فما عديد العازفين اللي هم كما ذكرنا شريف محي الدين حيدر وتلاميذته معناتها منير، جميل بشير، سلمان شكر الى اخره،
0: اللي قرر في معهد سوسه،
1: واللي قرر في معهد سوسه طبعا، وفما برشا عازفين اخرين
0: نصير شما ديما نذكروا به
1: من المدرسه العراقيه رجعنا لهم احنا توا، فما مدرسه تركيه ايضا اللي هي موجوده معناها، واليوم فما برشا عازفين كما نيكاتي تشيليك، كما يردل توكان، كما
0: التراك
1: يعني محمد بولات، ومن العازفين المهمين الموجودين في أوروبا الآن.
0: في خارج المنطقة هذه هل هناك مدارس عود خاصة في بلدان الخليج؟ أنا نتذكر اليمن مثلا، نعرف واحد خدم هو طبيب في الأصل فرنساوي، جان كلود شابريي،
1: أي
0: اللي أظنه خدم على العود اليمني، كان ذكرتي ما فهمتنيش.
1: لا، جان كلود شابريي هو خدم على العود مدرسة الشريف محي الدين حيدر والعود العراقي، خدم بالأساس ركز على جميل بشير، لكن اللي خدم على العود اليمني والقنبوس مثلا بالتحديد هو الباحث الفرنسي جان لامبير، واللي هو معناها قام بعديد البحوث في اليمن، أغلب البحوث العلمية متاعه في اليمن.
0: كريستيان بوخي ما عندوش علاقة هذاك السوري.
1: كريستيان بوخي خدم على الموسيقى العربية بصفة عامة، بصفة عامة يعني ممكن ما ركزش برشا على الآلات الموسيقية أو على منطقة جغرافية معينة،
0: وهو كذلك.
1: نعم، ومن ضمن المدارس ممكن بشوف من المدرسة التونسية المغاربية اللي فيها معناتها من العود التونسي للكويترا للعود الرمل اللي هو قل برشا معناها في المغرب، ولكن ما العازفين التوانسة
0: سي حمدي في كل هذا. أنت وين تحط أنور إبراهيم اللي هو محور حديثنا اليوم؟
1: أنور إبراهيم مخضرم، أنور إبراهيم فنان مخضرم، وكيفنا كله بصراحة
0: بحكم سنه، بحكم أن تونس ملتقى الحضارات، ملتقى أهم التيارات الموسيقية ربما.
1: نعم نعم، هذا فعل عامل فعل مهم جدا في مسيرة عديد الفنانين التوانسة الحقيقة، وفي مسيرة أنور إبراهيم بالذات.
0: نعم.
1: أنا نعتبر أنور إبراهيم من ضمن الفنانين المخضرمين اللي يجمعوا ولا عرفوا كيفاش بالأصح يجمعوا بين الفن الموسيقي التونسي في معانيه الكبرى، يعني مش كان موسيقى تونسية بمعنى طبوع ولا إيقاعات ولا أوزان تونسية، لكن فن الموسيقى التونسي مفهومه الشامل مع الموسيقات
0: المتوسطية وحتى خارج متوسطية
1: بالطبع، سيرتو موسيقى الجاز، يعني ممكن تأثر برشا بالجاز، ممكن كنا نسمعه بكري كان يعزف مع يان جارباريك، يعزف مع فنانين كبار، ديف هولاند بالكونترباس، دي جازمان معروفين على المستوى العالمي.
0: اي نعم. اذا أنور إبراهيم عنده الوجه نسميه انا التونسي الشرقي اللي اظهر في النوارة العاشقة، وظهر فيه اللي هو يحسن ويحذق التلحين في الانماط القريبة من التونسي اللي هي مش بعيد عليه. نسمعه لطفي بوشناق في هالأغنية تندرج في برنامج او حفل يحمل عنوان النوارة العاشقة.

0: بيدي جماعة النوار كانت هذه أغنية من الأغاني اللي تندرج في حفل يحمل عنوان النوار العاشقة، غناه لطفي بوشناق ومن ألحان الفنان أنور إبراهيم اللي هو محور الحلقة الثانية هذه اللي خصوها له. إذن كما شفنا مسيرة متاعه فيها اتجاه أساسي واتجاه فرعي، ما نعرفش إذا كان نجم نقوله هكا ولا فما اتجاهين مختلفين. الاتجاه اللي يعتمد على عازفين توانسة كما نسمعه توا معنا بشير السالمي وتوفيق زغندة ولسعد حسني توانسة في النوار العاشقة وأسماء كبيرة أخرى في عالم الجاز، يعني اتجاهين مختلفين هما اللي تبعوا مسيرة الفنان أنور إبراهيم. الاتجاه احنا حبينا نوزعوا الاختيارات هذه على الحلقة هذه
1: يعني منروحوا
0: نروحوا بين الاثنين باش المستمع ربما ما يقعدش في اتجاه واحد. نرجعوا للاتجاه اللي نسميه بين ظفرين مستغرب أو غربي أو متأثر بمدارس غير تونسية أصيلة. نسمعوا بالفرنسوية كونت دو لانكرويابل أمور أو حكاية الحب الخارق العادة أو
1: لا معقول
0: أو لا معقول. نسمع إذن الفنان أنور إبراهيم مع عازف على الكلارينات وعازف على آلة الإيقاع.

0: سمعنا إذن قصة الحب اللامعقول إن صح التعبير، وقد وضعها أندور إبراهام في أسلوب قريب جدا من الموسيقى العربية نعرفوها، مع لمسة خاصة به.
1: أي طبعا طبعا هو نشوف أنا لأنه إبراهام راهو في الفترات نتاع المسيرة نتاعو، يعني من نوار العاشقة وإحنا بدي تعرف حتى وصل مع سيا معناها مرت بعديد من التفاعلات الموسيقية يعني، ونظن أنه وصل ممكن مع لو با دو شانوار اللي كنا سمعناها في حلقة فارتة، ومعنا ممكن زاد القطعة نتاع لو كونت دو لانكرويابل امور يعني نوع من الهدوء في في موسيقته، نوع من يعني ديب عميق، نوع شيء من العمق في ملامسة الدرجات الموسيقية على آلة العود. ما عرفش فما ممكن هذاك البهرج التقني اللي كان يتميز به، يعني هو ما زال يتميز به لما حالة، ولكن فما
0: اللي يظهر مع عازفين أخرين
1: مع أستاذه علي سريتي نشوفوه في يعني في قطعة اللي قاعدين
0: مع شباب توا. أنا نحب أنت كي ذكرت توا هال بين ظفرين العفرتة في العزف، نتفكر الغربي بشير، هو
1: بشير الغربي من أهم عازفين العود في تونس،
0: معناها من حيث التقنية وصل إلى درجات خارق العادة.
1: خارق العادة طبعا طبعا.
0: أنور إبراهام حتى هو عنده تقنية، أحمد القلعي ربما شكا الله يرحمه كان من أول من حاول باش يدخل تقنية جديدة كذلك في العزف على العود شكا.
1: حتى هكا صحيح، فهم برشا عازفين أخرين حتى مش معروفين في تونس، مثلا أستاذي اللي قراني العود وحيد التريكي تكنيسيان
0: من
1: صفاقس، فما عازفين أخرين اللي خالد بسا الله يرحمه يعني اللي هم ممكن عطاوا حياتهم كل في التعليم الموسيقي وفي بالضبط. يعني تلقين الأسس الفن لآلة العود وعزف على آلة العود. تو مثلا نذكر الأستاذ سميح المحجوبي، الأستاذ صاحبي مصطفى، وكلهم من جيلي أنا يعني عمرهم في الأربعين كيكا اللي هما
0: سميح برز
1: يعني
0: مشى الخليج،
1: مشى للمغرب فترة، وسميح المحجوبي
0: سميح
1: ويعني
0: هو اللي توفى العزف القانوني
1: سهيل الله يرحمه. فيعني العازفين توا معناها نحكي على أنور إبراهام فترة ممكن العمر زادة ممكن النضج الفني اللي خلت له في الفترة هذه خلت أنه الموسيقى متاعه تكون أهدى برشا.
0: بالضبط. بعد حكاية الحب نسمع عمل آخر بعنوان سوفينانس، وهو ترجمه في الاستوانة اللي خرجت استذكار، اللي يقول في الكتيب اللي يرافق هالاستوانة: فجأة جدت أحداث خارقة للعادة اهتزت لها حياة الملايين، دفعنا إلى المجهول واشتدت بنا الهواجس وأحاسيس الفرح والأمل، وفاق ما حدث كل تخيلاتنا. لقد مضى وقت طويل قبل أن أتمكن من كتابة هذه الموسيقى بإمضاء أنور إبراهام. هو يحكي أكيد سي حمدي
1: على الثورة التونسية،
0: على الثورة التونسية،
1: والألبوم استذكار هو ديدي للثورة التونسية.
0: هو بالضبط هالعمل هذا اللي باش نقدموه كتبه أنور إبراهام بعد حدوث الثورة التونسية، وكأنه هدية منه إلى الثوار وإلى تونس الجديدة. إذن نستمع إلى هذا العمل.

0: عندكش تعليق على هالمقطوعة سي حمدي؟
1: المقطوعة نشوف هو أنه كما كنت نقول كنا نقوله بكري فما برشا هدوء في الموسيقى فما نسخت الدومينيماليزم عن في الدرجات الموسيقية المستعملة عند أنور براهم فما برشا عمق تيونس الداون القطعة هذه اللي هي
0: بمعنى
1: استذكار يعني بمعنى
0: تونس عند الفجر
1: تونس عند الفجر هو كذلك يعني ممكن توصف
0: بفجر الجديد لتونس الجديد إن شاء الله
1: إن شاء الله اللي هو معناتها كان ممكن يتخيل أنور براهم في برشا معناتها صور وهو يقول في الموسيقى متاعه وهذا يتسمى معناتها في العلم الفيجوراليزم أنا نحاول باش نعبر على صورة بأصوات موسيقية
0: نعم.
1: فمن أحسن الألبومات اللي خرجوا لأنور براهم في بداية العشرية الثانية من القرن 21
0: بالضبط احنا عدينا أعمال مختلفة لأنور براهم نرجعوا لعمل نسميه بن ظفرين تقليدي يعني في كتابته أقرب إلى الكتابة الموسيقية الملتصقة بالموسيقى العربية المعروفة في أشكالها قوالبها ونوار العاشقة اللي قلت أنه عمل كان لحنه أنور براهم في تسعينات القرن الماضي شاركت فيه نبيها كراولي بأغنية خذت صدى وقتها نديني والنديك اللي نختم بها الحلقة هذه ثانية اللي نخصوها الفنان متميز الفنان أنور براهم

0: نبيها كراولي في هذه الأغنية من حفل مباشر يحمل عنوان النوار العاشقة. نكون وصلنا سي حمدي إلى خاتمة الحلقة هذه الثانية اللي نخصوها الأنور إبراهيم. إن شاء الله نكون وفينا حقه. عندك شيء ما تختم؟
1: نحب نشكرك سي فتحي على الدعوة مجددا.
0: مرحبا.
1: ونشكر إذاعة الثقافية على احتضان البرنامج الثري هذا يغني عصفور بيان سور بإدارتك أنت وإدارة الإذاعة الثقافية. حب نشكر زاد الفنان أنور إبراهيم اللي لو كان مش موسيقته رانا احنا ما احناش موجودين باش نناقشوها ونحكيوا فيها. أنور إبراهيم فنان كبير، انا نوجه له التحيه لهذا المنبر ونتمنى الابداع نتاعو الخلد ولا بيرينيتي ان شاء الله في المستقبل. وبارك الله فيكم، ان شاء الله الاضافه حصلت.
0: ان شاء الله الاضافه حصلت سي حمدي بفضلك انت بوجودك معنا كباحث كعازف كموسيقي. وكما قلت ان شاء الله احنا زدنا ألقينا مزيد من الضوء على مختلف الأعمال اللي قدمها أنور إبراهيم في مسيرته الطويلة اللي تو عندها أكثر من 40 سنة نتصور. مزيد نجاح للموسيقيين التونسيين، مزيد التألق لهم وللموسيقى بمختلف اتجاهاتها الأصيلة والمتفتحة والمبدعة. إلى حلقة أخرى نقول لكم إن شاء الله دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
2: غني يا عصفور، مختارات من الموسيقى التونسية يقترحها عليكم فتح زغنده.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
3: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
2: راديو كولتورال نقطة بي ان.
3: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
2: بمحطاتها المركزية والجهوية،
3: أخبار،
2: متابعات،
3: مواكبات،
2: تسجيلات ومعلومات.
3: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
4: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
5: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
6: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
7: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
6: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
8: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
6: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
9: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
10: إذاعة تونس الثقافية، مسرح،
11: فرقة الإذاعة التونسية،
12: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
13: تأليف مدحت،
10: سينما،
14: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم،
10: موسيقى وحوارات.
15: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
10: علوم وآداب.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع سماح قصد الله.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكل أوفيائنا في هذا الموعد المباشر من المشهد الثقافي. موعدنا ينطلق الآن ويتواصل إلى حدود الساعة منتصف النهار. تأمنه لكم تقنيا زميلة سهير الزيان من في التنسيق العام وفي كل ما يتعلق بما هو رقمي، الزميلة مريم مناع، ومن أمام الميكروفون في الأعداد والتقديم سماح قصد الله. مرحبا بكم جميعا على موجة الأف أم 101.96.1، التردد الأفقي على نايسات 11900، الموقع الإلكتروني www.radiokulturel.n، كذلك روابط الشبكات التواصل الاجتماعي بداية من الفيسبوك والإنستغرام. مرحبا بكم جميعا مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. اليوم مجموعة من الفعاليات الثقافية من الضيوف تكتشفهم تباعا خلال هذا اللقاء. نسمع نغم ثم نعود لاستقبال أول ضيف في المشهد الثقافي.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع سماح قصد الله.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكم على هذه الموجات. نمشي مباشرة في بداية هذا اللقاء إلى عاصمة الأغالبة القيروان. معنا مباشرة على الخط مدير المهرجان الدولي لفنون الفرجة بحجلة بالقيروان السيد محمد عميري. أهلا وسهلا، صباح النور.
1: صباح الخير ليك أخت سماح وكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
0: مرحبا بك محمد، تحية ليك وتحية لكل اللي معاك طبعا في القائمين طبعا على هذا المهرجان في دورته الجديدة طبعا اللي هو باش نعقد خلال هذه الأيام تقريبا، أيام قليلة تفصلنا عنه.
1: أي بطبيعة الحال الدورة 11 المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة استعراض فنون الفرجة فضاء الحلم والحوار ستنطلق أيام 19/20/21/22/2026 بمعتمدين بوحجلة.
0: نعم 19/20/21/22 هكا؟
1: أي
0: نعم في بوحجلة.
1: طبعا ستكون في معتمدين بوحجلة دون الخروج إلى فضاءات مجاورة كما دورات السابقة، يعني كانت هناك فقرات في كلية الآداب ولا المنتنية برقادة أو في المركز الثقافي بالقيروان.
0: يعني اخترتوا أنكم ترجعوا لبوحجلة وش كل أنشطة كل فيها؟
1: إن شاء الله. طبعا معناها كما نقطة الانطلاقة حبينا أنه نمشيه معناها نفتحه على الجهات المجاورة نظرا أنه غياب الفضاء مع هذا الثقافة تعرف إشكالية زي طول سنوات.
0: نعم.
1: إن شاء الله معناها المشروع هو في طور الإنجاز. إن شاء الله على قريب تكون عندنا دار ثقافة خلال آخر السنة أو السنة القادمة.
0: نعم.
1: لكن معناها في هذه الدورة معناها خيرنا إنه حتى العروض تكون في فضاءات مفتوحة لأنه تعرف إنه الدورة دائماً مع فصل الصيف.
0: نعم صحيح.
1: وفرصة إنه العائلات إنه تتفرهد إنه تخرج وتشوف العروض، معناها عروض أكثرية مش تكون عروض موسيقية يعني المسرح مش يكون حاضر في جوانب أخرى، في جوانب نقدية في من خلال ندوات.
0: خلينا ساعة قبل ما نمشيوا لهذا نرجعوا لأنه الدورة 11 يعني نذكر ربما أول دورة الآن وصلت للدورة 11 وهذا في حد ذاته إنجاز يعني محمد.
1: طبعا سماح احنا ما
0: لانه برشا علاش قلت هذا لانه فما برشا صعوبات لانه فما برشا يعني اشكاليات محيطه، لكن رغم هذا كان فما اصرار كان فما تحدي خليكم توصلوا للدوره 11 الان.
1: بطبيعه الحال سماح والكل هذا يجيب الخدمه لانه احنا ما وقفناش خلاص من بدينا حتى تحت الكورونا احنا قررنا انه نخدمه في صعوبات ماليه ما تم صعوبات ماليه ما تمش معناها احنا مكملين لانه هذه اراده وايمان منا انه الثقافه هي حل في جهتنا لانه نظرا وهذه معناها في السلوكات المحفوفه بالمخاطر اللي تعرف شبابنا في كامل انحاء الجمهوريه قررنا احنا انه على الاقل الشباب المجموعه من الشباب اللي معانا الشباب الناشط لانه ثم تشوف احنا دور الشباب معناها ثم نواه السينما ثم نواه المسرح ثم الشباب قاعد حب يشوف انه الثقافه هي حل انه باش يمارس هوايته وانه باش نحط زاد الاولياء انه مزيد انخراط في الحياه الثقافيه لانه هذه تساهم في صقل معناها شخصيه التلميذ والطفل وفي تنميه قدراته الفكريه حتى وقدراته البشريه.
0: نعم الدورة 11 طبعا الآن أنتم في بصدد التحضير طبعا والاستعداد لها، شفنا لقاءات مكثفة مع السلطات ربما المحلية وسلطات الإشراف إلى آخره في الجهة حتى أنكم حتى الدورة هذه تنتظم في أحسن ظروف.
1: طبعا البارح كان تم انعقدت جلسة تحت إشراف السيد معتمد بوحجلة و الكتاب العميل للبلديات بلدية بوحجلة المركز وبلدية جنينة المحتة اللي مشكون فيها أنشطة هي تستقر لعديد الأنشطة الثقافية إضافة للمجلس المحلي بوحجلة وممثل عن مندوبية الشؤون الثقافية بالقيروان والسلطات الأمنية طبعا دراسة البرمجة والاستعدادات التنظيمية واللوجستية، ليكون لأن الدورة ستشهد معناها حضور وجوه تلفزية وممثلين معناها معروفين على الساحة وعندهم تجربتهم، إضافة المسرحيين كبار ومش أول مرة يجوا البحاجة مش يعاودوا يجوز زي ما بحثنا، إضافة الحضور إعلامي يعني والعروض هي ذات طابع فوجة وجماهير مش مفتحة العمل لأنه تستوجب معناها تنسيق أمني وتنسيق لوجستي كبير. أيضا ستكون عندنا جلسة إن شاء الله تحت إشراف السيد المعتمد الأول لولاية القيروان يوم الخميس إن شاء الله يعني بعد غدوة يعني أيضا مع السلطات الجهوية لدراسة معناها البرمجة وأيضا الأهم الوقوف على أهم الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية والمالية لإنجاح هذا الحدث الثقافي اللي أصبح معناها وجهة ثقافية دولية، دورة بدون عروض دولية للأسف. هذه إشكاليات إن شاء الله نتركوها وإن شاء الله يتم مراجعة القانون الذي ينظم المشاركات الأجانب في تونس.
0: علاش ما فهميش مشاركات أجنبية؟
1: لأنه هذا نفس الإشكال يعني اللي وقعنا فيها دورة فارطة، أنه المشاركات الأجنبية تتطلب على المهرجانات دفع ضرائب غرامات مالية لحضور مشاركات أجنبية حتى ولو كانت بالصفة المجانية.
0: يعني يعني حتى الفرقة لو تكون هي جاية على حسابها أنت مطالب باش تدفع ربما ضريبة معينة أداء معين.
1: ضرائب عملوا معنا المبلغ كان كبير برشا، وذاك علاش كانت تدخل أنت الدورة في شهر ما يكون نتعدوا لها فكر اللحظة أجلناها. لأنه القانون هذا كان يطبق على المهرجانات اللي عندها لبيع التذاكر، اللي عندها مسارح، المهرجانات الكبرى يعني المعروف نمساج الحمامات وغيره، يعني وقع تعميمه على كل المهرجانات في كامل الجهات الجمهورية. لكن احنا ما وقفناش معناها حتى عملوا كان عندنا حضور اجنبي ومشاركات اجنبيه اثنين كملنا معناها حطينا الخطوط العريضه البرمجه نتاعنا اللي مريت اسس المهرجان سوا ديما قائم على التكوين يعني من خلال برمجه ورشات تكوينيه متعدده وايضا الجانب النظري من خلال الجلسات العلميه او الندوات الفكريه اللي تقريبا في الدورات الكل كانت موجوده سواء في المسرح سواء في السينما. هذه الدوره يعني فيها الرقص من خلال التكوين، فيها العروض الفرجويه، العروض التراثيه طابع فرجوي هذه مش تكون حاضره، وايضا العروض السينمائيه من خلال برمجه فيلم يعني خرجناه احنا من الذاكره التونسيه وذاكره السينما التونسيه مش تمعرضي وايضا نقاش الى بعض التجارب للاشرطه الوثائقيه من إنتاج نادي السينما بدار شباب بوحجلة وجمعية وميز السينما جمعية حديثة يعني مش نتجاوز الأشرطة السينمائية الوثائقية وزادة مشروعين بنقاش، وهكذا نحاولوا نبنوا جمهور نتاعنا وشبابنا على النقاش على العروض سواء كان سينمائية أو عروض مسرحية.
0: نعم العروض المسرحية شنية اللي باش تكون موجودة؟
1: نعم
0: العروض المسرحية اللي برمجتوها شنية؟
1: باهي ممتاز نعطيك تسريب قبل خلف كل اذاعه ثقافيه دقيقه لانه الندوه الصحفيه ستنعقد يعني يوم الاحد 14 جوان في الغرب ان شاء الله ب
0: يعني اعطينا حتى هكا شويه البعض يعني من المعلومات.
1: فيلم العرض ان شاء الله مش يكون موجود انتاج المسرح الجديد، هذا الفيلم معنا اللي تعمل في السبعينات وهو للثنائي يعني للفاضلين الفاضل الجزيري رحمه الله والفاضل الشعيبي وجليلة بكار محمد ريش ان شاء الله ربي يشفيه. هذا الفيلم اللي احنا طلبناه وان شاء الله مش تحصلوا عليه ويتم عرضه في بوحاجة ان شاء الله.
0: باه عطيتنا كان السينما تو انت
1: هكا هو في وقت انا من غير اما انا ان شاء الله تكون معانا اذا عطتنا الثقافيه وانا نعرف عرفتكم ونعرفك انت تحديدا وهذه معناها فرصه سماحه على السلام معناها نشكروك انت صديقتنا وصديقه المثقفين والفنانين ومعناها وتجوب بالجهات الجمهوريه من شمالها الى جنوبها في تغطيه الانشطه الثقافيه والانشطه الفنيه وتقوم بواجبك معناها تحيه ليك وتحيه لإذاعة.
0: هذا ما يمنعش اللي هو فما برمجه مسرحيه يعني باش تكون موجوده في المهرجان.
1: طبعا لا برمجة بعض العروض للأطفال خاصة، لكن الأكثرية مش تكون عروض فرجوية وعروض موسيقية.
0: هذا اختيار منكم ولا كان ضروري كان مفروض؟
1: والله يا سماح ما تنجم تقول مفروض، لأنه العروض المسرحية ما تسميش عروض مسرحية، هذه معناها سواء مدعومة حاضرة العروض يعني
0: علاش هو عنا برشا عروض مدعومة.
1: لا مش تكون البرمجة احنا فاتتنا فهمتني، مش تكون البرمجة في الطابع الصيف. احنا توا قررنا انه العروض هات نمشوا للطابع الملحمي والطابع الفرجوي ونكون العروض في الفضاءات الخارجية، لانه ما عندناش دار ثقافة جادة حاضرة باش
0: يتم فيها عرض المسرحيات. نعم
1: صحيح.
0: وزيد التوقيت المهرجان اللي هو في فصل الصيف يفرض ربما عروض معينة.
1: طبعا عروض معينة، وأيضا إنه زاد فرصة إنه نمشي نتفرج بحاجلي وما هو من خلال عروض متنوعة.
0: يعني نوعا ما فما تغيير في المفهوم أو في يعني الشكل العام للمهرجان حسيت محمد؟
1: لا هو هو هو الاسم المهرجان فنون الفرجة يعني بحر الفرجة هي
0: صحيح.
1: أشكالها متنوعة. يعني احنا مثلا رجعنا مثلا في اطار معناها في اطار تثمين التراث في اطار يعني احياء الموروث واحياء واحياء يعني اخراج العروض الموسيقيه والتراث من غباره ونقض الغبار عليه. قررنا برمج عرض يعني فرجوي ينطلق من يعني هو مش يكون من سيدي بوزيد العرض. عرض فيه اهازيج بدويه للنسوه
0: به جميل.
1: هذه الجمعية اللي قاعدة تخدم معناها توا سنوات وحافظ على الموروث، حابين احنا نقولوا انه للأسف في بوحاجلة دينا نفقدوا بعض الأهازيج في الأعراس، وهذه الجمعية أنا حافظت على المجموعة من النسوة انه اللي معناها اللي غنوا بالصوت
0: حلو الفكرة. نعم
1: وانه حابين يكونوا حاضرين معانا معاهم حتى في الديكور اللي معناها المصاحب للعرض انه المرقوم
0: الخيمة. أي عرض يعني متكامل، عرض فرجوي فيها الغناء وفيها السينوغرافيا ذيك والديكور اللي مش يعتمدوه طبعا يكون زيادة يخدم الموضوع. بالنسبة للندوة شنو اخترتوا بما أنه شعاركم فنون الفرجة فضاء للحلم والحوار، شنو مش يكون موضوع الحوار؟
1: الموضوع اخترنا زوز مواضيع حالة. خليني سامح فرصة أن نستنم الفرصة أنه مدني التوفي بعض تونس الثقافية، خليني نعلن على الأقل هو مش يتم الإعلان عليه اليوم شان على الماستر كلاس اللي تنتظم حول أهمية التراث والكتاب المسرحي والسينمائي عند الجعايدي مسرح الجنوب قطة إلى فاميليا. هي حلقة نقاش مش تكون بحضور المخرج الفاضل الجعايدي تحت إدارة الصحفي والكاتب نور الدين بالطيب.
0: نعم هذه وقت إيش مش تكون؟
1: هذه مش تكون يوم الاحد 21 جوال 10 نتاع الصباح في قاعه جلسه بلديه بوحاجله.
0: جميل.
1: على الاقل فرصه لهنا باش نعلن عليها في اذاعه الثقافيه انه الشباب والطلبه اللي يعني اللي يحبوا يشاركوا في الـ في, الـ في الـ او الحضور في هذا الماستر كلاس والافاده والنقاش، وزاد سيتم نقاش فيلم العرس مع المخرج الكبير فاضل جعادي خلال هذا الماستر كلاس.
0: نعم في نفس يعني الماستر كلاس مش يكون فما نقاش يعني حول الفيلم ايضا؟
1: طبعا، وايضا سيتم توقيع اخر جزء الزراعه جنوب للنشر اخر البحر الفاضل جعادي، وايضا الكتاب الذي قام ب يعني بكتابته الفنان المسرحي عبد الفتاح الكامل البسيط والعميق المسرح الجعايدي. سيتم توقيع مجموعة من الكتب أيضا، وبالمناسبة مش ناخد كتاب معناها مجموعة من الأخصصات الأستاذ فلسفة صديقنا ابن بوحاجلة الأستاذ حمود السهلاوي إنه مش عاملهم توقيع أيضا، وفرصة إنه باتفاق مع الفنان فاضل الجعايدي الذي أصبح صديق المهرجان ويحب برشا بوحاجة دينجية ومشكور معناها برشا، إنه مش ناخد الكتب هذا نحاول نوزعوهم ونحطوهم في المكتبات العمومية في المعتمديات، ويعني يبقاوا في القروان كذاكرة وفي المعتمديات ولاية القيروان. هذا المسرح كلاس يعني دعوة للطلبة للهواة المسرح من الجهات الجمهورية مش مفتوح، اللي يحب يشارك يتصل بنا، سيجد يعني من هنا معك اليوم العشية أو غدوة صباح شيء جد كل معناها ما يتعلق على صفحة الفيسبوك كل ما يتعلق بالماستر كلاس أو على صفحة المهرجان المهرجان الدولي لفنون أشهر
0: نعم العربية. هذا الماستر كلاس إذن وفما ندوة بالتوازي يعني
1: طبعا الندوة تكون إن شاء الله العشية على الأقل نعلنوا عن الندوات هي تحولات الصورة لفنون الفرجة من التأثير إلى التفكير
0: نعم التحولات
1: تحولات الصورة
0: تحولات الصورة نعم في فنون
1: الفرجة من التأثير إلى التفكير
0: نعم جيد نعم موضوع
1: شاركت عديد الدكاترة والأساتذة وستكون هي ليست ندوة بل ستكون مائدة مستديرة لأنه سنفتح حوار ويشارك معنا الأساتذة أساتذة الفلسفة عندنا في بوحاجة إن شاء الله
0: نعم
1: أساتذة وحتى عصاميين في الصورة وفي التصوير الفوتوغرافي وفي النحت وفي الرسم يعني يكون حوار وإن شاء الله إحنا اثنين معناها يعني حطينا إنه على الأقل الماستر كلاس والندوة نحاولوا إنه نسعى إنه نجد تمويل بعد المهرجان وإنه يخرجوا في كتيب
0: وإنه
1: المهرجان على الأقل يوثق للمسيرة ذي وللعطاء ذي في الاسم الثاني
0: نعم هي فكرة جيدة فكرة الكتاب وفكرة التوثيق لأنه حتى يبقى الأثر بطبيعة الحال يعني خاصة وأنه أيضا أنه هذه المصطلحات والمفاهيم يعني مهمة جدا أنه تكون يعني يكون يتم توضيحها من قبل المختصين وتكون موجودة في كتاب وإن شاء الله إن شاء الله يكون الجمهور والمختصين كذلك على موعد مع هذا اللقاء مع المبدع فاضل الشعيبي أيضا في المائدة المستديرة حول فنون الفرجة أنت قلت منذ قليل محمد أنه فنون الفرجة بحر يعني وهي فعلا كذلك يعني ونشوفه في أكثر من بلد عربي فما مهرجانات عن فنون الفرجة يعني تتشابه ربما معاكم في الفكرة ربما فماش نية ربما في المستقبل انكم ربما تشبكوا العلاقات ربما تستضيفوا مهرجان من المهرجانات ربما القديمة في فنون الفرجة او يكون فما هكا لقاء بيناتكم ربما ندوة ايضا تجمع هالمنظمين لهالمهرجانات لفنون الفرجة
1: والله هيان شوف
0: سامح
1: والله سامح احنا رانا معنا نحلم برشا والاحلام معنا الانسان يحلم ديما بقية الامكانيات هي تحكم انت ما شاء الله ولا خرجنا سافرت وشفت الفرق على الاقل في الامكانيات احنا هنا في الكروان وفي بوحاجة للاسف مازال القطاع الخاص مش منخرط في هذا الجانب يعني ما يدعمش النشاط الثقافي ثم دعم وجه النشاط الرياضي برشا الثقافي نامل انه تتغير على الاقل شويه التطورات والرؤية ونحن نلتمس من السلطة المحلية والجهوية نتحاول تحافظ القطاع الخاص لأنه القطاع الخاص يدعم أنشطة ثقافية أو رياضية في خاصة الجهات الداخلية عندها أولويات وعندها إنه يقتلهم الأداءات هو الدعم العمومي احنا المهرجان منذ تأسيسه لو كان يتوقف الدعم العمومي ممكن يتوقف المهرجان معناها
0: لان نشوفوا زاد الكل مثلا كلها سلطات محليه معناها تو كي نشوف في المعلقه نلقاو المجلس الجهوي المعتمديه البلديه المجلس المحلي دار الشباب المكتبه الجهويه يعني كلهم هذوما مؤسسات طبعا. يعني عموميه محليه بطبيعه الحال
1: طبعا لانه هي احنا فكرتها من الثقافه تنطلق من المحلي لانه خطر وتشوف انت راي المعتمدين بحاجه كبيره برشا راي وراو الحاجه الباهيه فينا انه ما زالت انه على الاقل انه الناس مازالت تقف مع بعضها تبدا في الباهي وفي الخايف انه تلقى الناس معناها حتى اللي ترش عليك راو معناها وقت الشده تلقاه بحذاك معناها فهمتي هذه حاجه باهيه ما زالت هذه عندنا العادات هذه ما انقطعتش ومحافظين عليها واحنا دورنا من دارنا زاد انه نعرفوا بمدينتنا لانه اي مدينه في تونس ولا في العالم ديما تلقى الجانب المضيء والجانب المظلم احنا عندنا جانب مضيء حابين نوريه للناس واحنا صناع امل وصناع حياه انه ما نجموش نقدمه اذا ما يكون ثم فكر وما تكون ثم ثقافه وما يكون زاد اصلاح زاد التعليم على مستوى على الاقل التربيه والثقافه احنا مصنع. يوم الشباب يعمل في المسرح في المؤسسات التربوية حتى ما عنديش استاذ مسرح يعني في المسرح معناها جاي ينشط يمشي المكتبات العموميه يمشي دار الثقافه دار الشباب دي حاجه بادره باهيه برشا.
0: نعم وانا نحب نحييك صراحه على هذه الشجاعه والاصرار لانه 11 دوره الان يعني الحقيقه انا يعني واكبت ربما واكبت من خلال استضافتك ومن خلال يعني في الكواليس هذا المهرجان انه الكثير من الصعوبات، لكن رغم هذا فما تحدي وفما اصرار انه المهرجان يتواصل وقاعد يتواصل وقاعد يلقى في طريقه. المهرجان الدولي لفنون الفرجة لأنه كنقوله 11 دورة مش شوية يعني 11 دورة الآن، يعني المهرجان ماشي في اتجاه أنه يكبر أكثر وأكثر، وطبعا نتمنى أنه يجد الدعم حتى الصبغة الدولية يعني تكون موجودة بشكل كبير يعني في هذا المهرجان، لأنه الصبغة الدولية هو اللي مبنى عليها منذ البداية يعني. محمد ألو محمد معايا؟ قطع الخط، نرجع بعد قليل طبعا في انتظار أنه يكون معنا محمد. نذكره أنه المهرجان الدولي لفنون الفرجة بوحجلة هذه الدورة 11 اللي هي تحت شعار فنون الفرجة فضاء للحلم والحوار، كما سمعنا منذ قليل السيد محمد عميري المدير مدير المهرجان الدولي ومؤسس هذا المهرجان يعني حدثنا على بعض التفاصيل، وإن شاء الله يوم 14 جوان مش تكون الندوة الصحفية الخاصة بهذه الدورة. احنا اللقاء خلينا نقوله ما قبل الندوة الصحفية يعني نحاول أنه ناخذ بعض المعلومات قبل الكشف عن كل تفاصيل هذه الدورة من المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة. نرجع إذن سيد محمد عميري، أهلا وسهلا مرة أخرى.
1: أهلا مرحبا بك صديقي
0: سامح. مرحبا بك، كنت توقفت عند نقطة أنه طبعا قلت أنه فما تحديات كبيرة فما صعوبات لكن فما إصرار فما رغبة أنه المهرجان يتواصل وإن شاء الله يكون عنده الدعم الكافي حتى ترجع له صبغته الدولية، يعني إن شاء الله أنه هو مش معنية أنه بالعكس أحيانا المهرجان وطني تلقاه يقدم للثقافة في البلاد أكثر حتى من مهرجان دولي، هو مش قاعدة المهرجان الدولي، لكن بما أنه المهرجان تأسس منذ البداية على فكرة الدولية وفكرة أنه يستضيف يعني أسماء من هنا وهناك وتجارب أخرى مختلفة في فنون الفرجة حتى أنه الفنان والجمهور في بوحجلة وفي القيروان وفي تونس يشوف هالتجارب هذه وياخذ فكرة عليهم ويلاحظ ربما الفرق ويلاحظ الاختلافات إلى آخره، يعني هذا المبدأ الأساسي للمهرجان، لكن نتمنى وإن شاء الله في المستقبل أنه المصاعب هذه تذلل حتى الصبغة الدولية تكون حاضرة بالنسبة للمهرجان، هكا ولا سي محمد؟
1: بطبيعة الحال بين نتمنوه احنا أنه تتضافر الجهود على مستوى محلي ومستوى جهة ومستوى مركزي أنه المهرجان جاية يكون يعني محطة دولية في مدينة بوحجلة. احنا عندنا زوج مهرجانات، يعني مهرجان فروسية مهرجان صيف بدوري هذاك، وعندنا انه المهرجان فنون الفرجة انه مهرجان ثقافي بامتياز يعني في كل ما يتعلق بالثقافة من مسرح من الرقص من جانب فكري من سينما، وان شاء الله نتمنى انه تتأسس مهرجانات اخرى وتجارب اخرى لانه الاختلاف ضروري في المدينة والجماهير يعني لازم تلقى روحها في عديد التجارب. احنا نتمنى زادة انه القطاع الخاص مرة اخرى انه ينخرط في الموضوع يعني المعارضة بتاع المجهودات الدولية.

0: عندهم مهرجان في بلادهم نتصور.
1: صحيح، احنا توا في معناها في بوحجلة لو عندنا 120 ألف يعني بريفهم يعني على مستوى المدينة مستوى القرية. اليوم دار ثقافة معناها مراكب ثقافي شباب إن شاء الله يكون على القريبة، معناها هذا الحلم اللي رافقنا سنوات إن شاء الله يكون حاضر.
0: لا دار الثقافة وين ماشية طويك؟ عندي سنين نسمع في انه دار الثقافة غير جاهزة.
1: لا الاشغال خذتها المقاولات ما شاء الله ما توقفتش، احنا المشاريع المعطلة كل توقف وحاجلة بريس معناها تمشي، معناها المحكمة طيب حاضرة معناها البناء جديدة وقريبا مش يسلموها. دار الثقافة ايضا معناها مقاول معناها يخدم دون التوقف مقاولات تخدم
0: به يعني قريب تخدم. يعني دار الثقافة تكون جاهزة
1: ان شاء الله معناها ماكس معناها اذا مش اخر 2026 نلقاها ان شاء الله 27.
0: هيا بي جميل تولي وقتها تسهل برشا حاجات يعني حتى العروض المسرحيه تكون فما اطار موجود يعرضوا فيه بشكل جيد.
1: طبعا لانه احنا مشينا للمسرحيه اخر البحر احنا بها المهرجان في القيروان وهزينا كار من بوحجه وهزينا علاش؟ لانه ما تمش مستلزمات تقنيه وما تمش دار ثقافة يعني وأنا هنا زادا وإحنا معناها نتنقل في دور الثقافة أنا على يمكن حان الوقت إنه زادا يتم تجهيز دور الثقافة بمستلزمة تقنية عصرية سواء في المسرح ولا في السينما وإحنا نعرف ونشوف معناها عديد دور الثقافة تعاني على مستوى لوجستي وهذا معناها فرصة إنه على الأقل نجم القائمين على تظاهرات مجلس إنه البرمج وعروض
0: عروض يعني ذات جودة. نعم وإن شاء الله دار الثقافة الجديدة تكون واخذة بعين الاعتبار إنه مش يكون فما عروض مسرحية، يكون السقف الفني يكون موجود ويكون كل شيء موجود أيضا، ما تكونش يعني فقط البناية يعني بناية وفي نفس الوقت تكون فيها كل التجهيزات اللازمة. عفوا إذا المهرجان سينطلق يوم 19، فما احتفالية خاصة يوم 19؟
1: أكيد إن شاء الله سمع إن شاء الله شاملوا عرض كبير يعني شاملوا عرض تمشيتي إن شاء الله في الشوارع وبعد العشية مش كنت ما عرض فرجوي داخل إن شاء الله في الافتتاح
0: إن شاء الله. كل التوفيق والنجاح محمد عميري إن شاء الله. طبعا دورة 11 تكون دورة مميزة. نعم تفضل.
1: سماح بالمناسبة نحب نوجه تحية شكر تقدير معناها للسيد مهدي معطلة المندوب الجهوي والشؤون الثقافية بالقيروان على حرصه ودعمه هذه التجربة منذ بدايتها منذ أن تم تعيينه في القيروان ونحن معناها نشتغل عن هذا المهرجان ويعني كل تفاصيله معنا سواء بالحضور أو بالهاتف أو بالجلسات ومعنا هذه الحقيقة تنتحي شكر لي ومعناها وإن شاء الله معناها يكون معنا في المهرجان وإن شاء الله نتمنى انه المسؤولين على مستوى محل الجهوي انهم يقوموا بواجبهم في دعم هذا المهرجان اللي هو انا منهم واليهم وشكرا
0: لكم. نعم يعطيك الصحة وهذا مسؤوليتهم بطبيعة الحال. مهم جدا انه المهرجان يواصل مسيرته ويواصل يعني تحقيق اهدافه. الدورة 11 اليوم مش ممكن انه نتراجعه، يلزمنا انه نطوره ونزيده ندعمه ونزيده نقدمه بالمهرجان. شكرا جزيلا سيد محمد عميري مدير المهرجان الدولي لفنون الفرجة بأبو حجلة. لنا عودة اذا للمهرجان ان شاء الله وكل التوفيق والنجاح لهذه الدورة. نذكروا أن الندوة الصحفية الخاصة بالمهرجان ستكون يوم 14 جوان. شكرا جزيلا إلى اللقاء.
1: شكرا
0: إلى اللقاء. نسمع نغم ثم نواصل.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار.

0: المشهد الثقافي مع سماح قصد الله.
1: يتواصل لقانا مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بالجميع في هذا الموعد. ومن ولاية القيروان من بوحجلة نعود إلى أريانا، إلى ولاية أريانا للحديث عن مهرجان كبير، أيضا مهرجان الشباب في ولاية أريانا. ومعنا في الأستوديو، سعداء جدا باستقبالها معنا في أستوديو 6 وفي برنامج المشهد الثقافي، السيدة هدام هن مديرة دار الشباب بحي التضامن. أهلا وسهلا بك، مرحبا.
2: شكرا لك سماح. صباح النور، صباح الخير على كل مستمعي الإذاعة الثقافية. شكرا لك على الاستضافة.
1: العفو، مرحبا مرحبا بيك. نحب نحيي زادة جمهورنا في حي التضامن، طبعا نحييهم الكل، وعنا برشا مستمعين من حي التضامن، وتعرف أنه هو أكبر الأحياء التونسية من ناحية الكثافة يعني السكانية، ومش تونسية فقط، يذول الإفريقية حسب لك نتذكر الإحصائيات، من الأحياء المهمة الكبيرة في الكثافة السكانية، وفيه برشا شباب وأطفال وغيره، مسؤوليتكم كبيرة كذلك في هذا الحي، هكا ولا؟
2: صحيح، حي التضامن هو الحقيقة حي متنوع من حيث المواهب. نلقاو المواهب الفنية، المواهب الرياضية، هو منبع الأبطال كذلك. فيه العديد من الجمعيات الرياضية الناشطة واللي تنشط وتجيب في الميداليات وتحرز في الكؤوس. عنا الكثير من المواهب الشبابية في الموسيقى، في المسرح، في الإعلام كذلك. الحقيقة هو خليط فسيفساء حي التضامن، تلقى فيها لوحة فنية جميلة الحقيقة.
1: نعم، دار الشباب طبعا بحي التضامن، يظهر دار الشباب زادة في حلة جديدة.
2: دار شباب حي التضامن هي أول مؤسسة من الجيل الثاني، وقع تدشينها سنة 2018 بها رجواب.
1: نتذكر وقتها تأسيسها، يعني يوم تأسيسها
2: ويوم إعادة تدشينها،
1: إعادة تدشينها وقتها، واللي هي في شكل جديد
2: وفي نعم. وشكل كما نقولوا مواكب معناتها للرؤية الشبابية، وحتى في من ناحية الهندسية. وإن شاء الله زادة قادمين زادة على تغييرات أخرى وتحسين من أجل كذلك إن نكبروا في دار شباب في المتطلبات معناتها اللي تطلبها، معناتها لأنه زخم كبير معناتها من الأنشطة ومن المتطلبات. فعنا زاد حلة جديدة باش ندخلوا في أشغال جديدة إن شاء الله.
1: إن شاء الله، إن شاء الله بالتوفيق. مهم جدا أنه دائما التجديد والتغيير، لأنه تعرف أنه المتلقي يعني ديما كما نقولوا بالتونسي عينه كبيرة، يشوف ويقارن ويتمنى انه تكون عنده اكثر يعني تجهيزات ربما، واكثر ويكون الفضاء مريح وفيها يعني نجم يستقطب الاطفال والكبار والصغار والكل.
2: صحيح.
1: يعني
2: صحيح. هكا ولا هو تقريبا هو هذه وزاره الشباب ككل ماشيه في معناتها في استراتيجيه كونه فضاءات دور شباب تكون فضاءات ملائمه، فضاءات دامجه، فضاءات تكون فيها معناتها حتى استيتيقيا وجماليا تكون معناتها فضاءات كيدخلها الشاب مريحة. مريحة. فوالا مريحة. فيها
1: هو الحق يقال يعني بالنسبة اللي احنا ديما نقولوا فيها حتى في مواكباتنا ولا غيره، المؤسسات الشبابية في أغلبها مؤسسات الحقيقة جيدة، فيها إمكانيات، فيها أغلبها فيها الإقامة، فما مؤسسات فيها إقامة يعني
2: تقريبا يبدأ في كل ولاية تقريبا تلقى مركز إقامة،
1: تلقى مركز
2: إن شاء الله
1: إقامة.
2: زادة نحن في ولاية أريانا نخمو إن يكون عنا زادة مركز إقامة
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله
1: ما فيهاش ولاية أريانا الكل،
2: لا ولاية أريانا حاليا ما فيهاش، لكن إن شاء الله فما في التخطيط والبرنامج الوظيفي إن شاء الله مقدمين على إنه يكون إن شاء الله عندنا مركز إقامة، لأنه مهم جدا الحقيقة.
1: نعم صحيح، مهم جدا، وبما أنه الولايات الكل فيها، علاش مش ولاية أريانا؟ ديما نحس ولاية أريانا كأنه ما كملون، ما كانوش ناويينها تكون ربما فيها المؤسسات وغيره، يعني نشوف حتى في الجانب الثقافي توا مؤسسات حديثة قاعدة بتبيع، قاعدة تتعامل تعمل تويكا في ولاية ريانا؟
2: بالنسبة فيما يخص دور الشباب الحقيقة كل مرة يتزاد لنا حاجة جديدة ومولود جديد ودار شباب جديدة. احنا منذ أسابيع معناتها وقع تسلم دار الشباب البرارجة، وإن شاء الله بشي وقع التسلم نتاعها على مستوى وزارة الشباب والرياضة ومندوبية الجهوية للشباب والرياضة لتكون تحت إشراف مندوبيتنا. كل مرة
1: البرارجة وين؟
2: البرارجة في رواد، كذلك هو حي شعبي تقريبا حي ذات كثافة، وهذه مولود جديد نهنيو به معتمدية رواد وأبناء وشباب رواد.
1: طبعا أكيد مهم جدا هالمؤسسات هذه بالنسبة للشباب وخاصة بالنسبة لعامة الشباب اللي ربما خاصة اللي هما ربما ما عندهمش الإمكانيات الكبيرة ربما باش يمشيوا لفضاءات خاصة وفضاءات أخرى، فالفضاء العمومي هو الأساس وهو اللي يستقبل الأطفال والشباب، فلابد أن يكون مهيئ ويكون في أحسن حالة.
2: خلافا من الفضاءات المقرات كما نقولوا لدور الشباب، كذلك عندنا وحدات تنشيط الأحياء، كذلك وحدات تنشيط الأحياء هي الوحدات التي تعمل في الأحياء، عملها وتدخلها يكون في الأحياء ذات كثافة سكانية وفي الأحياء اللي تقريبا تكون فيها بعيدة شوية دار الشباب. دونك تدخل الوحدات وحدات تنشيط الأحياء، كذلك عنا حاليا زادة نهنيو ولاية أريانا عنا واحد تنشيط الأحياء ثلاثة كانوا عنا اثنين،
1: واحدة متنقلة وإلا موجودة
2: عبارة دار شباب متنقلة بإدارتها بمنشطيها بميزانيتها بمشاريعها وتظاهراتها من غير فضاء، فقط مقر الإداري ولكن هي متنقلة،
1: يعني تعمل أنشطة في
2: الفضاءات
1: في الأحياء،
2: فضاءات مفتوحة في المعاهد في المدارس الإعدادية في مراكز التكوين. نشاطها أساسيا يكون معناتها في المناطق الخارجية
1: نعم. به دار الشباب حي التضامن شنو أعطينا فكرة عليها معناتها قلنا وقتاش تأسست، لكن شنو النوادي اللي فيها، شنو الأنشطة
2: بالنسبة لدار شباب حي التضامن؟ دار شباب تحتضن نوادي فنية، عنا الموسيقى، والموسيقى عنا مجموعة تحصلت في العام الفارط على أحسن جائزة أحسن مجموعة شبابية في ولاية أريانا. عنا كذلك نادي الروبوتيك في حلته الجديدة، لأنه كان عنا نادي وتحصل على العديد من الجوائز سابقا، وأعدنا إحياء هذا النادي. وعنا كذلك نادي التلفزة تي في والسينما، وعنا كذلك نادي الرجواب، رجواب التضامن. نوادينا هما نوادي مختلفة. عنا كذلك الأنشطة الرياضية التي تقام بعد بعد الخامسة مساء، وذلك بالشراكة مع جمعية تضامن الرياضة والترفيه. لهنا حبينا معناتها نحكيه على أنه مهم جدا زادا نروحه بين الجانب التنشيطي الفني كذلك الجانب الرياضي، باعتبار حي تضامن فيها الكثير كثير من الشباب المغروم بكل ما هو رياضي.
1: نعم به جميل. هذه أخذنا فكرة على دار الشباب. نحكيه على مهرجان الشباب هكا في المطلق، مهرجان الشباب في ولاية ريانا، عطينا فكرة عليه ساعة على الفكرة الأولى، كيفاش انتظم هذا المهرجان، شنو أهم أهدافه وربما رؤيته يعني العامة المهرجان؟
2: بالنسبة لمهرجان الشباب عموما يقام في كامل ولاية الجمهورية. الدورة الثانية هي في هذه السنة، أول دورة لمهرجان الشباب انتظمت السنة الفارطة في شهر أوت، السنة في شهر جوان. مهرجان الشباب
1: علاش التغيير؟
2: التغيير فقط لأنه عنا في جويلية نبدأ في كل ما هو أنشطة صيفية ومصائف
1: ومهرجانات
2: وتنقلات كثيرة، وعنا زادة مصائف وطنية ومشاركات. دونك مهرجان الشباب حابين نعطيه المساحة اللي يستحقها على امتداد شهر تقريبا، باش يكون في ولاية أريانا، ولاية في كل الولايات. هنا نحكي على ولاية أريانا،
1: يعني هو مهرجان وطني،
2: مهرجان وطني
1: كل ولاية تحتفل في نفس التوقيت، كل
2: تقريبا
1: ولاية
2: تقريبا في نفس التوقيت في نفس الشهر.
1: نعم
2: هو الافتتاح، أول افتتاح على ما أظن هو الافتتاح اللي بشي يصير إن شاء الله في معتمدية التضامن يوم 12 جوان. ويتوزع البرنامج جهويا ومحليا ووطنيا.
1: نعم من 12 إلى
2: من 12 بالنسبة لولاية أريانا من 12 إلى 30 جوان
1: إلى 30 جوان. نعم. يعني تقريبا أكثر من أسبوعين من الأنشطة في ولاية أريانا. باش يكون كل ولاية عندها أنشطتها ولا أنشطة زلمة واحدة؟
2: بالنسبة لكل ولاية عندها برنامج
1: خاص
2: بها حسب معتمدياتها وحسب خصوصيات المنطقة، الخصوصيات الثقافية والخصوصيات الخاصة بالمناطق، ولكن تقريبا نجتمع على نقولوا أكس على موضوع مهم إن نشتغل عليه الولايات الكل، ألا وهو مقاومة التطرف العنيف، وإن كونه يكون المهرج يقدم رسائل حول مناهضة العنف، فن بلا عنف، إن نأسوا إلى خطاب بديل، خطاب بلا عنف، خطاب بلا كراهية، تقريبا هو الموضوع العام للتدخل. كذلك زادا نخدم على المساهمة في مقاومة الإدمان، وهذا هو الموضوع العام اللي نشتغل عليه.
1: يعني كل السلوكيات ربما اللي محفوفة بالمخاطر، يعني
2: نعم
1: هذه
2: نعم
1: هي
2: نعم
1: اللي بيشكون أو فيها عنف فيها كذا،
2: نعم
1: هم بيشتغلوا هذا هو موضوع الساعة.
2: نعم.
1: بما أنه إحنا نشوفه العنف اللي موجودة إذا أصبحت حقيقة.
2: نعم.
1: ربما قبل كنا نترددوا في أنه نقولها، لكن هي موجودة.
2: نعم.
1: الآن في المدارس، في الشوارع، في حتى في داخل الأسرة، يعني ما يعني موجودة، خاصة في فئات معينة مثل الأطفال، المراهقين، الشباب، يعني الفئات هذه موجود فيها الآن، وهذا يتطلب ربما برشا مجهود منكم زادت.
2: برشا مجهود، وأهم من ذلك أنه المجهود ما يكونش فردي، لأنه الاشتغال على مقاومة السلوكات المحفوفة بالمخاطر لازم يكون مشترك بين مختلف القطاعات. يعني نحن كي ننظم مهرجان الشباب عنا شركاء معانا، شركاء أساسيين حب نذكر لهنا الجامعة التونسية للرياضة للجميع، اللي هي شريك أساسي في هذا المهرجان في كامل تدخلاته، في كامل تراب الجمهورية. عندنا كذلك في كل معتمدية، كل دار شباب عندها شبكة المتدخلين والشركاء الاستراتيجيين اللي يعملوا معاها. عندنا كذلك ديوان الأسرة والعمران البشري، والمندوبيات، مندوبية الثقافة، مندوبية الشؤون الثقافية، وهنا فرصة نحب نقدم لهم تحية على مستوى مندوبية شؤون ثقافية بأريانا مدام عواطف عبد اللاوي، سفاكي المدوري، وكل الطاقم الإداري، لأنه كيف زاد هما شركاء معانا وفي حي التضامن، مساهمين معانا في حفل الافتتاح.
1: نعم. انتم شركاء الشباب والرياضه.
2: نعم. الشباب والرياضه والثقافه،
1: الشباب
2: شركاء
1: يقوم بانشطه الثقافيه والثقافه تقوم في انشطه شبابيه، يعني فما لقاء، وهذا مهم زاده لانه يعني يكون فما هاللقاء ما بين ربما المؤسسات حتى نخدموا فكره يعني.
2: نعم.
1: معينه. اذا المهرجان مش يبدا نهار 12 أوت
2: 12
1: جوان بقيت في أوت 12 جوان إلى 30 جوان في ولاية أريانا، وبطبيعة كما قالت أستاذة هند هدى أنه بش يكون في كامل الجمهورية، معناه اللي يسمعوا فينا الآن نجموا حتى يحبوا يتابعوا مثلا، نجموا يتصلوا بدور الشباب الموجودة.
2: نعم.
1: في بلدان، في مدنهم وفي ولاياتهم، وينجموا يتابعوا البرنامج الخاص بكل ولاية.
2: نعم.
1: وبكل مدينة. إذن يوم 12 شو مش يكون؟
2: فقط حبيت نعطي معلومة إنه بالنسبة لمهرجان الشباب، احنا التجربة عملناها وكانت التداخل في ثلاث معتمديات ذات كثافة سكانية. السنة تقريبا باش نغطيو كل المعتمديات، سبع معتمديات، معتمديات ولاية أريانا الكل باش يكون فيهم، يشملهم مهرجان الشباب. عندنا أيام التدخل هما عدد 20، يعني 20 يوم من التدخل في كل منطقة، وفي كل فما عمادات معينة مثلا خصصنا لهم يوم.
1: ما معنى يعني التدخل؟
2: التدخل يعني بنشاط، إما نشاط رياضي، يوم رياضي، تظاهرة رياضية، أو عرض موسيقي. ومناطق التدخل 18 منطقة تدخل، يعني تنجم العمادة الواحدة، المعتمدية الواحدة تكون فيها أكثر
1: من نشاط. تنجم تكون مثلا في حي، في قرية ربما، في
2: مثلا في معتمدية سيدي ثابت نشتغلوا مثلا في قنطرة بنزرت، عنا كيف في شرفش، في دار الشباب شرفش، هذوما مناطق تابعين معتمدين سيدي ثابت. عنا رواد كيف عنا قلعة الأندلس، حي التضامن، المنيلة،
1: قنطرة بنزرت تابعة سيدي ثابت.
2: قنطرة بنزرت سيدي ثابت معتمدية سيدي ثابت.
1: أول مرة نعرف المعلومة.
2: قنطرة
1: بن زرد تبع سيدي ثابت.
2: أي سيدي ثابت.
1: بيه مش يكون نشاط يعني في قنطرة بن زرد.
2: بالنسبة للأنشطة عنا أنشطة متنوعة. الافتتاح بش يكون بمعتمدية التضامن من خلال عرض يجسد هذا الافتتاح. العرض هذية بش يجمع دور شباب بمشاركات مختلفة في مسرح الشارع مع مجموعة أبدأ بدار شباب سكرة. نشكرهم زيد على على اللي قاعدين يبذلوا فيه من مجهود. عنا كذلك مجموعة الموسيقى بدار شباب حي التضامن. دار شباب المنيهلة باش يكونوا حاضرين معانا في الموسيقى وفي الرقص والتعبيرات الفنية. كذلك عنا مشاركات أخرى في معتمديات أخرى. وينطلق المشوار في المهرجان. كل يوم عنا تقريبا نشاط في معتمدية معينة. بخلاف كذلك عنا أنشطة خصوصية، ولهنا نحب نذكر معتمدية رواد ومعتمدية قلعة الأندلس، لأنه على خلاف العروض الموسيقية فما نشاط رياضي، ولهنا بالتنسيق مع إدارة الرياضة في مندوبية جهوية الشباب والرياضة بأريانا مش يكون فما يوم رياضي ويوم تنشيطي في الرياضات المائية في قلعة الأندلس وفي رواد.
1: في رواد نعم. يعني برمجة متنوعة،
2: برمجة
1: تكون فما فيها الثقافي الرياضي
2: والفضاءات. أهم من هذا ما همش بيكونوا في وسط دار الشباب، يعني مش في فضاء مغلق. احنا الهدف انه نوريه الشباب، نوريه الابداع الرقمي للشباب، الابداع الفني، الابداع الرياضي. نحطه ونثمنه مجهود الشباب طيلة السنة ونحطوه في اطاره في في المعتمدية، معناتها في في مركز المعتمدية، في مسرح الهواء الطلق في التضامن. الاختتام باش يكون في المسرح البلدي بأريانا. يعني الفضاءات الكل باش تكون مفتوحة للعموم. ولهنا نحب نشكر التفاعل الجيد الحقيقة بالحق في كل المعتمديات على مستوى المسؤولين المحليين المعتمدين وكذلك كتاب عميل البلديات، لأنه التنسيق صار في في معناتها، لأنه باش تقيم مهرجان عندك شركاء يلزم يكونوا معاك ويبدوا يجيهم معاك في لضمان حسن سير المهرجان. فقمنا بالعديد من الجلسات على مستوى المندوبية، الجلسات التنسيقية مع في كل معتمدية. والحقيقة ما لقينا كانت ترحيب وناس كل انت باش نخدموا مع بعض ان شاء الله.
1: جميل جميل جدا. اذا الانشطه تبدا كما قلنا من 12 جوا، انشطه متنوعه في اكثر من في كل معتمديات تقريبا. وكما قلت السيده هدى، يعني احيانا في نفس المعتمديه اكثر من تدخل. كذلك فما تنوع زيادة على مستوى الانشطه خلال الايام، يعني باش يكون يوميا النشاط إلا بتفرق
2: تقريبا بمعدل إنه بش نلقاو حسب الأجندة بش نلقاو تقريبا يوميا فما نشاط. يعني مثلا عنا تدخل ثلاث أيام في معتمدية التضامن. عنا يومين في معتمدية رواد. عنا ثلاث أيام معتمدية قلعة الأندلس. عنا معتمدية سكرة كيف كيف ثلاث أيام. يعني تقريبا عنا
1: توزيع، يعني وزعته على كل أماكن بشكل إنه يكون كل يوم
2: معلومة قدر قدامي. معتمدية قنطرة بن زرد، معتمدية قلعة الأندلس،
1: معتمدية قلعة الأندلس.
2: تصحيح المعلومة يسمحوني على ال
1: ميسيرش. الكل المهم هي ولاية أريانا.
2: نعم.
1: الأنشطة هذه طبعا فيها تثمين زيادة لنوادي الدور الشباب. يعني بشكل خاص. هذا هو الأساس يعني في البرمجة، مع عروض أخرى أكيد،
2: مع عروض أخرى، مع عروض تنشيطية موجهة للمستفيدين، لأنه هذه مهرجان مفتوح للعائلات. يعني باش تلقى الشرائح العمرية الكل موجودة. وإحنا في تجربة السنة الفارطة في حي التضامن تقريبا تقريبا فما 5000 حضور 3000 حضور، لأنه صار كرنفال تنشيطي تمهيدا للمهرجان. وعنا في مسرح الهواء الطلقي في المنتزه كان الحضور كبير وكبير جدا، والناس جات تفرجت في عروض شبابية. يعني كانوا مشجعين للشباب في عروضهم. ولاقت استحسان الحقيقة الأهالي. وإن شاء الله نحن من سنة إلى سنة نزيد نطوره في المهرجان مكان ونزيدوا نكثفوا في الأنشطة ونكثروا
1: من نعم بما أنه هو الدورة الثانية ما زال نعم. يعني نعم. يحبو كما نقول ما زال في البداية لكن طبعا فما استراتيجية كاملة لي حتى يتطور أكثر وأكثر بالنسبة للمهرجان هذية كما ربما المهرجانات أخرى مهرجان مسرح ولا مهرجانات التراث في الأخير يعني آخر يوم يعني ربما في المهرجان مش يكون في معتمدية معينة ولا كيفاش يعني
2: هو الافتتاح في معتمدية حي التضامن والاختتام في أريانا معتمدية أريانا في المسرح البلدي
1: لا مش بالنسبة لأريانا بالنسبة للوطني الكل
2: للوطني تقريبا كل ولاية عندها اختتام
1: اختتامها
2: وافتتاح
1: مش اختتام فقط موحد فقط نعم موحد. كل ولاية عندها الاختتام حسب الأيامات اللي هي باش ينتظم نعم. فيها مهرجان نعم. الشباب فما تشبيك ربما هكا الأنشطة للعلاقات بينكم بين مثلا الولايات كيرو
2: احنا في بالنسبة لتظاهراتنا ومشاريعنا نخدم معناتها في شراكات في تبادل بين الولايات مهرجان الشباب الحقيقة كل ولاية تقدم معناتها فيها في الدورة الثانية ربما يكون فما علاش لا معناتها فكر انه تكون فما تشبيك في المشاركة في المهرجانات
1: نعم
2: علاش
1: لا مهم.
2: فكرة جيدة
1: يشوفوا نعم. الشباب اللي هما مثلا في حي التضامن يشوفوا الشباب الاخر شو عمل في مثلا ولاية اخرى
2: نعم.
1: ولا
2: غيره نعم.
1: يكون فما تبادل
2: نعم
1: وهكذا بالعكس نزيدوا نقربوا توينسا من بعضهم لأن الشباب هذي احنا اللي حاجتنا به في المستقبل
2: أكيد.
1: يعني
2: احنا الحقيقة في كل المشاريع وفي كل المبادرات الشبابية فما مبادرات وطنية انه يشاركوا فيها معناتها الشباب من مختلف
1: تونس كل نعم.
2: علاش ليه تكون فكرة مهرجان الشباب زادة تكون فما تفكير انه نجمعوهم في
1: نعم. الى جانب العروض من الشباب دور الشباب يعني فما عروض اخرى تستضيفوها مثلا
2: بالنسبة للمعتمدية التضامن بدعم من مندوبية الجهوية للشؤون الثقافية باش نحتضنوا عرض للفنان حمدي السعفي هو ابن
1: موسيقي
2: هو موسيقي فنان ويخدم الحقيقة يشجع برشا في الشباب من خلال إشرافه على دار شباب المنيه لنادي الموسيقى وتطهيره صحبة الزملاء والزميلات فهو اللي العرض المدعوم اللي باش يكون حاضر معنا في معتمدية التضامن
1: جميل جميل هذا العرض المدعوم والباقي هي طبعا الأنشطة الأخرى خاصة إنتاجات
2: نعم.
1: دار الشباب سيدة هدي يعني الدورة الأولى لما انتظمت كيفاش قيمت يعني فكرة المهرجان هذه تأثيرها مش نتحدث فقط من باب أنه الجمهور يجي يحضر ويتفرج لا تأثيرها يعني كيفاش شفت الشباب يعني كيفاش تعامل معها
2: تأثيرها كونه أنه أول حاجة الشباب هو اللي ينظم هو اللي يشارك معنا في البرمجة وهو اللي كان مشرف على النوادي يعني والإنتاجات وهو اللي كان يعني مهرجانه عبارة مهرجانه في التسيير وفي التنظيم وفي معناتها فما هوية نوعا ما خاصة بدور الشباب إنه كونه فما مهرجان الشباب إنه هذيك راهو الفضاء ليه هو كشاب إنه اللي عنده موهبة معناتها راهو باش نحطوه في أحسن حلة الحقيقة ونوفروا له الإمكانيات اللي هو باش يظهر فيها في أحسن حلة وفي أحسن بلاصة وبأحسن كما نقولوا مؤثرات صوتية ومؤثرات سمعية ويعني يخرج الشاب الموهوب أو الشابة الموهوبة ستار في في في
1: في جيتو في مكانه نعم وياخذ ثقه في نفسه وهكاك زاد يكون قدوه ربما الشباب اخرين يتفرجوا فيه يكونوا ربما ماشيين في اتجاه اخر يشوفوا خلينا نقولوا بالدارجه ولد حومتهم نلقاو بنت حومتهم قاعده تشتغل وتقدم في عرض وغيره هو بيدو يولي يراجع نفسه يولي يحب ماذا بيه يعمل كما يعني جيرانه يعني
2: نعم في حد ذاتها هي الحركية اللي تصير في أيام المهرجان على مستوى المنطقة وعلى مستوى المعتمدية معناتها على مستوى كل معتمدية الحقيقة هذيك اللي تخلف الأثر فما ناس عملوا في المهرجان بقاو يجيوا في بال معناتها يعتقدوا انهم مزال معناتها حركية الحقيقة تصير جيدة جدا ونأملوا انه تزيد تتطور اكثر معناتها على مستوى عدد الايام طبعا كل شيء مربوط معناتها برشا حاجات اخرين خاصه بالامور
1: الماديه.
2: نعم.
1: ولكن اما زاد 18 يوم مش شويه يعني. نعم مهمة.
2: هو اجتهاد كبير الحقيقه.
1: كبير 18 يوم
2: لانه انك باش تامن معناتها في كل معتمديه نشاط معناتها من حيث المقومات معناتها الكل الركحيه ولا اللوجيستيك ولا معناتها عمل كبير برشا معناتها يقوموا به الاطارات الكل في مندوبيه الجهوي للشباب والرياضه كل معناتها من الأطراف الكل سيد المندوب كل إدارة الشباب إدارة الرياضة زملائي زادة في مديري دور الشباب والمنشطين الكل تقريبا مجندين إلى هذا لإنجاح هذا المهرجان.
1: نعم المهرجان يعني إلى جانب العروض هذه اللي مش تكون موجودة في الفضاءات المفتوحة فما لقاءات حوارية فما حاجة لأنه احنا أنت قلت في البداية يعني اللي هو الهدف منه القضاء على هذه السلوكيات الموجودة على التطرف على العنف إلى آخره فما لقاءات حوارية وإلا من خلال هذه الأنشطة ربما تتمرر الرسالة
2: تتمرر الحقيقة الرسائل من خلال الأنشطة هذه وفما حاجة أخرى نحن قاعدين نحضروا لها مع مجموعة أبدا بدار شباب سكرة إنه باش نقدموا عرض في مسرح الشارع مضمونه مقاومة التطرف العنيف وكيف نؤسس لخطاب بديل وتعرف أنت مسرح الشارع فيها كل إنه التأثير المباشر على الجمهور وإنه الجمهور ينجم يشاركك في ويناقشك في ما قدمته وفي اللي خممت فيه وفي رؤيتك وتنجم تكون فما حركية
1: وعنده تأثير يكون أحسن حتى ربما من هكا من حوار ولا غيره
2: طبعاً.
1: نعم
2: طبعاً.
1: لكن اللقاءات الحوارية زادة مهمة علاش ما تفكروش مثلا في لقاء واسع مثلا مع الشباب موضوعه يعني هالعنف اللي موجود ونعرفوا احنا زادة رأي هالشباب هذي في المسألة دي لأنه ديما الرأي فوقي يعني من الكبار خلينا نقولوا الكبار شنو قالوا كيفاش يقيموا في هالسلوكيات كيفاش يراو لكن الشباب حد ذاتهم كيفاش يراه في العنف هذا معناتها يعطينا هو وجهة نظره
2: احنا عندنا في الخطة الاستراتيجية للشباب افق 2035 لنا المجال هذايا كونوا نشتغلوا على الحوارات وكونا نخدموا مع الشباب في محاولة فهم لهذه السلوكات بالنسبة لدار شباب حيطة ضامن احنا بصدد التفكير مش تفكير معناتها التحضير عددنا يعني ولكن ان شاء الله باش تكون في السنه المقبله اللي هو المنتدى الفكري والثقافي المنتدى هذا هو اللي باش يجمع تقريبا في خطه خاصه بينا كدار شباب مختلف الشركاء على مستوى المحلي في حي التضامن في كونه نفكروا مع بعضنا واحنا هو التفكير في تاسيس نادي لمقاومه الادمان والتطرف العنيف احنا موجوده الفكره وتفعيلها ان شاء الله باش يكون في السنه المقبله في كونه كما قلت لك من الاول الخدمه ما تنجمش تكون خاصه بدار شباب فقط
1: طبعا اكيد
2: الصحه عندها دخل في
1: كل الاطراف
2: الشؤون الاجتماعيه
1: وزاره المراه
2: وزاره التربيه وزاره المراه والطفوله معناتها كل الشركاء لازمنا نخدموا مع بعضنا في شبكه باش نجموا
1: جيد والجانب الفني الثقافي عنده دور كبير باش يوصل ربما يختصر المسافات
2: نعم.
1: ان شاء الله العروض هذه تكون تجد الصدى من الشباب خاصه ويكون حاضر في هذا المهرجان اللي هو مهرجان وبالاساس اخترتوا انتم مهرجان الشباب من غير حتى يعني واضح صريح فانه المهرجان موجه لي بشكل خاص وان شاء الله يكون على موعد وان شاء الله ربما هذا يخلق افكار جديدة يخلق يأثر بشكل كبير وفي نفس الوقت ربما يخلق مشاريع زادة ينجم يخرج مع الجمهور زادة مواهب ما تعرفش يعني نجم يلتحقوا دور الشباب
2: وهي فرصة بالتعريف زادة للتعريف بدور الشباب معناتها في إطار جيد جدا انه يشوفوا الأولياء ولا يشوفوا الشباب يشوفوا شباب كيفهم على الركح ففرصة انه هو معناتها يجي لدار الشباب وينخرط ولهنا ديما نحن نوجه رسائل مسائل الأولياء في كونهم يحرصوا أنه أولادهم ينخرطوا في دور الشباب ولا في الجمعيات الرياضية ولا الجمعيات الفنية، وهذيك أحسن وسيلة أنك تخلي الشاب شاب مسؤول ومؤطر، وتخلي الشاب هذاك يكتشف ساعات تلقى موهبة ما يعرفهاش في روحه يكتشفها في دار الشباب.
1: نعم، حتى هذا اللقاء مع شباب آخر، نعم، الحوار النقاش يغير برشا من شخصيته يعني.
2: طبعاً
1: الحقيقة يعني عندها دور كبير، لكن فما صعوبات كبيرة بالنسبة لكم في استقطاب الشباب هكا ولا ليه؟
2: هو لا، الحقيقة مش صعوبات في استقطاب الشباب فقط، الشاب يلزم معناتها نتمشيو معاه في استقراء الطلب نتاعه. في اول السنه نقوموا باستقراء طلب الشباب، شنو يحب شنو الانشطه اللي يحبها، شنو حتى الرحلات اللي يحبها، معناتها ما نجيش انا نفرض عليه وجهه مثلا نقول له ليه نهزك الكذا وهو يحب يمشي مثلا لبلاصه كذا ولا يحب يخيم ولا دونك اساسيا معناتها تفكيرنا وتظاهراتنا ومشاريعنا ورحلاتنا كل يلزمها تكون نابعه من استقراء طلب
1: من الشباب. من الشباب وإليهم، مش شعار.
2: نعم.
1: مش شعار.
2: لا.
1: يعني حقيقة لكن مهم أنه لأنه علاش قلت أنا ربما أنتم فما تحديات كبيرة أمامكم خاطر فما إغراءات أخرى.
2: نعم.
1: فما فضائيات خاصة، شاب توا يحب يقوم بنشاط وفي نفس الوقت يشرب قهوة ولا مثلا يأكل حاجة ولا إلى آخره،
2: ينجم حتى في دار شباب ينجم يجي ينشط يشرب قهوة. معناتها عندنا فضائيتنا الحقيقة معناتها فضاء مش
1: جيد.
2: فضاء،
1: نعم،
2: جيد.
1: بصراحة دور الشباب كما قلت أنا في البداية يعني أنا بدي عندي ذكرى جميلة مع دار الشباب سوسة، نحب الحي بالكل. نعم. لأنه كنت كما يعني وقت كنا يعني لابد وانه مرينا بدار الشباب لان عندها مكانه خاصه يعني في قلوبنا، وخاصه كنا تلاميذ ورحلات. انت ذكرتني بالرحلات اللي هي كانت زاد عباره بالنسبه لنا كجوائز.
2: نعم.
1: يعني بعد سنه دراسيه هكا متعبه كل نمشيو
2: فيها رحلتنا ولاو ما عادش مربوطه بال في تقريبا كل مؤسسه تقريبا تقوم بزوز رحلات، معناتها مش مربوطه باخر السنه.
1: باخر السنه
2: عن المصائف،
1: اي المصائف
2: التتويج والمصائف الوطنيه.
1: نعم. نعم، جميل. إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق.
2: شكرا.
1: والنجاح، يعطيكم الصحة على قاعدين تقدموا فيه. إن شاء الله المهرجان يعني بتبيعه يكون بتبيعه دورة ناجحة وزيد يتطور أكثر، وإن شاء الله جمهور حي التضامن يقبل على هالأنشطة ذي من 12 إلى 30 جوان.
2: نحب نوجه رسالة لهنا، المهرجان هذايا هو مهرجان الشباب، ويا حبذا كل إنسان فاعل في المشهد الثقافي أو المشهد الشبابي يكون داعم لهذا المهرجان من
1: طبعاً.
2: خلال حضوره، ومن خلال لأنه محليها كي وقت اللي
1: الشباب مش عمر هو مش يعني
2: وقت اللي يشوف مثلا فنان أو ممثل أو مخرج أو يشوفه حاضر ويتفرج فيه، معناتها بصراحة معناتها أنا نراها دعم كبير للشباب وفي مختلف المعتمدين.
1: بطبيعة الحال الناس كل تكون حاضرة
2: وتدعم، ما تندموش
1: ما تندموش. العروض الكل تقريبا توقيتها مسائية،
2: مسائية تقريبا عروض الكل باستثناء الرياضات الأيام الرياضات المائية والتظاهرات اللي خاصة معناتها مربوطة بالشاطئ وبالتدخل
1: اللي هي في الصباح
2: معناتها المعلومة برنامج موجود في صفحة المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بأريانا، نجموا يطلعوا على البرنامج أو في أي دار الشباب صفحة المركب الشبابي بحي التضامن والصفحات الأخرى لدور الشباب نجموا يطلعوا على البرنامج بكل تفصيلاته.
1: نعم، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح سيدة هدى مهني ليك ولكل المجموعة معك في المركب الشبابي بحي التضامن، وكذلك كل التوفيق للشباب اللي هم يشتغلوا في النوادي في المركب الشبابي سواء كان حي التضامن أو في كل ولاية يعني أريانا وفي كل الولايات، بما أنه مهرجان وطني إن شاء الله يكون في كل ولاية تقدم يعني مادة شبابية ورياضية وثقافية مهمة للشباب هذوما اللي فعلا يعني نحاولوا كل واحد يحاول من مكانه أنه يقدم لهؤلاء الشباب وأنه يخليهم زادة يتمسكوا أكثر بهذا الوطن يعني رغم كل الصعوبات.
2: نعم
1: نعم،
2: تحدي المهرجان يجيو ما كنش باش تندموا، باش تتفرهدوا، باش تتمتعوا بشباب وفرصة باش نشجعوهم. شكرا،
1: وإن شاء الله في دورات قادمة لملاحة حتى يولي دولي يستضيف شباب من العالم هكاك تولي زادة يولي عنده هكا طابع شبابي سياحي.
2: نعم
1: ينجم
2: نعم
1: يكون
2: نعم
1: علش لي
2: نعم جيد
1: يكون فما شراكات مع دور شباب أو توأمة مع دور شباب أجنبية لما
2: نعم
1: لي
2: نعم
1: معناتها وتولي هكا أجواء كبيرة
2: إن شاء الله. نعم إن شاء الله
1: إن شاء الله. شكرا لك سيدة هدى مهني مديرة المراقبة الشبابي بحي التضامن، كل التوفيق لك والنجاح، وأكيد أنه لنا عودة للمهرجان إن شاء الله توا نزيدوا نواكبوه ونشوفوا شنية العروض وكيفاش كان حضور الشباب فيها. شكرا جزيلا.
2: شكرا
1: نسمعوا نغم ثم نعود.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار.

0: مع سماح قصد الله.
1: يتواصل لقاءنا مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذه الجولة الصباحية الثقافية في مختلف مدننا التونسية. بعد قروين أريانا الآن نمشيو للوطن القبلي وتحديدا لقربة من ولاية نابل للحديث عن الدورة الخامسة لمهرجان مسرح المختبرات. وطبعا هذا المهرجان من دورة لدورة الآن بدأ يعني الحقيقة يعني يجد مكانة وحضور وخلينا نقول وتأثير في المشهد المسرحي والثقافي سواء كان بلجيكا أو في تونس. وبداية نجم نقول قوية بداية من الفكرة، لأن الفكرة مختلفة والمهم الآن أنه مناش نقدمه في مهرجانات، المهم أنه نقدمه أفكار جديدة ومختلفة ولها تأثير ولها يعني أيضا لها معنى. خلينا نقول مش المهم أنه نعملوا مهرجان ونجيبوا فنانين ونجمعوهم ونقدموا عروض ونجيبوا ربما النجم حتى نجيبوا عروض دولية أو فنانين من العالم، لا مش هذا المهم. هو مهم هذا في جانب لكن مش هو وحده المهم في أنه ننظموا مهرجان. نستقبل إذن المدير الفني لمهرجان مسرح المختبرات بقربة الفنان المسرحي والأستاذ والمؤطر الأستاذ منجي لملومي. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، صباح النور سماح، يعطيك صحة على الاستضافة، شكرا لك.
1: أنا زيدا نحب نشكر رغم المواصلات أنك كنت معنا في الموعد، جيتنا خصيصا من قربة، شكرا جزيلا. يعني منجي حاولوا في هالعشرين دقيقة ناخذوا فكرة عن مسرح المختبرات، خلينا نذكروا بالفكرة الأولى ليه، يعني كيف جاي على جاي، شنو هي الفكرة الأساسية لمهرجان مسرح المختبرات؟
2: مهرجان مسرح المختبرات هو يعتبر المهرجان الوحيد في الجمهورية الذي يعنى بالمختبرات البحثية المسرحية. انطلقت الفكرة تحديدا من سنة 2016 كانت انطلاقة نواة التكوين الأولى للمختبر المسرحي بقربة. بديت الحكاية بشوية بشوية، يعني لما لا نتلم الكل نحاول ننشر ثقافة المختبر هذه. فجيت 2020 والانطلاق بدورة الأولى لمهرجان مسرح المختبرات، بعد ما كان ثم ملتقى شبيه به شوية اللي هو ملتقى المختبرات بجندوبة مع أخونا الأزهر، انقطع المهرجان هذا وبالاتصال به تم تأسيس مهرجان مسرح المختبرات بقربة.
1: بالاتصال به يعني قلت له أنا مش نعمله كيف
2: بالضبط، لأن التشابه ما بين ملتقى ومهرجان الحق ونفس نفس الفكرة. الفكرة فلما لا نتشاور ولازهر أخونا وصاحبنا عجبته الفكرة، لما لا تأسيس في مدينة مسرحية بالأساس اللي هي مدينة قربة. انطلق المشروع في الدورة الأولى بمشاركة تقريبا 8 مراكز فنون ركحية ودرامية، 4 فضاءات خاصة، 4 فضاءات من المؤسسات العمومية ومؤسسات شبابية. تتواصل اليوم حتى نجد نفسنا في الدورة الخامسة، ثم ننتج على مستوى البرمجة وثم ننتج على مستوى الأهداف المرسومة، لأنه خرجنا من منطق المهرجانات العادية كما حكيت بكر اللي تعنى بالفرجة والتكريمات. نحن مهرجان يعتمد بنسبة 90% منه على التكوين، والتكوين القاعدي المخبري اللي يمشي في البروسيسيوس في الجزئيات الصغيرة.
1: كيفاش؟ تكوين المخبري.
2: احنا احنا احنا المشاركين في الدورة الخامسة تقريبا هما نسبة 80% نفس من المشاركين في الدورة الأولى، لأنه المشارك من دورة لدورة قاعد يلوج كل مرة في محور، والمحور مربوط بالدورة اللي من بعده. فالتكوين هو قاعدي ومستمر،
1: يعني تكوين مستمر مش هكا 3 أيام نعمل ورشة ونمشي،
2: لا هو تكوين كل موضوع دورة مربوط بالموضوع الذي يليه. هذاك علاش في تحضير الدورات ديما نكون محاضرين 3-4 دورات حاضرين الدوسي متاع محاضر، حتى يكون الهدف متاع التكوين مربوط ببعضه. هذيك هي البروسيسيوس، هي الانتقال من مرحلة لمرحلة في البحث عند الممثل. الحاجة الخاصة الأخرى زادة جزئيات الصغيرة اللي نعتمدوها في البحث، منطق الخروج من العرض الجاهز إلى البحث، التفكير في أداء الممثل، التفكير في ما يدور حول الممثل، ما حول الممثل مع والأهم زاد أنه مع أساتذة في الاختصاص، يعني لهم تجارب في هذا. هذاك علاش اثناء مشينا اكثر ما يمكن في الجزئيات وفي علاقه بالوضع الراهن، لانه حتى كي نشوفوا الوضع العام للمؤسسات الثقافيه نلقوا اغلبيه المؤسسات الثقافيه في طور اشغال واعاده بناء وترميم. فاحنا محددين من الدوره الفارطه الموضوع هو الخروج من فضاء العلبه الايطاليه، الفضاء المسرح الصغير اللي يربط برشا الممثل في بعض الجزئيات. وكان الموضوع هو المسرح بالفضاءات البديله والخروج الى مواقع ليست مسرحية لكن مسرحتها عن طريق البحث فيها. واختيارنا زاد للمكان عنده في قربة عنده رمزية كبيرة، لأنه المكان الذي سنشتغل فيه هو يعتبر تاريخ في قربة، يعتبر تاريخ مثلا تاريخ النقاشات في مهرجان مسرح الهوات بقربة،
1: اللي هو نتمنيه أنه يرجع. ديما نقوله في نفس الكلمة للأسف يعني، وأنه هو ما رجعش هذا المهرجان اللي هو قيدوم يعني سيدة المهرجانات المسرحية للهوات.
2: الفضاء هو زاوية سيد معاوية سموها هكا، هو كان مقهى قديما يتم فيه النقاش ما بعد المهرجان حتى ساعات الصباح الاولى. سي المنصف السويسي يرحمه وغيرهم كانوا يعملوا في النقاش في البلاصه هذيك. زاد تاريخيه الموقع لانه على مشارف البحر، ونعرفوا تاريخيا جوليا كروبيس وجايينها القربه
1: اللي هي جاي منها اسم قربه،
2: جاي منها كروبيس. اسم قربه اي فاختيارنا حتى للمكان عنده رمزيه اخرى. نرجع للمختبرات سرحنا شويه في المكان. فكان الاشتغال على البروسيسوس الصغار يعني الجزئيات الصغيرة التي يهملها البعض في التكوين غاية لاستكمال إنتاج العرض. فأحنا رجعنا للجزئيات هذيك الاشتغال عليها مع أساتذة مختصين. ولهنا قبل ما نواصل، هو المشروع على فكرة انطلق من مختبر المسرح بقربة في دار الثقافة أحسن زقولي قربة. ثم وقعت شراكة جميلة جدا وشراكة فاعلة اللي هي مع مركز فنون الحي والدرامية نابل، وهذا الكل تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل، الدعم والسند الكبير اللي تبعوا فينا في كل جزئية، وتحت إشراف بطبيعة وزارة الشؤون الثقافية. قاعدين نحضروا أنه المهرجان هذا
1: فما دعم للمهرجان؟
2: أكيد أكيد فما دعم كبير. ديما الميزانية تتقسم على ثلاثة ثلاث شركاء، هذيك علاش قلت شراكة فعلا في البداية. الشراكة ماهيش حط اللوجو متاعك واني موجود، معناها أنا كي نشوف مركز فنون الحية والدرامية ولا نشوف المندوبية الجهوية حتى وهي سلطة إشراف شنو قاعدين يعملوا فيما يخص المهرجان هذايا،
1: ليس جميل لأنه يعني أنه المندوبية قاعدة تدعم
2: بالضبط، ليس لأنه تجربة نموذجية فقط بل لأنه أصبح متنفس.
1: وزيدا نتصور أنه المندوبية لقات أنه المهرجان مختلف زيدا قاعد يأسس الحاجة.
2: بالضبط هذا اللي حكينا فيه في آخر، احنا عملنا جلسة واحدة مع المندوبية وتفضلت الأمور الكل يعني في جلسة واحدة، تقلت كلمة وضحت الحكاية الكل. المهرجان هذايا المهرجان تقريبا الوحيد الذي يخدم مشروع وزارة الثقافة الذي يهدف هذه السنة إلى التكوين. فكي نلقاو 90% التكوين هو هذا هو المقصد، هذا هو الهدف اللي نشتغلوا عليه. زاد ثم حاجة أخرى جميلة جدا، أنه المهرجان أصبح واجهة بعد غياب مهرجان قربة، أصبح واجهة للرواد مدينة قربة.
1: حاولتوا تسترجعوا
2: شوية
1: يعني
2: شوية حاولنا نسترجعوا هذيك الظروف اللي كانت تصير مع مهرجان قربة. لما لا عادوا رجعوا لقدم اللي كانوا يجيوا المهرجان قربة يلتقيوا في مهرجان مسرح مختبرات لكن بطريقة أخرى ليس
1: وانتما زي بلقيتوا حل زيدا منشي والمجموعة الكل حسام الساحلي المدير ومعاكم المجموعة الأخرى لقيتوا كزيدا كحل لأنه

0: جيدي مدام زهرة أخويا بلال مجموعة كبيرة حاولت ترسم بوادر الدورة هذه.
1: نعم به. إذا الدورة الخامسة كما قلت أنت بشي فما مواصلة للورشات أو المختبرات السابقة اللي هي قداش من مختبر؟
0: في الدورة هذه ثم 4 مختبرات. المختبرات هما مختبر الإخراج بالفضائيات البديلة حسام ساحلي، مختبر الخطاب الجسدي للممثل ديما كي نعطي اسم المختبر هو في علاقة بالفضائيات البديلة يعني خارجية مع الأستاذ والفنان معز حمزة،
1: وهو دايما يشتغل عليها معز بالضبط. على الفضائيات الخارجية يعني.
0: بالضبط. أيضا ثم اشتغال كبير توا ورشة بدأت تخدم قبل ما نبدأ المهرجان اللي هي ورشة السينوغرافيا الرقمية بالفضائيات البديلة مع أخونا الأستاذ عبد الكريم ديف الله.
1: ولهذه أنتم أكيد لقيتوها ضرورة وليت لنا وليت تقنية معتمدة يعني.
0: وليت تقنية يستعملوا فيها البعض لكن دون البحث فيها وفي جزئيات يعني يستعملوا فيها باعتباطية يعني بروجكسيون تتسمى مابينج.
1: وهي فما فرق كبير
0: في الأعداد لها. وثم مختبر آخر اللي هو مختبر نصور لأول مرة باش يصير اللي هو مع الفنان الأوبيرالي منتصر بزيز اللي هي الصوت وإيقاعية الخطاب ما بين الأداء الأوبيرالي والأداء المسرحي بالفضائيات هذه. وبالمناسبة وبعد إذنك سماح نحب نهني منتصر بزيز لأنه اليوم حفل زفافه.
1: ألف مبروك
0: منتصر اللي هو صاحب فضاء أيضا ومعانا فاعل فضاء فوسنوت قاعد يخدم في خدمة جميلة جدا وكان موجود في كل صغيرة وكبيرة في المهرجان هذي. هما 3 مختبرات يشتغلوا على
1: يعني توا هو حفر زفيف ومشي قضيه في المختبرات
0: شهر العسل في المختبرات
1: شهر العسل في المختبرات.
0: هما 4 مختبرات هذوما يشتغلوا على فكرة واحدة، نص مرجعي واحد يعني. احنا نص لا يمثل اشكال لكن انطلقنا هو موجود في اللافيش هو نص لشكسبير دونك تشوفوه من بعد. الاربع مختبرات بيشتغل كل مختبر باش يشتغل على جزئيه من النص هذايا ثم يتقابلوا في الاخر اكثر من 32 متربص في عرض واحد.
1: باش يقوموا بعرض
0: بالضبط عرض واحد. العرض هذايا هو في البروسيسوس نتاع العمل في الفضاء هذا الفضاء البديل
1: يعني كما نقولوا هو كل واحد باش يقدم المختبر بمفرده لكن في النهاية الأربع مختبرات مع بعضهم.
0: هو احنا الجلسات اللي نعمل فيها توا ما بين الأربع مؤطرين للمختبرات أكثر من المهرجان لأنه قاعدين نلقوا في حلقات الرابط حلقات اللقاء باش بالزد المتربص كي يكون موجود في المهرجان هذا يمر بجميع مراحل التكوين. وزاد احنا نتعامل مع شباب الشاب باللي تحاول تقنعه انه البروسيسوس وانه البحث مهم لكن تبقى في قناعته الداخل انه يلزم يعمل عرض يلزم يعمل نتيجة. احنا باش نحاولوا نعملوا نتيجة صغيرة للبحث هذا
1: مشروع يعني خلينا نقول
0: مشروع نجم يتواصل في الدورة العاشرة نجم نلقوه عرض مثلا. مش هذا الهدف متاعنا بقدر ما الهدف متاعنا هو التكوين القاعدي وبناء جيل جديد متكون مع الفجوة التكوينية الموجودة توا. فما سرعة نحو الانتاج ما فماش تريث للتكوين. هذايا تقريبا الهدف الكبير اللي نخدم عليه في المختبرات.
1: نعم جميل يعني تكوين مستمر في نفس الوقت يعني متواصل منذ الدورة الأولى إلى الآن في نفس الوقت تكوين يعني متشابك خلينا نقول هو فما لقاء بين كل
0: فما تشابك ما بين المختبرات تشابك ما بين المختبرات اللي هو يصب في البحث لأنه ما نجموش نبحثه مثلا في الخطاب الجسدي للممثل من غير ما نحكو على علاقة الممثل بالفضاء البديل وسينوغرافيا الفضاء والإخراج من بعد حسام اللي باش يأطر المجموعة هذه الكل.
1: وبالنسبة للمختبر اللي باش يقوم به منتصر علاقة الصوت الأوبيرالي بالمسرح يعني كيفاش هذه باش يكون موجه للجميع زيادة
0: الجميع
1: لأنه نعرف صوت الأوبيرالي والأوبيرالي عنده يعني مقومات.
0: صار تحذير للتربص هذا منذ المختبر في آخر دورة في إيقاعية الخطاب المسرحي وعلاش قلت المختبرات مربوطة يعني. ببعضها فعندهم فكرة بسيطة باش يحاول منتصر يبسط ويحاول يمشي في المصطلحات العلمية والأكاديمية اللي تسهل. يعني لأنه الطالب كي تعطيه معلومة تبقى غريبة عليه،

0: كي تعطيه المرجع وتعطيه منين جيت ونحاول نجربوها ونطبقوها لهنا نتصور باش يتمكن منها، وخصوصا عندي ثقة كبيرة في المشاركين لأنه وليت حافظهم يعني بالاسم. معناها كي نعمل مهرجان نعرف اللي زغوين عندي كذا وعندي كذا بيجا مدنين هما ديجا في وسط العام يسلوا توا قاعدين نسعاو أنه تدخل معنا الإدارة العامة العمل الثقافي في وتتبنى المشروع هذا حتى يكبر ويعم على 24 ولاية، خاطر ديما تقع في حرج. احنا حابين نكبروا الانفتاح متاع المهرجان في التكوين، ولما لا ينتقل حتى المهرجان من بقعة إلى أخرى، لكن ديما يبقى العاجز المالي
1: هو اللي يعيق،
0: هو اللي يعيق طبعا. وخصوصا زاد في
1: احنا ما نحبوش ينتقل، نحبو يبقى في قربه،
0: لا ينتقل
1: لكن
0: في تجارب
1: مثلا شامل يعني
0: أشمل
1: في وطني
0: اشمل. المقصد بينتقل نشوفوا نواة كما النواة اللي تخلقت في زغوان والنواة اللي تخلقت في بيجا اللي هما من
1: تشتغل عليها تيت السنه وبعد يلتقيوا في مسرح المختبرات كما يحصل في الفيفاك يعني في المهرجان
0: افنيو مثلا. اقرب اكزامبل لينا هو مهرجان افنيو في فرنسا، تقريبا اقرب اكزامبل في على مستوى التكوين الغادي يعني البحث الغادي. زاد فما حاجه اخرى نحب نوضحها، برشا ناس تسال فيه على البرنامج، وينو برنامج وينو برنامج، خاطر هبطت لافيش وهبط الورشات. البرنامج هو الورشات،
1: هو الورشات في حد ذاته المفهوم
0: تعود بالعروض، لانه تعود بمنطق العروض بمنطق الفرج. حاجه اخرى زاد خاصه بالمهرجان ان الورشات ما هي ساعتين وكهو، الورشات هي يوميا بمعدل 10 ساعات،
1: 10 ساعات،
0: 4 ساعات، 4 ساعات، ساعتين يوميا. لأنه ثم استسهال تقريبا لعملية البحث في بعض المهرجانات، أنه ورشة ساعتين وتصبح على خير، معنا ساعتين أنا ما نعمل فيهم شيء،
1: يقول إنها غير كافية واللي تم تأثيره يقول غير كافية
0: بالضبط.
1: وأحيانا تكون هي فقرة كأنها لازم تكون في المهرجان
0: بالضبط. وطريقة التكوين باش تكون يعني جروبات، كل جروب يتكون في المختبر هذا كما السيستم يكون ساعتين ساعتين، 3 سوايع 3 سوايع، ثم الفترة المسائية باش يكون نقاش على الطاولة في لمدة ساعتين في الليل فيما أنجز وما سينجز غدا. وحلقات النقاش المهمة في المختبر، النقاش العلمي التكويني مع الأساتذة والمكونين بطريقة مباشرة، وإحنا في قربة ما نجموش نقوله مع الأساتذة والمكونين كهو، لأنك سيري سرتان باش تلقى المجتمع القرب الكل موجود،
1: جمهور متكون كما مدنين مثلا
0: بالضبط
1: يعني
0: بالضبط.
1: هذا مهم جدا، وان شاء الله ما تغيروش يعني الوجهه تمشيوا لمنطق المهرجانات.
0: لا احنا ما دمنا وصلنا للدوره الخامسه
1: لانه مهم اللي قاعدين تقوموا به، وان شاء الله فما فكره انه ربما تنفتحوا ولا يبقى وطني فقط يعني انكم تفتحوا.
0: هو وطني
1: الغاية منكم انكم التكوين القاعدي كما قلت،
0: التكوين القاعدي لو كانت اتيحت الفرصة للانفتاح والانفتاح ل استقطاب تجارب أجنبية والاستفادة منها في المهرجان
1: مثلا،
0: مش في اسم المهرجان
1: مش في الاسم.
0: لا. مثلا احنا كنا حضرنا الفترة الأخيرة مع المعلم يوجيني بربا، لما لا يكون حاضر في المختبرات في دورة من الدورات ونتعلمه منه شوية في وقت طويل يعني. لأنه اللي يميز المهرجان أنه فترة التكوين طويلة برشا، معنا باش يكون المتكون إخذاء تقريبا 45 ساعة تكوين.
1: من 16 ل 20 جوان
0: من 16 ل 20 جوان بدار ثقافة حسن نزقولي قربة. الإقامة باش تكون في المركب النموذجي للإقامة، دار شباب المركب الشبابي بقربة، إقامة نموذجية ويعرفوها الأولاد الكل. إن شاء الله
1: كي كنت نحيي في المركبات هذه الجديدة المتميزة جدا،
0: قاعدين يخدموا في خدمة
1: إن شاء الله تكون زادة معناتها وفيها تجهيزات ويعني حقيقة
0: تجهيزات
1: يعني ممتازة.
0: وإقامة بالحق إقامة تشرف البلاد، ونوجه لهم تحية على التعاون متاعهم. أيضا فما حاجة أخرى اللي هي مهمة، هي التواصل اللي قاعد يصير ما بين دور الثقافة والمؤسسات الثقافية العمومية، ما بين مراكز الفنون الركحية والدرامية، ما بين الفضاءات الخاصة، وما بين الفضاءات والمؤسسات العمومية الشبابية. التنويعة هذه موجودة في مهرجان واحد تخدم بعضها وتحاول تسعى لمصلحة الشاب هذا اللي قاعد يتكون.
1: يعطيك الصحة منجي اللملومي أستاذ منجي اللملومي الممثل والمخرج والمؤطر وأستاذ المسرح أيضا والمدير الفني لمهرجان مسرح المختبرات بقربا ذكروا أنه من 16-20 جوان. إن شاء الله بعد المهرجان زيدوا في جلسة تقييمية كما لا أنت وكذلك والمؤطرين كنوا حاضرين معنا ونتحدثوا على هذه الفكرة لأنه توا 5 سنين فعندهم فكرة شاملة. ترجعونا في الاستوديو مع المؤطرين ونحكيوا على هذه التجربة اللي حقيقة أنا شخصيا أنك يعني مبهورة بها. نتمنى لها كل التوفيق والنجاح وأنا تعجبني الأفكار اللي هي تكون مختلفة وجديدة واللي هي تأسس خاصة وتأثر. شكرا جزيلا منجي نورتنا وتحية ليك تحية لحسام السيحلي وتحية لكل الفريق اللي معاكم في هذا المهرجان. شكرا سهير زين شكرا مريم مناع مع تحياتي سميح قزلة بعد قليل زميلة نزيها الزارعي في الثقافة الصحية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع سماح قصد الله.
1: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة،
3: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
4: نلتقي في مسارات تشكيلية حيث نواصل خلال الخمسينيات الاقتراب من سؤال التونسة، لكن هذه المرة من خارج جماعة مدرسة تونس. في الحلقات السابقة اقتربنا من جماعة مدرسة تونس ورأينا كيف سعت إلى بناء صورة للفن في تونس في علاقة بالهوية وبالتراث وبالفضاء، لكن هل كانت هذه الجماعة تمثل كل المسارات؟ أم أن هناك تجارب أخرى اختارت طريقا مختلفا؟ وإذا كان سؤال التونسة قد تجاوز جماعة مدرسة تونس، فلأنه لم يكن مرتبطا بجماعة بعينها بل بلحظة تاريخية كان الفنان التونسي فيها يبحث عن كيفية بناء حداثته الخاصة. وفي هذا السياق تبدو تجربة علي بن سالم من أبرز التجارب التي كشفت عن إمكان بناء عالم تشكيلي مختلف ينطلق من التراث دون أن يتحول إلى استعادة له. فهذا الفنان رغم انتمائه إلى نفس الجيل لم ينخرط في جماعة مدرسة تونس، وهنا لا يتعلق الأمر بمجرد اختيار فردي بل بمسار فني مختلف. فحين نقترب من أعماله قد يبدو للوهلة الأولى أنه يشتغل على عوالم مستلهمة من التراث، نساء، طيور، أزهار وفضاءات حلمة، لكن إذا نظرنا بعمق نكتشف أن هذا الحضور لا يفهم كموضوع بل كبنية. فعلي بن سالم لا يستعيد التراث بل يشتغل من داخله. نلمس ذلك في طريقة توزيع الأشكال، حيث تميل اللوحة إلى الامتلاء دون مركز واضح فيما يقترب من بناء يذكر بعالم المنمنمات، كما نلمسه في الخطوط المتعرجة وفي التكرار وفي الإيقاع البصري الذي يجعل الفضاء مفتوحا ومتجاوزا للمنظور الكلاسيكي. وهنا لا تكون المنمنمة مرجعا تشكليا فقط بل طريقة في التفكير، طريقة تعيد تنظيم العلاقة بين الشكل والفضاء. لكن هذا المسار لا يتوقف عند الرسم، فعلي بن سالم اهتم أيضا بالحرف، بالنسيج وبالخزف وبالبلور وبغيرها من المواد. وهذا الاهتمام لم يكن زخرفيا بل كان جزءا من تصوره للفن، تصور يرى في العمل اليدوي وفي المادة بعدا أساسيا في البناء التشكيلي. وقد تعزز هذا البعد من خلال احتكاكه المباشر بالثقافة الشعبية، وخاصة خلال اشتغاله في فضاءات مثل دار المستيري حيث لم يكن التراث معروضا بل معيشا. وهنا يتحول التراث من صورة إلى تجربة، تجربة يعاد من خلالها بناء عالم بصري يتسم بطابعه الحلمي وبرمزيته وباستقلاله عن الواقع. ومن هذا المنظور نجد أنفسنا أمام مسار مختلف. فبينما كان بعض الفنانين يقتربون من التراث من خلال المشهد والصورة كان علي بن سالم يبني عالما ينطلق من التراث لكنه لا يهدف إلى تصويره. وهنا تظهر التونسة في شكل آخر من أشكالها المتعددة، بعيدا عن الصورة الجاهزة وعن المشهد المستعاد، بل كطريقة في البناء، طريقة تجعل من التراث مكونا داخليا في العمل لا موضوعا خارجيا له. وهذا ما يجعل هذه التجربة مهمة، ليس فقط لأنها مختلفة، بل لأنها تكشف أن المسارات في الفن التونسي لم تكن واحدة بل متعددة ومتجاورة وأحيانا متباعدة. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
3: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.

موعد مع الصحة. موعد مع الصحة ترافقكم فيه نزيها الزارعي.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية. لقانا ينطلق الآن يتواصل حتى حدود الساعة الواحدة. موعد مع الصحة يأتيكم مع فريق البرنامج، سهير زيان في الهندسة التقنية، مريم مناع في التنسيق الصحفي للحصة والمتابعة الرقمية، نزيها الزرعي من أمام ميكروفون استديو 6. طبعا مختلف الفقرات اللي باش تكون اليوم معاكم في موعد مع الصحة. البداية باش تكون على التدخين. برشا مدخنين ساعات ما يحبوش يحكيوا على التدخين، يقول لك هكا ندخن وغيره، فما شكون عنده فكره مغلوطه يقول لك راهو فما ناس قصوا على التدخين صارت لهم مشاكل صحيه اكثر. حتى نشوفوا اهميه الاقلاع عن التدخين وعيادات الاقلاع عن التدخين باش يرجع للبدن كيف ما كان، وينجم الانسان يستعيد صحته وعافيته، مع الدكتوره ابتهال خواجه مختصه في الامراض الصدريه. كذلك اهميه الرياضه. سهير تعمل سبور؟ اي سهير تعمل في سبور بالقدي، وحتى مريم يظهر لي تنشوفوا بعض. اهميه الرياضه حاجه مهمه جدا، اي حركه مشي اي حاجه تخلي الانسان يتحرك، مش لازم يكون في قاعه. المشي ابسط حاجه، حاجة لازمها تكون كيف الماء والماكلة، حاجة يومية. هذا باش نشوفوها مع الدكتورة عفيف بن حليمة مختصة في أمراض القلب والشرايين عن الجمعية التونسية لأمراض القلب والشرايين وجراحة القلب والشرايين. الموضوع هذا مهم كيف ما قلنا، كيفاش نمارسوا الرياضة، وقتاش نمارسوا الرياضة، فما شروط زادة. حتى المدخنين راهو اللي يعمل رياضة ويتكيف قبل ولا بعد راهو ينجم يصير له مشاكل صحية. طب شوفوا هذه مع دكتور عفيف بن حليمة، كذلك عنا ركن مستجدات صحية. فاصل غنائي ثم نعود.

0: اللي قناة تصل على موجات إذاعة تونس الثقافية مع ضيفتنا الدكتورة ابتهال حويجة مختصة في الأمراض الصدرية، باش نتحدثوا على التدخين وأهمية الإقلاع عن التدخين. نعرفوا أنه المؤشرات مرتفعة سواء بالنسبة للمدخنين تقريبا قرابة يعني 49 أو 48% بين من المدخنين بين الرجال و 16.5 بين الفتيان المراهقين. ونعرفوا أضرار التدخين مش نتحدثوا عليها، احنا نحبوا نمروا كيفاش نجموا ننقذوا الأجيال القادمة الصغيرات وإلا الناس اللي قاعدة تدخن، كيفاش نجموا يعاودوا يسترجعوا صحتهم وعافيتهم من خلال الإقلاع عن التدخين وعيادات الإقلاع عن التدخين. عسلامة دكتورة.
1: عسلامة مدام نزيها، مرحبا بك وشكرا على طرح هذا الموضوع المهم.
0: يعيشك دكتورة. فما برشة تساؤلات تطرح على الإقلاع عن التدخين، ساعات ما نعرفش أنا، فما إنسان تقول له فك عليك هكا وعليش، يقول لك لي أنا كها وما نجمش، شنو المطلوب معناها أول حاجة باش الإنسان يقلع عن التدخين؟ هل لازم يكون هو عنده استعداد وإلا ينجم وقت يمشي ولا يهزو حد العيادات الإقلاع عن التدخين ثم طريقة ينجموا يقنعوه بها، وإلا لا لازم تكون من الأول هو عارف شنو يعمل، مقتنع أنه لازم يبطل التدخين؟
1: هو مهم ياسر الاقتناع. الاقتناع كيفاش يصير؟ هو ثم عبيد تقتنع وحدها تقول لك نهار يوم مش نوقف الدخان، على خاطر عنده فكرة على مضار التدخين اللي احنا عديدة وعدة مش نطول فيها المرة هذي. لكن مهم ياسر باش نعرفوا اللي التدخين يأثر على جهاز التنفسي، على الجهاز العصبي، على الجهاز على الدورة والشرايين، دورة الدم والشرايين، على القلب والأوعية الدموية، وهذا كله ثم عبيد تعرف ولذا، وخاصة كيبدا عندها معميها مريض ديجا يتعالج في قسم أمراض رئوية ينجم يأثر عليه هذيك بصفة إيجابية يولي يقتنع اللي هو يزمه يوقف على التدخين. دونك هذه مسألة الاقتناع مهمة جدا. الاقتناع يخلي الإنسان ديجا عنده تحفيز، تحفيز معناها داخلي باش يوقف نهار ولا يبدأ ينقص الدخان. لكن اللي يحبوا نعرفوا اللي التحفيز مهم جدا، لكن لازم من المستحسن الاستعانة بأطباء الاختصاص في هذا المجال.
0: به شنو يصير في عيادات الإقلاع عن التدخين؟ شنو البدائل؟ خاطر توا برشا ناس قبل ما نحكيوا على البدائل فما ناس يمشيوا للبدائل اللي توا السيجارة الإلكترونية ولا الحاجات الأخرين اللي يدخنوهم، ما مش سيجارة وما يتكيفوا، فما نكهات وغيره معناه.
1: صحيح، هو الأشكال البديلة للتدخين هذية كثرت صفة كبيرة في السنين الأخرى، وهي عبارة على سقطوا الكهود والشباب الشباب تعتبرها كأنها ظاهرة من ظواهر التحضر، هذه أول حاجة، ويعتبروها زادة أشكال بديلة للإقلاع عن التدخين، معني نذكر منها الشيشة والتجارة الإلكترونية. لكن اللي نحبه نعفوه واللي احنا يجب نقنع به الفئة هذه العمرية ان هذه البدائل لها خطر يهدد صحة الشباب كيف التدخين اللي الطبق اللي معروف المتعارف عليه، بالرغم اللي هما من اكثر منهم معنيها يظنون انها اقل ضرر، وهذا مفهوم خاطئ جدا. لان مثلا نعطيك على حسب المثال، جلسه الشيشه الواحده تعادل اكثر من استهلاك علبه سجائر،
0: يعني اكثر الخطوره
1: اكثر من علبه سجائر، هذه جلسه واحده. وزيد على هذية خطر العدوى بالأمراض الفيروسية والجرثومية مثل مرض السل اللي هو يتعدى بالخرطوم هذيك اللي يستعملوه برشا،
0: يعني حتى لو عبيد. تبدل خطر فما ناس والشيشة فيها يظهر لي كالوحدة الملفوق يبدلوها، حتى لو كانت بدلت تنجم تعدي دكتورة؟
1: لا، الخطر الباقي موجود. حتى كانت تبدل البشان فوقاني بالنسبة للتجارة الإلكترونية اللي هي زادة ظاهرة كبيرة متفشية في مجتمعاتنا، زادة كيف هي تحتوي على كميات كبيرة من النيكوتين والمواد الكيميائية السامة منها المنكهات، وهذه تزيد زادة في خطر الإصابة ب دونك تليف الرئة والإصابة بأمراض القلب والشرايين وغيرها. دونك هذيك علاش توا صرحت إدارة الغذاء والدواء كيتو زانيل تاني اللي هذوما البدائل استخدامهم راهو غير ناجع في الإقلاع عن التدخين، وغير فعال
0: بالكل
1: تامة، ولازم مساعدة الإقلاع عن التدخين في عيادات خاصة، والعيادات هذه متوفرة في كل دونك المستشفيات الجامعية، في أقسام الأمراض الصدرية ولا الطب الوقائي، أقسام الطب الوقائي، وهي زادة موزعة على الخطوط الصحية الأولى والثانية.
0: دونك موجودين. هل الدخول للعيادات هذه سهل وإلا صعيب؟ معناها أي حد يحب يقلع التدخين يمشي للعيادات هذه، وإلا لازمه، خطر نعرفه مثلا باش تدخل للمستشفى الداوي لازم طبيب الرعاية الأساسية ولا طبيب خاص يبعثك للمستشفى وغيره، كيفاش تتم الاستفادة من خدمات العيادات الإقلاع عن التدخين؟
1: احنا نزمنا نذكروا اللي هذه العيادات هي مجانية، معناها الإنسان معناها يمشي ياخذ مواد، ينجم يكون عنده جواب من عند الطبيب المختص بتاعه أو الطبيب المباشر طبيب العائلة، وإلا حتى معناها بصفة فردية يمشي أي مستشفى فيه معناها قسم أمراض صدرية واللي هو فيه عيادات الإقلاع عن التدخين، يمشي بصفة مباشرة ويأخذ موعد باش يعمل إقلاع نتاعه. يعني ما فماش أسهل من هذا. وكما قلت لك بخلاف المستشفيات الجامعية هو موجودين زادة العيادات في أقسام في الخطوط الصحية الأمامية زادة.
0: مش المستوصفات لا، مش المستوصفات.
1: المستوصفات
0: موجودين فيها.
1: في كيلكو ديسبونسير موجودين.
0: موجودين.
1: معناها يسوفي باش يبدا فما طبيب معناها مختص في هذا المجال، عنده كفاءة في هذا المجال، معناها نجم أي واحد أي مواطن يتوجه ويأخذ الموعد نتاعو ويعمل العيادة هذيا. والعيادة هذي شنو البرانسيب نتاعها؟ هي علاوة اللي هي عيادة مجانية، هي توفر البدائل النيكوتينية اللي هما في شكل لصقات، وتوفرها بصفة مجانية. كيف كيف هي تحتوي على جلسات توعوية وتحفيز المدخن حتى يقلع عن التدخين تدريجيا، وهو زادة كيف كيف توفر له العلاج السلوكي والنفسي.
0: معناها فما مختصين نفسانيين موجودين في العيادات هذه.
1: هو المختص في الإقلاع عن التدخين.
0: هو بتبيعته عنده تكوين شامل.
1: عنده كفاءة باش معناها يوفر زادة العلاج السلوكي والنفسي اللي هو مهم جدا عند نوعية من المدخنين اللي تنجم يتوقعهم الإدمان على التدخين نتاعهم، معناها موش كبير ياسر، لكن هما مدمنين على السلوك نتاع التدخين، موش معناها إدمان نيكوتيني فقط. وهذا مهم ياسر. دونك معناها كما قلت لك لا بريزون شارج، تدير معناها باش تعمل باش تكون مختص في الإقلاع عن التدخين لازم تكون عندك كفاءة عالية في هذا المجال، باش تعرف المريض نتاعك ونوعية الإدمان اللي عنده، وتحاول تعالج معناها بالوسائل اللي مخاولة ليه.
0: الحصص كيفاش تتقسم دكتورة؟ هل تاخذ وقت طويل ولا حسب الوضعية متاع المريض المدخن؟ عفوا.
1: اي هو حسب بيان سور، حسب نوعية الإدمان، وحسب معناها فما إدمان كبير فما إدمان أقل. احنا عندنا انسكور نعملوه باش نعرفوا قديش بالضبط الإدمان نتاع المريض هذاك، وحسب الإدمان هذاك نبداو بالدوزاج بريسي، ان دوزاج بريسي الباتش نتاع النيكوتين، ونبداو نقصوا بشويه بشويه. دونك العيادات من الاول تبدا كل جمعه، بعد كل جمعتين، وبعد كل شهر ثلاثة شهور، وتنجم تمتد حتى العام. فما عباد ينجموا ينقصوا في وقفوا على التدخين في ثلاثة شهور.
0: فما نتائج معناها قاعده تصير.
1: فما نتائج بيان سور، فما نتائج مهمه، وخاصه نعاودوا نقولوا راهو التحفيز لازم يكون معناها من داخل الانسان، لازم يكون محفز وحده، واحنا زاد نعاونوه معناها بالادوات المتوفره لنا.
0: دكتوره يظهر لي التدخين هو من المسبب الرئيسي لامراض سرطان الرئه، هكا ولا؟
1: بيان سور، هو السبب الاول
0: لسرطان الرئه. فما ناس، فما فكره ممكن تخوف برشا عباد، يقول لك راهو فما هكا عندي جاري ولا خاصه الكبار في السن عنده 40 سنه يتكيف. نحكيو على ناس مدخنين معناها مدمنين، كان لابس عليه في 70 سنه مثلا ولا في 60 قص على التدخين بعد بسنوات صار له مرض الأورام سرطان الرئة فما شكون حتى توفى. هل هذه صحيحة ولا لا؟ ولا علاش ساعات ناس صار معهم هكا ولا لا؟ معناها إنسان إذا كان توقف على التدخين مهما كان العمر اللي هو فيه معناها اللي يتدخن فيه راوي نجم يمنع.
1: نحب نفسر لك حاجة.
0: أي.
1: أول حاجة ثم فكرة إذا ما نعرفوها راهو بالحق الإقلاع عن التدخين يمكن يسبب في الفترة الأولى من الإقلاع في احتقان مؤقت الجهاز التنفسي. شو معنى يصير زيادة في إفراز المخاط وهذا دليل على بداية التعافي. هذا معنيها ماهوش
0: يعني البلغم يبدأ يخرج في البلغم المدخن
1: يعني يخرج في البلغم ما هذه حاجة عادية
0: نقوله ينظف في صدره هكا ولا صدر يتنظف
1: خاطر هو الدخان في مواد سامة كبيرة أكثر من 7000 مادة وواحدة من المواد نجم تعمل كيف تبنيش متاع القصبات الرئوية ومتاع الشعيرات الموجودة في القصبات الرئوية اللي هي تعاون الإنسان في إفراز المخاط العاجي. وقت يصير معنيها يوقف على الدخان التبنيج يصير معنيها بصفة مؤقتة جاي من الدخان يتحى دونك شنو يصير يولي إفرازات تقصر تكسر عادي يعني حاجة عادية لكن هذا ما يمنعش لي هذية قلت لك دليلة على بداية التعافي. احنا شو نقول لهم العبيد احنا نقول لهم راهو صحيح باش تقلق شوية من اللون عادي خاصة احنا فما العبيد يبدأ عندهم معنيها ادمان كبير لازم راهو باش يحسوا شوية معنيها علامات متاع أرق وإلا معنيها عصبية زايدة ولا ينجم معنيها يزيد شوية في الميزان هذا حاجة عادية احنا يلزمنا معنيها نواجهوها ونكون متحضرين لها دونك نمارسوا الرياضة بانتظام نشربوا الماء بزايد نحاولوا معنيها ناخذوا مهدئات معنيها حتى حشيش هكا باش نجم ترقد مليح فترة وتتعدى لكن هذا ما يمنعش اللي الإقلاع عن التدخين قد ما يكون ذكري على قد الفوائد متاعه تكون أفضل وأنجع على الأجهزة الصحية. نجمو احنا نجمو نفسروا للمريض اللي راهو باش نقنعوه باش يكمل في الإقلاع راهو النفس متاعه ينجم يعاود يرجع كيما كان والدورة الدموية تعاود تتعدل 15 يوم بعد الإقلاع عن التدخين.
0: معناها الرئة ترجع كيف ما كانت؟ تنجم؟
1: ما ترجعش
0: كيف ما كانت أما يتحسن
1: تتحسن بالقدي وخطر الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية
0: صحيح.
1: ينقص إلى النصف في غضون سنة بعد الإقلاع عن التدخين. هذه حاجة مهمة جدا. بالنسبة للإصابة بسرطان الرئة الإصابة هذه ينقص إلى النصف في غضون 5 سنوات
0: الاحتمال ينقص إلى النصف
1: إلى نصف في غضون 5 سنوات بعد الإقلاع عن التدخين وأمل الحياة عند المدخن يولي يساوي أمل الحياة للإنسان الغير مدخن في غضون 10 سنوات من الإقلاع عن التدخين. شوفوا معناها الفوائد المهمة تاع الإقلاع عن التدخين ولذا قد ما يبدأ بكري على قد ما يكون الفوائد متاعه خير.
0: دونك راهو اللي بدا مخر مثلا وصارت له مشكل وصارت له معناها سرطان رئة بعيد الشر عن السكر وقتها معناها بداها قبل ما يبطل الإقلاع عن التدخين إذا كانت صارت الحال.
1: لا لا هذه حاجة معناها ما فيهاش شك على خاطر هو يبدأ معناها السرطان ديليجون ما يظهروش معناها ميكروسكوبيك وبعد شوية بشوية يبدأ يكبر.
0: ياخذ وقت باش يتكون دكتوره ياخذ سنوات سرطان الرئه اللي مربوط بالتدخين ياخذ وقت كبير باش يتطور والا لا راهو ينجم معناها يظهر فجاه
1: انت والحاله تاع السرطان هو فما برشا انواع تاع سرطانات وفما سرطانات اللي معناها يكبروا بصفه
0: سريعه
1: وفما اخرين اللي يمشيوا معناها يكبروا بشويه بشويه لكن هذا ما يمنعش راهو حتى كان يجينا مريض ديجا مصاب بسرطان الرئة وحتى كان هو في حالة متقدمة احنا رانا من دورنا اطباء
0: يتعالج
1: واطباء معناها الصف الاول يلزمنا نقنعوه اللي يلزم يوقف على الدخان. علاش؟ على خاطر حتى في معناها حالات متقدمة اللي تتحقق الدواء الكيميائي راهو الدواء الكيميائي ينجم ينقص من النجاعة نتاعه عند الانسان المدخن. بالنسبة للحالات اللي مش متقدمة اللي يستحقوا عملية احنا زملائنا في اقسام دونك جراحة الصدر يطلبوا منا باش الانسان يكون موقف الدخان قبل ما يعمل عملية. علاش؟ على خاطر الانسان اللي يبدأ يدخن وباش يعمل عملية راهو ينجم يبطأ في عملية البرق ينجم يتعرض لتعكرات معناها وقت العمليه ولا بعد العمليه.
0: دونك خطوره التدخين
1: في كل معناها المراحل راهي عمليه الاقلاع عن التدخين مهمه ومهمه جدا حتى يتمكن المريض من الشفاء والبر الكامل.
0: بي دكتورة بربي فماشي أعراض إذا احنا حكينا على السرطان، الأعراض مش هو في الأمراض الصدرية اللي مربوطة بالتدخين، يظهر لي مش كان السرطانات، فما حتى التهابات تصير في الرئة، فما يظهر لي تليف وغيره. شنو الأعراض، شنو اللي يقول هذاك راهو لازم يمشي يشوف عيادات إقلاع عن التدخين؟ هو الناس الكل ما يلزمش تتكيف، حاجة معروفة أنه التدخين مضر بصحة الناس الكل، اللي يتكيف ولا المحيطين به اللي زادة موجودين، التدخين السلبي زادة يظهر لي الأضرار هي بيدها. أما فماشي أعراض حسب المرض، ما نعرفش مثلا التليف الرئوي ولا الالتهابات الحادة ولا المزمنة، فماشي أعراض تفيق المريض تقول له رد بالك.
1: أي هو يجب مراجعة الطبيب وقت اللي ثم أعراض غير عادية، مثلا إنسان يكون يعني بيعشق مدخن، كل صباح يقوم عنده دونك إفرازات الكحة والبلغة، وبشوية بشوية يولي عنده ضيق نفس مثلا،
0: يحس هذه ضيق نفس
1: نعرفه لي ديجا احنا عندنا مرض الانسداد الرئوي المزمن ده يجي دونك وقتها يلزمه يتجه دونك أطباء الاختصاص في الأمراض الصدرية ونعملوا له دونك التحاليل اللازمة وقياس النفس باش نعرفوا المرض هذايا في أوله وشنو معناها الدرجة نتاع الخطورة نتاعو ونعطيوه الدواء اللازم.
0: وينجم يبرى ولا
1: يبرى؟ لا
0: أما يتحسن،
1: لكن يتحسن احنا نحسنوا العوارض
0: به،
1: احنا نحسنوا العوارض نتاع المرض لكن ما نجموش معناها ما فماش الدواء
0: ينحي الانسداد
1: السداد الرئوي، ما فماش، على خاطر هو ديجا
0: ناتج
1: على اي بلا هو ناتج على التهابات مزمنة جاية من المواد السامة اللي موجودة في الطبق معناها لما اللي فيه مالوغوزمون، لكن احنا نحاولوا نعالجوا العوارض، نقصوا من ضيق النفس، نقصوا من الافرازات، نحاولوا معناها نبدلوا شويه معناها نحسنوا في جوده الحياه باش الانسان معناها ما يقعدش ديما معناها ماشي جاي على الاستعجال ولا على العيادات، نقصوا من الالتهابات الرئويه الحاده اللي هي زاده كيف تصيب العباد هذوما اللي هما مدخنين، هما عرضه اكثر للاصابات.
0: شنو اعراضهم دكتوره الالتهابات الرئويه الحاده؟
1: كيف البلغم يولي يتمسخ يتبدل اللون نتاعو، الافرازات تكثر على قبل، وخاصة معناها ضيق النفس
0: ولا الأزمات الكحة، إذا فما ناس يولي يكحوا برشا ساعات معاهم سخانة ولا
1: أي سخانة، هذيك بيان سور كي فما هي الالتهابات الرئوية منين جاية؟ هي جاية من معناها فيروسات وإلا جراثيم تصيب دونك الجهاز دونك التنفس، وبيسكو جهاز التنفس هو ديجا من عند ربي معناها فيه التهابات مزمنة على خاطر ناتجة عن التدخين، دونك كثير دونك التهابات حادة ويكثر العوارض. كيف حاجة أخرى زادة، كيف المدخن وخاصة المريض بمرض الربو هو عرضة لنوبات نتاع ربو، هذا كيف الروع عند الأطفال اللي معنى الوالدين نتاعهم يدخنوا خاصة كي يبداو هما معني عندهم مرض الربو، هما عرضة لنوبات ربو أكثر من الإنسان اللي هما مش حاضر للتدخين. علاش؟ على خاطر التدخين يقلل المفاعلية نتاع أدوية الربو.
0: والتليف، فما حتى يوصل تليف الرئوي؟
1: التليف الرئوي ده كيف فما نوع من أنواع التليف الرئوي هي ناتجة عن التدخين التلبي
0: والمباشر
1: بالضبط.
0: دكتورة
1: معناها ضيق النفس في اقل مجهود يعملوا المريض، يتيح له الاكسجين، شفايفه
0: تزريق، اي
1: معناها عوارض من مرض التليف الرئوي.
0: باهي نشوفوا معناها احنا كيف ما قلت ممكن المدخن يعرف المضار نتاع التدخين، وساعات حتى المدخنين ما يحبوش يسمعوها معناها وما يحبوش يذكروها، لانه في علبه السيجاره مكتوبه التدخين مضر بالصحه، لكن الناس الكل تشري فيها، هذه مشكله. اما مهم جدا انه الانسان تكون عنده الرغبه باش يقلع على التدخين،
1: العزيمه
0: اي. وفما كيف ما قلت انت دكتوره ابتهال خواجه، فما عيادات مجانيه معناها ما يدفع حتى فرانك يمشي في المستشفى فيت الجامعيه الكل، وحتى فما بعض المستوصفات وينجم
1: صحيح دور الصحه الاساسيه كلهم زاد كيف كيف فيهم اللي اطباء اللي محاولين باش يقوموا بالعيادات هذيا.
0: شكرا لك. قل لي دكتوره
1: دكتور مدام نزيها، نحب نذكر لحاجه مهمه ياسر، احنا بلادنا تونس هي رائده في هذا المجال، ولذا احنا كما سير بلدان العالم كل 31 مايو من عام نحتفلوا باليوم العالمي للإقلاع عن التدخين.
0: هو اللي ذولي الأسبوع اللي فات صار.
1: الأسبوع اللي فات وهذايا دونك اليوم مهم جدا، حيث نعملوا نظم مختلف التظاهرات والورشات العلمية، نعملوا زادة نشاطات توعوية حتى عن الإقلاع عن التدخين، وهذايا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والتحالف التونسي ضد التدخين. وثني تونس خبيت جيدة في هذا المجال، وهذا شرف لنا كنا كأطباء مختصين في هذا المجال، ونعاونوا معناها قاعدين نعاونوا في المرضى باش نحثوا على الإقلاع وعلى مقاومة هذه الآفة.
0: يعني فما خدمة قاعدة تصير مع المختصين مع الهياكل الهيكل المختصة به. برشا نذكروا أنه اليوم العالمي للإقلاع على التدخين هو كل واحدة نهار 31 ماي. نعم. شكرا لك دكتورة ابتهال خواجة، مختصة في الأمراض الصدرية والجهاز التنفسي العلوي، على النصائح اللي قدمتها. شكرا لك كذلك على التعاون. شلا يومك موافق دكتورة. إلى اللقاء. عايشك دكتورة. بسلامة.

0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً.
0: راديو كولتورال نقطة بي ان.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية.
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
3: موعد مع الصحة. موعد مع الصحة ترافقكم فيه نزيهة الزارعي.
4: باش نحكيو على الرياضة مع دكتورة عفيف بن حليمة، مختصة في أمراض القلب والشرايين. عسلامة دكتورة.
5: مرحبا.
4: عايشك. احنا حكينا برشا مرات على الرياضة، لكن ممكن ما خذيناش وقت معناها باش نحكيو على يعني نقاط مختلفة عندها علاقة بالرياضة، أهمية الرياضة لصحة القلب والشرايين. من الأول شنو تنجم تعمل؟
5: اي هي الرياضة معناها احنا نجمو معناتها اون لوكاليفي معناها ولا نجمو نشخصوها نقولوا هي عبارة عن دواء. دايوغ احنا مريض ضغط الدم، مريض القصور القلبي، مريض السكري، ننصحوهم بممارسة الرياضة. معناها الرياضة بيان سور هي درجات، معناها ثم رياضة المشي اللي ما فيهاش مجهود كبير، ونجم تكون حتى رياضات أخرى أقوى معناها حتى لي سبور دو كومبيتيسيون وكل، ولكن بالنسبة احنا بصفة عامة الرياضة راهي نعتبرها دواء ناجع معناها
4: برشا امراض،
5: برشا امراض بخلاف القلب والشرايين. انا بون الاختصاص نتاعي ولكن القلب والشرايين رياضه مهمه جدا جدا.
4: دكتوره معناها ممكن لازم تكون كيف انا نقول كيف الماء معناها والماكله تكون حاجه موجوده كل يوم.
5: اكزاكتومون، يلزمها تكون عاده معناها ماهيش ما نقوموش بها بونكتويلمون، معناها مش جمعه كامله مثلا ما نقوموش برياضه ونجي في الويكاند نسيب ما عندي، لا هذيك ما تسميش رياضه. احسن هو اللي منصوح به معناتها في العلوم وفي الجمعيات العلميه هي في الاقل 30 دقيقه مشي. معناتها ما نطلبكش انك تعمل رياضه وتمشي لسال دو سبور وتخلص ابونمون، مش ضروري. ثم جزئيات في الحياه اليوميه نقوموا بهم تنجم معناها احنا ما نحبوش معناتها يا اما كل شيء والا ما نعملش بالكل. ده اول حاجه نبدل السلوك نتاعي، نحاول في نطاق معناتها الممكن اني نستعمل اقل الكهرباء مثلا باش نمشي نقضي نراكي الكهرباء بعيد شويه، نقعد ناخذ لاسونسور نمشي في الدروج. هذم ديجا عادات نتاعنا الكوتيديان. ثاني حاجه اذا كان باش نقوم بالرياضه ماذا بينا 30 45 دقيقه 3 ايام في الجمعه. مشي حتى المشي معناتها يكون حاجه باهيه، معناتها مش بشرط هي نعمل كيما قلت لك في سال دو سبور 30 45 دقيقه 3 ايام في الجمعه نجم تكون كافيه باش تحمينا من امراض القلب والشرايين. سينو بيان سور اللي يحب يعمل يدخل سال دو سبور ولا يحب يعمل معناتها اكتيفيتي فيزيك اكثر اقوى شويه، انا حاجه مهمه نحب ناكد عليها الانسان اللي عنده برشا ما مارسش الرياضه ويحب مثلا يعمل طرح كوره هو وصحابه باش يكريو هكا توا ثما لا طون
4: برشا ناس
5: يكريو التيران يمشيو معاهم. حاجه مهمه برشا بربي اللي عنده برشا مقامش بالسبور ما ينجمش يمشي دومبلي يمشي يعمل ماتش كوره، نو لازم قبل كل شيء يحاول مثلا اذا كان سي بروغرامي نقولوا احنا شهر قبل يبدا ديجا يعمل هيك اللي معناتها يعود روحه بشويه بشويه يمشي معناها بشويه يعمل شويه فوتينغ وكل باش كي يوصل يعمل الماتش نتاعو ديجا الجهاز نتاعو القلب
4: يكون حاضر
5: تعود شويه. فوالا دونك مش انسان عنده 10 سنين ما مارسش رياضه بالكل بين عشيه وضحاها انه يمشي يعمل ماتش كوره يبدا يجري وعاتي ما عنده سي با بون. هذه حاجه. ثاني حاجه ناكد على ليشوفمون سي تري امبورطون. حتى كان انسان سايم بيان اونتريني وكله باش يعمل ماتش مثلا كوره ولا باش يحب يعمل تنس ولا اللي هو ماذا بينا بربي 10 دقائق نص 15 دقيقه ليشوفمون ما يمشيش دومبلي في ليفور ماكسيمال، معناها يعمل لكم ليزيتيرمون، يعمل شويه ما
4: حاجه تسخينات معناها باش يحضر بدنه
5: ولا يحضر روحه. هذه حاجه مهمه. كما قلنا مثلا انسان عنده 40 سنه فما فوق واللي صار له برشا متوقف على الرياضه ويحب يرجع يعمل اون اكتيفيتي، مش ماخش، ما نحكيوش ماخش توت سامبل، هذيك
4: المغش عادي ما تقلقش ما تحتاجش. اي
5: نحكي الشخص اللي يحب يرجع يعمل سبور دو او نيفو، معناها يحب يعمل يرجع يعمل في سال دو سبور، يعمل مسكولاسيون، يعمل تابي، يحب يرجع يعمل يترينا مثلا فوت، هذه بينا كان تكون مباشره الطبيب، سورتو اذا كان عنده عوامل خطوره مثلا ضغط الدم ولا سكري ولا تدخين، هذه ماذا بينا يمشي للطبيب، معناتها للطبيب باش يعطيه سيرتيفيكا اللي هو لابتيتود او سبور. فوالا هذا هو معناها بالنسبه للعباد اللي
4: فاتوا الأربعين وما اول مره باش يعملوا سبور في قاعه رياضه ولا باش يعملوا معناها رياضه في تحت الجهد
5: جهد ولا ننصحهم انه يباشروا الطبيب باش ما شي اعراض ولا حاجه يقولوا للطبيب نتاعو.
4: بربي دكتوره مثلا توقلت اللي باش يلعب كوره مثلا على الاقل قبل بشهر يبدا يحذر بدنه، بالنسبه للاشخاص هذوما اللي فاتوا 40 سنه واللي باش يمشوا يعملوا يسجلوا في سال سبور، فما كيف ما قلت انت تابي، فما تمارين المقاومه، فما متاع باش يقوي عضلات بدنه الى غير ذلك، هل زاد كيف معناها كيفاش ينجم يحذر روحه اذا كان عطاها الطبيب الموافقه؟ هل مثلا يمشي شهر يعمل مشي ومن بعد يدخل والا
5: هو جينيرالمون اللي باش يمشيو للسال دو سبور جينيرالمون يا دي كوتش، معناها ثم هيك من
4: المدربين معناها
5: المدربين يساعدين، دونك يعرفوا جينيرالمون، معناتها ماهوش باش يدخل دومبلي في لي سيونس هكا دو نيفو، جينيرالمون لازم لي دو تخوا لي دو سيونس الاولانيين يعملوا
4: حاجات خفيفه،
5: حاجه خفيفه، يقول له راني انا صار لي برشا ما ترانيتش، هو يعرفوا عندهم حركات، عندهم لي زيكزيرسيس افير باش يخليهم البدن
4: يحذروا
5: يستعد فوالا. هذا هو اون فوا عملنا سيي ودخلنا في معناتها في السيركوي نتاع سيي رجعنا لاكتيفيتي فيزيك، حاجه مهمه بربي التدخين، انا ديما نعاودها
4: اي احنا كنا نحكيوا على التدخين
5: انا نقول لهم ديما سيسون لي ريغل دور، هذيك القواعد الذهبيه، هو التدخين هذاك ما لا شك فيه، هذاك ديما احنا ضده، ولكن اذا كان يا سيدي سبحان الله الانسان مازال يتكيف بربي ساعتين قبل باش تعمل سبور ما يزموش يتكيفوا العباد، ساعتين قبل وساعتين من بعد راهو سي تخي ريسكي.

0: كما التضخم في عضلة القلب هذه اللي كارديوباتي بيرتروفيك تنجم تكون متسببة في الموت الفجئي اللي يصير سور لي تيران دو سبور.
1: سامحني ما يفيقش بها معناها المريض اللي عنده تضخم في العضلة ولا
0: بون ساعات ما يفيقوش بهم راهو انت بون جينيرالمون اذا كان عنده شيء في العائلة شكون عنده التضخم هذايا في العضلة وقتها احنا نعملوا التقصي للعائلة الكل. ولكن سأغيف اللي يصيروا توا نعش كان سمعتوا في توا في لي فوتبولور وكل ذوكم اللي صارت لهم معاكات على التيران سي جينيرالمون دي كارديوباتي بيرتروفيك هذوما اللي عندهم التضخم نتاع العضله نتاع القلب. دونك مي بون ماهيش ماهوش مرض منتشر بكثره لا سي فريمون تري رار فرانشمون معناها احنا حتى كيما قلت لك معناها ثم دي سيني تقول لنا ما احناش سيستيماتيكمون قبل ما الانسان باش يعمل رياضه نقولوا لا لازمك تعمل تشيك اب الكل لا سيغتو بالنسبه للانسان اكثر من 40 اكثر من 40 سنه
1: ليه مو ساعات يقول لك انسان اكثر من 40 ما عندوش امراض لا عنده ضغط دم لا عنده سكر هل لازم زيد يشوف يثبت
0: بون ثبت مش لازم ايكو نو نو معناتها ما احناش نطلبوا ما يسمى مينيموم وكا
1: يمشي حتى لطب العائله يقول له
0: يعمل انا شنو جنسيت بتت تخطيط كان امكانيه ماشي تخطيط عنده شي اعراض مثلا وجيعه في الصدر ولا ضيق في التنفس كل ما
1: عنده دقات القلب الزايده هل تنجم مثلا فما ناس عاد مستريس يحس قلبه يدق بالقوي ولا
0: بون هما بون ثم حالات نتاع ستريس سي اوتر شوز مي حاجه مهمه اشك فوا واحد يمارس الرياضه الحقوق ويحس اعراض مش عادية مثلا يحس روحه باش يدوخ يحس روحه وجيعة في قلبه يحس ان بازان معناتها كيما قلت قلبه يضرب بالقوي هذيك جينيرالمون يلزم انسان يقولها للطبيب راني كي نعمل سبور راني هكا تجيني الاعراض هذيا حاجة أخرى وقت الإنسان توا الدنيا سخنة برشا باش نعمل سبور لا ريدغاتاسيون شرب من الماء خاطر احنا نعرفوا كي تصير عمليه الرياضه فما كالتعرق وما تيعرقوا العباد وكل شيء وينجموا الدم يولي كونسونتري معناه يولي مخاثر شويه هذاك معناتها الخفوره نتاع الدم هذاك تنجم زاده ما نحبوا ما نصيرناش زاده وعكيت دونك ماذا بينا ديما اون سو ريدغات
1: معناتها بربي شرب الماء يتم قبل ولا بعد ولا في نفس الوقت
0: نجمو نعملو قبل وكل 10 دقائق يحب ياخذ ديما دابوس الماء معاك يعمل سبور يلزم ديما عندك دابوس الماء معاك سي اوبليغاتوار
1: ومش ماء بارد يظهر لي
0: لا ولا يفو ميو ما تشيت نو البارد برشا كل
1: ما عادي معناها درجه حراره الغرفه احنا نقول
0: دابوس الماء عادي قبل ما يبدا يعمل شويه يشرب ودايغ ماذا بيك بعد ما توفى سيونس دونترينمون تكون هيك الايتر ولا الايتر نص شوب كات كي جا كملتها
1: باهي دكتور
0: حاجة أخرى برد اللي يبدأ غريبي ولا مريض نو ما يعملش سبور
1: بعد
0: إنفوا جميعا من زمان 10 أيام بعد ما يبدأ يلعب على روحه
1: ساعات شكون ياخو في الكورتيكويد ولا ياخو في الانتيبيوتيك زاد ماذا به لين يبرا قلت لي جمع 10
0: لا لا لا اللي ياخذ انتيبيوتيك ما تعرفش سورتو عمل الغريب ولا انجين ولا اي مرض معناها ماذا به بعد ما يكمل الدواء ويتعافى جميع 10 من 14 ايام ويرجع يلعب على روحه معناتها انسان كي يبدا مريض وعنده سخانه لا ما
1: ينجم ياثر على القلب زاده
0: فوالا فوالا مش ياثر اما خاطر نجم تكون لا قدر الله خاطر ساعات ثم دي فيروس دو غريب ينجموا يعملوا التهاب في عضله القلب دونك ماذا بينا احنا اون ايفيت الريسك هذاك نحاولوا اذا كان بعد جميع بعد الجريب 10 ايام معناتها المريض رجع في حالته يرجع يلعب على روحه
1: باستثناء المشي المشي عادي
0: المشي هذاك صالح لكل مكان وزمان ريت المشي حتى الانسان عضله عنده قصور قلبي قلبه منفوخ صار حاره كل اللي تحب هذاك احسن رياضه هي المشي ما فيهاش حتى ريسك
1: واضح
0: بيان سور نجم بشويه بشويه ودايوغ ثم هيك التاهيل الوظيفي دايوغ معناتها لي سونتر الوحدات التاهيل الوظيفي ولات توا مهمه برشا حتى عندنا احنا في امراض القلب خاطر تساعد المريض انه بعد حتى ما يعمل وعكه صحيه ولا عمليه جراحيه قلب مفتوح يرجع فيسع فيسع لحياته اليوميه غراس جوستومون هذوكم معناتها الحصص نتاع المشي بشويه بشويه ومن بعد يرجع شويه تابي معناها مؤطره العمليه
1: اي واضح دكتوره شكرا لك دكتوره عفيف بن حليمه استاذه في امراض القلب والشرايين شكرا لك على التوضيحات عايشك دكتوره الى اللقاء طبعا لقاءنا مازال متواصل فيه موعد مع نختموا برنامج موعد مع الصحة شكرا لكل من رافقنا كانت معكم سهير زياني مريم مناع ونزيها الزرعي إلى اللقاء

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: الثقافة الإيكولوجية. الثقافة الإيكولوجية، مفاهيم وقضايا للطرح والنقاش، مع وصال كسراوي.
9: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الأوفياء في حلقة جديدة من برنامج الثقافة الإيكولوجية. الأسبوع هذا باش نحتفيه احتفاء خاص، ونخصص حلقة خاصة، حصة خاصة لليوم العالمي للبيئة اللي كنا احتفلنا به يوم 5 جوان الأسبوع اللي فات. ويعد اليوم العالمي للبيئة مناسبة عالمية أقرتها الأمم المتحدة من 1972، يحتفل بها سنويا في 5 جوان بهدف تعزيز الوعي البيئي، تشجيع الأفراد والمؤسسات على اتخاذ إجراءات إيجابية لحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية. يمثل هذا اليوم فرصة لتجديد الالتزام تجاه قضايا البيئة والتنمية المستدامة من خلال مكافحة التلوث وترشيد الاستهلاك، المياه والطاقة، حماية التنوع البيولوجي، التشجيع على إعادة التدوير والاقتصاد الدائري والاعتماد على الطاقات المتجددة. وبهذه المناسبة كنا واكبنا الاحتفال باليوم العالمي للبيئة بمدينة الثقافة، وشفنا الأجواء، حضرنا أيضا الندوة الصحفية اللي كان واكبها وزير البيئة ومجموعة من المسؤولين سواء في وزارة البيئة أو أيضا من وزارة الفلاحة، خاصة أنه كان فما ستاند لمجموعة يخص وزارة الفلاحة وبالتحديد لابيا اللي هي وكالة الاستثمار للنهوض بالقطاع الفلاحي، الاستثمار في القطاع الفلاحي. إذا مش نعطيكم فكرة على بعض الأنشطة، بعض الجمعيات، بعض الشباب اللي تحاورنا معهم وممثلي المجتمع المدني في هذه التظاهرة. قبل ما نخرج فاصل، تحية كبيرة لزميلتي في الإخراج إيمان سليماني، ويصل كسراوي مقدم ميكرو في الإعداد وتقديم. فاصل ونواصل.

0: رجعناكم من جديد متواصلين معكم بمناسبة اليوم العالمي 5 جوان للبيئة اللي صار قلنا في مدينة الثقافة وصار فيه تنظيم خاص لعديد المبادرات في مدينة الثقافة، منها مبادرات علمية ثقافية فنية أنشطة عروض أطفال وكورال وعديد الأنشطة المتنوعة، وشفنا حتى ورشات أيضا. نحاول نقول لكم هذه المواكبة اللي كنت أنا موجودة في الميدان، وكان فما حضور من المدارس، من رياض الأطفال أيضا، من المؤسسات التربوية، من الشباب، من المراهقين اليافعين، وأيضا من مسؤولي الدولة في عديد الوزارات المتداخلة في قطاع البيئة. وكبنا عديد البرامج والمشاريع البيئية، كانت البداية مع أطفال الأرض، حاورنا عديد الشبان وأصحاب المبادرات المتنوعة، حكينا على الأغذية الصحية، حكينا على تحويل الزيوت المستعملة إلى طاقة، حكينا على مشاريع تهيئة عمرانية لذوي الإعاقة، حكينا على برشا مواضيع نكتشفوها مع بعضنا في الحصة متاعنا بالضبط في قابل للنقاش.
1: قابل للنقاش،
0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في حلقة خاصة اليوم في مدينة الثقافة. حاولنا باش نكتشفوا فيها الستاند اللي موجودين، تعطينا فكرة مدام راضية الوحيشي، خاصة الستاند متاحة نحكيو عليه بعد شوية اللي هو أطفال الأرض، أما ناخذوا فكرة على التظاهرة هذية اللي حضروا فيها عديد الناشطين في المجال البيئي والفلاحي، أيضا فما وزراء زادة باش يلتحقوا بعد شوية، لو كان تعطينا فكرة عامة.
2: عسلي الناس كل، هو اليوم 5 جوان من كل سنة يحتفل العالم الكل باليوم العالمي للبيئة. هذه السنة يظهر لي دولتنا وبلادنا حبت تحتفل به بطريقة أخرى، هو تثمين المبادرات الناجحة في المجال البيئي. احنا كجمعية مثلا باش نشاركوا بمشروعنا اللي هو الضيعة التشاركية. الضيعة التشاركية اللي هي في كل مدرسة احنا في أكثر من 5 ولايات حسب النظام البيئي، كيفاش تنجم تزرع في مدرسة وتفهم القضايا البيئية والتحديات البيئية للأطفال عن طريق الممارسة، وهذا لهنا المهم هو في الممارسة، لأنه تنجم تعطي نظري لكن ما يوصل حتى شيء. اليوم 5 جوان في مدينة الثقافة، المبادرات اللي هي مبادرات خاصة راو مبادرات فنية، مبادرات زادة متاع معناتها أصحاب المشاريع في المجال البيئي، وخاصة أنا فرحانة برشا بالشباب اللي هو الستارتاب. احنا نحكي الستارتاب لكن ثم الستارتاب ناجحين في المجال البيئي، أنا ما نحبش نكون هكا منحازة لكن نقول تيماس هو من بين الستارتاب اللي ناجحين وقادرين يعني باش يغيروا شوية في الواقع، اللي كونه رأي الفكرة تنبع من فكرة بسيطة لكن في الأخر تولي الأثر عام.
0: احكينا شويه على الستاند نتاعكم، على وليداتك لهنا
2: لي
0: زونفون لا تيغ، شنو قاعدين يعملوا، شنو مشاريعكم، شنو قاعدين تعرفوا بالضبط للناس اللي قاعده تجيكم من قبيله. شفت حتى مسؤولين في الدوله معناتها جاوا للستاند نتاعكم.
2: جمعيه احنا ديما شعارنا هو كلنا ابناء هذه الارض، كلنا اطفال الارض. جمعية ماهيش حكر على أطفال فقط، وإنما احنا الهدف هو البناء من أجل الأطفال، هذه هو الرؤية متاع الجمعية. تلقى اليوم مشاركين بثلاثة مشاريع أساسية اللي هما حق عنا برشا مشاريع، لكن اليوم المشاريع باش يمشيوا في مجال الضيعة التشاركية اللي هو المشروع متاع الغذاء الصحي والمستدام اللي خدمناه مع وزارة التربية مع برنامج الأغذية العالمي ومع إمارة موناكو، وكانت النتيجة هو كونه هناك يعني محمل بيداغوجي لكل المعلمين والأساتذة اللي هما ينجموا يغيروا من واقع الغذاء الغير سليم في عند الأطفال. يعني اليوم الصغير بعد ما يزرع النبتة متاعه يعرف شنو القدرات متاع النبتة ذيك على صحته وعلى خاصة الصحة النفسية، راو كي تاكل غذاء صحي ثم مجال مهم جدا. المشروع الثاني كيف اللي هو مشروع الحقل يعني المجتمعي كرافعة للغذاء، يعني كما نقولوا احنا مانيش باش نحكي على أمن غذائي قد ما نحكي على غذاء صامد، يعني الصمود الغذائي لهنا مطلوب ياسر يربط خاصة بالسيادة الغذائية والأمن الغذائي، واللي هو موجود في 5 ولايات، ولايات من الجمهورية، وهنا تحية لنفطة ولاية توزر، تحية لعند دراهم ولاية جندوبة، تحية للعلاء في القروان، تحية لبجرير في بنزرت، وتحية للسجومي في تونس. اليوم 5 ولايات، 5 أنظمة بلائية اللي هي تنجم من خلالها تعرف شنو تزرع وشنو تعمل.
3: شنو كان التعامل بينكم وبين ربما المؤسسات التربوية؟
2: نعم.
3: لأنه مهم جدا
2: فعلا
3: اللي تحكي فيه هذية، خاصة وقت اللي تكون التجربة في علاقة بوزارة التربية وفي علاقة مباشرة مع التلاميذ، باش يفيقوا شوية ويفهموا الأهمية نتاع الغذاء الصحي، خاصة أنه نشوفوا أنه فما أوبيزيتي عند الصغيرات، فما معناتها منسوب نتاع سمنة ووزن زائد عند بعض الصغيرات، ربما يكون السبب فيها اللي هو غذاء ماهوش صحي ماهوش متوازن. فانتم المشروع هذا كيفاش قاعدين تخدموا عليه مع الصغيرات؟
2: وفعلا لهنا خاطر احنا ديما نمشيو للتثمين الفكر النقدي. راهو اليوم الصغير ما تنجمش تقول له تاكل وما تاكلش، اليوم اعطيه قل له، هو تو يسالك شنو هي الفوائد نتاع هذيك، وعلاش انا يلزمني ناكل هيك، وعلاش يلزمني نحي، وعلاش يلزمني نتعشى بكري، وعلاش هذه الكل علاش وكيفاش يجاوبوا. يعني انت باش تطور فيه هذاك اكل الفكر النقدي،
3: طريقه تفاعليه،
2: طريقه تفاعليه، خاطر كي تمشي للطبيب يقول لك لا راك مريض، هذا عندك هذا، لا هذا، لا هذا، لا. فكنت وقت اللي تمشي انت للطبيب ويسمعك ويقول لك لا راهو الغذاء راهو او كيفاش ينجم يكون، وانت كيفاش تنجم، واعطيني فين عايش باش انا نثمن لك الماكله نتاعك. راهو ثم مناطق اللي هي عندها المنتوج نتاعها وتنجم من خلال منتوجها، ما غير ما تقعد انا نجيب في ما نعرفش انا الدلاع مش وقته ولا غله مش وقتها ولا غيره، تنجم هذا الكل ونلعبوا عليه احنا كيفاش نجم تاكل غذاء في وقته وفي، وخاصه لهنا فلاحتنا اللي هي اساس سيادتنا. معنا الحاجه اللي هي مهمه في الجمعيه خاصه اللي كونوا التنسيق مع الوزارات. احنا كانت الرؤيه نتاعنا واضحه في الجمعيه، قلنا اذا كان ما اصلاح المنظومه التربويه راهو ماهوش بورقه وستيلو ونقول قررت باش نصلح المنظومه التربويه، لابد العمل يعني من كيما نقولوا احنا
3: مش من الجذور،
2: من الجذور، الجذور لقينا المجال اللي هو نجمو احنا نبعدوا فيه كمجتمع مدني، هي النوادي، هي التعليم الغير نظامي. ولهنا مشينا للحياه معناتها للحياه المدرسيه وخدمنا مع النوادي، وكانت هذيك هي الذكاء. انا قلت اذا ما نجمش نغير ديريكت خليني نمشي بالغير مباشر، وبداوا معنا صغار عمرهم 10 سنين
3: فعلا،
2: علم الاطفال وهم يلعبون، هذايا مهم جدا. والفضاء نتاع الحديقه راهو فضاء مهم جدا، راهو فضاء الحديقه ماهوش باش تزرع وتعمل، راك عندك العمل الجماعي، العمل التشاركي، حتى الرؤيه مشروع مدرسه. اليوم المعلم اللي يقري في الرياضيات تقول انت دخلوا في حديقه خضروات، ليه ينجم يخرج التلامذه ويقيسوا المساحه نتاع الحديقه، الطول والعرض، واش معناتها طولها واش معناتها عرض، وهاو كيفاش تنجم تعمل مساحه. الاستاذ نتاع المعلم الايقاظ كيف كيف يخرج يشوف تجارب تحليليه، هاو هذيا راهو كان ما عطيناهاش الماء واش يصير لها، والى غير ذلك. يعني كل ماده، وهذا هو تلقاه حتى
3: نجم تلقى مكانها،
2: كل ماده تلقى مكانها، وهذه اللي احنا عملناه في الجيد نتاعنا اللي هو الدليل هذايا، عملنا دليل نتاع الماء، عملنا دليل نتاع حديقه الخضروات، وبينا اللي كل ماتيير عربيه، رياضيات، علوم طبيعيه، علوم اساسيه، الكلها تنجم من خلال الحديقه تنجم توصل، ولهنا الاصلاح الحقيقي.

0: قدم لي روحك.
1: محمد يونس ابراهيم، كورديناتور مشروع بحث العمل التشاركي جمعيه شبكه اطفال الارض.
0: مرحبا بك، حدثنا عن المشروع اللي انت مهتم به في علاقه مع المنظمات الدوليه اللي قاعدين معناتها يخدموا معاكم في اطار المشاريع اللي تخدموا عليها في البيئه والايكولوجيا.
1: انا كورديناتور بروجي بحث العمل التشاركي هذا، منسق المشروع هذا مع اليونيسيف وجمعيه شبكه اطفال الارض. الحقيقه خدمنا اول حاجه على تنمية قدرات الشباب، من بعد تعدينا الفاز الثانية اللي هي أنه نمشوا للمدارس، عملنا عدة أنشطة في مدارس وسميناها بالمدارس الإيكولوجية وإلى العودة المدرسية الإيكولوجية، اللي نوعا ما التمسنا في الصغيرات اللي موجودين غادي حسهم للمنطقة متاعهم ومدى قدرتهم أنهم يحاولوا أنهم يعملوا معناها أنشطة وإلا غرس أشجار وإلا حاجات تنجم تساهم في أنه يحافظوا على البلاصة ولا الفلاحة متاعهم وأنه يحدوا من التغيرات المناخية. خدمنا في عدة مدارس، خدمنا مع زادة جمعيات محليين غادي، خدمنا مع دور ثقافة، دور شباب، معناها نجم نقول لك أنه البروجي هذا في ولاية سيدي بوزيد خدمنا مع المجتمع المحلي ككل. حاجة أخرى في أنه محمية بوهدمة مشينا برشا مرات، عدة مرات مع المدارس بالتنسيق مع مدارس ومع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، زرنا محمية بوهدمة وشفنا ما تزخر من معناها فيها برشا حاجات اللي تنوع بيولوجي، فيها نباتات، فيها حيوانات اللي هي ديجا مهدده بالانقراض. هزينا معنا صغيرات من المدارس هذيك، اكتشفوا المحميه، اكتشفوا الحاجات المهمه اللي موجوده غادي وكاو. هذا شنو خدمنا في ولايه سيدي بوزيد.
0: فما خدمه مش كان سيدي بوزيد فقط، انتم معناتها المشروع نتاعكم او الجمعيه نتاعكم اللي تعنى باطفال الارض تخدموا على الجهات زاده، معش شنو حسب الخصوصيه نتاع كل جهه تستهدفوا خاصه الاطفال والمراهقين والشباب، كيفاش قاعدين تخدموا عموما؟
1: بالضبط.
0: قداش عندك انت بيدك من اللي التحقت وكيفاش تدرجت معناتها في هذا الفضاء باش معناتها وليت منسق على مشاريع مع منظمات كبرى عالميه؟
1: سؤالك مهم على برشا. الحقيقة أنا دخلت للجمعية ودخلت للمشروع هذا من عام 2022. أنا من قبل كنت قائد فوج، كنت ناشط في المجتمع المدني عن طريق كشاف والهلال الأحمر، معناها الانتجراسيون تاعي في المجتمع المدني وفي المشاريع هذه ما كانتش صعيبة. دخلت 2022 لجمعية شبكة أطفال الأرض المشروع هذا، بشوي بشوي من بعد وليت منسق المشروع. الحقيقة كيفاش كان التقسيم بين 24 ولاية، خاطر المشروع هذا موجود في 24 ولاية، أكيد كل ولاية والخصوصية نتاعها. ثم سانك تيم بدينا عليهم اللي هما الاقتصاد الأخضر، احنا كولاية سيدي بوزيد خدمنا على الاقتصاد الأخضر، فما نتاع اللي خدموا على المياه، فما اللي خدموا على الصحة، فما اللي خدموا على الطاقة، الاقتصاد الأزرق بالضبط، هذا التنوع البيولوجي موجود في ولاية سيدي بوزيد، معناها كل مجموعة من الولايات تجمعهم سبيسيفيسيتي معينه، خصائص خصوصيه معينه، يجتمعوا يخدموا على تيماتيك على تيم معينه، وهذاك بدا المشروع في 2022. من بعد تعدينا من جون واحد، بعد تعدينا الاكثر من 1200 شاب توا معانا ينشطوا في الجمعيه وفي البروجي هذا على كامل تراب الجمهوريه، وتزادت معانا ولايه، هما مش ولايات لما حالة، اما بحكم انهم هما عندهم خصوصيه وحدهم اللي هما قرقنا وجربه معتمديات، لكن زدنا لهم معناها اونتيتي وحدهم بار وحدهم،
0: على خاطر عندهم ما جمعتهمش بالولايه
1: بالضبط، خاطر عندهم خصوصيه معينه.
0: شباب بالتوفيق،
1: يعيشك يعطيك الصحه.
0: الرساله اللي توجهها للناس اللي يسمعوا فينا سورتو من الاطفال والمراهقين والشباب؟
1: ديجا باش نجاوبك على السؤال نتاع انه اسكو احنا الجمعيه المشروع نتاعنا نخدموا كان على الشباب ولا الاطفال. هما كي يسمعوا شبكه اطفال الارض يمشي في بالهم كان الخدمه مقتصره على الاطفال، لكن هي نو سوم توس لي زونفون دو لا تير، احنا كل اطفال هذه الارض، دونك من الصغار للكبار الشباب نخدموا حتى على الكبار في تكوين. احنا في ولايه سيدي بوزيد خدمنا على تكوين فلاحين اللي هما كبار، كوناهم في كيفاش يعملوا كومبوستاج، برشا حاجات، معناها نخدموا على لي ترونش داج
0: فئات العمريه
1: الكل. الحقيقه من المنبر هذا نحث الشباب انهم ينشطوا في المجتمع المدني، انه في اي اوبورتونيتي تجيهم في مشروع في انشطه في انه يشارك، انه يدافع على الجهه نتاعه، انه يوصل صوته. هذا يساعد اول حاجه في انه ينمي قدرات نتاعه، ثاني حاجه يساعد في انه المنطقه نتاعه توصل، يدافع على المنطقه نتاعه قبل ما حتى ما يوصل حتى للايشيل ناسيونال وانترناسيونال. ان شاء الله
0: ان شاء الله بالتوفيق.
1: يعطيك الصحه.
0: شكرا ليك. يعيشك. حاجه غريبه.

0: الثقافة الإيكولوجية.
1: وإحنا قاعدين ندوروا في مدينة الثقافة من ستاند لستاند، إذا اكتشفنا أنه فما ستاند لمشروع إحداث مسلك حضاري نموذجي دامج يضمن النفاذ الشامل وحرية التنقل الآمن والمستقل لجميع المواطنين بين محطة برشلونة وشارع حبيب بورقيبة. ومن بين النقاط اللي موجودة في هذا المشروع هو الاهتمام بأرصفة خاصة ومعايير وغيره لتسهيل تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية. لو كان تقدم لنا روحك.
2: عسلامة الناس الكل، فيصل مستوري نائب بالمجلس المحلي بالحريرية. المشروع متاعنا اليوم يتمثل في تهيئة إحدى النواهج من شارع حبيب بورقيبة اللي هو شارع هولندا أو شارع قرطاج. الشارع هذا احنا بنينا الفكرة متاعنا على خاطر برشلونة، محطة برشلونة اللي هي مهيئة خاصة تويكة للناس الكل. قلنا علاش ما نكملوش الجزء الثاني اللي هو يتهيئوا الزوز الانهجة هذوما باش يكونوا مسهلين للي بيرسون هانديكابي باش يدخلوا شارع حبيب بورقيبة. احنا عندنا زوز انهجة رئيسيين اللي هم الانهجة هذوما مهمين خاصة لي بيرسون هانديكابي تويك، على خاطر خاصة نحكوا على لي تروتوار غير مهيئين. واحنا المشروع متاعنا كيما تشوف مبني على حاجة انترناسيونال يعني عالمية. احنا المشروع هذا قدمناه الى بلدية تونس، بلدية تونس اخذت الفكرة بعين الاعتبار وتفهمنا باش نقوموا نهبطوا باش نشخصوا الزوز انهجة هذوما
1: شارع هولندا وشارع كارتا
2: الزوز هذوما باش نتم اختيار شارع فيهم، لانه نعرفوا اللي هو يتطلب ميزانية كبيرة خاصة في التهيئة هذه، وهو نورم التهيئة هذه مهمة برشا برشا خاصة اللي بيرسون هانديكابي. وحاليا هذا علاش اليوم مشاركين في اليوم الوطني والعالمي
1: لل تفاعل ايجابي من السلطات المعنية
2: الى حد الان. ثم تفاعل خذينا معناها كلمة من السيد في اخر اجتماع مع السيد الكاتب العام باش المشروع هذايا يتم النظر فيه فهمتني، ويعملوا له تشخيص باش يدرزوه في الميزانيات نتاعهم مستقبلا. كيف كيف زاد كحريري وكمجلس محلي بالحريري، هو دور المجلس المحلي بالحريري باش يقترح المشاريع هذوما. عندنا عديد المشاريع زاد في في الحريري اللي هو عندنا مشروع قاعد يتنجز تو اللي هو في نهج الحريريه ونهج ونهج النخيل، شارع النخيل وشارع الحريريه اللي هو تويك بديل انطلاق الاشغال نتاعو. قلنا علاش ليه زاد في التهيئه نتاعو نضيفوا فيه حاجات تهم لي بيرسون هانديكابي خاصه في لي تورتوار نتاعو، لانه نسبه كبيره من لي بيرسون هانديكابي يتلقاو خدمات في الحريريه غاديك، فيها عديد الفضاءات، فيها المستوصفات، فيها البنوك غاديك ويتنقلوا كل يوم. هذا علاش يلزم مهم حاجه كبيره برشا برشا باش لي تورتوار هذوما يكونوا مهيئين لتسهيل تنقل الاشخاص ذوي الاعاقه.
1: شكرا لك، يعطيك الصحه، ميرسي بوكو، بالتوفيق.

0: الثقافة الإيكولوجية.
1: واحنا قاعدين ندورو من ستاند لستاند، كيف كيف لقينا لا تي بي هاش باش نزيدو نحكيو عليه اكثر تفاصيل، اللي هي الجمعيه التونسيه للاشخاص ذوي الاعاقه. قد من روحي
2: عسليمه، مرحبا بكم الناس الكل. راني محموده، منسقه المشروع في الجمعيه التونسيه للاشخاص ذوي الاعاقه.
1: مرحبا بك راني.
2: مرحبا مدام
1: وسام. الستاند نتاعكم اليوم
2: الستاند تاعنا على مشروع حق نفاذ المعلومه البيئيه للاشخاص ذوي الاعاقه، خاصه منهم السم والمكفوفين في تونس. المشروع هذا يمتد على ثلاث عام مع ماينوريتي رايت جروب، اللي هما منظمه اوروبيه في اطار المشروع نتاعهم الامرجي. دونك في الاطار هذايا المشروع يحكي على اهميه المعلومه والنفاذ الى المعلومه البيئيه للاشخاص ذوي الاعاقه، للاشخاص المكفوفين والسم. نحكيو على 400,000 تونسي وتونسيه من اشخاص ذوي الاعاقه اللي ماهيش واصلت لهم المعلومه البيئيه، ونحكيو كذلك على انه مراه تونسيه من المنستير، معناها مسنه يرحمها، توفيت في الفيضانات الاخيره جراء نقص المعلومه، يعني نقص حق نفاذ المعلومه البيئيه، اساسا ما وصلت ليش معلومه، فهي توفيت الله يرحمها. فهي في الاطار هذايا معناها ما ينجم يكون كان الارمو بالنسبه لنا نحن، ولازمنا نتحركوا في الاطار هذايا باش نعرفوا ونوصلوا ونعملوا المناصره حول المساله هذه. المشروع في الجزء الثاني توا حاليا في الفاز 2 نتاع المشروع، اللي هي دليل بيئي للاشخاص ذوي الاعاقه، خاصه منهم السم والمكفوفين، بلغه الاشاره والبراي، وكذلك يعني هي حمله مناصره متوسعه جدا، يعني حتى على كامل ولايات الجمهوريه مع الميديا، يعني مع وسائل الاعلام الكل اللي حاولنا نوصلوا لهم، يعني ديجا وصلنا لهم، حتى مدام وسال ديجا كنا معاك ان شاء الله في حلقه. دونك وتوا لهنا اليوم هو كونكريتيزاسيون، وبدينا مع هنا مع المؤسسه العموميه نتاع الدوله، نحن مشاركين لهنا مع وزاره البيئه. هذه لهنا معناها كونكريتيزاسيون للفاز 2، معناها هي مناصره عن طريق وسائل الاعلام وكذلك عن طريق وسائل الاعلام العموميه والخاصه وكذلك المؤسسه العموميه للدوله.
1: بالتوفيق.
2: شكرا، يعطيك الصحه.
3: إذا هكا تقريبا وصلنا لنهاية حصتنا لليوم، إن شاء الله كونوا أفدناكم بمناسبة اليوم العالمي للبيئة اللي انتظم في مدينة الثقافة نهار 5 جوان اللي فات، وقلنا إنه واكبنا عديد المشاركات و

كورال وأغاني بحضور ثلة من المسؤولين ووزير البيئة، وتم عرض عديد البرامج والمشاريع. ومن أهم زاد النقاط اللي واكبناها هو الندوة الصحفية اللي صار فيها عرض عديد المشاريع المهمة جدا والشركة الناشئة الستارتوب، واللي لقات معناتها استحسان من بعض المسؤولين ومن بعض الممولين أيضا والبنوك اللي تبنيت عدد من المشاريع إن شاء الله ترى النور ويتم تمويلها.

0: تقريبا نكون جينا على نقاط مهمة في هذه التظاهرات وهذه المبادرة. إن شاء الله بالتوفيق للنشأ والشباب واليافعين والأطفال وشباب تونس، تونس المستقبل. شكرا لكم، يعطيكم الصحة على حسن الاهتمام والمتابعة. هكا نكون وصلنا لنهاية حصتنا لليوم من الثقافة الإيكولوجية. الشكر مجددا لإيمان سليماني في الإخراج، مقدم الخوف في الإعداد والتقديم، موسى الكسراوي. ملتقنا الأسبوع القادم، إلى اللقاء.
1: الثقافة الإيكولوجية. الثقافة الإيكولوجية، مفاهيم وقضايا للطرح والنقاش، مع وصال كسراوي.
2: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، راديو كوتورال نقطة تي ان. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
5: فيلوسوفيا.
6: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
5: Philosophia, مع هشام المسعودي.
7: مرحبا بكم في إذاعة تونس الثقافية، وتحديدا في برنامج فيلوسوفيا الذي يبث مرة كل أسبوع، والذي تطرح فيه القضايا الفلسفية الكبرى. لما نتحدث عن قضايا فلسفية نتحدث عن قضايا كونية، وكذلك عن قضايا عربية تونسية وغيرها. وسنتقدم في هذا الأسبوع بتجربة لأول مرة في الحقيقة أقوم بها، ألا وهي تقديم فيلسوف تونسي ليس معروفا كفيلسوف، عرف أساسا كرجل سياسة وكرجل مناضل وكرجل تحرير وطني، ألا وهو الأستاذ علي البلهوان، علال البلهوان كما يحلو للبعض أن يقول. أريد قبل كل شيء، قبل أن ندخل في صلب البرنامج، أن أذكر أن هذا البرنامج هو كما قلنا فلسفي محض، لكنه يفتح أفاقا أخرى إلى مجالات علمية وأدبية وثقافية وحضارية أخرى، ويريد بهذا الانفتاح أن يجعل من الفلسفة لا توجد في مقر واحد، بل توجد في مقرات معرفية مختلفة. هذا هو هدفها. هدفها كذلك أن تترك للتساؤل الفلسفي مضمونه، وأن تترك للتفلسفي خصوصيتها، وهذا هو الهدف الأول، وتجعل من الفلسفة شيئا متاحا للعموم، حتى ولو أنها منذ البدء، منذ أرسطو، منذ سقراط، هي متوجهة أساسا إلى الحياة اليومية وإلى العموم. أردت أن أستضيف في هذه الحلقة زميلة عزيزة وصديقة عرفتها منذ سنين، وهي الأستاذة شريفة الأخوة. الأستاذة شريفة الأخوة هي أستاذة في جامعة كرتاج، أستاذة باحثة في جامعة كرتاج، وهي زيادة على ذلك هي من أقارب أو من سلالة علي البلهوان، فوجودها معنا هو له بعدين. أولاً أنها مهتمة بالحياة السياسية والحياة الثقافية والفلسفية لعلي البلهوان، ثم أنها تختزن ذاكرة علي البلهوان لأنها تحس بوجوده بالفعل كرجل فلسفة وكرجل سياسة، ثم ثانيا لأنها زميلة تهتم بالشأن الثقافي وتهتم بجزء مهم في الشأن الثقافي، ألا وهو استغلال الثقافة التونسية والمخزون الثقافي التونسي من أجل تطوير نموذج ثقافي ونموذج لما لا سياحي في هذا الأمر. سيكون الحوار أصلا سجالا بيني وبين الأستاذة. أعرف جيدا وذكرتني بذلك أنها لم تأتي من مجال الفلسفة، لكن وجودها يعني أن الفلسفة ستدخل في حوار مع إنسان، مع شخص، مع أستاذ، مع جامعي من خارج مجال هذه الفلسفة، وهكذا تكون التجربة تجربة انفتاح الفلسفة على مضامين أخرى، وانفتاح هذه المضامين وهذه الأبعاد الأخرى على الفلسفة يكون التجربة الخالصة لهذا البرنامج. فمرحبا بك أستاذة شريفة الأخوة في هذا البرنامج، وأنا سعيد جدا بوجودك معنا لنتباحث في أمر يهمك بالفعل، ألا وهو أمر فكر وتجربة، تجربة على لب الهوان.
8: شكرا، شكرا سيدي الكريم، شكرا أستاذي هشام مسعودي على هذه الدعوة. والله نحس بفخر كبير بوجودي ليتحدث عن هذه الشخصية العظيمة علي بلهوان. الفخر متاعي فات هو ماهوش نتيجة أني حفظت خوه فقط، بل لأني أشارك في إحياء ذكرى، في إحياء ذكرى لشخصية من شخصياتنا الوطنية العديدة، وبالأخص شخصية اتسمت بنضالها، اتسمت بفكرها الفلسفي، شخصية عنا ما نحكي عليها. نظن أنه ما هيش صدفة أنه علي بلهوان إلى يومنا هذا موجود في شوارعنا، موجود في حلقاتنا الأدبية الثقافية، هناك نادي ثقافي باسم علي بلهوان موجود في تونس العاصمة، لكن ليس فقط في تونس بل أيضا في العديد من المدن. يعني ما هيش صدفة أن يكون هذا الشخص محبوب ومحترم من العديد من التونسيين، فلما لا، فهذا يعطينا أكثر شجاعة وأكثر قدرة لإحياء ذكراه وللتحدث عليه كشخصية وطنية وكشخصية فلسفية وفكرية.
7: شكرا، شكرا جزيلا،
8: وشكرا للإذاعة الثقافية لإتاحتنا هذه الفرصة.
7: شكرا جزيلا. أنا بالفعل أردت أن أخصص حصتين، حصة هذا الأسبوع وحصة الأسبوع المقبل، لشخصية علي بلهوان وأساسا لإرثه الفلسفي. وأشكرك أنت بالفعل لأنك كنت استدعيتني أو عزمتني الأسبوع الفارط لندوة نظمت أساسا داخل المدينة العربية وداخل بيت علي بلهوان نفسه، وكنت من المتحدثين الرئيسيين حول تجربته مع الأستاذ المؤرخ
8: عبد الجليل
7: بوغرة، وقدمنا مداخلات وكان النقاش ثري وكذا، واستعدت بالفعل أنني تعرفت على ذلك المكان الساحر، ذلك المكان الجميل الذي كما قلت جماله يكمن في أنه نشتم فيه عبق التاريخ وعبق التجربة الثرية التي هي تجربة علي بلهوان. فكان ذلك هو البيت الذي ولد فيه والبيت الذي توفي فيه، ونحن عشنا في صلب هذا البيت تجربة فكرية. وأنا بالفعل من صميم القلب أشكرك على هذه الدعوة، لأنني لم أكن أنتظرها، وكانت فاصلا في فهمي أولا لحياة علي بلهوان ولفضاء علي بلهوان ولتجربتي. فهل لك أستاذة أن تذكرين بهذا الموعد الذي قمت به ونظمته؟ ما هو مغزاه؟ ما هي، والآن وقد تم هذا الحدث وهو موثق، ما هي التجربة أو ما هي النتائج التي حصلت من وراء هذه التجربة؟
8: شكرا، شكرا أستاذي. هي صحيح المشروع هذا، مشروع هذه الأمسية الفكرية كان مشروع يخطر في بالي وفي بال العديد من أعضاء العائلة، منها خالي بالأساس، أي حفيد أخ علي بلهوان، من 3 سنوات على الأقل. وكنت أتذكر أستاذ هشام تحدثنا على هذه الأمسية وقلنا نحاول ننظموها في أقرب وقت، ثم جاتني هكا كما نقولوا الضغوطات من العائلة، قالوا لي لازم ننظموها السنة. وكان تنظيمها يوم السبت 16 ماي، بحضور الأساتذة الأفاضل سي عبد الجليل بوقرة أستاذ التاريخ، والأستاذ هشام مسعودي. احنا من الأول مشينا في منهج ممكن أن نتحدث أكثر على تاريخ علي بلهوان، ثم وبقراءة بعض الكتب على علي بلهوان وكتبه هو، احنا نطرق بعد لواحد من كتاباته، قلت علي بلهوان هو فيلسوف، فلازم يكون معنا فيلسوف، ولازم يكون معنا أستاذ في الفلسفة. وبهذه الطريقة يعني قدمنا دعوة للأستاذ عبد الجليل ولكنتي شخصيا، ولبيت الدعوة يعطيكم الصحة، وكانت أمسية فكرية حلوة ياسر في بيت علي بلهوان، في البيت الذي عرف فيه صرخته الأولى كما يقولوا، في البيت اللي نشأ فيه، في البيت اللي تكون فيه في طفولته، اللي أعرف فيه العديد من القيم العائلية الاجتماعية السياسية بالطبيعة، في بيت اللي رأت العديد من الزعماء يدخلوا له يخرجوا منه، مثل الزعيم حبيب بورقيبة مثلا اللي كان ديما يجي للبيت هذاك. يعني البيت هذاك بيت علم صحيح، لأنه العديد من اللي تولدوا فيه وعاشوا فيه يعني عندهم إرث علمي، يا أما في القانون وإلا في الفلسفة إلى آخره. وبعدين هو بيت سياسي بما أنه العديد من شخصيات الحزب الحر الدستوري كانوا يمشيوا للبيت هذايا ويقوموا ببعض الاجتماعات مع علي بلهوان وإلا مع غيره في هذا البيت. فملي احنا صغار لمحالة نراو في التصويرة بتاع علي بلهوان ونراو في اسم علي بلهوان في الشوارع التونسية، وحسينا أننا ننتميو إلى فضاء غني بالآثار التاريخية والثقافية أيضا. والحمد لله عام سنة 2000 قررت العائلة أن تجعل من هذا الفضاء فضاء عام، بما أنه أصبح إقامة ريزيدونس دو شارم يسميها بالفرنسية، إقامة للزوار وللسياح يجوا فيها باش يعديوا بيان سور بعض الأيامات وبعض الليالي، لكن أيضا ممكن باش يسمعوا فيها شوية طرب، لكن أيضا باش يسمعوا فيها العديد من الأحاديث الثقافية وممكن سياسية كما عملنا نهار السبت 16 ماي. فكانت أمسية حلوة ياسر، كما حكينا سي هشام إن شاء الله نعودوها نكرروها، ممكن في فضاء أكبر، في إطار أكثر علمي، عنده أكثر علاقة بالفلسفة اللي هي تكوينه الأساسي. ولما لا، العديد من المرات نجم نتحدث على أثاره السياسية.
7: شكرا جزيلا أستاذة. أريد أن أذكر المستمع أن الأستاذ الزعيم علالة بلهوان علي بلهوان هو أولا وقبل كل شيء هو درس دراسة مزدوجة، دراسة زيتونية، وكذلك في نفس الوقت دراسة منفتحة، كان تلميذا في الصديقية، ثم بعد ذلك تحول كما جل أبناء نخبة تونس في ذلك الوقت، ودرس الفلسفة في باريس من سنة 30 إلى سنة 35، ثم عاد إلى تونس كأستاذ للفلسفة، ولكنه لم يبقى كثيرا إذ أن نضالاته منعته من مواصلة تدريس الفلسفة، فسجن وتعرض إلى تعذيب من المستعمر الفرنسي، وخاض تجربة سياسية غنية عن التعريف. فهو إذن زيادة على أنه مناضل سياسي وساهم في حركة التحرير الوطني من الاستعمار الفرنسي، فهو أستاذ فلسفة. أردت في المداخلة التي قمت بها المرة الفارطة وفي هذه الحصة أردت أن نذكر أساسا بالأسس الفلسفية لفكره، وأن نرى إلى أي مدى هذه الأسس الفلسفية هي تصمد فعليا أمام التساؤل الفلسفي المحض. فلهذا أردت أن أخصص هذا البرنامج الأول. فالسؤال الأول الذي يطرح لو سمحت، نحن نتجاذب أطراف الحديث، هو
8: ما هي الأسس؟
7: ما هي الأسس؟
8: ما هي الأسس, ما هي الأسس الفلسفية؟
7: فأريد بما أنني قرأت هذا الكتاب، كتابه المعروف، كتابه ثورة الفكر أو مشكلة المعرفة عند الغزالي، قرأت هذا الكتاب عن عجل لأنه كان مفروض أن أتحدث عن هذا الكتاب في الندوة التي قمت بها، فأردت أن أستمد النقاط الأساسية أو الأسس التي بني عليها هذا الفكر. هذا الكتاب كما قلت اسمه ثورة الفكر أو مشكلة المعرفة عند الغزالي. أنا أول ما استدرجني في هذا الكتاب هو عنوانه الذي بالفعل أستاذ الشريفة بالفعل يحيرني، لأنني أنا تربيت في جامع وضع جامعي فلسفي مختلف عن هذا. كنا نعتبر أن الغزالي هو انحدار التفكير، أن الغزالي لا علاقة له بالتفكير، بل هو إنسان متزمت، بل هو أنه لا يستحق أصلا أن يذكر في تاريخ الفلسفة. لما قرأت هذا العنوان استغربت بدي أقول لك كيف أن علي بلهوان ذلك العقلاني ذلك المستنير كذا يعتبر فكر الغزالي ثورة داخل الفكر. فاستدمت وقلت سأواصل قراءة هذا الكتاب، عسايا أن أجد داخل هذا الكتاب نوع آخر أو قراءة أخرى ترجعنا إلى لب فكر الغزالي. فانطلقت هذه التجربة. فأن نعتبر فكر الغزالي لا انحطاطا بل هو ثورة في الفكر، هذا اعتبرته شيئا حميدا، واعتبرته جذب أو أخذ أو فك أسر الفكر الغزالي وجعله ثورة في الفكر، لا فكرا متحنتا ولا متزمتا. هذا الشيء الأول، يعني أن هذا الكتاب يقترح قراءة لفكر الغزالي كأنما فكر الغزالي هو ثورة داخل الفكر، وهذا ما زلنا لم نتعرض إلى داخل الكتاب. ثم ثانيا أو ثورة الفكر أو وهذا هو المغزى السحر في اختيار العنوان، مشكلة المعرفة، لم يقل نظرية المعرفة عند الغزالي بل قال مشكلة المعرفة، وكأنما المعرفة عند الغزالي ليست نظرية هكذا وضعها ثم مر إلى نظريات أخرى في الفن أو الدين أو الإلهيات أو غير ذلك، بل هو اعتبر أن المعرفة هي مشكلة. وعلاقة الثورة بالإشكال هو علاقة متواصلة. فالعنوان نفسه أثار في حيرة، وقلت أن في هذا الكتاب ممكن أن نجد إشكالية هي إشكالية المعرفة، هل هناك معرفة واحدة أم هناك ضروب متعددة للمعرفة، وكيف نمر من معرفة علمية إلى معرفة من نوع آخر ميتافيزيقية وأخرى. فذهبت رويدا رويدا من ذلك العنوان إلى داخل ذلك العنوان. استفسرت يوم وجودي داخل هذه الندوة، استفسرت متى نشر هذا الكتاب، متى نشر؟ في الحقيقة النسخة التي مديتني بها لا يوجد فيها عنوان، لا يوجد فيها
8: تاريخ،
7: تاريخا لنشر هذا الكتاب، موجود مطبعة الإرادة فحسب، موجود الطابعة وموجود تأليف الأستاذ علي بلهوان. تساءلت حول هذا الموضوع، فقيل لي أن هذا الكتاب هو مجموعة مقالات كتبها علي بلهوان على فترات مختلفة، ونشرتها منشورات الباحث، هي كالمجلة العلمية نشرتها بطريقة مسترسلة، فهو كتاب لكنه متكون من العديد من الفصول التي نشرتها منشورات المباحث، يعني أنه كتاب استرسل مثل تجربة فكرية تحاور فيها الأستاذ الفيلسوف علي بلهوان مع الغزالي، فهو ليس كتابا وضع مرة واحدة، بل هو سلسلة متواصلة من التفكير، وهذا شيء حميد. هذا ما زلنا في العنوان. ما رأيك في هذه في هذا الجو المختلف؟ يعني ليس لدينا نظرية في المعرفة، وأن الفكرة لا يمكن أن يكون فكرا إلا متى كان في سيرورة، في ثورة، في مخاض متواصل.
8: والله يعني نكتشف تيك صحة سيد أستاذي الكريم. صحيح أني مايش من يعني من اختصاصي الفلسفة، لكن شكون ما يحبش الفلسفة؟ يعني صحيح كنت من عشاق الفلسفة، ولتوا ديما نحب نقرأ نصوص فلسفية، لكن واحد يتعلم كي يسمع أستاذ فلسفة. صحيح أنه الأو هذيك الموجودة بين عنوانين يعني فيها مغزى، نتصور فيها مغزى، يعني أنه علي بلهوان في الأخير ما عرفش هل يخلي العنوان الأول اللي هي نتاج الثورة، ثورة الفكر، أو العنوان الثاني اللي هي تولي إشكالية، مشكلة المعرفة عند الغزالي. يعني ديجا هو هو ديجا بدأ عنوانه بالفلسفة، بما أنه استعمل مصطلحين اثنين اللي هي الثورة والإشكالية. بعدين تقول لي هو الكتاب فيه العديد من الكتابات، وفات العديد،
7: هو تجربة دامت لمدة سنين، يعني ولا. ليس كتابا كما نعمل نكتب نحن الآن كتب لترقية في التعليم العالي أو لكذا، كتاب نضعه هكذا ونقول خلصت منه انتهى. هو كتاب يعكس أن, أن, أن, أن الأستاذ علي بلهوان المرحوم علي بلهوان كان في حوار مسترسل. وهذا الحوار المسترسل يعني مخاض أكثر منه نظرية أو أكثر منه شيئا موضع هكذا وتركه، هو في حوار متواصل.
8: هو الطريقة ذي تذكرني في أنموذج الأطروحات القديمة، اللي هي الأطروحات القديمة كانت قبل مجموعة من البابي سيونتيفيك، معناها الورقات العلمية تنجم تعمل منها أطروحة، وكأنه قدم لنا أطروحة لما حال علي بلهوان اللي هي دامت ما نعرفوش قدام من سنة. بما أنك تقول لي تاريخ الطبع ما نعرفوهش، لكن ممكن هذا يهزنا أن نزيد ونستفسر أكثر على تاريخ هذا الكتاب فينالمون، يعني كيف علي بلهوان كتب هذا الكتاب.
7: هناك بعض الأصدقاء يقولون لي أن هذا الكتاب هو كما قلت مجموعة من المقالات، ويقولون كذلك أن الكتاب الذي بحثت عنه في الكثير من الأماكن لكنني لم أجده، يقولون لي أن مجمع لطرش تبع منه، طبع أخيرا لمن 20 سنة وكذا، مجمع لطرش طبع منه نسخة لكنني لم أجدها، فممكن هذه دعوة إلى المؤسسات الجامعية تعيد نشر هذا الكتاب وتعرف بهذا الكتاب من جديد، وأن تجعل منه كما جعلنا من كتاب محمود المسعدي السد في برنامج الأدب في البكالوريا، يعني ممكن نجعل أن نختار بعض النصوص من هذا في برنامج الفلسفة. لماذا فلسفتنا هي دائما فلسفة ديكارت وسبينوزا وأفلاطون، وننسى أن لنا أحاول أن أبين في هذين في هاتين الحصتين، أحاول أن أبين مدى عمق هذا الكتاب ومدى انتماء تساؤله إلى التساؤل الفلسفي الأصيل الأصيل.
8: وهنا جينا السؤال يعني في الأخير، فيما تتمثل مساهمته في الفلسفة التونسية بصفة خاصة، ممكن العربية بصفة عامة؟ أستاذي الكريم،
7: هذا سؤال جميل وسؤال ما حيرني لمدة طويلة، لأنه في بعض الأحيان وفي جل الأحيان لما نتساءل هل هناك فلسفة تونسية، معظم أو جل الأساتذة لا يعتبرون بوجود فكر فلسفي تونسي محض، فهو يا إما ينتمي إلى الفكر الإسلامي أو ينتمي إلى الفكر العربي أو لا وجود له أصلا، لا وجود له أصلا. لكن بقراءة بعض هذه النصوص نرى أن بالفعل هناك ما يمكن أن يسمى المخاض الأول لبروز فلسفة إسلامية، بالرغم أنني أعتقد، وهنا بكل تواضع أريد أن أقول أن هذا المخاض وقع قصفه منذ الوهلة الأولى، يعني لم نجد هناك قراء آخرين واصلوا هذا العمل الذي انطلق فيه انطلق به علي بلهوان. فلذلك يمكن أن نقول أن هذا المخاض الآن وجب على المفكرين التونسيين والفلاسفة التونسيين أن يعودوا وإعادة إحياء، عودة وتأويل جديد لفكر الغزالي ولفكر علي بلهوان انطلاقا من هذه التجربة. فقبل أن ندخل نخوض في في في في في أعماق هذا الكتاب وفي عوار هذا الكتاب وعودة إلى السؤال هل هناك فلسفة تونسية ومتى إلى أي مدى ساهم علي بلهوان بكتابه هذا في إرساء الأسس الأولى للفلسفة التونسية، لو تسمح أستاذة أن نأخذ فاصلا غنائيا صغيرا لنريح به عن أنفسنا ثم نعود.

بعز حب واحتراق واشتياقا للبلاد. إنني المنحاز حب

0: مرحبا بكم من جديد مستمعي برنامج فيلوسوفيا. نعود بعد هذا الفاصل الغنائي لنواصل الحديث حول المساهمة الأصيلة التي قام بها أستاذ الفلسفة والفيلسوف علي بلهوان. كانت قد سألت الأستاذة شريفة الأخوة إلى أي مدى يمكن اعتبار علي بلهوان مساهما في الفلسفة التونسية، وكنت قد أجبت عن هذا الأمر، قلت أن التساؤل حول وجود أو عدم وجود فلسفة تونسية هو تساؤل مستمر. أعرف أن أستاذي فتحي تريكي والأستاذ محمد محجوب يدافعون على إثراء أو إرساء المساهمات الأولى والكبرى في إرساء فلسفة تونسية أو التوثيق لها على الأقل. وأتذكر أن الأستاذ فتحي تريكي وكذلك الأستاذ محمد محجوب كانوا قد بحثوا عن أصول هذا الفكر الفلسفي وأرادوا أن يؤسسوا داخل مشروع بيت الفلسفة وثائقة توثق للفلسفة التونسية. أنا من الآن منذ قراءة هذا الكتاب أعتقد بالفعل أن كان هنالك ضرب من ضروب ما التميز للفلسفة التونسية على الأقل من خلال قراءتي لهذا الكتاب. قبل أن نخوض في خضم فصول هذا الكتاب أردت أن أقرأ الجملة الأولى من هذا الكتاب والتي يقول فيها الأستاذ علي بلهوان: حياة أبي حامد الغزالي الفكرية، يعني ما يهمه في الأمر هي حياته الفكرية، تعد مرحلة من مراحل العقل البشري. فأعتبر هذه الجمل، أنا تغريني كثيرا هذه الجمل، لأن فيها يقول أن لا حياة شخصية لأبي حامد الغزالي، الذي يهمنا في هذا هو حياته الفكرية. وأنا أذكر المثال الذي قاله أرسطو لما سئل عن أفلاطون، قالوا له: هل ما تحبذ الفيلسوف أم أستاذك أفلاطون؟ قال: أستاذي أفلاطون له كل المودة، لكن ما يهمني هو حياته الفكرية. يعني أن هنا علي بلهوان صار داخل هذا المسار، يقول أن ما يهمنا ليست التجربة أو الحياة الشخصية للغزالي، بل هي حياته الفكرية. ويعتبر منذ الجملة الأولى، وهنا الأطروحة الأساسية التي سيحاول تفصيلها داخل الكتاب، أنه يعتبر أن المسيرة الفكرية أو الحياة الفكرية لأبو حامد الغزالي هي مرحلة أساسية من مراحل ماذا؟ من مراحل العقل البشري. يعني لهؤلاء الذين يقولون أن تجربة الغزالي هي تجربة ضد العقل، أو أن تجربة الغزالي هي تجربة استسلام وانحدار وانتحار للعقل، هنا على بلهوان في جملة بسيطة من الجمل المؤسسة لفكره يقول لنا أن حياة أبو حامد الغزالي هي مرحلة أساسية من مراحل الفكر البشري. فأعتبر أنا في هذه الجملة توجد أطروحة كاملة، أطروحة كاملة لا ترمي بتفكير أبو حامد الغزالي على جانبا، بل تجعلها وتدخلها وتحتويها داخل المسيرة الكبرى للعقل البشري. فهذا هو الأساس. كيف ترين ذلك أستاذ؟ أننا بالفعل لما نقرأ كتابا أو لما نقرأ متفلسفين أو نقرأ أدباء نؤول أعمالهم على أساس حياتهم الشخصية. في هذا المجال علي بلهوان يقول: لا تهمنا حياته الشخصية. في أي كتاب عمل فلسفي أدبي أو غيره يقول لنا علي بلهوان أن ما يهمنا في الغزالي هي أننا نعتبره مرحلة من مراحل العقل، وأن حياته الفكرية هي الأهم من حياته الشخصية.
1: صحيح، والمحالة أحيانا الحياة الشخصية تبدأ تتأثر بالعديد من الضغوطات العائلية الثقافية الدينية إلى آخره. أما الحياة الفكرية فهي حياة الشخص، يعني ملكه فينا ملكه، ماهيش ملك المجتمع، لأنه الشخص يفكر في عقله كما يريد، لكن يتصرف في المجتمع كما يريد المجتمع. ولهذا ممكن رأى أنه علي بلهوان ما هوش غلط، صحيح أنه نقولوا احنا الانفيرونمون البيئة اللي واحد تربى فيها وعاش فيها ونشأ فيها تأثر على فكره، لكن في الأخير كي شخص يأمن بحرية التفكير ما يفكره في عقله، أظن أن ينجم يكون مختلف مما ما يقوم به أمام المجتمع. هذا ما نفهم من هذه الجملة كما قلت أنت، وهذا ممكن شيء ما هوش غلط، ممكن حتى علي بلهوان هكا، ممكن هو نفسه هكا عاش، يعني في تفكيره كان حر جدا، لكن كان كأي تونسي يعيش في ضغوطات اجتماعية سياسية إلى آخره، اللي تجعل البعض ممكن من تصرفاته أو قراراته تكون ممكن ما هيش ياسر قريبة لتفكيره. لكن بون، لما حالة للأسف هو علي بلهوان كان ما عاشش كثيرا باش واحد ينجم يقيم بعدين شنو عمل في، للأسف وأعطانا أكثر تفكير أكثر أفكار، وأحنا هذايا ديزون الهدف متاعنا هو أن نفهم أفكاره ونفهم هو كيفاش كان يرى الفكر الفلسفي بالطبيعة، وكيفاش كان يرى تاريخيا زادة تونس في الوقت هذاك.
0: هو نحن نعرف أن علي بلهوان، وهنا أعتبر كذلك نقطة من نقاط قوة علي بلهوان، أنه فرق بين التجربة الفكرية، التجربة الفكرية التي هي تجربة مساهمة في سؤال، مساهمة في سؤال فكري أساسي، ألا وهو في هذا المجال إشكالية المعرفة. فعلي بلهوان اعتبر الغزالي كمساهم في إشكالية سؤال حول المعرفة، هل هناك نمط وحيد من المعرفة أم هل هناك أنماط كثيرة؟ وساهم كذلك، وكانت له تجربة فلسفية عملية أو تجربة سياسية لنقولها بالمعنى الحديث، ساهم هل من حق الشعوب أن تحرر أنفسها من من من من من من, من الاستعمار،
1: من الاحتلال،
0: من الاستعمار أو من الاحتلال؟ فالسؤالين التجربتين، حياة الإنسان هي تكون مفتوحة، يمكن أن تكون مفتوحة إلى العديد من التجارب دون أن تختلط هذه التجارب. هناك أكيد علاقة بين التساؤل الفلسفي والتساؤل السياسي، لأن السياسي له عمق فلسفي، لكن في هذا المجال في هذا الكتاب لاحظت أن علي بلهوان لم يشر البتة، ولم يرد، وأقول ذلك لم يرد ذلك عنوة، يعني وفكر في هذا الأمر كثيرا، أنه ما دمت في حقل الفلسفة أريد أن أساهم في كشف التساؤل الفلسفي، فثراء الغزالي في أنه ساهم في تساؤل فلسفي محض، وثراء علي بلهوان أنه شارك الغزالي في هذا التساؤل. لكن ما دام علي بلهوان هو متعدد وليس واحدا، هو فيلسوف حينا وسياسي حينا آخر، لم يرد خلط هذين التجربتين، وأقول لم يرد توظيف الغزالي توظيفا سياسيا أو إيديولوجيا، ففصل بطريقة محكمة. وقارئ هذا الكتاب يرى بطريقة جلية أن لا وجود لإشارة إلى تجربته السياسية، وكأنما أنه انغماسا كاملا في التجربة الفكرية،
1: يعني أنه علاقة تجربته الفلسفية مع تجربته السياسية ما كانتش حاضرة في الكتاب هذا.
0: أنا كما اطلعت على هذا الكتاب وقرأت هذا الكتاب كاملا من أول صفحة إلى آخر صفحة، لم نجد بالفعل أن أي إشارة، أوكي، إلى تجربته السياسية. وأنا أعتبر في هذا تعففا، أن علي بلهوان أراد أن يقول وجب أن يكون هناك أناقة في الفصل بين الأمرين، لا نمزج الفلسفي بالسياسي يصبح الفلسفي موضوعا للسياسة، ويصبح السياسي موضوعا للفلسفة، ويختلط الحابل بالنابل، ويصبح هناك توظيف إيديولوجي للفلسفة أو توظيف فلسفي للسياسة. فجعل هذين الأمرين منفصلين، وكما قلت وكما أعتقد أن المنبع، أن المنبع التجربتين هو منبع واحد، هو منبع الصدق، ومنبع الفكر، ومنبع القراءة المتأنية، وليست القراءة التي تتسارع في خلط هذا بذاك.
1: وهل هذا الشأن كل فلسفة؟
0: لا،
1: هو ده يمكن السؤال يطرح نفسه يعني.
0: هو
1: يعني
0: الإشكال، الإشكال، وشكرا جزيلا على السؤال. الإشكال هو أنه بعد نهاية هذا الجيل، الجيل الجميل، جيل علي بلهوان وقراءته للفلسفة، اختلط الحابل بالنابل، وأصبحت القراءات السياسية المرتذلة لتاريخ الفكر العربي عموما، ولتاريخ الفكر الإسلامي، وتاريخ الفكر البشري.
1: الفكر البشري،
0: فاعتبرنا أن أفلاطون مثاليا رجعيا، وأن أرسطو هو الممثل العقل، وضحينا بالغزالي، واعتبرنا أن ابن رشد هو حامل راية التعقل السياسة، وكأنما ابن رشد هو ما يجب أن نتركه للفلسفي وللعقل، وأن نرمي بالغزالي في تجربة التاريخ. فنزلنا في تجربات مرتذلة أو ثنائية الجانب للتاريخ الفلسفي. وهنا أذكر جملة لأدورنو وهو يتحدث عن الفن، يقول: يكفي للفن أن يكون ليكون ناقدا وليكون فعالا. وهنا ممكن أقول يكفي للفلسفة أن تكون، أن تقتصر على سؤالها وتتأنى في البحث في مسألتها لكي تكون ثورية. وعنوان ثورة الفكر هنا يعني أن الثورة ليست بالضرورة ثورة سياسية كما نعرفها نحن الآن، بل يمكن أن يساهم مفكر ما في ثورة لا تقل أهمية عن الثورة السياسية، هي ثورة في الفكر. ثورة في الفكر أي مساهمة في فعاليات الفكر دون خلطه هكذا هراء مع السياسة، أو خلط السياسة، أو اختلاط الحابل بالنابل. فأنا أعتبر وهذه ممكن قراءة تنقد، أن نقول أن الفلسفي المحض هو لا علاقة له مباشرة بالسياسي، بل هو فعله داخل عملية الفكر يجعل من السياسي سياسيا بالفعل. وأذكر هنا كما قلت المرة الفارطة، الأغريق يقولون جيدا: أعطني مسرحا، أعطني فنا، أعطني فكرا، أتكفل بصناعة شعب. حر. donnez moi du théâtre, je vous donnerai un grand peuple. أعطني مسرحا، أعطيك شعبا مثقفا، شعبا منفتحا، مواطنا منفتحا. فأعطني فلسفة محضة تعلم العقل الانفتاح، لا الانغلاق داخل الإيديولوجيا الصلبة المتحجرة. أعطني فكرا، أعطيك مواطنا صالحا. وأعتقد أن هذه مدرسة كاملة داخل الفكر التونسي، وممكن تكون من مؤسسات الفكر التونسي، أنه تعفف وأراد أن يفصل هذا من ذاك. لو سمحت يا أستاذة، نحن نتحدث عن أكبر الزعماء في حركة التحرر الوطني التونسي. صحيح. علي بلهوان. صحيح. ليس مناضلا هكذا. صحيح. وهذا المناضل كان من المفروض بين معقفين أن يجمع هذا بذاك، لكنه قال: لا، يجب أن أترك للسياسة مجالها، ويجب أن أترك للفكر مجاله، وأكون ثائرا في كلتا المجالين، أي في المجال السياسي والمجال الفكري. ورأيت في هذه القراءة المتأنية للغزالي، رأيت فيها تعففا وترفعا عن هذه القراءات الإيديولوجية لتاريخ الفكر ولتاريخ الفلسفة.
1: دونك اختار الحيادية كما نقول في علي بلهوان، اختار أكثر الحيادية في الفكر. إذا قمنا إذا أرخنا للشخصيات الفلسفية والسياسية في بلدنا، هل من الممكن أن نجعل من هذه الشخصية علي بلهوان من المؤثرين في الفلسفة؟
0: أنا كما قلت، علي بلهوان هو من المنسيين
1: من المنسيين
0: في مجال الفلسفة. أنا أعتبره من المنسيات ليس من المحدثات. لذلك أطلب من هذا المصدح وسأنشر مقالا في هذا المجال أنه وجب العودة إلى فلسفة علي بلهوان، وجب العودة إلى روح الفلسفية لعلي بلهوان، وأن ننطلق من جديد، ننطلق من جديد انطلاقا من هذه القراءة، نوعية هذه القراءة، انطلاق من جديد لإرساء فكر فلسفي أو لإعطاء دفع جديد للفكر الفلسفي التونسي. وهنا ملاحظة سريعة، لأننا دائما نحن نتقن جلد الذات ونتقن القول بأن لا فلسفة إلا فلسفة غربية، لا فلسفة إلا فلسفة إغريقية، والعرب لم يفعلوا إلا تأويل الفلسفة الإغريقية، والتونسيين الآن لا يقومون بشيء آخر إلا بإعادة الفلسفة الغربية بطريقة مختلفة. أقول هذا نموذج علي بلهوان يمكن يكون نموذجا، والقارئ لهذا الكتاب سيرى أن علي بلهوان ليس متطفلا على الفلسفة. رأيت أن كل المراجع التي يعود إليها، كل المراجع لقراءة الغزالي هي مراجع فلسفية محضة ولا سياسية. فرأيت أنه يعود إلى تجربة ديكارت، يعود إلى تجربة لايبنيتس، إلى تجربة كانت، إلى تجربة أرسطو، إلى تجربة أفلاطون لقراءة هذا الفكر، ولم يذكر ولو مرة واحدة لا مونتسكيو ولا فولتير ولا غيره من فلاسفة التنوير. هو عاد إلى التساؤل الفلسفي المحض لإعادة قراءة فلسفة الغزالي. وأنا أعتبره أن بهذه القراءة ساهم في تحريرها قبل أن تغدر، قبل أن تغتال من طرف الفكر الإيديولوجي الذي هيمن على الفلسفة في سنين بعده، يعني في السنين الأولى من من من من من نشأة الجامعة التونسية والجامعة العربية. ونحن نعرف أن هناك كثير من المفكرين أرادوا أن يدرسوا يعتمدوا الفكر الماركسي أو فكر لقراءة التراث العربي، فجعلوا من الفكر العربي شطرين، قسموا هذا الفكر إلى شطرين، إلى نصفين، فكر مادي ثوري وكذا، وفكر رجعي لا يستحق أن ينظر إليه، وقرأنا هكذا وضحينا بالغالي والنفيس. وأنا أعتبر قراءة علي بلهوان هنا هي تقول وجب أن نحمي فكرنا من هذه القراءات الإيديولوجية السافلة التي تقسم الفكرة إلى اثنين، فكر رجعي أو فكر مثالي وفكر مادي وعقلاني وواحد في صراع مع. فهذه بالفعل الأساس لفكر علي بلهوان. طبعا لما ندخل في صلب الموضوع، وهنا أذكر في صفحة جيم هناك عودة إلى قراءة إلى لوك، عودة إلى ديفيد يوم، عودة إلى لايبنيتس.

0: أنا سعدت كثيرا بهذا اللقاء الأول. سعدت لماذا؟ لسبب واحد، لأنني بالفعل منذ قدمت تلك المداخلة وأنا يؤرقني هذا الأمر، أنه كيف إعادة تأهيل علي بلهوان كفيلسوف،
1: كفيلسوف،
0: كيف أن علي بلهوان ذلك الذي رأيناه كاسم لشارع أو
1: صحيح.
0: كاسم لمدينة ثقافة،
1: صحيح.
0: هي بتلك الطريقة كرمناه، لكننا حجرناه، حجرناه، جعلنا منه اسما بلا عمق، بلا عمق فكري وبلا عمق فلسفي. كيف أن نحرر فكر علي بلهوان الفلسفي، طريقة تفكيره، طريقة تناوله للمواضيع الفلسفية، نحرره من تلك الجدران التي حبس فيها ومن تلك الأماكن التي حبس فيها، وممكن أكثر من ذلك أستاذة، من ذلك الهيلمان السياسي الذي حصر فيه. نريد أن نبين هنا وبطريقة أخرى أن علي بلهوان هو متنوع، وكما كان شغوفا بالسياسة كان شغوفا بالفكر، وكما كان مبدعا في الفعل السياسي، مناضلا ثوريا في الفعل السياسي في تحرير الوطن، هو كان كذلك مبدعا ومناضلا في الفكر الفلسفي. ففي كلتا الحالتين لم يكن عظيما في هذا وضعيفا في الآخر، بل كان عظيما في كلتا المجالين، وذلك ما اعتبرته هو صدق الشخصية أو صدق التجربة الفكرية لهذا الفيلسوف. لو سمحتي أستاذة الشريفة، من أش إذا عندك ما تقول، لكن لو سمحتي أنا سندل عليك كما يقولون، وسأعيد استدعائك الأسبوع المقبل لكي ننظر أكثر فأكثر إلى عمق هذه التجربة من داخل الكتاب، من صلب الكتاب.
1: شكرا أستاذي الكريم، هذا من لطفك، وإن شاء الله المستمعين يكونوا استمعوا لينا ولهذا اللقاء فيما يخص الشخصية علي بلهوان الفلسفية الفكرية بتركيز، وممكن باش نفهموا أكثر أشياء على كتاباته وعلى فكره، لأن التوى مازلنا ما قدمناش، ما تخلناش لصميم الكتاب، فصحيح لازم حصة أخرى، وإن شاء الله يشرفني أن يكون معك. شكرا
0: حصة أخرى شوية. نحن كما قلنا هدفنا، وسنحاول أن نرقمن هذه الحصة وندفع بفكر علي بلهوان من جديد على الساحة الثقافية، على الساحة الفكرية التونسية، لكي نرى هذه القراءة ليست القراءة الوحيدة، ممكن ليست القراءة أصلا، هي دعوة لقراءة علي بلهوان من جديد.
1: هو ممكن أقترح أن نجعل من هذه الفكرة بادرة لتنظيم لقاءات، ممكن في الجامعة أو في نوادي الفلسفة، إذا فما نادي معروف في تونس تكون فرصة أن نتبادلوا الآراء، نتبادلوا الأفكار، ونسميه لقاء علي بلهوان الفلسفي أو لقاء الفلسفة.
0: لا، وهذا ما أدعو إليه، هو في الحقيقة هو هذا ما أصبو إليه. وأنا أعرف أن أساتذة الفلسفة الأجلاء، أساتذتي الأستاذ فتحي تريكي والأستاذ محمد محجوب وكثير آخرين منهم يسعون إلى هذا الأمر. سأحاول في حصص مقبلة أن أستدعيهم وأن ننظم ممكن ندوة داخل بيت الفلسفة الذي يشرف عليه أستاذين الاثنين، سنحاول أن ننظم لقاءات. شكرا جزيلا مستمعينا الكرام على هذا الإصغاء، شكرا جزيلا على صبركم، وشكرا جزيلا لأستاذتنا وزميلتي العزيزة الأستاذة شريفة الأخوة على قبولها القدوم الأسبوع المقبل لكي نتباحث في أمور أخرى في كتاب علي بلهوان الفلسفي. هذا هشام مسعودي يحييكم، ونلتقي الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.
2: فيلوسوفيا، فيلوسوفيا.
3: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
2: Philosophia, مع هشام المسعودي.
1: هشام المسعودي.
4: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها،

0: جماليات
1: جماليات جماليات أسئلة في الفنون البصرية.
0: جماليات مع أحلام بوصندل.
2: مستمعينا الأعزاء، متابعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي من برنامج جماليات. لقاء الأسبوع يكون مع أحد الفنانين الشبان اللي كانوا شبان لكن الآن أصبح من الفنانين، معناها الذين تأكدت تجاربهم في الساحة التشكيلية، ويختص حقيقة في النحت. مجال النحت هو مجال متميز، لكن النحت هذه المرة ليس عن طريق ربما المنحوتة الكلاسيكية التي نعرفها، بل هو نحت بتحويل المواد الحديدية أو بقايا قطع الغيار تحديدا إلى مشاريع إبداعية، في محاولة منه لخلق علاقات بين هذه العناصر وتحويل التصورات، معنى العناصر المادية ربما إلى تصورات فنية في مجال فن النحت. جناوي سباعي، مرحبا بك.
3: بيك عايشك.
2: مرحبا بك على موجات الإذاعة الثقافية. إذن الاستضافة اليوم كانت من خلال ربما أعمالك التي نجدها رائدة في الساحة التشكيلية، أعمالك الفنية التي أصبحت تحتل العديد، معناها البقاع سواء المفتوحة أو قاعات العرض، وأنت تشتغل في مجال النحت. في البداية خلينا نعرف المستمعات والمستمعين على جناوي سباعي، مسارك الدراسي أستاذ.
3: نحب نحيي الإذاعة الثقافية اللي سمحت لنا بفرصة الحضور في هذا البرنامج الثقافي الثري.
2: منورة بيك.
3: عايشك. ونحب نحيي المستمعين والمستمعات ومتابعي الإذاعة الثقافية. جناوي سباعي فنان تشكيلي تونسي أصيل.
2: أي فنان تشكيلي أصيل؟
3: ولاية جابس.
2: مرحبا بك وبولاية جابس التي أنتجت جناوي سباعي. لكن قبل ذلك جناوي سباعي، أنت ابن المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس. وكي نقول ابن المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس، ربما أنتج العديد والعديد من المتخرجين، لكن مش لكلهم أصبحوا فنانين بهذا الحجم. اليوم جناوي أنت ابن معناها هذه المدرسة، وخليني نقول المدرسة التونسية. أي سي جناوي، خلينا نزيد نتعرف عليك.
3: خريج المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس
2: دفعة
3: دفعة 2010.
2: أي
3: وفخور جدا اني كنت احد معنا طلاب المعهد العالي للفنون الجميله، ومريت بكبار الاساتذه وكبار الفنانين اللي كان لي الشرف الدراسه عندهم. تجربتي في المعهد العالي للفنون الجميله بدت من 2007. عملت 4 سنين، تحصلت على الاستاذيه في الفنون التشكيليه اختصاص حفر طباعي.
2: حفر طباعي واليوم نجدك في النحت.
3: هذيك المقاربة اللي يسألوني عليها برشا، كيفاش عملت اختصاص حفر وتوا في مجال النحت.
2: أي كيفاش عملت اختصاص حفر ثم نجدك في النحت. خليني ربما نبين لهنا اللي ما يتوجهوا لمجال الحفر الفني ربما إلا الناس اللي عندها مهارات خارقة للعادة في مجال الرسم هكا.
3: بالنسبة لي توجهي للاختصاص الحفر الطباعي كان تجربة فريدة بالنسبة لي. كنت دخلت المعهد العالي للفنون الجميلة، كان عندي رغبة أني ندرس الرسم، لكن بعد لقيت الحفر الطباعي كان ما عنديش فكرة الحقيقة على الحفر، وحبيت ناخذ الحفر كاختصاص من باب الاكتشاف. حبيت نكتشف الاختصاص هذا الموجود واللي يدرس في الجامعة، وكان لي كان بالنسبة لي اكتشاف. ومن الأشهر القليلة الأولى معنا تغرمت بالاختصاص هذايا، والحقيقة كملت معنا قرايتي فيه. لكن كيفاش انتقلت من الحفر إلى النحت هذيك حكاية أخرى. معنا كي روحت الجابس بعد ما كملت قرايتي، فماش أدوات الحفر وما فماش معناها الماتريال اللي باش نخدموا به في الحفر، قيط ما
2: ربما
3: يقار
2: نحاس ولا بنو يلزمك
3: الادوات ماهيش متوفره. في بداياتي وقبل حتى دخولي للمعهد العالي للفنون الجميله كنت عندي غرام بالتصميم، وكان عندي توجه معناها وغرام بالنحت. دونك قيت لمده سنتين حاولت نلقى ثنية كيفاش نختار الاختصاص اللي نبدع فيه واللي نلقى فيه ثنية ونواصل فيه.
2: أي؟
3: وكانت بداياتي معناها في النحت من شوية قرب جكا في الدار بديت بيهم ديجا أول
2: معناها تجربتك أنت تاو بديت تستبق ربما باش تحكينا على معناها النقلة
3: من الاختصاص إلى
2: بيخليني نقول اللي احنا اليوم ربما نهتم بسؤال من الأسئلة معناها الحارقة والهامة في مجال ربما الفنون التشكيلية، وهي تحويل المواد الحديدية أو البقايا، بقايا قطع الغيار وأي البقايا معناها والمهملات بصفة عامة إلى مواد إبداعية، وعلاقة هذا التحويل بتصورات الفنان في مجال النحت. وأنت اليوم أبرز ربما نموذج على هذا المجال، لست الأول لكن بطريقة مخصوصة، لأن كل فنان ربما اختار لذاته طريق. أنت جناوي اخترت الطريق متاعك، دونك أنت توابش تحاول تقدم لنا هذا هكا.
3: نعم.
2: كيف معناها انتهجت هذا المنوال؟
3: كانت صعبة برشا حتى توفرها في تونس، معناها حتى وقت كنت طالب كانت الأدوات تجينا من برا. معنا كي رجعت لقابس، أنا في منطقة قابس معروفة بالتلوث ومعروفة معناها بالمشكل هذا البيئي، فهمت؟
2: أيه.
3: حاولت كفنان إن ناخذ المنهج هذايا، منهج الدفاع عن المنطقة الواحد اللي يسكن فيها، والتعريف بقضية قابس في التلوث.
2: أيه.
3: وكان اختياري لإعادة التدوير كبادرة مني كفنان باش نوصل رسالتي للعالم بصفة عامة. وكانت أول أعمالي هي معناها مجسمات هندسية لمدن مستقبلية مستوحاة من خيالي. أنا نسكن في منطقة تقريبا فيها تلوث بيئي وفيها حتى تلوث بصري حتى معماري، فهمت؟ حاولت كفنان اني نخلق المدينة الخاصة بي كفنان،
2: مدينتك الفاضلة.
3: صحيح. دونك برؤيتي الخاصة وبتصوري الخاص، والحمد لله معناها لقيت روحي معناها نجحت في التجربة هذيك ووصلت فيها. وكان اول معرض لي في 2013 في منطقتي في دار الموسيقى بالحامة. كان أول معرض لي بحكم البداية كانت معناها بكومة صغيرة من الدار، فما تقريبا ما فماش دار تونسية ما فيهش كوان فيه قربج تركينا فيها أي حاجات معناها منتهية الصلوحية.
2: أيه.
3: واستقيت عنوان المعرض من القربج، عنوان المعرض
2: سميته
3: قربش. هو العنوان في حد ذاته هو فيه طابع استفزازي وطابع معناها يدعو المستمع انه يرغب باش يشوف المعرض. شنو الفنان هذا عامل معرض قربش؟ اسكي هو باش يعرض قربش ولا شنو؟ دونك في خدمت عليه العنوان وكان اختياري ليه مقصود، والحمد لله معناها عملت معرض. الوقت معناها ما كانش مسموح لنا، معناها عملنا 3 أيام وكان فما إقبال كبير. والحاجة اللي تفرحني غرام الناشئة والوليدات الصغار بالأعمال متاعي وحبهم للفن هذايا، كي يجوا يسألوني ويتبعوا الخدمة متاعي حاجة تفرحني على الأخر، معناها
2: أكيد
3: تحفزني.
2: لكن هذا زادة معناها شيء من النضال أنا نسميه، لأنه عادة المعارض ترتكز بالعواصم، وانت اختيارك لأول معرض شخصي ليك كان في منطقة نائية، وهذا فيه شيء ربما من بث الوعي الثقافي، الوعي الإبداعي والوعي في مجال الفنون التشكيلية وخصيصا في النحت والنحت عبر التجميع هكا
3: إعادة التدوير.
2: إعادة التدوير، هي إعادة التدوير هو ربما المصطلح معناها المتداول واللي معناها حاولوا يقنوا به المسألة، لكن هي ربما المواد المهملة التي يقع إعادة إدماجها بالأحرى، أنا أقول هكا إعادة إدماجها في دورة الحياة،
3: يعني
2: كما كنت تحكي مواد مهملة وغربج دونك بالعامية كما نسميوها، كل منزل فيه هذا الكوان وانتي أعد استغلال ويسي بنوي من بعد.
3: المعرض الحقيقة كان بالنسبة لي تحدي، وكان معناها خاصة في منطقة نجم نقوله معناها بعيدة كل البعد عن الثقافة والحركة الثقافي، فيها تقريبا مفقود، معناها حتى المهرجانات ضئيلة في منطقتي.
2: أنت في مش في جابس؟
3: أي حامد جابس.
2: في حامد جابس واضح.
3: لكن بدايتي كانت
2: ما عندكمش مهرجانات أخرى؟
3: عندنا مهرجان وحيد تم تقريبا منذ 3 سنوات ما فماش معناها.
2: أي لكن وقت أنت موجودة في
3: موجود المهرجان، لكن
2: المهرجان
3: حتى فهمهم للثقافة فهم سطحي، معناها غديك المعارض تقتصر على الصناعة التقليدية.
2: أيه.
3: معرض صناعة تقليدية، فماش معارض رسم،
2: معارض اختصاصي تقول في مجال فني معين.
3: كانت البادرة حبيت نبث اللي راهو موجود فنانين وراهو وفما ناس،
2: وانت ابن المنطقة يعني هذه ربما الإضافة اللي قدمتها على المستوى الحراك الثقافي لجهة الحامة.
3: بعد الحقيقة معناها الورشة متاعي غديك في الحامة، لقيت روحي نخدم بعيد كل البعد عن الحراك الثقافي، وكما ذكرت أنت
2: في منأة
3: تلك معاناة الفنان وقتها يبدأ يخدم وما فماش معارض ما فماش كذا، وليت وانتقلت لتونس
2: العاصمة.
3: تونس العاصمة، وكانت نقلت لتونس كانت في 2019 على أثر دعوتي لإقامة فنية في بحر الأزرق في بيسات الناف.
2: تعرفنا بيه شوية
3: بيسات الناف، هذه كما نقوله مركز ثقافي يستدعي الفنانين ويتبنى مشاريعهم، يقوم بتمويلهم.
2: مركز ثقافي خاص.
3: مركز ثقافي خاص يقوم بتمويل الفنانين وتبني أفكارهم، والحقيقة كانت تجربة باهية، خاصة مع معناها في آخر 2019 وبداية 2020 معناها الكورونا وكذا. وكان
2: يعني فترة ركود ربما،
3: ركود
2: فترة تخوف، فترة هدوء تام، وانت وقتها في الفترة هذيك
3: كانت أقل. الفترة هذيك بالنسبة لي حافز كبير للخدمة وللعمل أكثر على مشروعي، وكانت الإقامة هذيك صار بعدها معرض فيه تقريبا 69 فنان، وكنت من بين الفنانين المقيمين في المركز هذاك.
2: تفكر الأعمال متاعك؟
3: هي ديجا انت زرت المعرض وجيت
2: كانت مرسمة على اليجور، معناها المحامل لم تكن محامل اعتيادية.
3: ومن بعد كانت الانطلاقة معناها في دورها.
2: 69 فنان كانوا مشاركين، تذكرش بعض الأسماء؟ هل هي أسماء من تونس أم من خارج تونس؟
3: فيه أسماء من تونس، فيه صديقي وديع الله يرحمه،
2: وديع المهيري
3: حب نترحم، نترحم عليه، صديق رافقني برشا وعاوني وكان سند وكان الخول كبير، نترحم عليه الحقيقة. من تذكرش برشا طول بحكم المعرض عنده برشا وتراكم الأحداث يخليك. من بعد انطلقت في معارض معناها خاصة، ولازالت رحلتي في الفن متواصلة.
2: أيوة في الإبداع. لكن توا خلينا نحكي سيغناوي في هذا الإطار، معناها على مشروعك الإبداعي، ربما هذه المسيرة، لكن المشروع الإبداعي اللي أنت قلت بديت فيه من منطقتك، وكانت بدايتك في المنطقة هي التوعية، بث الوعي والوعي التشكيلي بطبيعة الحال، ومعناها التعامل مع مواضيع في علاقة بالبيئة إلى آخره. لكن اليوم نجدك معناها تتخذ منحى آخر من معرض غربج، وليت عندك مقاربة التي تقوم على أسلوب التعامل مع المنحوتة، ليس معناها كما هو معروف أو كما هو معلوم، لأن المنحوتة عادة تكون بالرخام على هذا في مفهومها التقليدي أو منظورها التقليدي، وتقوم على الحذف وربما أحيانا الإضافة، وهذا أسلوب من أساليب النحت. لكن أنت تعتمد على فن التجميع، التوليف بين المكونات، خليني نقول مكونات المهملة واللي هي قطع الغيار تحديدا، بكيفية تجعلك تخلق تجانسا تاما فيما بين هذه العناصر، ثم لتطرح علاقة بمواضيع إبداعية. كيف يمكن أن تقدم لنا هذا السيناريو؟
3: تجربتي في النحت الحقيقة، أنا عندي غرام بالنحت، وكان دخلت النحت بالتجريب ليس بالمعرفة، لأن اختصاصي كان حفر الطباعي، وعندي بعض المعلومات القليلة ما تخوليش، لكن أنا كفنان نؤمن بالتجريب.
2: أكيد. يعني tu te lances dans l'aventure.
3: أكيد أكيد، هو الفن في حد ذاته مغامرة، إذا الفنان يغامر ويلزم يتحدى الصعاب. واخترت معناها إعادة تدوير، وتعاملت مع القطاع الميكانيكية والصلابة متاعها بليونة. في المرة الأولى كنت خذيت مجسمات وخدمت سلسلة من الأعمال اللي تحمل مجسمات هندسية مدن مستقبلية، لكن ما حبيتش نحصر روحي في النوع هذاك، ولو أنه يعجبني والتو ما زلت نخدم عليه. حاولت أني ننتقل من معناها حاولت ننتقل إلى مادة أكثر صلابة، فيها برشة تحدي وفيها برشة كنقولوا تعامل مع المواد أكثر واكتشاف أكثر. وحقيقة اختياري للقطاع الميكانيكية كان مبني على القطاع الميكانيكية في حد ذاتها فيها أشكال ملهمة،
2: فيها أشكال ملهمة. إذن فاصل سيلقناوي، ثم نواصل حديثنا حول هذه الفكرة وهي توظيف القطاع الميكانيكية في مجال النحت.
3: شكرا.
1: نقطة ضوء.
2: في محاولة تحديد مفهوم إدراج الأشياء الجاهزة في العمل الفني، لا يتوقف مفهوم توظيف الأشياء الجاهزة في مجال الأبداع على إدراج مواد جديدة داخل العمل الفني فحسب، بل يقوم على إعادة النظر في نظام المعرفة الجمالية ذاتها. فمع مارسيل دوشان مثلاً، لم يعد السؤال كيف نبدع شكلا، بل أصبح السؤال القائم هو ما الذي يجعل من شيء ما عملا فنيا. هنا تفكك العلاقات التقليدية بين الصنعة الفنية أي الأتقان والقيمة الفنية، ويعاد تأسيسها على فعل الاختيار حسب السياق. وهذا التفكك يضع النحت بالمواد المستعادة ضمن أفق مفاهيمي، حيث يغدو التفكير في الفن جزءا لا ينفصل عن مادته. لا يمكن اختزال فن النحت القائم على استعادة القطع الميكانيكية مجرد ممارسة حرفية ذات طابع جمالي بسيط، بل إنه أسلوب يندرج ضمن طرح عميق من أطروحات تاريخ الفن الحديث والمعاصر، ويستدعي في الآن ذاته رهانة فنية وفلسفية على غاية من الأهمية. ظهر هذا التوجه تحديدا في مطلع القرن العشرين مع الحركات الطلائعية، لاسيما مع بابلو بيكاسو، جورج براك وغيرهم، قبل أن يشهد تحولا حاسما مع مارسيل دوشان ومن عاصروه، الذي جعل من مفهوم الأشياء الجاهزة تجد تطلعا جديدا أو تخضع إلى بعد استعمالي، احتل هذا البعد الاستعمالي مكانة داخل العمل الفني. وفيما بعد عمل فنانون آخرون مثل شامبرلان على استكشاف الإمكانيات التشكيلية للمواد الصناعية والميكانيكية من خلال ممارسة قائمة على التركيب والتحويل وأحياناً إدماج الحركة داخل العمل الفني. لم تقتصر هذه الممارسة على أبعادها التشكيلية فحسب، بل تتجاوز ذلك ليشكل اعتماد هذا الأسلوب شبه موقف نقدي إزاء منطق التجميع الاستهلاكي داخل المجتمعات، وذلك من خلال إعادة تثمين مخلفات ربما المواد الاستهلاكية ومنحها وجودا جماليا جديدا وإعادة إحيائها داخل منظومة الإبداع كلها. كما تطرح مثل هذه الممارسات الفنية التي تركن إلى استعمال الأشياء الجاهزة تساؤلات عميقة حول ذاكرة الأغراض، وباعتبارها حاملة لآثار الاستعمال والتاريخ، وتعيد النظر في حدود العمل الفني. وفي سياق معاصر يشهد هذا الفن تجددا لافتا خاصة في الساحات الفنية العربية والإفريقية على حد السواء أو العالمية، حيث يتحول توظيف الأشياء المهملة إلى لغة تعبير قادرة على مساءلة التحولات الاجتماعية والثقافية للمجتمعات. ومن ثم يغدو النحت بالمواد الميكانيكية المستعادة مجالا تجريبيا، وبذلك يمكن قراءة هذا الصنف من الممارسة من خلال فعل إعادة امتلاك للأغراض، حيث تتحول المواد المهملة غالبا نتيجة اختلالات اقتصادية أو نتيجة تأثيرات العولمة إلى وسائط تعبيرية تعكس واقعا محليا. عليه لا يكون الاشتغال على الأغراض المهملة لدى بعض المجتمعات مجرد خيار جمالي، بل هو موقف وجودي يعيد صياغة العلاقة بين الإنسان وبيئته، ويعيد التفكير في مفاهيم أساسية مثل العمل الفني، المادة، الذاكرة والقيمة إلى آخره.
1: نقطة ضوء.

0: حوارات
1: نعود إذن مستمعينا ومستمعاتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية لنواصل الحوار مع ضيف الحصة اليوم، ضيفنا جناوي السباعي، أحد أعمدات مجال النحت في الفئات الشابة اللي توا بعد الشاب ولا فنان معناها بحجم كبير، ويحضر معنا اليوم ليتحدث عن تجربته الفنية وعن العلاقة التي جمعت بالمواد وإعادة تدويرها أو إعادة إدماجها في مجال الإبداع النحتي، وخاصة المواد قلنا التي تم استهلاكها وإعادة استغلالها من طرف جناوي السباعي في مجال النحت. قلنا المواد هذه هي بقايا القطاع الميكانيكية. أي سي جناوي واصل
2: في حديثنا عن القطاع الميكانيكية، فما قطاع ملهمة في إعادة التدوير وفي
1: في, في, في عالم الميكانيك
2: والعمل والاشتغال في الريسكلاج. ساعات الفكرة تأخذها من الكومة للركام هذيك ولا النفايات الموجودة من الشارع، معناها مش بالضرورة الفنان ماهوش دائما الفنان ياخو فكرة ويمشي يجسمها. كومة الركام هي ساعات تعطيك وتنسبيريك باش تخدم العمل الفني. هذاك علاش في فترة معينة اخترت الآلات الموسيقية. وكانت
1: سمحني هنا سي جناوي باش نقاطعك، يعني انت تتحدث على الكومه والركام، يعني ان ربما هذه القطاع البقايا ربما قطاع غيار السيارات ركام
2: صديقه
1: بكميه هائله.
2: كنت
1: يعني حجم هذه النفايات الحجم مهول
2: خاصة كي نمشي لليهودية نعدي بالنهار كامل غديكة وبالنهارين ندور ونلوج ونشوف ونستقي أفكار من تلك الأكوام. وكانت عندي بعض القطاع تعطيك فكرة العمل،
1: يعني تدخل في علاقة تفاعل ربما بين ما تبصره العين
2: يعطيك الصحة. فما ذاكرة الفنان تحمل العديد من الصور، وفما قطاع نشوفوه في الطبيعة ترجع بينا لذاكرة وصور الراكدة
1: في
2: مخيلة الفنان وفي ذاكرة الفنان. هذاك علاش الفن يعني التدوير فيه برشة معنى متعة وفيه برشة تنوع.
1: أي وفيه مغامرة معناها ربما مع كل زيارة إلى الموقع الذي معناها تقتني منه البقايا المهملة هذه، في كل زيارة ربما مغامرة جديدة. والمغامرة نتوقع أنها تتغير أحيانا، ربما في الموقع أنت تختار قطاع معينة ومن بعد كيف تتنقل عندك إلى الورشة. أنا شفت مرة هكا شوية الورشة متاعك، ربما تصبح هذه الفكرة معناها حاجة أخرى هكا.
2: أكيد الفنان عندما يقتني ولا يختار القطع الفنية ويروح بها للورشة، يمشي بها للورشة بشي غديكة ويمشي يبدأ دور الفنان في التشكيل والتركيب ومحاورة تلك القطع وصنع كما نقوله مجسمات منها. غديكة يبدأ دور الفنان وحبكة الفنان وإبداع الفنان في تحويلها وتركيبها.
1: يعني هنا نحكي على خلق علاقات خيالية، يعني تبدأ تتخيلها بذهنك وبالنظر والبصر، وتبدأ أنت تجول وتختار وتنتقي معناها، ثم تحاول خلق علاقات خيالية بين هذه الأشياء المهملة وتحويلها، تحويل ربما عبر عملية التركيب ولا التجميع ولا
2: وسقلها
1: سقلها زادت تدخل عليها أحيانا.
2: خطر ساعات بعض القطاع تكون صديقة تكون يلزم
1: تحتاج تدخل
2: أكيد أكيد الفنان
1: يعني عملية شاقة هذه حتى تقنيا
2: بالطبيعة.
1: لاحظنا زادة ني معناها ربما ديما في إطار المفارقة، كونك اخترت العمل الصعب معناها هذه القطاع لتحويلها إلى منحوتات، لكن المنحوتات هذه فيها أحيانا كما فاش نقوله التواءات، لأنك اهتميت في بعض الأحيان بموضوع الآلات الموسيقية، ودعني أقول الآلات الموسيقية العالمية كالساكسوفون الساكسفون، الجيتارة، ومالي هذه الجيتارة من مراجع ومرجعيات تاريخية، خطر عديد الفنانين اهتموا بالجيتارة.
2: أكيد.
1: أي سيجناوي، حدثنا شوية على هذه التجربة.
2: تجربتي مع الآلات الموسيقية كانت البداية مع معنا فما أخذت مرة سكوتير، كين جيت نتفرق فيها نلقى معنا فما قطاع تشبه صورة الساكسوفون في ذاكرتي.
1: أي.
2: وبدأت كان أول عمل لي الساكسوفون، بعد انطلقت في سلسلة حبيت ناخذ الآلات الموسيقية كموضوع نشتغل عليه في الورشة متاعي. والجيتارة اشتغل عليها العديد من الفنانين، لست أول فنان من اشتغل على الجيتارة، لكن أنا شخصيا الجيتارة نشوف فيها ذكرني بجسد المرأة وشكلها الخارجي، أوتارها، صوتها. دونك هي تخرج لنا لحن معناها
1: عذب
2: عذب، لكن حاولت نحورها بمادة صلبة.
1: يعني
2: تلك
1: هي
2: المفارقة
1: معناها في الجمع دائما بين ربما عديد الخصوصيات المتناقضة والمتضادة، وتحول الأشكال الحديدية إلى لغة أخرى، غير أن هذه الجيتارة ربما لا تعمل بل تقدم معاني جديدة، لأنها هي
2: أكيد.
1: جيتارة تبصر وليست جيتارة مجعولة من أجل
2: العزف.
1: من أجل العزف، لكنها تعزف بنا بصريا ربما سيلقناوي. وهذا ما يجعل معنى هذه الآلات اللي أنا حقيقة كنت أراها متقنة جدا، تجعل من هذه الآلات عناصر تشكيلية تنبني وتبني بذاكرتها لتكون معناها ذاكرة حية، من ذاكرة المهملة إلى ذاكرة حية، لكن ذاكرة تضرب بعمقها في التاريخ. إذن سلقناوي، ما هي ربما بعض المواضيع الأخرى التي اشتغلت عليها؟ لأن
2: أكيد الفنان يمر مراحل عدة ويجب درسها قبل حتى الشروع في معناها تلك المشاريع، ويلزم يضع خط واضح أو تخطيط معناها محكم في الاشتغال على المشاريع. الأعمال اللي قمت بها في الآلات الموسيقية وقع عرضها تقريبا 25 عمل، وقع عرضها مع بالتشارك مع مكتبة الكتاب على ثلاث معارض. مكتب الكتاب كانت عملت مبادرة للمئة فنان، المئة فنان، وقدمت لهم قدمت لكل فنان معناها شكل بيضوي من الخشب، وتركت حرية الفنان في تشكيل ذلك الشكل
1: في التدخل ربما
2: في التدخل. وكان مبادرة عائدات ذلك المعرض لفائدة أسواس جمرت،
1: أطفال قرى جمرت.
2: أي قرى جمرت. وكنت من بين المشاركين في المعرض هذاك، ومن تقريبا من الدقائق الأولى العمل متاعي معناها وقع اقتناؤه. بعد اختاروني من جملة ستة فنانين أني نقوم بمعرض فردي بالتشارك مع مكتبة الكتاب. والحمد لله
1: في أي فضاء؟
2: في مكتب الكتاب طريق جمرت، وفي المرسى، وفي المنزاسيس.
1: واضح. أي.
2: وكان معرض ناجح والحمد لله وفقني ربي.
1: بيجنوا ما معنى معرض ناجح ونحن نعلم أنك لم تمتهن ربما تدريس الفن أو كذا، بل تشتغل من فنك سيجناوي. هذه مرحلة نحب نعرج عليها، لأنك من بين الفنانين ربما المعدودين في الساحة التشكيلية التونسية اللي معناها تلمون هما معناها متأثرين أو تلمون هما يحبوا هالمجال نتاع الاشتغال هذا، يشتغلوا على فنهم ويعيشوا منه.
2: بالنسبة لي نجاح المعرض لا يبدأ من يوم العرض، نجاح المعرض يبدأ من الاشتغال على الأعمال ومن اكتمال كل عمل فني.
1: يعني
2: يبدأ من داخل الورشة نجاح المعرض كإحساس بين الفنان والقطعة الفنية.
1: أي جميل جدا. أي.
2: ونجاح المعرض أني نشوفني نجاح المعرض اللي هو في تقييم وردود الأفعال الناس والزوار
1: الحاضرين والزوار أي.
2: وحتى التعليق على الفيسبوك. أنا شخصيا نحتفظ بعديد التعليق، معناها بصراحة نعملهم في كابتير نعملهم كابتير، خاطر فما ردود أفعال تعليق اللي تحفزك، وفما ردود أفعال من الزوار تحفزك وتخليك تواصل وتخدم في المجال هذاك.
1: يعني الفنان يعيش بربما تلك التفاعلات الإيجابية
2: هذاك وقود الفنان، هو التعليق الباهية وردود الأفعال المزيانة من العباد. نجاح المعرض بالنسبة لي لا يرتبط بالشراءات ولا معناها ما عنديش معناها غاية مادية في الفن، لأني نشوف الفن اللي هو ممارسة خاصة بي وفي سعادة النفسي والروحي قبل أن يكون مكسب مادي.
1: دونك قلت تجربتك معناها في هذا المجال، تجربتك كانت بالمشاركة في المعارض، وصلنا لوين تم دعوتك، وانت قلت لي نجاح المعرض ينطلق من الورشة. كيفاش انت تقيم ربما هذه المعارض ناجحة وانت قلنا اللي تعيش من فنك؟ معناها هل يتم اقتناء كامل هذه الأعمال أم لا؟ كيف ذلك؟
2: بالنسبة للاقتناءات للدولة الحقيقة معناها ما عنديش
1: قليلة
2: برشا، هي قليلة
1: أي، لكن على المستوى الوطني على
2: هاي.
1: مستوى تونس
2: لكن بالنسبة للاقتناءات معناها النحت مازال لا النحت لا ماهوش ماخذ حظه في الـ في الـ في الفنون، وحتى
1: في سوق الفن تقصد.
2: في سوق الفن وحتى عند الناس اللي تقتني الفن مازالوا
1: لي كوليكسيونور، مجمعي الأعمال الفنية،
2: مجمعي الأعمال الفنية مازالوا يتعاملوا مع اللوحة كأحد أولوياتهم. وحتى في حتى في حتى في هندسة بيوتنا وكذا ما زلنا ما نقروش حساب للمنحوتة،
1: للمنحوتة
2: نقرو حساب للتابلو، لكن المنحوتة هي آخر اهتمام
1: قاعدة للفضاء العام.
2: أكيد أكيد، دونك هذه خدمة يلزم الفنان يصبر ويكابد ويحاول يوصل ويقنع العباد باش تكون تاخذ المنحوتة نصيبها من الفضاء
1: في البيت التونسي. ربما يلزمك تخدم على معنى علاقة الأعمال النحتية بالفضاء أو بمعنى تتعامل مع حجم المنحوتة.
2: الفكرة هذه خلتني نتعمق شوي في الخدمة بتاعي، وتوا قاعد نخدم على سلسلة من الأعمال بورتريهات، لكن بورتريهات نحتية
1: في إطار مشروع جديد.
2: يا أكيد مشروع جديد إن شاء الله، أول ما يكمل تكون أنت أول ناس تشوف وتحضر
1: يعيشك. العفو سيجناوي، شكرا، هذه ثقة معناها وشيء جميل، لكن خليني نواصل هنا في الإطار ذاته ونعرج أنا ليش سألتك على المنحوتة، لأنه إحنا اللي نعرفه اللي أنت خدمت أو قمت بمعناها منحوتة ضخمة الحجم لفائدة إحدى شركات الوقود في تونس هكا.
2: أي نعم،
1: أي ما غير ما نسميه الشركة فضلك. أي
2: مع الشركة هذيك الحق اقترح علي المشروع من السيد المخرج، وكنت بحثت وخدمت عليه، وكان التحدي بالنسبة لي لأن حتى طبيعة عرض العمل كان فيها برشة أي برشة صعوبات انستالاسيون، معناها
1: هي حصان بحجم
2: أي حصان
1: بحجم حقيقي بحجم أي
2: بحجم بحجم واقعي، ولكن
1: وأنت
2: طريقة
1: منجز المشروع أنا إذا يذكرني في الغزالة نتاع النسار
2: وطريقة طريقة التركيب كان فيها برشة تحدي وبرشة صعوبات، حتى على مستوى التعليق العمل كان تقريبا 6 أمتار معناها عالي، والحمد لله وفقني ربي. أنا نؤمن بقدراتي وما عنديش حاجة مستحيلة في الفن.
1: إيه كيفية الاشتغال عليه سيجناوي؟ معناها لقيتش صعوبات ربما، وألا تقوم بالتصرف في القطاع لنحتها معناها، ولو أني هي منحوتات في إطار طلبيات، لكن أنت تحول هذه الطلبية إلى فكرة، والجانب الإبداعي لا ينفى على الطلبية لأنك دائما تقدم الإضافة، لأنه ليس من منظوري هذا ليس بالشأن الهين تحويل ربما قطعة أي نوع من القطاع الحديدية اللي هي تابعة لركاب بقايا قطاع الغيار سيارات إلى جزء من منحوته، هذا ليس بالشيء الهين، خاصة وأن المنحوته هنا تمشي نحو التشخيص.
2: تجربتي مع النحت الحقيقة خلتني ندخل مجال الإشهار، وقمت بالعديد بالتجارب، فما تجارب معناها ما يمكنش أني نصرح بيهم وكذا، لكن دخلتني معناها الميدان الإشهار، وخدمت حتى فيلم قصير مع مخرج تونسي، وكان لي شرف إنجاز ديكور هذا الفيلم. تجارب الحقيقة نشوفها ثرية معناها في تجربتي، وعلمت تعلمت منها برشا حاجات، دونك ومواصل بإذن الله في المسيرة متاعي وفي بحثي وفي
1: بالتوفيق. سلقناوي يرجو لك نغم الحصة مع ميادة الحناوي، ثم نعود. شكرا.

0: الفنية، وهذه المشاريع تكون بين الطلبيات وبين ما تريد أنت فعله. العلاقة هذه يا سي القناوي لو تحدثنا عليها.
1: علاقتي بالفن الحقيقة أنا منذ 7 سنوات كرست معنى حياتي كلها للفن، لكن
0: علاقتك بالمشروع الفني ربما الفكرة وبالطلبية معناها.
1: هي لحظة باش لك. كرست تقريبا حياتي كلها للفن، نشتغل الفن معناها من الصباح حتى المساء ولكن الفن ماهوش كافي باش انك تعيش وبانك تضمن حياة كريمة. الحقيقة ندخل في برشا مشاريع معناها اللي الطلبيات كلكسوا من ميدان الإشهار ولا حتى في الداخل معناها توا في ميدان التصميم، نتعامل مع قهاوي معناها باش نحضر لهم ديكور، نحضر لهم كراسي توا.
0: أي حضور الذات لهنا، حضور الذات
1: باش نقاوم وباش الإنسان يبدع ويوفر مقتنياته الشخصية ويواصل في الميدان هذايا.
0: أي حضور الذات معناها حضور ذات قناوي الفنان تجاه هذه الطلبيات، أين أنت من هذا معناها؟ ديما تلتزم بالطلبية ولا فما حضورك يبقى الطابع الشخصي متاعك؟
1: الطلبية ماهيش أول حاجة، نتعامل مع الطلبيات هذوما بروحي الفنية. إذا المشروع يكون معناها مغري فنيا وفيه تحدي وفيه تجربة ونحس روحي موجود في التجربة هذه كنكون موافق عليه. إذا ما نحسش روحي باش نبدع في الحاجة هذيك ولا عندي منضيف لنفسي وللعمل نفوتها معناها.
0: أكيد جميل جميل. شكرا سي القناوي، هذا معناه شيء لا نستغربه عن مسيرتك. وهنا باش نحاول معناها قبل أن تنتهي معناها حصة اليوم هذا اللقاء الشيق، لأن الوقت أصبح يداهمنا، مرحبا اختياراتك الجمالية سيغناوي. ديما أكيد فما المرجع البصري وفما مراجع تاريخية. أنت قلت ذكرتك هكا شوية وربما ما يحدث بمدينتك الأم اللي هي جابس والحامة تحديدا، ربما لديك مراجع أخرى.
1: مراجع الحقيقة لا نستطيع أن ننكر المدارس الغربية معناها في اللي بنت وأست هذا النمط الفني،
0: حتى المراجع التونسية،
1: لكن أنا شخصيا متأثر معناها بالمدرسة العراقية في الرسم وفي الشعر، عندي معناها غرام بالشعر، متأثر بالمدرسة العراقية وخاصة
0: ترقي شعر سي القناوي؟
1: حاليا مانيش حاضر.
0: تكتب شعر؟
1: أكيد أكيد نكتب شعر، وعندي تجارب حتى في عندي محاولات حتى في السيناريو معناها قاعد خاطر دونك عندي مدرستي الأولى معناها هي المدرسة العراقية ومتأثر بها بصفة كبيرة وتعجبني شخصيا.
0: تأثر هذه المدرسة العراقية دون غيرها؟ علاش ما قلتش
1: لا مش دون غيرها لكن بالترتيب. أنا قلت لك لا يستطيع أي فنان إنكار المدرسة الغربية، لكن تحديدا أنا عندي ميولات للمدرسة العراقية وتحديدا ضياء العزاوي، الفنان ضياء العزاوي واشتغاله على الفن. وضياء العزاوي يقول اللي الفنان يجب أن يصنع عالمه الخاص ودون الوقوع في التقليد الفنانين الغربيين معناها واجترار الأفكار الواقع طرحها. لكن بالنسبة لتونس الحقيقة عندنا مراجع وعندنا مدارس اللي نستقي منهم أعمالي، والحمد لله أنا شخصيا فخور اللي تعديت على فنانين توانسة ودرست عند مدارس كبرى كيما سي إبراهيم العزابي، كيما حضرتك أنت مدام،
0: كيما
1: سي سمير التريكي، سي علي رضا. فخور جدا، وأكيد معناها المجهود هذاك ماهوش باش يضيع، والحمد لله من الحاجات اللي وصلتني نكون فنان إنني كنت تكونت على أيادي مدارس كبيرة في الفن.
0: أكيد. إذن شكرا لك يا سي القناوي، وأنت صنعت عالمك الخاص رغم أن هذه التأثيرات معناها أكيد كل فنان احنا نحكيه دائما على التراكم البصري والذهني والثقافي، هذا الكل اللي يكون ما يسمى بالفنان ويجعل من كل تجربة لها خصوصيتها، وانت تجربتك كانت عندها خصوصيتها في هذا المجال. وربما معناها السؤال المهم معناها اللي انت رسيت به وأكدت به حضورك هو تحكي

0: تحويل هذه المواد معناها من بقايا قطع الغيار إلى مشاريع إبداعية في علاقة بطبيعة الحال بإعادة اكتسابها وإخراجها في مخرج جديد وفي مظهر جديد. هكذا نصل معكم مستمعين إلى نهاية لقائنا اليوم اللي كان مع جناوي الصباعي ضيف الحصة، ونتقدم بالشكر إلى كامل الفريق التقني الذي أمن لنا هذا الحوار. دمتم أجمل المستمعين.
1: شكرا.
2: جماليات
3: جماليات
4: جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
2: جماليات مع أحلام بوصندل.
4: تونس الثقافية،
5: صوت إرادة الحياة.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه، ما اسمه، ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. في هذه الحصة التي عنوانها معاريش، وهي في الحقيقة من اختيار ضيفنا الأستاذ حسن بزينية. مرحبا بك.
3: بارك الله فيك، شكرا على الدعوة الكريمة ستوفيق.
2: هذه الحصة في الحقيقة سوف تتناول معاريش غير بعيدة من مفهوم المعراج والإسراء في سيرة الرسول عليه السلام، ولكن سوف نتناول بالحديث معاريج من جهة التأليف في السيرة، وهل ما زلنا في عصرنا الحديث نحتاج إلى أن نؤلف أو أن نقيم أو أن نراجع أو أن نكتب سيرا للرسول بأشكال جديدة. ضيفي له كتاب اسمه فتنة السيرة ومعاريج الإبهار، وفي حديث وفيه رد لا داعي لذكر الكتاب الذي رد عليه، لأن يعني أخلاقيات الحوار تقتضي أن نستضيف الطرفين، ولكن سوف نغتنم الفرصة للحديث عن مسائل عامة ليست خلافية. مرحبا بك. في الحقيقة سنستمع إلى هذا المقطع.
4: Alors, le prophète c'est un être humain. Beaucoup de versets du Coran qui le disent. Ça c'est déjà important parce que il y a des courants de pensée dans l'islam qui ont exagéré sur la personnalité du prophète jusqu'à vouloir la sortir, je veux dire la personnalité du prophète, la personne du prophète du cadre humain. Alors que dans le Coran c'est très clair. قل إنما أنا بشر مثلكم. Dis-leur, je suis un être humain comme vous. Donc, il est un être humain constitué comme nous. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de difficulté. Maintenant, ce qui distingue le prophète en général des autres, parce que les prophètes se distinguent entre eux aussi, mais déjà, ce qui distingue le prophète d'un autre, c'est sa relation particulière avec Dieu. C'est le fait qu'il soit dépositaire d'un message qui lui vient de Dieu, sous une forme ou une autre, parce que les prophètes n'ont pas reçu des messages de la même façon. Mais c'est ça qui définit le prophète par rapport aux autres êtres humains. Il a une relation particulière, mystérieuse, c'est vrai, mais une relation particulière. Il reçoit un message de Dieu qu'il expose, qu'il transmet aux êtres humains au nom de Dieu. Vous voyez, c'est pas une mince affaire que de dire je parle au nom de Dieu. Donc c'est ça qui distingue le prophète d'un être humain ordinaire. Maintenant, l'autre question, bien sûr, comment prouver qu'il parle au nom de Dieu, c'est une autre question intéressante. Mais pour l'instant, donc c'est ça. Maintenant, donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait partie de cette chaîne prophétique depuis Adam jusqu'à lui. Maintenant, ce qui le distingue des autres prophètes, c'est que lui, il se réclame, il a ses arguments pour dire qu'il est la clôture, qu'il est le couronnement de la révélation, Khatamun Nabiyyin. C'est ça qui le distingue fondamentalement du reste de la chaîne prophétique.
5: Tous ces prophètes-là étaient des musulmans?
4: Oui, même si peut-être des fois c'est un peu difficile de l'expliquer, mais en fait, si on revient à la définition de base de l'islam comme étant une alliance entre Dieu et l'être humain qui passe par l'écoute et l'obéissance, sami'na wa ata'na, nous avons entendu, nous obéissons. Donc l'obéissance au commandement de Dieu qui nous donne la paix, qui nous donne, comme j'ai dit, la félicité dans l'au-delà, etc. Donc de ce point de vue-là, on ne peut pas supposer que les prophètes soient autre chose que des soumis à Dieu. Donc c'est peut-être qu'on a trop rattaché musulmans avec le terme arabe qu'on va dire oui. Non, c'est des Arabes, etc. Comment dire que les autres prophètes sont Jésus, Abraham, etc. sont musulmans. Mais il faut prendre le terme dans sa définition, c'est-à-dire de soumis à Dieu. Bien sûr, tous les prophètes étaient soumis à Dieu et tous les adeptes des prophètes en tout temps étaient des soumis à Dieu. Et d'ailleurs, on trouve dans le Coran beaucoup de versets, n'est-ce pas, qui attribuent le terme de soumission aux prophètes et aux croyants antérieurs n'est-ce pas, à la révélation du Coran et à l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
2: اهلا وسهلا بالسادة المستمعين. كنا في سياق الحديث عن مقطع بالفرنسية عنوانه كي اي لو بروفيت. وهذا الحديث يمكن ان نختصره طبعا في معطيات، ولكن يمكن ان نطيل فيه. لكن بحكم اختصاصك سي حسن بزيني وانت ضيفي في حلقة بعنوان معاريج، من بحكم دراستك من يمكن أن يستحق أن يسمى في التراث العربي الإسلامي وحتى في تراث الأديان الأخرى المسيحية واليهودية، من يستحق أن يسمى رسولا؟
3: طبعا هي مسائل اعتقادية و مسائل ثقافية. طبعا النبي بالنسبة إلى المسلمين هو الذي أتى بالرسالة الخاتمة والذي أتى بالقرآن، الذي بطبيعة لا يحتاج إلى تعريف لدى خاصة المسلمين ولدى عامة الناس، حتى عامة الناس وغير المثقفين من صحة العبارة يتمثلون الإسلام ويتمثلون القرآن بطرائقهم الخاصة وبأفهامهم.
2: أنت بذكائك وبالمعياتك سألتك عن الرسول، أجبتني مترجما لعبارة بروفيت النبي. ما الفرق بين النبي ورسول؟
3: هو في الحقيقة تفريق شكلي. يقولون إن النبي هو يعني مرسل إلى عامة الناس، والرسول فيما أذكر هو الرسول يرسل إلى قوم.
2: نعم.
3: إلى رسالة يعني محدودة، لكن النبي كموسى ومحمد وإبراهيم والأنبياء الكبار إن صحت العبارة هم جاءوا برسالة بهدي للناس أجمعين.
2: نعم. أستاذ أحسن أنت عدت،
3: وهناك على ما أذكر من يعكس، لكن هذا هو التفريق، التفريق بين خصوصية المهمة وعالمية الدعوة.
2: نعم. أنت ولا شك في بحوثك وفي طروحتك وفي دروسك تعود إلى نصوص السيرة. بحسب معرفتك وخبرتك، ما هي الكتب التي يمكن أن يعتمدها الباحث بنسبة مرتفعة حتى لا نقول يعتمدها اعتمادا أساسيا في السيرة النبوية؟
3: هي مصادر معروفة ومصادر تقليدية، يسمها الأستاذ هشام جعيط رحمه الله يسمها أناجيل السيرة إن صح التعبير. يعني هو المصادر التقليدية الواقدي، المغازي، ابن سعد، طبقات ابن سعد، الطبري، تاريخ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، وبطبيعة ابن إسحاق، السيرة التي قدم منها ابن هشام رواية.
2: نعم.
3: مخصوصة.
2: نعم.
3: تقريبا هذه هي أهم المصادر. وأضيف فضلا عن هذا البلاذوري في أنساب الأشراف، ضمن هذه الأنساب في الجزء الأول على ما أذكر ونصيب من الجزء الثاني سيرة مفيدة جدا.
2: نعم.
3: هذه هي المصادر المتقدمة.
2: نعم. نعم.
3: التي يعود إليها أهل الذكر.
2: نعم.
3: أهل
2: الاختصاص. يقال دائما بالنسبة إلى كتب السيرة، طبعا أنا سأقول لك يعني الفكرة وأنت تمن يصوب ويؤكد أو ينفي لك ذلك، يقال إن الإشكال في سيرة النبي محمد عليه السلام هو في مرحلته الأولى، يعني هناك شيء من العتمة التي يقال لنا إنها ملئت بأخبار ربما ليس فيها المتانة الأساسية، ويبقى تبقى الفترة التي ربما فيها البهر وليست فيها العتمة هي فترة النبوة، خاصة فترة المدينة. لأن هذه الفترة طبعا سطع فيها نجم الرسول، وربما صار باعتباره شخصية تاريخية قابلة لأن تبرز. أسأل سؤالين، سؤالا عاما، يعني حينما يكتب أصحاب السير سيرة ما، ولنقل سيرة نبي من الأنبياء، ويجدون عتمة، فلماذا هم مجبرون على أن يأتوا بأخبار حتى وإن كانت أسطورية لملئها؟ هذا السؤال الأول، وسنأتيك بالسؤال الثاني وهو أكثر تخصيصا.
3: طبعا مثلا مرحلة ما قبل البعثة هي مرحلة لا نعرف عنها شيئا كثيرا، لأن في مجتمع ذو تقاليد، في مجتمع ذي تقاليد شفهية، لم تكن الكتابة رائجة، لم تصل إلينا مدونات أصلية، يعني وصلت روايات تعود إلى بعض الصحابة، إلى بعض التابعين، إلى بعض الرواة المبكرين إن صح التعبير، لكن لا، ليس لنا وثائق إلا ما يعود إلى القرن أواخر القرن الثاني.
2: لنأخذ مثالا، وهنا السؤال ربما المخصص، لنأخذ مثالا دقيقا ربما فيه تركيز على حياة الرسول الذي كان يتبع في التجارة عمه، ويذهب إلى الشام في رحلة، هذه رحلة الصيف، ليست رحلة الشتاء، رحلة الشتاء إلى اليمن، وهذه الرحلة فيها كثير من الأخبار، حتى أن هذه الأخبار فيها من يتكهن بأن الرسول سيكون رسولا، ولكنه تكهن خارج الدائرة، دائرة الجزيرة العربية، ودائما تأتي هذه الكهانة وهذا الحديث من الدين، من الدين الآخر، يعني من المسيحية. ما قيمة هذه الأخبار في بناء شخصية من يتحدث عنها، يعني صاحب السيرة؟ وهل أن الباحث الجامعي حينما يتوقف عند هذه الأخبار، هل هو مطالب في بحوثه، هل هو مطالب في بحوثه بأن يشير إليها، وما هي الجوانب التي تجعله ربما يعود إليها؟
3: أجيب إجابة تأليفية، معنى عن تغني عن كثير من التفاصيل، فالسيرة هي من التوالي، معناها السير والسيرة والسنة معنى التتابع والتوالي، فذلك يقتضي، وذلك يقتضي أن ننسج سدا لسيرة يعني مسترسلة منسجمة.
2: يعني للتبسيط، عفوا السادة المستمعين، أنك تجد في حقبة معينة هناك ربما ديسيكونس، مقاطع، وكاتب السيرة عليه أن ينسج بين هذه المقاطع، ولكن الخيط في بعض الأحيان قد لا يلتئم.
3: وهذا ما حصل في كتابة السيرة على مر الأعصار. فكتاب السيرة، وهذا أثاره ريجيس بلاشير، أثرته جاكلين شابيفا في دراسة تسميها السيرة المستحيلة، لا بيوغرافي امبوسيبل دو ماهومي، كدراسة وليست كتابا. فبطبيعة هذه الأفكار تعيدها في مؤلفاتها كما كالسينيور دو تريبي رب القبائل، لكن كتاب السيرة عندما تعوزهم تعوزهم الوثيقة أو المعلومة المحققة، بطبيعة يلجأون إلى اختراع، وبطبيعة يصوغون سيرة مسترسلة منسجمة تروق وتجيب وتشفي نفوس القراء المسلمين، لكن في الحقيقة لا تخلو من اختراع. كيف نتعامل مع كيف يتعامل الباحث مع هذا الاختراع؟ هو السرد كله لا يخلو ابن خلدون في القرن الثامن تاع تنبه على أن الاختراع يتلبس بالسرد. قول فال كيف يقول فال يعني يقول أن الأخبار تتلبس بالخيال.
6: يعني أنك لا يمكن أن تفصل بين ما يمكن أن يعتبر
3: الوهم نسيب للأخبار وخليل. عبارة
6: جميل
3: عبارة مخلوة بطبيعة. الدراسات الحديثة في السرد بوريكور يثبت أن التاريخ لا يمكن أن ينجو من هذه الحتمية إلا إذا قطع صلته بالعلوم الإنسانية. ما دام يقوم على السرد فلا خلاص لو لا فكاك له من الفيكسيون من التخيل.
6: نعم أنت اليوم والآن وهنا من الممكن أن تعود إلى مثلا دائرة المعارف الإسلامية التي كتبت فصلا عن محمد وعن مكة وعن غيرها. ومثلا أنا قرأت في مقال محمد في دائرة المعارف الإسلامية أن من كتبوا المقال يقولون إننا سنعتبر النص القرآني نصا أساسيا في التاريخ لحياته. في هذه الدراسات بصفة عامة لماذا يلجأ هؤلاء الذين يترجمون إلى مثل هذا القول؟ وهل يمكن أن نعتبر النص القرآني فعلا وثيقة تاريخية يمكن أن تؤرخ للرسول نفسه؟
3: هو تقريبا الاستشراق الكلاسيكي وحتى الاستشراق المعاصر بتنويعاته المختلفة الفرنسية الإنجليزية عند مونتغومري ووت أو عند بلاشير جاكلين شابي وأستاذنا هشام جعيد كلهم يذهبون هذا المذهب. القرآن أقدم وثيقة ويرون أن لا مناص من الاعتماد عليها لكتابة سيرة نبوية. لكن ماذا حدث؟ ماذا يحدث؟ يحدث مثلا هناك مؤلف فلسطيني كبير وهو محمد عز الدروزة كتب في الخمسينيات سيرة الرسول صور مقتبسة من القرآن الكريم. درست هذا المؤلف ضمن مصادري في أطروحة الدكتوراه كتابة السيرة النبوية لدى العرب المحدثين اتجاهات ووظائفه، وبينت أنه في الحقيقة ينطلق من إشارات قرآنية ثم ينحرف إلى الرواية ويملأ نسيج السيرة بروايات وينطلق من إشارات قرآنية وينحرف إلى السيرة. فهناك صعوبة حقيقية. القرآن لا يذكر أرقام، لا يذكر تواريخ، هناك إشارات قليلة يضطرون إلى
6: تأويلها كما يريدون
3: نعم. ويغنونها بالمرويات وبالأخبار وبما تمثلوا من تاريخ الإسلام. هناك قضية أخرى أخطر، المستشرقون وحتى أكثر المستشرقين تعصبا يعني صريح كالأب البلجيكي أنري لامينس كان مبشر عاش في لبنان وتوفي هناك بإنستيتيو سان جوزيف جامعة القديس يوسف تعلم بها ثم عاد إليها مدرسا وكان يشتغل بالتبشير أصلا. هو خلف لويس شيخو الأب لويس شيخو على في إدارة مجلة المشرق، مجلة وظيفتها تبشيري.
6: نعم.
3: ومواقفه في فاطمة وبنات محمد مواقف السباب والتعصب والوصم لعلي ولفاطمة مواقف صريحة جلي. حتى هؤلاء يقولون أن القرآن هو المصدر الرئيس. لكن هنا بالنسبة إلى الباحثين المسلمين هناك خلفيات ومصادرات أخرى. بالنسبة إلى الغربيين هم يقولون إن القرآن هو قرآن الرسول، هو قرآن محمد، قرآن مو كذا. ومع هذا هم يعتبرون هذه الوثيقة تاريخية. ربما ما تعنيهم هنا ليست نسبة القرآن إلى الرسول أو
6: إنما
3: أو أن القرآن موحى، وإنما يعنيهم أن
6: أنه نص
3: هذا النص
6: قديم
3: قديم. هناك طيار آخر، طيار باتريشي كرون ومايكل كوك وطيار التنقيحي هذا وحتى جاكلين شابي تأخذ عنهم، يعتبرون أن القرآن لم يستقم ولم يستقم نصا كاملا إلا في أواخر القرن السابع، وأن الكتابيين يعني أثروا والأمصار المفتوحة أثرت في صياغة الصياغة النهائية للنص القرآن، يعني القضية خلافية نسبية.
6: نعم، سنستمع إلى مقطع فيه ربما عينة من عينات هذه السيرة، نستمع.
7: Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série à la rencontre de l'islam avec Hicham Abdel Gawat, auteur du livre « Les questions que se posent les jeunes sur l'islam », livre qui est paru aux éditions La Boîte à Pandore. Pour vous rappeler, Hicham Abdel Gawat est professeur de religion islamique et également formateur en dialogue islamo-chrétien. Hicham Abdel Gawat, bonjour. Alors, pour cette dernière série, vous avez dit à un moment donné dans la web-série que la première femme du prophète était 15 ans plus âgée que lui, c'est la raison pour laquelle elle est décédée avant lui. On raconte aussi l'histoire qu'il aurait épousé une fille de 9 ans. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que quelqu'un comme vous peut dire par rapport à cette réalité?
8: Alors, c'est le dernier chapitre de mon bouquin. Une jeune fille de première... de première secondaire, 11 ans, qui me pose la question, voilà, à la mosquée, on m'a dit que Mohamed s'était marié avec Aïcha, donc une de ses femmes, à l'âge de 9 ans. Est-ce que c'est vrai? Et alors, pour rajouter un peu d'onctuosité à tout ça, des inspecteurs étaient là. Donc, inspection en plus, et donc... Donc, cette histoire de Mohamed qui se serait marié avec Aïcha à l'âge de 9 ans, c'est une histoire sur laquelle je me suis pas mal penché. Parce que c'est une histoire qui est très embarrassante, évidemment, pour les communautés musulmanes aujourd'hui. Il y a tout un ensemble d'arguments de type apologétique qui ont été développés, allant du plus absurde au plus complexe. Par exemple, l'idée que dans un milieu aussi chaud que l'Arabie, bah, les filles se développent beaucoup plus rapidement que dans des milieux tempérés. Et donc, Aïcha, 9 ans, bah, c'était une femme, quoi. Notre argument consiste à dire par un jeu de calcul que j'ai jamais complètement compris d'ailleurs, qu'en fait c'est faut pas comprendre 9 ans, faut comprendre 19 ans, pourquoi pas. Mais moi il y a une chose qui m'a frappé, c'est la date à laquelle on entend cette histoire pour la première fois. Cette histoire est rapportée pour la première fois dans des textes qui ont été écrits 3 siècles après la mort de Mohammed. Et la question que je me pose, c'est, au niveau purement historique, pourquoi on n'a pas entendu cette histoire avant? Aussi bien du côté musulman que du côté non musulman. Il faut savoir qu'au moment de l'émergence de l'islam, l'empire byzantin s'en prend plein la figure, si on me permet cette expression, et donc il y a beaucoup d'apologètes chrétiens qui vont écrire des textes anti-musulmans, anti-prophètes, anti-islam ou anti-coran. Parmi les polémistes les plus connus, il y a le fameux Jean de Damas, qu'on appelle aussi Jean Damasène, qui a écrit beaucoup de textes où il s'attaque aussi bien au Coran qu'à la croyance musulmane qu'à la figure du prophète. Et notamment sur la figure du prophète, il va utiliser absolument tout ce qui lui passe sous la main. Mohammed a fait des guerres, il était polygame, il n'est pas annoncé dans la Bible... Il n'a pas accompli de miracles devant témoins, et même des histoires assez farfelues, comme quoi qu'en fait Mohammed était quelqu'un qui voulait devenir évêque, un chrétien qui voulait devenir évêque. On lui a refusé l'évêché, et donc il s'est fâché, il est parti dans le désert pour fonder son hérésie. Donc c'est-à-dire que même des histoires inventées de toutes pièces étaient utilisées dans la polémique du Damasène. Et donc, la question que je me pose, c'est est-ce que Jean de Damas parle à un moment donné de cette histoire de mariage précoce? Il n'y a pas un mot. Si je me mets à la place de Jean de Damas, ça aurait dû être du pain béni. Il lui reproche d'être polygame. Mais il ne lui reproche pas de s'être marié avec une fille de 9 ans. Alors il y a deux solutions. Soit Jean de Damas ne voyait rien de scandaleux à l'idée de se marier avec une fillette de 9 ans, tout comme à l'époque des pharaons, on voyait rien de scandaleux de se marier entre frères et sœurs, pour maintenir la pureté du sang pharaonique, tout comme on n'a rien vu de bizarre à ce que certains rois de France se marient à l'âge de 11 ans. Soit, et c'est mon opinion, il n'a jamais entendu parler de cette histoire tout simplement. Parce que s'il en avait entendu parler, il l'aurait utilisé dans sa polémique. On entend parler de cette histoire 3 siècles après la mort du prophète et on en entend parler en milieu musulman. Un bon historien me dirait qu'en vertu du critère d'embarras, qui veut qu'une communauté surtout religieuse ne va jamais inventer un épisode qui la met dans l'embarras, et que donc ces épisodes qui sont embarrassants ont toutes les chances d'être vrais. Donc à cette personne qui m'objecterait ça, je dirais mais attention, qu'est-ce qui est embarrassant à l'époque et qu'est-ce qui est embarrassant pour nous aujourd'hui ?
2: كنا نسمع إلى مقطع بالفرنسية في حديث لهشام عادل جواد عن محمد وعائشة عنوانه هكذا وهذا الذي يشرح لثقافة أخرى في سياق الرد على أن الرسول تزوج عائشة وهي بنت 9 سنوات هو يقول لما لا يكون 19 سنة وثم يعود يقول أنا في فرضية أن هذه الرواية لم تأتي في حياة الرسول وإنما جاءت بعد 3 قرون ويقول عدت إلى جون دو داما الذي فيه حديث ربما مغرض عن الرسول لكنه لم يذكر هذه الحادثة ويصل إلى نتيجة أن هذه الحادثة يمكن أن تكون أن زواج الرسول من عائشة وهي بنت 9 أنها يمكن أن تكون من وضع الواضعين بعد ذلك بكثير أريد أن أتحدث في هذه النقطة لأن السيرة العربية فيها حديث عن هذا الجانب ماذا قيل في هذا الموضوع؟
3: هو ما يقوله من تفضلت بذكره هي رواية موجودة وتعود إلى القرن بدايات القرن الخامس مثلا موجودة عند ابن عبد البر وهو أستاذ ابن حزم موجودة أن الرسول ويستعيدها تحدث عنها شوقي ضيف في السيرة التي
2: لكن الأطروحة هنا تقول أنها جاءت بعد كأنما ليست واقعية كما تعرض يعني أنت طبعا دراستك دكتوراه في هذه في السيرة النبوية ولكن من وجهة نظر حدثية وحديثة هذه الفترة هذه الحلقة حلقة الرسول مع عائشة فيها تثير كثير من الإشكال
3: طبعا.
2: ولا سيما بالنسبة إلى المسلمين لأنهم في الحقيقة هم بين أمرين إما أن يدافعوا دفاعا مستميتا على شخصية عائشة حتى بعد وفاة الرسول وانضمامها إلى المعسكر الذي كان ضد علي في إشكال هذه يعني نريد أن نقول هل أن السيرة يمكن أن تؤخذ معا أو تترك معا أو هل يمكن أن ننتخب منها
3: طبعا ستخضع دون شك إلى تأويل وتأويل مذهبي تأويل سياسي تعرف تصور أو تمثل المسلمين الشيعة لهذه القضية الخلافية شخصية خلافية جدا في تاريخ الإسلام عائشة وكثير من المرويات رواها عنها ابن أختها عروة ابن زبير وهذه المرويات التي تمثل وجهة نظر صح التعبير وجهة نظر وخط كما ذكرت خط كان جزءا من الخلاف السياسي خاصة، انتقلت إلى الطبري وانتقلت إلى المؤرخين، حتى بطبيعة ورثها هو الزهري وعروة والزهري، وهذه الحلقة أثرت في التواريخ اللاحقة. يعني هناك دائما تمثل ورؤية، فلا يمكن أن تأخذ كل شيء أو تترك، فالتأويل في القراءة ضروري، وبطبيعة التأويل يختلف حسب الموقع المذهبي، حسب حتى الموقع السياسي، حسب البريزم يعني وجهة النظر السياسية الدينية الإيديولوجية حتى. ف يعني التأويل هو ضرب من ضروب الانتخاب وضروب الاختيار. الانتربريتاسيون هو اصلا هي معناها تقوم على السيليكسيون كذلك.
6: نعم، حادثة الإفك هذه لها موقع مهم في ربما في التاريخ السني وحتى في التاريخ المعارض للتاريخ السني. كيف يمكن تقييمها حادثة الإفك هذه، يعني واتهام عائشة ودخول علي مع صف المتهمين؟ يعني أنا أريد أن
3: ليس مباشرة،
6: أي أنا أريد أن أخذ عينات لكي يفهم السادة المستمعون أن كتابة سيرة ليس سهلا، لأنه في بعض الأحيان هذه الكتابة تجعلك منخرطا في صف ضد صف. لأني أنا حينما أريد أن أكتب اليوم أو أنت لو أكلفك بكتابة مدخل عن عائشة في دائرة معارف معينة، وطبعا بحكم دورك كباحث ستكتب.
3: لو كلفتني سي توفيق، أنا في الحقيقة والله اشتغلت بهذه القضايا منذ يعني أكثر من 20 سنة، لكن في الحقيقة لا أرى يعني وجاهة، وأقرأ الشولر، أقرأ الأساطين المستشرقين، ليس مستشرقين، علماء، فريد دونر وإلا شولر وغوركي، ففي الحقيقة لا يثيرون هذه القضايا. هذه القضايا يثيرها ويطرحها بعض الناس، بعض الكتاب للإثارة، في الحقيقة العلماء لا، والله منذ سنوات أشتغل وأعكف على ما يكتب وما ينشر وأجتهد في فهمي، في الحقيقة لما جدا يعني كبار العلماء يهتمون بهذه القضايا، يعني هم يهتمون بما أثر في التاريخ. لو كلفتني بكتابة مدخل عن عائشة سأهتم،
6: هذا هو المهم،
3: سأهتم بالجانب كيف أثرت مرويات وعروة، كيف ترس مثلا شرعية أبي بكر، روايات أن أبا بكر خلف الرسول في صلاته.
6: جميل.
3: أن هي روايات تمهد للخلافة، لإضفاء الشرعية على خلافة أبي بكر.
6: يعني
3: سأهتم بما يتعلق بالتاريخ، بتاريخ المسلمين، بالتاريخ الإنساني. والعلماء يبحثون عن شواهد، يبحثون عن شهادات. أنا أبحث الآن في الشهادات غير الإسلامية، الشهادات النصرانية والمسيحية المبكرة عن الإسلام. يعني
6: جميل، جميل جوابك، لأني أربط به اليوم ما يمكن أن تفتح إذاعة أو تفتح قناة تلفزية أو ربما حتى بودكاست، ستجد هذا الذي ذكرته أنت وقلت إن العلماء لا يهتمون به. فلماذا الخط العلمي في اتجاه، وهو كما ذكرت وتفضلت أننا لا ينبغي باعتبارنا علماء نكتب سيرة ما أو فقرة من سيرة، ينبغي أن نتوقف عند المؤثرات العميقة لذلك الشخص أو لتلك المرويات في وصداها في ركن من أركان ربما سيرة أخرى أو في نطاق تفكير معين، هذا هو الاتجاه. لكن لماذا ربما الذائقة، ذائقة الجمهور تميل إلى ما يمكن أن يكون خلافيا؟
3: طبعا يميلون إلى القصص ويميلون إلى كيف يقولوا حتى البوز بالمصطلح الاصطلاح الإعلامي المعاصر، وبعض الكتاب انخرطوا في هذا التيار وراحوا يفتشون في حياة الناس والرسول والزواج كذا والتوفي وبقي كذا، يفتشون في قضايا في الحقيقة هي معناها لا تقدم ولا تؤخر في العلم. لا تجد هذه القضايا في كتاب مايكل كوك محمد حاول أن يفهم الظاهرة الإسلامية كيف انتصر الإسلام ولم يكن أحد ينتظر هذا الاكتساح وهذا هذه الغلبة التي يعني حققها بعد سنوات قليلة على فارس على أعرق إمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية. يعني الناس تحقق في المصادر شولر ورجعوا لقيمة المصادر الإسلامية. من ذلك رسالة عروة التي أوردها الطبري. ف يعني القضايا ووجهات النظر والمقاصد في الحقيقة لم أحضر. حتى جاكلين شابي رودنس حاول أن يفهم شخصية الرسول وحياته الخاصة وكيف أثر يوتمه وحياته الخاصة في كيف التقى الجانب الشخصي بالجانب الموضوعي، أن العرب كانوا يبحثون عن طريق أخرى غير طريق عن طريق توحيدي، لكن دون أن يستظلوا دون أن ينحازوا إلى اليهود والنصارى المستعلين الذين يعتبرونهم أدنى يعني بايان، يعني يعتبرونهم أدنى قوم ليس لهم كتاب، فأرادوا أن يشقوا طريقا ثالث. يعني القضايا في الحقيقة استحضروا كبار الكتاب، فريد دونر كتابه محمد أند بيليفرز يعني كتاب عظيم حاول أن يفهم البدايات الشواهد الأولى على قبة الصخرة التي تظهر فيها يظهر فيها التوحيد، يعني تتبع طبيعة الجماعة المؤمنة الأولى، يقول أنها ما كانتش مسلمة بالمفهوم الذي تشكل فيما بعد، كانت جماعة مؤمنة فيها اليهود خاصة وغير، كانت الجماعة لذلك محمد والمؤمنون وليس المسلمون، وأن مصطلح مسلم تشكل هو في الحقيقة تشكل فيما بعد في أواسط القرن الثامن، أول ورود عند السوريان ماشي المانع عبارة قريبة من هذا هو معناها في أواسط القرن الثامن، ثم ظهر في أواخر القرن الثامن على في النقش الذي كتب على قبة الصخرة. إذن تارب قضايا أخرى الجمهور طبعا نعود إلى ابن خلدون وهو يعني لبيب وأدرك أشياء كثيرة تتعلق بكتاب التاريخ، منها أن الجمهور يبحث عن القصص، يبحث عن التهويل، يبحث عن القصص المثيرة، يبحث عن الخلافات. ففي الحقيقة إذا كلفت بكتابة شيء عن عائشة سأكتب ما يتعلق بالمسلمين، ما يتعلق بالتاريخ الإسلامي، بالحدث الإسلامي، بتأثير مرويات قريبة، مرويات عروة ابن زبير في تاريخ كيف وصلت حتى إلى أغلب التواريخ والسير الحديث. نعم. فيعني هذه الجوانب في الحقيقة الرسول أكل وتزوج وعائش، في الحقيقة لم أرى عالما
6: يهتم بهذه التفاصيل.
3: بالنسبة إلى زواج عائشة نعم هناك تقول هي روايات متأخرة مثلا لدى ابن عبد البر وابن لدى ابن عبد البر نسيت العنوان فيه بعض السجع كتاب ابن عبد البر أستاذ ابن حزم، لا هي متأخرة لكن تأخذ عن مصادر متقدمة كموسى ابن عقب، وهذه المصادر أحيانا لا يعتمد عليها ابن هشام والطبري وغيره، يعني عندها قيمة لأنها تأخذ من مرويات وربما تقييدات متقدمة.
6: نعم، أنت تستعمل فتنة، كلمة فتنة السيرة. طبعا حينما سأكتب سيرة، أنا لو أردت أن أكتب سيرة تحسين طبعا يختلف عن أن أكتب سيرتي وحديثي اليومي، لكن أن تكتب سيرة رسول أو نبي، فأول شيء يمكن أن يتحدى كاتب السيرة أنك أنت لا تكتب عن شخص عادي، وبالتالي فجملة الأفعال والوقائع والأحداث ينبغي أن تكون في حجم تلك الشخصية. هل تعتقد أن، وأنت قرأت كثيرا هذه السير، هل تعتقد أن كثيرا من ربما كتابة السيرة هي أعمال عادية ولكن ضخمت بشكل أن الكاتب ينبغي أن يتحدث وهو يرويها عن فلسفة وحكمة لهذه الأفعال، ربما لو نسبت إلى شخص عادي لاعتبرت من الأعمال العادية؟ فعلى سبيل المثال، فما يسمى هجرة، وبناء عليه التاريخ الإسلامي بني على هذا الحدث. هذه الهجرة التي اعتمدت في التاريخ هي في الحقيقة رويت من جانب دورها في بناء الدولة الجديدة، وأولت قدمت لها تأويلات كثيرة تجعلها حدثا في مستوى الشخص النبي وفي مستوى المنعرج التاريخي وحتى في مستوى الدولة. السؤال الأستاذ أحسن، إذا نظرنا إلى سير الأنبياء، وربما يمكن أن نتحدث حتى على سير أخرى، سير
3: مسيح،
6: المسيح أو غير ذلك، كأننا حينما نصل إلى درجة هؤلاء نصل إلى نوع من تضخيم الحدث، لأنه يصبح رمزيا ولأنه لا يصبح حدثا يخص فرد وإنما يخص أمة. ما الفاصل بين الموضوعي، موضوعية الحدث والوقائع، وربما رمزية الشخص الذي يضفي على تلك الأحداث هذه الرمزية؟
3: طبعا هناك بديهيات، والرسول ليس إنسانا يعني عاديا ولا مؤسس ديانة، وهو قدوة لدى المسلمين، ومن السيرة تستمد مبادئ بالنسبة أخلاقية وحتى مبادئ سياسية ومبادئ يعني شتى. فطبعا الموضوع حساس، هشام جعيت يذكر هذا، يقول لنا الأمر السيرة حساس، محمد عبد الحي الكتابة في السيرة قضية حساسة لأنها تتعلق ب عقيدة الناس وبما رسخ في أذانهم عن نبيهم، وربما مخالفة ما رسخ أحيانا تعرف أنه يسبب المشاكل، سبب المشاكل ذكرت تعصين، معناه تعرف قضية تعصين وكيف جره الأزهر إلى القضاء بسبب كتابه في الشعر الجاهلي سنة 1926. تحدث مثلا والحديث شجون كما يقال، سيرة الرسول هي في تطور الحضارة الإنسانية هي أقرب الحدث الإسلامي قريب، يعني هو كثير من العلماء الغربيين والمستشرقين يقولون أن الرسول ولد تحت الشمس، يعني هناك من يكتب سوريان في القضاء والمسيحيون في سوريا، وإذن ولد في فترة نسبيا عرفت الكتابة قريبة. سيرة المسيح هي بين
6: الشمس
3: بين الشمس والعتمة.
6: نعم،
3: يعني هناك أشياء كثيرة، يعني وأصلا الأناجيل دونت بعد، صحيح هناك حواريان بين المدونين متى ويوحنا، لكن وإنجيلان دونهما الأتباع كما نقولوا احنا، دونه التابعة اللي هو مرقس
6: ليس الصحابة وإنما التابعون
3: تقريبا الإسلام. تقريبا بلغة الإسلام
6: يعني دوزيام
3: يعطيك صح يعني لوقا و لوقا ومرقس ليس من أصحاب المسيح، ليس من الحواريين، فما بالك بالأنبياء الأنبياء الكبار الأنبياء التوحيد يعني إبراهيم ويعقوب ويوسف وفيما بعد موسى. نعم. فهؤلاء يعني عشرة قرون يقال قبل المسيح، وهذا موسى هذا يعني صاحب الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس اليهودي الذي لا يسمونه عهد قديم، اليهود يرفضون هذه التسمية، طبعا هي تسمية مسيحية عهد قديم وجديد. إذن يعني وهذا ما تجرأ على قولي حتى أن طه حسين قال أن وجود إسماعيل وجود في الشعر الجاهلي، أن حديث التوراة والقرآن عن وهو موقف في ذلك الوقت موقف فيه كثير من الجلو، طه حسين معتدل، هو رأي بحثي أكثر منه، أنا أكثر منه يعني رغبة في
6: ابن الأزهر قبل
3: المشاكسة. نعم
6: وابن الأزهر
3: هو يقول أن حديث الكتب المقدسة عن هذه الشخصيات لا يعني أنها وجدت فعلا، هذا رأي طه حسين. فكيف ستكتب السيرة لشخصيات يعني
6: عظيمة وضاربة في القدم وليس لديها،
3: ولا توجد لا توجد آثار، كيف تكتب سيرة موسى؟ تكتبها من خلال الكتب الدينية فقط.
6: نعم.
3: لا يمكن أن تكتبها إلا من خلال الكتاب المقدس اليهودي التناخ ومن خلال القرآن، لا يمكن أن تكتبها من غير تلك المصادر. وبالمناسبة هم هناك تشابه كبير طبعا في القصص.
6: نعم. ما نسبة الأحاديث، ذكرنا القرآن يمكن أن بالنسبة إلى الدارسين اعتبروه مصدرا أساسيا، نسبة الأحاديث في اعتمادها مصادر للسيرة
3: ضعيف.
6: لماذا؟
3: الحديث ضعيف لأن الحديث
6: لكن الحديث يمكن فيه منطقيا له مؤسساته التاريخية، لأن الطرف الأساسي فيه هو القائل نفسه. القائل نفسه هو المقصود بالتاريخ والمقصود بالسيرة.
3: الحديث هو كالقرآن يعني هو فيه تشريع، فيه مبادئ، فيه تبيين كما يقول أهل السنة وغيرهم لما ورد في القرآن. يعني الجانب الشخصي والجانب فيه، نعم فيه عناصر، لكن ليست عناصر يعني تفيد كثيرا في كتابة السيرة. وفضلا عن هذا تعرف قضية الحديث أنه من حركة جمعي في أواخر القرن الثالث، وتعرف ما قيل في الحديث حتى ابن قتيبة في تأويل مشكل الحديث، والبيهقي في الاستدراكات والتتبع انتقد حتى الشيخين، انتقد الشيخين، وبطبيعة الشيخ الأزهري محمود أبو ريا في أضواء على السنة المحمدية وهذه الثورة. يعني الحديث يصعب أن
6: سؤال أخير، ما نسبة هذه السيرة في أسباب النزول؟ فمثلا تقول حبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، فيها حديث مباشر عن سلوك طبعا منتقد ممن لا يرد نقده وهو الذات الإلهية. ما قيمة هذه السيرة في أسباب النزول؟
3: السيرة
6: النبوية.
3: السيرة النبوية
6: مثلا، هذا أعطيتك سورة عبسة.
3: نعم.
6: لا يمكن هي أن تدخل إليها في أسباب النزول دون الحديث عن طبعا ذلك الرجل يسمى بالتسمية وما إليه أنه جاء إلى الرسول ولم يوله أهمية
3: أشاح عنه.
6: ما قيمتها؟
3: يعني هي القصص القرآنية كلها تبقى محدودة شذرات كما قلنا. يعني بعض الإشارات لهذه القصة وكالهزيمة في غزوة هوازن بعد فتح مكة في الطائف يوم حنين يوم حنين إذا أعجبتكم قوتكم وبقية التفاصيل المذكورة وكاد المسلمون ينهزمون. إذن الكل إذا جمعت هذه الإشارات
2: لا تمثل ليست لها قيمة
3: تمثل لا يمكن أن تستخلص منها سيرة. لكن هناك طيار يقول أن أعتمد على بعض الإشارات. والطيار الجديد الآن بريمار ألفريد لويد بريمار يقول لك

0: المادية النفسية الإطار أي إخراج أي حاجة في الفيلم هذايا خذ بيدي باش نقف أنا قدام كاميرا وباش نعطيك وجعتي كطفل متوحد 20 سنة احنا اللي مش يمثلوا فوق 20 سنة.
1: أنت تحكينا سيدة صباح زياني اللي هي طبعا بأكثر تفاصيل حول هذا الفيلم اللي هو نعرف انه كان فما عمل اول اللي هو خذ بيدي. اليوم نحكيه على تجربة جديدة باعتبارك أستاذة صباح المؤثرة والمنسقة والكاتبة كتبت السيناريو. وحكينا شوي على تجربتك قبل مع أطفال طيف التوحد هذا الاضطراب. طبعا كان تحكينا سيدة سونيا من خلال تجربتها كأم كفنانة كيفاش صار التعامل مع الأطفال كيفاش يتقبلوا الجانب الفني اللي هو مهم جدا على ما أعتقد في التواصل مع كل الأطفال ومع كل الأشخاص بصفة عامة. سيدة صباح
2: نحب نقدم شكر أول حاجة المدام سونيا على الكلمات الرائعة هذه والتقديم الراقي. وأنا بالحق متشرفة أني أستاذة للصغيرات أيضا في جمعية أطفال تونس لذوي الحاجات النفسية والتوحد. صغيرات أيضا أنا نسميهم سفراء الحب.
1: جميل.
2: أنا من أول ما دخلت مع مدام سونيا للجمعية فضلت أني الورشات نتاعي تكون في حضور الأمهات. خاطر الأم هي أكثر واحدة تعرف تصديرها وتعرف تفهمه وتعرف تعمل معاه.
1: قلت الأول
2: شوية أنه ما يكونش كما يكل التواصل من الأول معنى صعيب شوية. بعد حضور الأمهات كان مثمن أكثر عاديش خاطر وليوا يشاركوا صغارهم يشوفوا صغارهم مطمئنين عليهم يشوفوا التطورات بتاع صغارهم من كل شطة من حطة لحطة كيفاش الصغير قاعد يتطور كيفاش يتأقلم كيفاش نخدمه الخزاكية كيفاش نبدأ بالطين كيفاش نشكلوها كيفاش نطيبوها كيفاش ندونوها معناها مع مشاركة الأمهات معناها يشوفوا نتيجة قدامهم نرسموا الرسمة معناها برشا حاجة صغار بالحق ما شاء الله عليهم. عندي أطفال موهوبين بأتم معنى الكلمة عندي مواهب معناها سبحان الله معناها أشياء أطالها من خلال تجربتي مع الصغيرات ما قالت مدام سونيا عشت الوجع نتاعهم وقربت لهم وفهمتهم والحمد لله يا ربي كان ثم تأقلم كبير بيناتنا ووالدينا معناها نحكي ونحكي أنا والصغيرات ما يتكلموش أصلا ما يحكيوش ما يحبوش يغزروا في العين ما برشا حاجات بدلت وتغيرت من معناها عبر السنوات.
1: جميل جميل. انت طبعا اطلقت عليهم سفراء الحب واكيد هما جميل جدا. بالنسبه للمشروع طبعا اعطتنا هكا سيده سونيا تفصيل صغير كاضافه شنو تنجم تقول حول هذا العمل في تار ربما سعيكم انه يرى النور اكثر شنو تنجم تقول لنا عليه باكثر تفاصيل.
2: قلت لك انا ولله الحمد عندي موهبه نتاع الكتابه منذ سنوات كبيره برشا. اللي عشته في الجمعيه ومع الاطفال وكل خليني حسسني اني نكتب معناها جيني هكا الهم اني نكتب قصه هديه نتاع صوتي السيف. نحب نحكي فيها نحكي فيها على كل طفل باش يتفهم ويتسمع مهما كانت طريقه تعبيره مختلفة علينا. سواء عنده طيف توحد ولا صعوبات ولا حتى طفل عادي. هذا الكل من خلال الفن. فاش احنا باش نحاولوا نخرجوا من عالم الاطفال المختلفين اللي عندهم هيك صعوبات في التواصل.
1: واضح.
2: اللي يغضب لكش في عينك اللي ما يحكيش معاك اللي ما يقرب لكش اللي ما يلمسكش كما نعرفوهم هذوما عزيزتي عندهم عند أطفال اللي عندهم طيف توحد ولا حتى توحد عادي. برشا أحاسيس بالفيلم هذا باش نعيشوها. هو أنا ما نحبش نقول فيلم هو مازال قصة أنا كاتبة كان كاتبة كاتبة القصة
1: يعني نجم نقولوا أنه هي مخطوط نوع من القصة اخترت له كعنوان صوتي صوتي يتشاف على أمل أنه
2: يسمعني بالقلب صوتي يتشاف نحكي بالفن يسمعني بالقلب. هو نزال أي إنسان بشي يتقبل غيره بشي ينصت غيره بشي يعيد النظر

0: طريقه تعامله مع الفيروس.
1: نعم.
0: ورسالتي راهي بسيطه جدا في العمل هذا، راهو مش بالضروره الناس الكل تكون كيف باش نفهموا بعضنا.
1: نعم.
0: لازمنا نتعلموا الاختلاف ونفهموا الاختلاف.
1: اكيد.
0: نحب نقول لاي شخص عنده حتى هكا يلزم يعاوننا باي حاجه، هو اللي من خلال المنبر هذا. من خلال صوتكم نحب نوجه نداء لكل من يؤمن بالحل الهادف، كل من مؤسسه او شخص قادر على المسانده يدعمنا في المشروع هذا.
1: نعم.
0: سواء سيناريست، مخرج، ممثلين.
1: نعم.
0: يعني انا كما قلت لك انا مانيش سيناريست، انا كاتبه.
1: نعم.
0: يعني هذه
1: هو فكره مشروع كما تفضلت بالاساس انه هو يخدم الاطفال المختلفين من خلال مقاربه فنيه. حاولت نعرف انه اختصاصك هو فنون جميله، ولكن حاولت انطلاقا من وجع عشته مع امهات لاطفال عندهم طيف توحد فقربت منهم اكثر، فجاءت هذه الفكره. ان شاء الله المشروع والافكار الثقافيه الفنيه اللي هي تخدم هؤلاء المختلفين تحظى بالاهتمام من قبل أي شخص منا، أنه نجم يقدم الإضافة. نعم، أنه نجم يقدم الإضافة ويساهم في هذا الهدف النبيل من أجل هؤلاء الأطفال. إن شاء الله بالتوفيق لكم أستاذة صباح الزياني المؤثرة والمنسقة لهذا المشروع صوتي يتشاف في إطار عمل تقدمه الجمعية، هذه الجمعية جمعية أطفال تونس لذوي الحاجيات الخصوصية والتوحد، واللي رئيستها السيدة سونيا الكراي اللي نشكرها أيضا على حضورها معنا. نشكرك سيدة سونيا، وإن شاء الله هكا تكونوا حاضرين معنا في لقاءات قادمة، وراو هذا المشروع واضح المعالم ويخدم هذا الهدف النبيل اللي هو كما قلنا بالأساس متوجه للأطفال المختلفين من خلال أطفال طيف التوحد وإلا أطفال آخرين اللي مهم أنه يوصل صوتهم. شكرا لكم، نورتونا بالحضور وموافقين بإذن الله. شكرا سيدة سونيا.
0: شكرا
1: سيدة صباح، وموافقين في إطار هذا العمل الخاص والخاص جدا لهذه الجمعية جمعية أطفال تونس لذوي الحاجيات الخصوصية والتوحد. احنا هكا نكون وصلنا ختمنا ساعة أولى معكم في لقانا من الصالون الثقافي كالعادة الموعد اليومي مع مكتبة الثقافية. نرجعكم مستمعينا في لقانا من الصالون مع بقية استضافاتنا، احنا معكم بإذن الله لحدود الساعة 8 مساء في 10 في تنسيق مختلف فقرات اللقاء، سهير زين في الجانب التقني ونجيب العربي معكم في لقاء الصالون.
2: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
5: مكتبة الثقافية،
6: أهلا بكم مع رواية مصادر الرياح لإبراهيم نصر الله. مصادر الرياح من آخر إصدارات الروائي والشاعر إبراهيم نصر الله عن الدار العربية للعلوم نشرون عام 2024، وهي الرواية 26 في إنتاج الكاتب الروائي. كل شيء مغاير في هذه المساحة الزمنية الممتدة بين عام 36 و900 ألف و2001 بأحداث متقاطعة تدور في جغرافية متباعدة من فلسطين إلى بريطانيا إلى العالم العربي، وشخصيات تقاوم المحوى ومعها خيول تعيش ما يعيشه البشر وتقاوم بطريقتها. ثلاثة أزمنة وثلاثة أمكنة وثلاثة مسارات مع الراوي العليم الذي نراه واحدا من أبرز الشخصيات في هذه الرواية بكامل قلقه وهواجسه وأحلامه وقوته وضعفه وشكه ويقينه، كما لو أنه قائد أوركسترا يتجسد ككائن حامل لأسئلة الخلود والفناء والحب والموت من خلال استعادته لمسارات البشرية مجتمعة على الأرض ليكون شخصية ثرية ورمزية في ثلاثية الراوي العليم. العلاقة بين الشرق والغرب في الرواية تروح ما بين إنسانية تتخطى الفوارق القومية والإثنية والدينية وأخرى خاضعة للرواسب التاريخية وسوء الفهم، ولكل منهما مساره ومآله. يظهر النمط الأول في العلاقة بين الفلسطيني الذي يدرس الماجستير في جامعة مانشستر وزميلته ليديا البريطانية التي تعد أطروحة الدكتوراه في الجامعة نفسها، وتنمو هذه العلاقة بين الاثنين في إطار إنساني من خلال المشاركة في الأنشطة والاشتراك في الهموم نفسها وتفاعل كل منهما مع الآخر. مولع بتربية الخيل وزميلته البريطانية إيميلي، وهي حفيدة ضابط بريطاني متقاعد مولع بالحصول على الخيول بغض النظر عن الوسيلة، وهي علاقة ملتبسة تبدأ بسوء فهم حين تقتحم مكتبه غاضبة بعد قراءة روايته وتتهمه بتشويه صورة جدها بنسبة أعمال الاحتجاز والقتل والسلب إليها. تحاول ترميم العلاقة معه من خلال الزيارات واللقاءات، غير أن محاولاتها تبوء بالفشل. رواية مصادر رياح لإبراهيم نصر الله هي جزء مهم من سلسلته الملحمية الضخمة الملهاة الفلسطينية، تقدم استكشافا مؤثرا للتجربة الفلسطينية. تتعمق هذه الرواية في حياة الأفراد الذين يعانون من تأثير التهجير والفقدان والسعي الدؤوب لتأصيل الهوية والانتماء. ينسج نصر الله ببراعة حكاية النضال والروح الإنسانية الصامدة انطلاقا من بعض الوقائع التاريخية. إنها شهادة حية على تعقيدات المنفى والأمل المكافح الذي يستمر حتى في أصعب الظروف، شهادة تقدم بأسلوب مشوق نسيجا غنيا بالمشاعر الإنسانية والتجارب الاجتماعية. قراءة مفيدة، وإلى اللقاء. مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
5: مكتبة الثقافية.

0: شكرا لكل من اختار رفقة إذاعة تونس الثقافية ولقاء الصالون الثقافي لموعده الثلاثاء 9 جوان 2026. نواصل معكم مستمعينا في توقيت 6:24 ونواصل مع استضافتنا. رحبوا بالكاتبة جميلة بلتي عطوي. نقول لها مساء النور. أهلا وسهلا بك أستاذة.
1: مساء الخير، مساء السرور، وشكرا جزيلا على الدعوة الكريمة.
0: شكرا على تلبيه دعوة إذاعة تونس الثقافية. طبعا من خلال حضورك نواكبه كالعادة على موجاتنا نشاط نادي في رحاب قرطاج للثقافة بالمكتبة الجهوية بتونس من خلال مواعيد الأكيد تعودوا عليها رواد المكتبة والمهتمين بنشاط النادي. اللقاء القادم سيكون نهار 16 جوان من خلال فقرات نعطيو عليها أكثر تفاصيل بمن يحتفي النادي هذا الموعد، موعد السبت، في كلمة انطلاقا من ربما ما تقول الكاتبة جميلة بلتي عطوي حول الضيف المحتفى به كما قلنا في إطار هذا اللقاء. تفضل أستاذة.
1: بداية أعيد شكركم على هذه الفرصة التي تتيحونها لنا لكي نتواصل مع المستمعين، مع ربما الرواد الذين هم أيضا يمثلون ركيزة أساسية ورافعة الأساس بالنسبة للنادي. نحن تقريبا شهر جوان كل الأسابيع مملوءة. شهر جوان يعني حاولنا أن نتلافى ربما بعض النقص الذي نتج عن توقفنا في شهر رمضان المعظم، فهذا الشهر ستكون اللقاءات أسبوعيا كل أسبوع. وفي هذه اللقاءات نسعى دائما إلى أننا ننوع، إلى أننا نعطي الفرصة لكل الأجناس الأدبية ومن خلالها نعطي الفرصة أيضا لكل المبدعين حتى نتمكن قدر إمكاننا وبجهودنا من تكريمهم. هذا الأسبوع 16 جوان 2026 سيكون فيه الاحتفاء بشاعر عريق، شاعر معروف لدى الجميع، بل شاعر أقول إنه أكثر من معروف، هو سليل أسرة أيضا معروفة في مجال الفن، في مجال الإبداع، في مجال الغناء، في مجال التمثيل، يعني تقريبا أسرة جامعة جماعة فيها من المبدعين العدد الكثير. نعم. ونحن إن شاء الله
0: أسرة ثقافية فنية بامتياز. نعم نعم، كما قلنا أسرة ثقافية فنية بامتياز أستاذة جميلة.
1: نعم بامتياز وحتى أكثر من الامتياز، يعني أسرة المحنوش ومحرة. نعم. كما أسرة المحنوش. نعم. ونحن سنستضيف قلنا شاعر الفذ حسن المحنوش.
0: نعم.
1: طبعا هو كما ذكرت الآن يعني غني عن التعريف،
0: طبعا
1: لأنه سليل أسرة المحنوش بما لها من باع في مجال الإبداع والعطاء، بل يمكنني القول إنه يعد صاحب منزلة رفيعة في الساحة الثقافية الوطنية والعربية أيضا، ولعلني أقول أيضا إنه يعد مرجع في مجاله باعتباره من أوائل من كان لهم السبق في هذا الجنس الأدبي الذي هو الشعر الشعبي والغناء.
0: جميل. إذن النادي يحتفي بهذه التجربة الثرية للشاعر حسن المحنوش في تجربة إبداعية ثرية كما تفضلت، وكما طبعا هو معروف حول هذا الشاعر من خلال ربما أرى لمجموعة من الضيوف اللي هما بتكونوا حاضرين. طبعا في إطار هذا الاحتفاء بهذا الشكل سيكون التكريم والحضور أستاذة جميلة.
1: نعم.
0: نعم
1: طبعا كل لقاء خاصة إذا كان الأمر متعلقا بإبداعات أدبية فيكون لنا من يقدمها.
0: نعم.
1: وشاعرنا حسن المحنوش سيقوم بتقديمه، شاعر له أيضا مكانته، له منزلته، وهو أيضا صاحب الجميع وصديق الجميع، هو أبو البيرق عمر الشهباني.
0: نعم.
1: شاعر من الجنوب من قبلي تحديدا، يعني ابن الواحات والصحراء، ويمكن أن نتخيل ما يمكن أن ينتج عن ذلك، وهو له باع في مجال الشعر متمرس بالقول الشعري بالفصحى وبالعامية كذلك. بل ربما ميزته الأخص والأعظم أنه ناشط جدا في مجال الساحة الثقافية، أنه لا يتخلف عن دعم المنتديات الثقافية مهما كان موقعها، اللهم إلا إذا كانت هناك ظروف كبيرة تعوقه عن ذلك. ويسعى إذن في كل هذه اللقاءات إلى أن يثري بمخزونه بمعلوماته، وهو الذي سيتكفل بتقديم شاعرنا حسن المحنوش من خلال حديثه عن تجربته الإبداعية إجمالا، وأساسا من خلال حديثه عن ديوانه 100 قصيد وامرأة واحدة. يعني العنوان كما تلاحظين عنوان مغري جدا،
0: صحيح.
1: يعني ديوان ذو حجم كبير جدا. ستكون هناك مداخلات أخرى طبعا. نحن بعد أن ينتهي التقديم الرئيسي يكون النقاش الذي في الأغلب هو إضافات تكون ثرية وثرية جدا، وطبعا هذه الإضافات تعطي المزيد ربما من التقصي، من البحث، من التقييم، من التثمين للمنجز أو لصاحب المنجز. وغايتنا الأساسية هي أن نستفيد جميعا من هذه اللقاءات، وأن نحتفي بالمبدعين ونفتح لهم المجال طبعا في أن يكونوا متواجدين، وأن نكرم تواجدهم لما يبذلون من جهود.
0: نعم، مهم هذا التكريم، ومهمة مثل هذه اللقاءات في إطار سواء نحكيه اليوم من خلال حضور ضيفتنا ونشاط نادي في رحاب قرطاج للثقافة، وإلا حتى للنوادي الأخرى اللي هي طبعا فما تقاطع في الأهداف بين نشاط النادي وهذه النوادي الأخرى التي تحتفي بالمنجز الأدبي بالأدباء من خلال أعمالهم، من خلال هذا الحضور. وأكيد هذا ما ينجم كان يثري الساحة الثقافية الأدبية في تونس، ونتصور أكيد يثلج الصدر المبدع والمثقف التونسي من خلال هذه اللقاءات التي يتم فيها الاحتفاء بأعمالهم ومنجزاتهم الأدبية والفكرية، والتفاعل اللي يصير أيضا في إطار هذه اللقاءات، فإنه الإضافة تكون للجميع. أستاذة جميلة.
1: نعم الجميع يشاركون. نحن طبعا تتعدد ربما مواقف الحضور، هناك من يأتي ليستمع فقط، يعني لدينا هواة يأتون للحضور لكي يستمعوا ويستمتعوا، ولدينا المتمكنين ولدينا النقاد ولدينا المبدعين ولدينا، وكل يدلي بدلوه، لا فاصلة بين هذا ولا ذاك. غايتنا جميعا أن تكون البصمة ثرية وأن تكون البصمة جادة. طبعا في العملية كلها تسير في خط سوي ربما في نادينا أو كما قلت في باقي النوادي، والنوادي تتقاطع جميعها، لأن الغاية الأساسية عند الجميع هي خدمة الثقافة، وهي دفع المبدعين، وهي أن نعطي فرصة لكل صاحب مجهود، لكل صاحب إبداع، لكل صاحب موهبة، سواء كان من المتمرسين أو من الشبان الواعدين أو من المبتدئين، يعني لا مشكل عندنا، المهم أن يحظى الجميع بنصيبهم في هذه اللقاءات الثقافية.
0: واضح. إذن بالنسبة للقاء السبت 13 جوان ذكروا بالتوقيت، وبقية الفقرات الأخرى نعم 10 صباحا كالعادة،
1: العشرة صباحا. فقط أضيف أقول أن هذا اللقاء ستكون فيه الفقرة الثانية، هذه الفقرة الأولى التي تحدثنا عنها. الفقرة الثانية هي فقرة القراءات، وهي فقرة قارة، يعني نعطي فيها المصدح لكل المتواجدين، لكل المبدعين، كل كما يقال يلغي بلغاه، يقرأ علينا ما أنتجا وما باحت به ربما لغته وما تمكن من أن يسجله فرصة لأن نقرأ لبعضنا بعضا وأن نستمع لبعضنا بعضا وأن نستفيد أيضا من بعضنا بعضا.
0: جميل جدا. فنختم معك المصافحة باعتبار أنه كما قلت شهر جوان هو شهر ماراثون كان نجم نقوله اللقاءات الخاصة بنادي في رحاب قرطاج للثقافة بالمكتبة الجهوية بتونس باعتبار توقفكم خلال شهر رمضان المعظم. فالمواعيد القادمة في هذا الشهر ستتواصل أسبوع، يعني نحكيه على لقاء آخر السبت المقبل واللي بعده في
1: يوم 20 يوم 20 ويوم 27 سيكون اللقاء الختامي. الصيف نتوقف، الصيف لا
0: ننشر. 20 شكون باش يكون ضيفكم في النادي؟
1: طيب سأقول لك وإن كان يعني أسبق الزمن. تكون شاعرة. تكون شاعرة. سنقدم ديوان شعر لي شاعرة. شاعرة أيضا متمكنة وهي من رواد النادي وهي لا تتخلف إلا إذا كان هناك ظرف يمنعها. ونحن كما قلت لك نشجع الجميع ونعطي الفرصة للجميع ونفتح المجال للجميع. اللقاء الختامي سيكون يوم 27 ولعل مفاجآته الطيبة أنه سيكون من ضيوفنا في المجال الفني الممثل القدير والمسرح القدير سلاح مصدق. جميل. والفنانة القديرة سهام مصدق.
0: نعم، هذا الثنائي الرائع طبعا في ضيافة نادي في رحاب قرطاج للثقافة بالمكتبة الجهوية بتونس، ختامها مسك نقوله من خلال نشاط النادي مع ضيف سلاح مصدق والفنانة أيضا سهام مصدق. بنختم معك بسؤال أستاذة جميلة بلتي على مستوى الأعمال اللي تدعموها في هذه الإصدارات، كيفاش تكون الفترة القادمة باعتبار هذه التجربة اللي انطلقتوا فيها طبعا مع أعمال تكفلتوا بإصدارها؟ في هذا الجانب نختم لقانا معك أستاذة.
1: هي مبادرة سميناها نحن سميناها سلسلة منشورات الرحاب. بدأناها الموسم الثقافي الفارط، نشرنا فيها مجموعة شعرية أولى ونشرنا المجموعة الشعرية الثانية صدرت الأيام الأخيرة في المجال الشعري أيضا، ولدينا رواية تحت الطبع حاليا يعني المنجز الثالث تقريبا. سيكون بإذن الله ورب سهل يكون متواجد في اللقاء الختامي يوم 27. هذا الغاية منه هو أن نعطي الفرصة لأصحاب المواهب لأصحاب الحرف الجيد الذين ربما لا يقدرون على أنهم يخرجون هذه الحروف إلى النور بمجهودهم الخاص، النادي يتكفل عنهم بذلك، ونحن سعداء جدا بأننا نقدم هذه الخدمة. في النهاية هذا راهو واجب وليس منا، هذا واجبنا نحو مبدعينا، ورغم الظروف التي ربما تنجز فيها هذه المبادرة لأن ليس لدينا أي مصدر دعم من أي جهة كانت، لكن مع ذلك نحن بإذن الله سنواصل وسنسير في هذا التوجه وسندعم المبدعين سواء كانوا من الذين لهم باع في مجال القول الإبداعي أو حتى من المبتدئين الموهبين والمبدعين الواعدين.
0: نعم، إذن خلال هذا الموسم تمكن النادي من دعم وإصدار ثلاثة في الشعر وأيضا رواية تحت الطبع. ثم أستاذة
1: لا، الشعر كان ديوان السنة الفارطة كان للشاعر نور الدين سويح. وهو يعني مجموعة شعرية بعنوان في حديقة الشعر. تلاها بعد ذلك هذه السنة ديوان الشاعر الناقد المعروف مراد ساسي، أكثر من وجع لموت واحد، وتحت الطبع الآن يعني المنجز الثالث.
0: نعم، يعني في هذا الموسم
1: عنوانها المبرر المحظور لشابة موهوبة.
0: جميل جميل أكيد. هذا الدعم فرحة برشا هذه الشابة اللي هي باش تكون طبعا حاضرة في ختام النشاط الخاص بالنادي، وبإذن الله الرواية الخاصة بها باش تكون حاضرة في إطار هذا اللقاء. هكا أستاذة؟
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: ربي يسهل، ونحن نتمنى محرزة النشر وعدتنا بذلك، وإن شاء الله يا ربي تكون الرواية حاضرة ونعطيها فرصة للفرح. نحن نريد أن نسعد الجميع
0: إن شاء الله. وإحنا نشكرك على حضورك معنا، موافقة في بقية هذه اللقاءات الأدبية الخاصة بهذا الجانب اللي تشتغل عليه واللي يشتغل عليه النادي، اللي هو اللي كما قلنا الاحتفاء بالأدباء وأيضا بالفنانين في إطار هذه اللقاءات الخاصة بنشاط نادي في رحاب قرطاج للثقافة بالمكتبة الجهوية بتونس. مواعيد كل سبت تقريبا خلال بقية هذا الشهر. الموعد الختامي بيكون يوم 27 جوان، ويتوقف نشاط النادي ليستمر بإذن الله في الموسم الثقافي الجديد
1: في شهر أكتوبر كما
0: بإذن الله.
1: كان سنة ربي
0: بإذن الله،
1: وربي سهر ويعطينا الجهد والطاقة. وشكرا لكم جزيلا على هذا الدعم في أنكم تفتحون لنا المجال لكي نتواصل مع مبدعينا ومع ربما المتلقين أينما كانوا، الذين نوجه لهم أجمل تحية.
0: تحيتنا ليك وشكرا على تلبيت دعوتنا، دعوة إذاعة تونس الثقافية. موافقة بإذن الله، وإن شاء الله في أعمال جديدة وإصدارات جديدة لضيفتنا الكاتبة جميلة بلتيعاتوي. شكرا ليك أستاذة.
1: شكرا لك.
0: تحيتنا ليك وموافقة بإذن الله. شكرا لكل من اختار رفقتنا ويواصل معنا على موجاتنا في توقيت 46 دقيقة. نواصل مع اختياراتنا الغنائية ونرجع لكم مع بقية استضافتنا.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نجيب العربي.
1: مرحبا بكم من جديد معنا في لقاء الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية، اللي نواصل فيه الآن حديث حول المسرح، النقد المسرحي تحديدا، أيضا الكتابة للمسرح. كل التفاصيل تكون مع ضيفتنا الدكتورة الناقدة فوزية المزي، رئيسة الجمعية التونسية للنقاد المسرحيين. أهلا وسهلا بك أستاذة فوزية. مرحبا
2: بك أكثر، يعيشك نجيب.
1: مرحبا بك، شكرا على تلبية دعوة إذاعة تونس الثقافية. إذن من خلال حضورك الكريم نواكبوا ندوة فكرية باش تكون خلال الأيام القليلة القادمة حول الكتابة للمسرح. قبل ما نحكيه حول موضوع هذه الندوة والمداخلات وكل التفاصيل موعدها أيضا، خلينا نرجع شوية من خلال طبعا عمل الجمعية التونسية للنقاد المسرحيين، اللي في كل مرة من خلال سواء نحكيه على مستوى اللقاءات في إطار المواعيد المسرحية الكبرى اللي هي أيام قطاج المسرحية ولا غيرها، يكون هذا العمل وهذه الندوات الفكرية اللي تقدمها الجمعية التونسية للنقاد المسرحيين في هدف رئيسي و

0: 2018 معناتها الوقعة اللي أعلن عليها 2019 وكانت بمناسبة أيام قرطاج المسرحية الدورة هذيك وكنت معناها نتفكر أنها فما ذكرى عزيزة عليا برشا برشا أنا وزملائي في مكتب الجمعية اللي هي يعني أول لقاء عملناه عمومي ولقينا به فيه بالإعلاميين وبالمسرحيين عملنا فيه تكريم للمرحوم أحمد حاذق العرف اللي احنا نعتبروه أبو النقد المسرحي في تونس.
1: صحيح نعم.
0: كانت في الدورة هذيك أيضا أسسنا لجائزة جائزة النقاد سميناها جائزة النقاد لفنان مسرحي مبدع وكانت من نصيب الفنان المخرج حسن المؤذن في 2019 بالتالي هذا كانت هذه الانطلاقة يعني توا 6 سنوات تقريبا واحنا نشتغلوا في المسرحية في الجمعية انطلقنا بأهداف أهداف يعني مبدئية معناتها متعارف عليها اللي هو النهوض بالنقد المسرحي النهوض بالنقد المسرحي. علاش جاتنا الفكرة؟ لأنه احنا كنا مجموعة من النقاد اللي بدينا معناها في 70s وقتها المسرح بيدو عرف حركة كبيرة برشا في 70s ما نحبش نستعمل كلمة عصر الذهبي متاع المسرح ولكن كانت فترة غنية برشا مشهونة بالتغيرات بالتجديد بالبحث بمحاولة معناها الخروج بالمسرح من السمات الأدبية المملة بتاعه يعني والخطابية المملة بتاعه اللي كانت طاغية بالنصف الأول من القرن الماضي على التجارب المسرحية القديمة وبالتالي الجيل هذيك كنت عنا رغم عناش فضائيات نقدية مختصة ولكن في الصحف السيارة اللي كنا نشتغلوا فيها لأن أغلبيتنا بجينا كصحفيين
1: صحيح
0: فضائيات الصحف السيارة اللي كنا نشتغلوا فيها ونخرجوا فيها ننشروا فيها مقالات كانت حركية كبيرة كانوا المبدعين المسرحيين ينتظروا وقت واحد يقدم عمل مسرحي يبدأوا الناس يبدأوا يشريوا في لابريس وفي الصباح وفي التون وفي تونس يبدو باش يشوفوا شكون تكتب شنو المقال اللي تكتب على العمل
1: حول العمل وطبعا يعني نعرفوا أنه سيدة الفوزية المزي من بين أهم الأقلام تحديدا في جريدة لابريس في علاقة بالأعمال المسرحية وفما طبعا تحية لكل النقاد المسرحيين وهذه الأقلام المهمة اللي كانت طبعا كما قلت سواء المسرح اللي هو ينتظر ما يكتب حول العمل اللي قدمه ولا المهتمين بالكتابة المسرحية وقت اللي نحكيه على
0: كانوا المبدعين نجيبة وقت اللي مثلا نذكر نادرة مش نتفرهد شوية لمين نهدي ربي يذكره بالخير مرة أنا خارجة من نزل انترناسيونال كنت في انترفيو مع أستاذي عبد القادر مشيخ الله يرحمه فأنا خارجة وهو داخل الانترناسيونال فك الباب اللي يدور فجينا كفو غرزة نوايه وهو مازلت يعمل عرض مسرحي يا أخي قال لي يا أخي يا فوزية شفيك ما كتبتش حدثينا لأنه العمل كان بالنسبة لي أنا كان ما خدمنيش نقديا مش نقول كلمة أخرى
1: واضح
0: فهمتني يا أخي قلت له ضحكتينا يا أخي قال لي بربي بربي اكتب علي حتى سبني
1: المهم
0: سبني نحب اسمك في البريس بوك متاع العمل متاعي معناها شوف يعني شوف العلاقة متاع المبدع
1: والناقد المسرحي
0: وهذه يبرهن على أنه المبدع في حاجة كبيرة لرجع صدى متاع العمل متاعي ورجع صدى مش أي رجع صدى كي تقول

0: انت معناها متفرج عادي ربما، ولكن قلم ينقد ويحلل ويقرأ بعين أخرى، بعين متشبعة بالمشهدية المسرحية ومتشبعة بالفكر المسرحي إلى غير ذلك.
1: فإنه الغيرة على النقد المسرحي مع طبعا المؤسسين لهذه الجمعية ك لبنة وإلا موعد يهتم.
0: أنا حبيت سامحني ماذا بيا نذكر أعضاء المسرح الجمعية أننا نترأس الجمعية وشي حمدي الحميدي نايب معايا اللي هو ناقد كبير برشا، وشي محمد المي كاتب عام
1: تحية للكل
0: يعيشك، وشي هشام بن عيسى، وشي حافظ جديدي، وشي طاهر بن جيزة اللي هو دكتور في الفلسفة ولكنه عنده قلم في نقد الأعمال المسرحية مهم جدا، يعني وشغف كبير بالفعل المسرحي.
1: نعم، هو كيف ما نتذكر طبعا أستاذة فوزية أنه من بين الأهداف اللي قدمتوها في علاقة بتأسيس الجمعية اللي هو مسألة مهمة وقت اللي نحكيه على التدريب على النقد المسرحي،
0: أي.
1: إلى أي مدى فما هذا الجانب اشتغلت عليه في علاقة بمسألة التدريب، لأنه مهم أنه نحكيه على جيل جديد من النقاد المسرحيين اللي هو ياخذوا المشعل. طبعا نعرف أنه فما حراك مسرحي في تونس مهم، إلى أي مدى مع هذا الحراك وهذه الأعمال بالتوازي فما نقد مسرحي؟ هذا اللي نحبه نعرفه من خلال رؤيتك أستاذة.
0: هذه حكاية التدريب على النقد المسرحي.
1: نعم.
0: احنا عملناها معناها انتبهنا ليها كما قلت لك، انه الجيل نتاعنا قعد يخدم وحده في وقت في فتره معينه، قعدنا نخدم وحدنا، وسمحني معناها بكامل اللطف نقول لك اللي من الاجيال اللي من بعد شوهت الأقلام بالفيسبوك بالوسائل الاتصال الاجتماعي، التواصل الاجتماعي تشوهت شوية. علاش؟ وليت فما شوية سهولة ولا فما شوية غياب يعني في الكتيبة النقدية، ولا فما غياب الخلفية المرجعية المعرفية اللي تعمل الأداء النقدي المسرحي. فهذا احنا انتبهنا ليه وقلنا علاش ليه، عملنا تجربة بشراكة مع أيام قرطاج المسرحية في السنوات الأولانيين، وقعدت التجربة 3 سنين مهمة برشا، نعملوا ورشات التدريب على النقد المسرحي مدة 3 أيام، وكان إقبال كبير جدا من طلبة مسرح المعهد العالي للفن المسرحي، وكانوا حتى بعض الهواة وقت نعلقوا البلاغ كانوا هواة يكلمونا من جهات الجمهورية يحبوا يجيوا يعني يستفيدوا من الورشات التدريب على النقد المسرحي. وهذا مهم جدا، ولكن توا عامين التالي انقطعنا على التجربة هذه مع أيام قرطاج المسرحية الشراكة لأسباب يطول ذكرها ومش مجالها. وتوا العامين هذوما جانا اقتراح من عند المسرح الوطني من الدكتور
1: معز مرات،
0: وكلمني قال لي الفوزية هيت نعملوا الورشات هذوما في المسرح الوطني. وخذي على عاتقه وأدمج الورشات في مهرجان مواسم الإبداع اللي تعمل في نوفمبر توا عامين التالي، وعملنا فيه دخلنا عليه تحوير مهم جدا وتحسين في الحقيقة، أنه الورشة هذه نعملوها وبعدها هي نعطيه تمارين للمستفيدين المشاركين في الورشة ويعملوا بالموازات مع العروض متاع المهرجان.
1: نعم.
0: ويعملوا مقال نقدي وناخذوا أحسن مقال نقدي نعطيه الجائزة. وكانت تجربة مهمة منذ عامين كنا مواصلين فيها الحقيقة، معناتها أعطت نتائج مهمة جدا وبرزت أقلام جميلة برشا وحاجة حلوة برشا معناتها احنا نعتزوا بها الجمعية معناتها اللي هي من الحاجات اللي احنا نجمنا نحقوها في ظروف صعيبة جدا جدا جدا، لأنه أحلامنا ومشاريعنا في الجمعية لو كان معناتها المخطات اللي عملناها المشاريع اللي صغناها واللي ما نجمناش ننفذوها كبيرة برشا برشا.
1: من قبيل شنو ربما هكا
0: قبيل حبينا نعملوا ندوة دولية.
1: نعم
0: حبينا نعملوا ندوة دولية معناتها مهمة جدا على النقد المسرحي، لأنه راهو النقد المسرحي صعوبات متاعه وهالضبابية اللي موجودة في اليوم حوله مش كان في تونس برك. راهي عامة حتى في البلدان الغربية نفس الشيء. بالتالي وهذايا راهو ناتج زاده ايضا على الاعمال المسرحيه وعلى التجارب المسرحيه اللي هي بيدها تعيش في ضبابيه كبيره، وفما طغيان التكنولوجيات الحديثه واستعمالات معناتها مريبه والذكاء الاصطناعي الى غير ذلك، راهي شوانت كبيره معناتها محلوله اليوم على الفعل المسرحي. وعلى النقد ايضا. انا شفت في ندوات دعيت إليها شفت في ندوات ورقة العمل تاع الندوة معمولة بالذكاء الاصطناعي. هل هذا معقول؟ هل هذا معقول؟ كيفاش ممكن نحن نستعيذ عن الفكر والخيال والمخيال اللي بتعملوا به ندوة، خاصة الفكر، وناخذوا معناها المقترحات نتاع الذكاء الاصطناعي، معناها شيء اسف.
1: نعم.
0: واللي عمل ورقه الندوه هذه وقت اللي خرجها ديريكت معناها من المطبعه، وما راجعش حتى الاخطاء اللغويه نتاعها.
1: نعم اكيد هذا من وجهه نظرك طبعا استاذه فوزيه ما يخدمش لا العمل الفني لا مسار النقد المسرحي.
0: طبعاً.
1: ربما انه نحكيه على هذا التوظيف بطرق تكون واعيه، يعني ممكن هذا
0: اي احنا مانيش ضد التطور العلمي والرقمي، بالعكس معناها احنا ندعيه انه يلزم نكونوا مسرحيين، لانه الانسان عنده نقائص والنقائص اللي هي عند الانسان فيها بس معناتها يستعيذ بها عنها بالذكاء الاصطناعي، ولكن وبالرقمنا ولا غير ذلك. ولكن في حدود اللي ما تمسش
1: خصوصية وإلا يعني بصمة العمل الفني هذا اللي نحكيه عليه، وإلا كما قلت حتى في علاقة بهذه كما وصفتها أنت أستاذة فوزية الضبابية في علاقة بالنقد المسرحي مش في تونس فقط وإنما في الوطن العربي وحتى في العالم ترى أستاذة.
0: أي
1: نعم
0: بالضبط.
1: إذن الرؤية يعني انطلاقا من تجربتك من هذا المسار من هذه السنوات في هذا المجال اللي هو النقد المسرحي، انطلاقا طبعا من أعمال عديدة كتبت عليها ويعني قدمتها الأستاذة فوزية المزي، كان هكا في السنوات الأخيرة نطلب منك أنه تقدم تقييم ربما للنقد المسرحي في تونس في علاقة بهذه الأعمال التي قدمت حتى كنقولوا العشر سنوات الأخيرة، كيفاش ترى مسار النقد المسرحي في تونس؟
0: والله سؤال صعيب برشا ومحرج. الحقيقة النقد مع التو بالسنوات هذه خلينا نقول توا 15-16 سنة
1: وثاني
0: يفرق. النقد يعاني برشا المشكلة فما بعض النقاد متقلقين من عدم الاعتراف. أنا ما نتصورش أنه عدم الاعتراف يقلقني واحدة من الناس، يقلقنيش، على خاطر كل واحد خدمته هي اللي تعترف به، هي اللي تخلي الناس تعترف به، والمهم هو الإنسان يكون هو مقتنع بخدمته يكون أهم شيء أهم شيء. لكن اللي قلق أكثر من هذا الكل أنه كيفاش النقد يرضى أنه يتحالف مع لوبيات مع لوبيات. إذا كان النقد وفقد سيادته وحريته واستقلاليته ما عادش نحكي وما عادش نجمو نحكي على النقد. يعني تحت الطلب، النقد تحت الطلب ما هوش معقول. أنا بالنسبة لي أنا ما هوش معقول، وهذا بالطبيعة يكلف الناقد المبدئي اللي عنده معناها حد أدنى من المبادئ يحافظ عليها. هذا يكلفه الكثير جدا، يكلفه حاجات كبيرة برشا. وممكن حتى توصل للعزلة والعزل والعزلة وربما حتى التهميش. ماهيش مشكلة، علاش؟ على خاطر شوف توا فما محافل وهنا نستثني المهرجانات القطاعية في تونس، المهرجانات القطاعية المسرحية وعلى رأسهم أيام قرطاج المسرحية راهو تآكلت اهترأت وتآكلت. أنا نتحدث في إذاعة ثقافية ونعرف للناس باش تفهمني.
1: أستاذة فوزية،
0: فما محافل قطاعية تحتفل بالمسرح وتعمله في مهرجانات، نعتبرها هي بدائل للمحافل اللي ممكن يعني تحط النقد تضعه في مكانته الحقيقية، في مكانته الأصلية والمناسبة.
1: يعني ترى أستاذة فوزية أنه ربما كما أنت وصفت وقلت أنه النقد تحت الطلب، هذا ترى أنه موجود، وهذا اللي ترى أنه هو مش قاعد يخدم طبعا النقد المسرحي في تونس، فإنه
0: مش قاعد يخدم في الفعل المسرحي،
1: في الفعل المسرحي بصفة عامة.
0: ميلا هذا هو
1: هو على كل في إطار، حتى كان نخرج شوية من النقد المسرحي. أحيانا في علاقة بربما يقال هذا وقت نحكيه على بين ذفرين أنه النقد تحت الطلب، وإلا فما شكون يوصفها بالمجاملات. أنه نعرفه هذا موجود أكيد ما ننفيهوش، ولكن إلى أي مدى يمكن أنه نحكيه على نهوض سواء بالنقد السينمائي المسرحي وإلا الأدبي، كان ما نحكيوش على موضوعية في التعامل مع الأعمال التي
0: موضوعية مثلا مهمة جدا. وحيوية ومفصلية، فيش حتى شك. راهو الموضوعية مش سهل واحد يوصل لها، راهو وما نستثنيش نفسي.
1: على كل هو موجود هذا، ربما نحكيه على يختلف الرأي ربما من شخص إلى آخر، هل إنه نحكيه على المجاملات هي استثناءات وإلا انتشرت أكثر. على كل هو موضوع يطرح ربما، وبالضرورة إنه يجب طرحه للنقاش، معلش ليه ما يكونش طبعا هذا في إطار نشاط الجمعية وإلا في إطار مواعيد خاصة باللقاءات المسرحية. لأنه نعود نذكر أستاذة فوزية المزي وقت اللي نحكيه بغيرة على القطاع، سواء نحكيه على المسرح وإلا السينما وإلا الأدب ولا غيرها من القطاعات الثقافية في تونس، فبالضرورة يجب أنه نحكيه على موضوعية وعلى مجهود كبير من أجل النهوض بهذه القطاعات في تونس، لأنه هذا ما ينجم يخدم كان المبدع في ذاته.
0: وإلى جانب الموضوعية معرفة،
1: أكيد طبعا
0: معرفة وتحصيل المعرفة اليومي والمثابرة على تحصيل المعرفة والفضول المعرفي وعدم إقصاء يعني طريقتي أنا في رؤية عمل مسرحي وفي مقاربته نقديا تختلف على واحد من زملائي. نحترم بعضنا احترموا بعضنا. فهمت؟ هذا هو الاحترام، في إطار الاحترام، في إطار احترام الاختلاف
1: طبعا.
0: وفي إطار وجهة النظر أيضا اختلافة
1: نعم.
0: لغير ذلك. أنا نحب
1: وبهدف العمل على تحسين الوضع في علاقة بالقطاع اللي نحكيه عليه ديما. احنا اليوم نحكيه مسرح ولكن في جوانب أخرى، لأنه كما قلنا وقت اللي يكون فما حراك، وقت اللي يكون فما عمل، وقت اللي يكون فما إنتاجات، وبالتوازي فما نقد موضوعي
0: طبعا.
1: وإلا كما قلت أكيد أيضا موضوعي في جانب آخر عن معرفة، عن دراية، عن اهتمام بهذا المجال. وحتى
0: طبعا.
1: كي نحكيه على أقلام وعلى أسماء مهمة، مسألة التطوير والتعرف وإلا التجربة، كان نحكيه على الانفتاح أستاذة فوزية حتى على تجارب أخرى، هذا أيضا يخدم الناقد المسرحي وأكيد حتى العمل والسنوات وقت اللي نحكيه زاد على مزيد الاشتغال ومزيد العمل. أكيد هذا ديما نحكيه مرة أخرى على مسألة تخدم القطاع في حد ذاته. على كل هو موضوع يطول الحديث فيه، قاعد يخون الوقت، خلينا نمشي ونحكيه على الندوة
0: شوية، على الندوة
1: اللي هي أساس استضافتنا اليوم، اللي هو الندوة الفكرية حول الكتابة للمسرح. مش خليك المجال لتقديم أهم المتدخلين في هذه الندوة. احنا قلنا اللي هي باش تنطلق يوم 11 وتتواصل إلى غاية 13 جوان بدار ثقافة ابن رشيق، وموضوع مهم اللي هو الكتابة للمسرح. خليك المجال لتقديم تفاصيل حول هذه الندوة أستاذ.
0: بارك الله
1: فضلك.
0: بالنسبة للندوة هذه عنا 6 أشهر وإحنا نستني، وقدمنا مشروعنا وكل الدعم العمومي وأخيرا معناها خذينا الموافقة. نحب نأكد اللي هي بدعم من وزارة الثقافة وبالذات من مندوبية الثقافية لولاية تونس. وكان المندوب الجهوي بتاع تونس بشير طويل، بشير تويتي سمحني، الحقيقة عاوننا برشا وتفهم، وكان عنده معناها اهتمام كبير بالموضوع وعجبه برشا المشروع إلى غير ذلك. فعليش احنا اخترنا نبدأه بالموضوع؟ عنا برشا مشاريع، اللي قلت قبيلة عنا عدة مشاريع ما نجمناش ننفذوها، ولكن هذية علاش بدينا بيه؟
1: علاش اخترتوا انه تتلقوا مع الكتابة للمسرح؟
0: بالضبط. لأنه الكتابة للمسرح في تونس وأصبحت إشكال كبير. أصبحت إشكال، فيها إشكالات كبيرة، إشكالات مش إشكال واحد.
1: نعم.
0: من ضمن الإشكالات هذه أنه اختلط الفعل المسرحي، اختلط باللغة السينمائية، واختلط باللغة التكنولوجية إلى غير ذلك. ولي لقاء الآن يقول أنه المسرح يخدم بالتكنولوجيا من أوائل ومن المسرح الإغريقي.
1: صحيح.
0: معناها لكن التكنولوجيات الحديثة حاجة أخرى. اليوم ولينا نشوفه في أعمال مسرحية كي تصفي الشيء الفكري الموجود، الإضافة الفكرية والخلفية الفكرية متاع المسرحية تصفيها من العرض الكل، تلقى حاجة بسيطة وتلقاها هامضة، ما نحبش نقول ما تتفهمش، خاطر ما الجمهور مطالب باش يفهم باش يتفاعل أكثر شيء، ما نجمش تفاعل معاها. علاش؟ على خاطرها العرض مركز كله على حاجات جاهزة.
1: نعم.
0: على صور جاهزة، فيديوهات ومابينج وإلى غير ذلك. وليت وفما غياب نتاع موسيقى ركحية، ما عادش عندنا موسيقى ركحية، ولينا ناخذوا الموسيقى من اليوتيوب. أعمال مسرحية تاخذ موسيقات جاهزة من اليوتيوب. يعني خلط كبير. المسرح أبو الفنون صحيح.
1: نعم.
0: والمسرح فيه مشهدية الإنسان يخدم عليها، مش كان نص. ولكن
1: يعني التوظيف التكنولوجي اللي يخدم العمل المسرحي، مش اللي هو يكون بالأس. نعم.
0: هذايا الكل لفت نظرنا. ولكن بالموازات أيضا ثم عركة هي قديمة من الثمانينات، بديت من الثمانينات القرن الماضي، على ريادة النص أو ريادة الإخراج أو ريادة التمثيل أو ريادة المتفرج المسرحي.
1: نعم.
0: هذه العركة وفيت هي
1: نعم.
0: في الظاهر وفيت، ولكنها مازلت موجودة. ما زلت بصفة خلفية. اليوم فما ناس يقولك أنا ما نحبش نشتغل كان على نص جاهز، ناس أخرى تقولك إيه ناخذ نص جاهز ولكن نحوره، ناخذ من عند كاتب مسرحي نص ونحوره، أنا نحوره نعمله نسوطو دي مونتاج، معناها نوع من أنواع المنتجة. ناس أخرى تقولك لا أنا ناخذ فكرة ونخلي الممثلين يرتجلوا. هذا الكل هذا الكل مهم جدا في التجريب المسرحي وفي البحث المسرحي، مهم جدا. لكن احنا اليوم في الندوة حبينا نفهموه من خلال الناس اللي قاعدة تمارس المسرح،
1: واضح،
0: حبينا نفهموه ونفكوه ونشوفوا عند كل مبدع مسرحي كيفاش يتعامل مع الجدل هذه الكل القايم والإشكالات هذه كلها المطروحة، كيفاش يتعامل معها وكيفاش يخرج منها يخرج منها بعرض مسرحي شنو مآلاته.
1: فبالضرورة باش نلقاو تجارب مختلفة لآراء مختلفة حول هذا الموضوع من خلال الحضور اللي هو على مدى 3 أيام من 11 إلى 13 جوان هكا أستاذ.
0: واحنا أكدنا على المدخلين السادة والأساتذة المدخلين اللي نعتبروهم، عملنا اختيار معناتها انتقائي مهم جدا.
1: أي.
0: وربما فما شكون من المبدعين معناها تقلق وقال غيبتونا وكل شيء، احنا
1: أي. أي. اكيد يتسألوا علاش الاختيار المقاييس. أي. ربما كما تفضلت قلت انتقائي أستاذة فوزية، بمعنى انتقائي في علاقة بالتجربة مدتها خصوصيتها هكا، يمكن ربما حتى الغاضبين يتفهموا أكثر.
0: بالضبط هذا هو، وهذه ندوة أولى. ما قلت لك أنا معناها احنا بابنا مفتوح في الجمعية وعندنا مشاريع كيف ما قلت لك كبيرة برشا، وإن شاء الله معناتها نوفق في إنجازها. واللي هي توا ندوات تطلب تكاليف كبيرة، تكاليف كبيرة. مش ممكن اليوم تجيب أنت إنسان يعملك بحث ولا حتى باش يعملك شهادة ويخصص لك وقت ويحضر ورقة، خاطر احنا باش نطبعوا كتاب بعد الندوة.
1: يعني مخرجات الندوة باش تكون في كتيب،
0: طبعا في كتيب معناها أمورنا منظمة. يعني هذي الكل ملتزمين به في المشروع كان اللي تقدمنا به للدعم، وأكدنا على المشاركين أنهم يحضروا، مش هم أنت واحد اليوم محضر وعمل المداخلة متاعه وروح ما عاش تشوفه، لا يقعدوا 3 أيام لأن حابين يتعمق النقاش ما بين الناس هذوما، وكل واحد يحاول يشوف. أنت في العروض المسرحية غالبا ما تلقاش مبدعين، تلقى كين المخرج متاع المسرحية وبعض منه قاد وجمهور، ما عادش يشوفوا بعضهم مخرجين المسرحيين، ما عادش يمشي ويتعناو ويمشي ويشوف العمل متاع زميله. فما تجاهل، فما عدم اهتمام، ما نحبش نقول تجاهل.
1: نعم أستاذة فوزية، باهي يظهر لي ما عادش تسمع فينا الأستاذة فوزية المزي اللي هي رئيس الجمعية التونسية للنقاد المسرحيين، اللي هي حاضرة معنا في حديث وتقديم لموضوع ندوة فكرية باش تكون في إطار تحديدا دار الثقافة ابن رشيق من 11 إلى غاية 13 جوان الجاري، حول الكتابة للمسرح كما تفضلت وذكرت ضيفتنا الكريمة، اللي نحاول نتواصل معها مرة أخرى ربما لمواصلة الحديث وتقديم تفاصيل أخرى في علاقة بهذا الموضوع وهذه الندوة الفكرية. فاصل قصير ومضى ثم نتواصل مرة أخرى مع الأستاذة فوزية المزي الناقدة المسرحية ورئيس الجمعية التونسية للنقاد المسرحيين.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نجيب العربي. مع نجيب
1: العربي، أهلا وسهلا بكل من اختار رفقة إذاعة تونس الثقافية ولقاء صالوني اللي نواصلوا فيه، ونرجع مع ضيفتنا الأستاذة فوزية المزي. أهلا وسهلا بك معنا من جديد أستاذة. إذن كنا توقفنا عند هذه النقطة المهمة اللي هي هذا الموعد والاهتمام بالكتابة للمسرح من خلال حضور لمجموعة من الأسماء وجدل من خلال أفكار رؤية ربما لنصوص جاهزة ولا غيرها من التفاصيل اللي سيتم التباحث حولها في إطار هذه الندوة الفكرية حول الكتابة للمسرح، واللي هو موضوع مهم اختارت الجمعية أنه تنطلق به في إطار ربما نحكيه على مواضيع أخرى في مواعيد قادمة من خلال ندوات فكرية باش تتواصل في فترات قادمة. أستاذة فوزية.
0: نعم. حبيت نضيف نقطة بالنسبة للندوة هذه اللي باش تقع أيام الخميس 11 والجمعة 12 والسبت 13 جايين، والحصص باش يكونوا من 9 متاع الصباح إلى الماضي ساعة متاع الظهر، وتدخل لهم استراحة قهوة مع الحديش. وحبينا بدينا بمبدع مسرحي عنده تجربة متاع تقريبا 40 سنة اللي هو توفيق جبالي. فنان كبير حقيقي جدا فهمتني. واختمنا مش كون اختمنا اختمنا مسي نور الدين ماتماتي اللي هو كان من أهم المنشطين المسرحيين اللي خدم على الشباب. جمهور الشباب، جمهور الناشئة، باش نخليوها انفتاح للمستقبل.
1: جميل جميل. إذن الندوة هذية في دار ثقافة ابن رشيق يوميا، نحكيه على 3 أيام يوميا من الساعة 9 إلى حدود الساعة 1 بعد الظهر، مع مجموعة من الأسماء اللي هما باش يكونوا حاضرين. تقريبا قديش من متدخل في تار ال
0: عنا 12 متدخل، عنا 11 متدخل، وعنا بالموازاة باش نرجع لمسألة التدريب على النقد المسرحي. بالموازاة عنا أيام 16 و17 جوان الجايين، الثلاثة والأربعة اللي بعدهم عنا ورشتين تاع النقد، التدريب على النقد المسرحي في دار ثقافة ابن رشيق كيف من الساعة 9 إلى 1 بعد الظهر، مع 3 طلبة من المعهد العالي للفن المسرحي ومجموعة من الهواة باش نواصلوا التجربة هذه، واللي هي باش تكون تنتج مقال نقدي باش ننشروه في الكتاب اللي باش يلم يجمع أشغال الندوة متاعنا للكتابة حول المسرح.
1: واضح. في انتظار هذا الكتيب وهذا الكتاب اللي طبعا يقدم فيه كل فقرات الندوة الفكرية حول الكتابة للمسرح، إلى جانب هذه المقادلات النقدية اللي هي باش تكون نتاج لورشات ستمتد على مدى يومين 16 و17 جوان في دار ثقافة ابن رشيق، مواجهة لطلبة المسرح وأيضا للهواة. أيضا
0: نحب نشكر مدير دار ثقافة ابن رشيق مدام هيلة حديد اللي كانت عندها استعداد كبير جدا وترحيب كبير جدا بالتظاهر ورمتعنا وعاونتنا برشا، والحقيقة تحية كبيرة ليها.
1: نعم.
0: نحب بالنسبة للندوة نحب نحيي كل اللي باش يدخلوا يطول القائمة
1: طبعا
0: طويلة
1: طبعا شوية. احنا باعتبار انه القائمة طويلة فقط حكينا على العدد اللي هو 11 متدخل
0: نعم. الجمعية خرجنا البرنامج تاع الندوة اليوم نحب نعبر لهم على كامل شكري وامتناني وان شاء الله يا ربي معناتها نبني ومع بعضنا حاجة من الندوة هذه ونطرحوا أنه العمل المسرحي ما هوش نص منطوق ولكن هو مش نص مكتوب ولكن هو نص منطوق ومخدوم بالجسد ومخدوم بالوتيرة وبالإيقاع وبالمشهدية واللي هي بتخرج من الممثل بالأساس بالأساس
1: جميل. وأكيد مثل هذه اللقاءات والندوات الفكرية ما تنجم كان تخدم الحراك المسرحي والنقد المسرحي في تونس. إن شاء الله موافقين في إطار عمل الجمعية وتكون لنا إن شاء الله لقاءات قادمة للحديث حول كما تفضلت دكتورة فوزية منذ بداية لقاء فإنه أحلام كبيرة وسعي لربما مشاريع جديدة عمل أكثر لخدمة النقد المسرحي في تونس. إن شاء الله كل هذا
0: عندنا مشروع نجم نقول لك عليه في كلمتين مشروع مباشرة بعد الندوة هذه والورشات عندنا مشروع باش يكون شهري إن شاء الله ينطلق في أكتوبر الجاي بحول الله اللي هو اسمه نادي رجع الصداء.
1: أي جميل
0: نادي رجع الصداء باش يكون يواكب الحركة المسرحية من عدة جوانب جوانب أنه لقاءات مع أعمال مهمة تتعرض لقاءات مع مبدعين كبار لقاءات مع كل صناع العرض من موظفين من سينوغراف من إلى غير ذلك وهذا الكل باش نحاولوا نطرحوه وندرسوه في صالون هذايا في النادي هذا رجع الصداء بصفة منتظمة على وتيرة شهرية
1: لقاء شهري باش يكون هكا كي اخترت له كعنوان نادي رجع الصداء
0: نادي رجع الصداء
1: في توقيته أكيد بإذن الله مع بدايته تكون لنا لقاء معك دكتورة فوزية والحديث أكثر تفاصيل حول هذا النادي اللي كما قلت فيه مواكبة متواصلة للحركة المسرحية في تونس وكما تفضلت في علاقة مش فقط بالمبدع الفنان المخرج وإلا الكاتب حتى أكيد
0: صناع
1: العرض في حد ذاته. نعم جميل جميل فكرة حلوة أكيد إن شاء الله نواكبوها معاكم في موعدها بإذن الله. شكرا وموافقة بإذن الله. تحيتنا ليك الدكتورة فوزية المزي الله يخليك.
0: شكرا لكل من استمع إلينا وللإذاعة الثقافية.
1: شكرا
0: موافقة إن شاء الله.
1: شكرا لك وموافقة أيضا بإذن الله وتحيتنا لكل المساهمين في إطار هذه الندوة اللي نذكروا بموعدها 11 12 و13 جوان من تنظيم الجمعية التونسية قاد المسرحيين ندوة فكرية حول الكتابة للمسرح بدار ثقافة ابن رشيق. شكرا لك دكتورة فوزية.
0: أيش.
1: الله يخليك. شكرا. وإلى اللقاء. تحيتنا لضيفتنا الكريمة ولكل من اختار أنه يواصل معنا في هذا الموعد المباشر واللي انطلق معنا في الخامسة في لقاء الصالون في توقيت 7:31 دقيقة نواصل مع اختياراتنا الغنائية.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نجيب العربي. مع نجيب العربي.
1: لقاء الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية، طبعا في موعد كان انطلق معكم في الخامسة وتقريبا كنا هكا وصلنا لختامه، باش نختمه مع المسرح ونذكره بموعد باش ينطلق غدوة الأربعاء 10 جوان 2026، نحكيه على فعاليات أيام 77 المسرحية في دورة رقم 12، وتنطلق غدوة كما قلنا الأربعاء 10 جوان وتتوصل إلى غاية تاريخ 20 من نفس الشهر. نسخة أولى دوليا لهذه التظاهرة، تكون فلسطين ضيف شرف لهذه النسخة الدولية الأولى، ودورة 12 طبعا على مستوى وطني في حضور مجموعة من الضيوف اللي نحكيه على فنون المسرح والفرجة من مصر الأردن وطبعا تونس. هذا المهرجان اللي يديره الفنان معز القديري فيه أيضا جانب تكويني يتوزع إلى مجموعة من الدروس المتخصصة والورشات اللي تشمل مختلف التعبيرات الفنية، مع انفتاح على عوالم بصرية وجمالية تهم صناعة الأفلام. هذه بعض التفاصيل حول هذه الدورة الجديدة من أيام 77 المسرحية. احنا نشكر كل ضيوفنا اللي كانوا حاضرين معنا في هذا الموعد المباشر من الصالون الثقافي، طبعا تحية الفريق نفيسة عشري، سهير زيان كانت معنا في جزء أول وتواصلت اللقاءات والبرامج مع زميلتنا مريم جارة اللي التحقت بنا في حدود الساعة 7 وتواصل مع بقية برامج إذاعة تونس الثقافية. كنت معكم نجيب العربي، نتمنى لكم متابعة طيبة ورائقة لبقية برامج إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: وثائق وحقائق.
2: إذاعة تونس الثقافية.
1: وثائق وحقائق. بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
3: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ محمد صالح بعزيك. مرحبا بك سي صالح.
4: أهلا وسهلا بك وبجميع المستمعين.
3: وأنت الأستاذ الجامعي في التاريخ الوسيط أو التاريخ الإسلامي، وموضوع لقائنا معك اليوم، وأنت من أصدقاء البرنامج، موضوع لقائنا معك اليوم حول السلطة والمال عند ابن خلدون في إطار السلطة الحفصية، في إطار الدولة الحفصية، مستندين في ذلك إلى مقال صدر لك في مجلة التاريخ المتوسطي، وهي مجلة جزائرية على ما أعتقد، مجلة جزائرية محكمة، في سنة 2020 بعنوان السلطة والمال عند ابن خلدون السلطة الحفصية أنموذجا. طبعا نذكر أن لديك كتاب هام مرجعي منشور، وهو في الأصل أطروحة الدكتوراه بإشراف الأستاذة منيرة شابو ترمادي رحمه الله، حول بجاية في العهد الحفصي، دراسة اقتصادية واجتماعية، منشورات كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، إلى جانب عدة أعمال أشرفت عليها، وكنا قد استضافناك في بعض الحصص عن بعض المؤتمرات العلمية. أذكر حول العائلة،
4: أعتقد أيوة. الآن معناها هناك أيضا أعمال أخرى ستصدر قريبا حول المحظور في المجتمعات الإسلامية.
3: المحظور في المجتمعات الإسلامية،
4: وأنا بصدد منها أعداد
3: قيد النشر
4: نعم، وهو أيضا منها مؤتمر
3: دولي
4: الدولي العاشر لمخبر العالم العربي الإسلامي الوسيط،
3: وأنت طبعا
4: وأنا كنت المشرف على هذا المؤتمر.
3: وعدة مقالات أخرى في الحقيقة يعني يطول تعدادها، ولكن
4: حوالي 50 مقال
3: يعني مسيرة أكاديمية كبيرة وزاخرة الأستاذ محمد صالح بعزيق. واليوم طبعا موضوع مخصوص ابن خلدون نتناوله أحيانا في هذا اللقاء، ولكن في لقاءات أخرى وفي حصص أخرى وبرامج أخرى ابن خلدون دائما ما نعود إليه، ولكن لفت انتباهي في الآونة الأخيرة رأي لأحد المحققين، لنقل الجدد بين ظفرين، يعني هناك أكثر من تحقيق، ولكن في التحقيق المميز والشامل الذي أشرف عليه أستاذنا إبراهيم شبوح، أحدهم يبدو لي أعتقد من المشرق، من دول المشرق لا أذكر الآن، من العراق وسوريا، أشار إلى ابن خلدون كأنه كمؤرخ نقصد هنا، وليس المقدمة كمفكر أو يعني محدث أو لعلم جديد، علم العمران البشري أو علم الاجتماع، فكأنه قلل من شأنه كمؤرخ بالمقارنة طبعا ببعض كبار أساطين التاريخ المشرقي على رأسهم الطبري. شخصيا أعرف أن ابن خلدون ربما في بعض أجزاء العبر، وأنت خبير في هذا الكتاب درسته جيدا، ربما أكيد اقتبس عن غير، ولكن ما هي إضافة رأيك الشخصية همنا، وأنت الضليع في الفترة الوسيطة وفترة الحفصية وفي فكر ابن خلدون، قيمته بصراحة ابن خلدون ليس كواضع المقدمة الشهيرة عالميا، كمفكر عالمي برز من خلال المقدمة في بعض النظريات تعلق بالعصبية والدولة وغيرها، ولكن كمؤرخ بصراحة، وأنت الذي عدت إلى أمهات الكتب العربية والمصادر العربية مشرقا ومغربا، قيمته كيف تقيم ابن خلدون كمصدر؟
4: أولا
3: العبر، يعني
4: كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر، هذا الكتاب هام جدا، حتى وإن لم يلتزم ابن خلدون ببعض نظرياته الواردة في المقدمة، لأن ما جاء في كتاب العبر وخاصة في الجزئين السادس والسابع يحتوي على كثير من التفاصيل الخاصة بالبربر، أيضا مع الخاصة بالسلطة والمجتمع، حتى وإن كان تحليله لا يتضمن أو لا يركز على تحاليل اجتماعية كما نراها اليوم، وهو غير معناها معقول بأن ننظر إلى ابن خلدون كما
3: كأنه خارج زمانه،
4: كأنه معناها خارج زمانه تماما. رغم هذا كان حريص على تتبع جزئيات لم يتفطن إليها مؤرخون آخرون معناها من عصرهم. مثلا عندما يتتبع مثلا عائلات حاكمة مثل عائلة ابن سيد الناس مثلا، أو عائلة ابن أبي جبي الأندلسية، أو منها عائلات من مشيخة الموحدين، هو يعطينا تفاصيل كأنه يعرف بهذه العائلات وقيمتها الاجتماعية، هي في أعلى مناصب السلطة.
3: يتبع النسب وسلوكيات،
4: يتبع النسب وسلوكيات وغير ذلك معناها، ويتتبع أيضا أهداف هذه العائلات من وراء مناصبها إلى غير ذلك.
3: أعتقد يعني أنه هذا نظرية أيضا في الأنساب،
4: على الأنساب. وفي الأنساب بطبع معناها يتتبع أنسابها، يتتبع تسلسل على كل تسلسل أنساب، وبالتالي هذه المعلومات تساعدنا أيضا نحن على دراسة الفئات الاجتماعية في أعلى الهرم الاجتماعي، فهمني؟ وهي معلومات دقيقة. في عندما يرجع يقول عن مثلا نسب بني سيدنا ابن سيد الناس
3: في أي منطقة، هذا
4: في هما في مدينة تونس ومدينة بجاية خاصة، مدينتي تونس وبجاية كمعنى مسكوا خاصة منصب الحجابة ومناصب أخرى أيضا إلى جانب الحجاب.
3: بجاية في الفترة التي كانت فيها تابعة لتونس
4: في عصر دار الحفصي، في عهد الحفصي، في عهد الحفصي، لأن بني سيد الناس من برزوا في عهد الحفصي، وعندما وقعت الهجرة الأندلسية كانت في القرن الثالث عشر، بداية القرن الثالث عشر، وبالتالي هم جاءوا معناها مع الهجرة.
3: إذا أنت عندما درست السلطة الحفصية كان ابن خلدون بالنسبة إليك مصدرا أساسيا لا غنى عنه.
4: مصدرا أكيد، مصدرا أساسيا، لأنه هو حتى وإن كان أسلوبه أيضا سردي لكنه ثري بالمعطيات التي تفيدنا في دراسة المجتمع.
3: لجان ابن خلدون بالنسبة إلى تاريخ البربر وتاريخ لنقل دول المغرب، إلى جانب ابن خلدون والعبارة الذي أكدت أهميته وأولويته لك كمصدر، ما هل هناك مصادر أخرى إلى جانب الكتاب العبر للمقارنة على الأقل؟
4: المصادر الأخرى أغلبها مغربية من بلاد المغرب، يعني هناك بعض المصادر المشرقية مثل ابن الأثير يتحدث شيء ما عن بعض المعلومات، يعطينا بعض المعلومات عن بلاد المغرب، ولكن المصادر الأخرى هي أساس المغربية. أنا بالنسبة إلى الدولة الحفصية هناك مثلا ابن القنفذ القسنطيني تاع الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية، كتابه معناها
3: الفارسية نسبة لأبو فارس، صديقي أبو فارس.
4: أي الفارسية
3: دائما عندما يرد اسمه في هذا البرنامج وجه دعوة لبلدية تونس أو باردو لا أعرف لتسمية اسمه، يعني وضع اسمه أبو فارس عبد العزيز، وهو بتربيجة أبو فارس عزوز، بشارع كبير بين تونس، المدينة تونس وباردو مثلا، شارع الكبير حيث ابن باب سعدون الذي أنشأه هو أعتقد في عهده، أنشئ باب سيدي معناه باب بوسعدون، هو في الحقيقة بوسعدون. نعود إذن ابن قنفذ الفارسية،
4: الفارسي في مبادئ الدولة الحفصية من الشماع، معناها الأدلة البينة النورانية في مبادئ الدولة الحفصية، أيضا معناها مصدر هام معناها في بخص تاريخ الدولة الحفصية، وبعض الأحيان هناك إشارات حتى إلى الضرائب وغيرها. أيضا كتاب الزركشي تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية، هناك بعض
3: هل يعودون كلهم من نفس فترة ابن خلدون القرن الرابع عشر؟
4: لا معناها لا،
3: هناك عندما أقول ابن خلدون طبعا أقول القرن الرابع عشر،
4: مثلاً
3: في حين أن الدولة الحفصية أسست في القرن الثالث عشر،
4: يعني أسست
3: قبل 100 سنة من ولادة
4: في 626 هجري 1229 ميلادي، والدولة الحفصية فيما بعد معناها نجدها عاشت منها قرون
3: ثلاثة
4: قرون ونصف منها لأن الدولة الحفصية انتهت منها في 1574 منها عندما قدم
3: وتتطلب منا دائما الاهتمام لأننا مدينون لها في عديد الأشياء ما فيها تركيز تونس كعاصمة لبلاد وليس لإمارة صغيرة كبني خراسان وأيضا بعض الأشياء التي بقيت مغروسة حتى في مدينة تونس يعني بعض الأسواق وبعض الأبواب وبعض الأسوار الأسوار أغلبهم طاحوا هم كلهم
4: أنا كتبت أيضا مقال حول الذكر الجماعية التاريخ هل بقي التاريخ حيا في الذاكرة الاجتماعية فعلا في الذاكرة الجماعية لما هو كولكتيف ما تركه الحفصيون ما زال موجود في الذاكرة الجماعية ولو عن غير وعي
3: حتى في عديد العادات
4: ولو عن غير وعي. وأنت عندما تتجول في الأسواق ولا تتجول في بعض الأبواب
3: حتى القصور بعض القصور قالوا العبدلية في المرسى مثلا برشا ما يعرفوش اللي تعود إلى أواخر العهد الحفصي
4: العبدلية والمكتبة العبدلية
3: وجه تحية أستاذتنا باية العبيدي التي تميزت وأثبتت أشياء جديدة حول قصر أحمد باية اللي هو يعود إلى عبدلية من العبدليات الثلاث في المرسى وهي تعود إلى العهد الحفصي
4: والمكتبة العبدلية وغيرها إذن أنت معناها تتجول ولكن في بعض الأحيان معناها الإنسان العادي معناها غير المختص يعني غير المختص لا يشعر بأنه يرى في محيطه مخلفات العهد الحفصي أنت يا سيدي حتى في لغتنا يقول له أنت طبيب سايب روحك طبيب زقلي هو سقلي المشهورين معناها في العهد الحفصي بأنهم أطباء
3: وخصصنا لهم حصة
4: في هذا أطباء البرنامج. معناها جزيرين معناها أي أطباء أكفاء
3: أجيالة ليس طبيب واحد في الحقيقة
4: لا ليس هم بالوراثة فما
3: قعدوا 150 سنة على الأقل
4: وكانوا معناها مميزين معناها على كل وأنت عندما تتجول في الأسواق لا تعرف أنه معناها العديد من الأسواق هي من العهد الحفصي
3: صحيح
4: وشاهد معناها هو في إطار حفصي في الوقت الحاضر
3: صحيح نعود إلى مقالتك وبحثك ودراستك حول علاقة السلطة
4: لم نجب عن نجب تماما سمحني عن قيمة ابن خلدون معناها كمؤرخ أيضا تلاحظ تفكيك المنظومة منظومة السلطة حتى وإن لم يفككها بصفة معناها بتحليل معناها نظري وواضح في في في في, في كتاب العبر نترك المقدمة جانبا ولكن معناها نجده يفككها بصفة بالأحداث التي يرويها بوصف معناها ما وجد معناها في القصر
3: بدسائس
4: القصر إلى غير ذلك هناك تفكيك هذا معناها نحن كمؤرخين معناها لابد أن نستغل ذلك نلقاه جاهز على طبق من
3: طبعا من في المفاهيم العصرية للتاريخ قد ننتقد ما يسمى بالجانب السردي التقليدي ولكن لا يخلو كتاب تاريخ من السرد بل هو يقوم أساسا على سرد أحداث طبعا بعد ذلك يأتي التحليل أو التفكيك أو التأليف أو التفكير أو التفلسف ولكن في البداية أعطينا سعة الأحداث أعطينا الوقائع أعطينا الوصف ما يوصف في المجتمع أو في يعني لابد فيه جانب أكيد التاريخ فيه جانب سردي يعني لا يمكن لا يستغني التاريخ عن السرد
4: ذيك الأحداث لا
3: أنت الآن تحدث أحد الطلبة ماذا تقول له هل يمكن الاستغناء عن السرد في التاريخ
4: لا يمكن أن نستغني عن المعطيات التاريخية
3: الوقائع
4: والأحداث وغيرها
3: كما يقول أبو التاريخ المعاصر الألماني رانكي يعني نقل الوقائع كما هي نقل الماضي كما حدث فعلا
4: نرجع إلى تطور مناهج التاريخ الذي تحدثنا عنه فهمتني في البداية
3: كان 19
4: هناك سرد ثم بشين فشين
3: ولا يمكن أن نطلب ابن خلدون أن يعيش في القرن 19 وهو من مواليد نعود إلى موضوعنا حول السلطة والمال أنت طبعا لا غنى عن المقدمة في هذه المسألة وأشرت إلى الباب الخامس في المقدمة، ولكنك أشرت أيضا إلى الجزئين السادس والسابع من كتاب العبر عدت إليه، ولكن تبقى المقدمة. نعرف نظريات كثيرة لابن خلدون في المقدمة، ولكن أنت على ماذا ركزت في هذا الباب الخامس من المقدمة، خاصة فيما يتعلق بالسلطة والمال، وأيضا مفهوم أكيد ركزت عليه أستاذ محمد صالح بيزيق وهو الجاه. الجاه حلله وقدمه ابن خلدون بطريقة مميزة له وبأسلوبه.
4: معناها الدراسات التي ورد معناها ظهرت دراسات كثيرة بالمئات، اهتمت أساسا بالعمران الحضري، بالعمران البدوي والعصبية، والجاه في تحليل أحادي يعني هي، والكسب وغيرها، والخاصة والعامة، ونظرية نمو الدولة، هذا الكل اهتمت به معناها الدراسات. لكن ما أردت أن أقوم به هو أن هو الربط بين مختلف هذه المفاهيم ومختلف الفاعلين في المجتمع، في الربط بينهم
3: في إطار حفصي،
4: في إطار الدولة الحفصية، والربط مع العوامل المحركة لحياة الناس. فما عنا السلطة الحفصية ندرسها ونتابعها، لكن شنيع علاقتها بالمال مثلا، علاقتها بالعامة بالمجتمع. يلزم نشوفوا ابن خلدون كيف يتصور هذه العلاقة، وتصورات ابن خلدون كلها معناها تقريبا مضمنة في كده المقدمة.
3: في أثناء المقال أنت أشرت على خلاف عنوان المقالة التي أنجزتها أستاذ محمد صالح بيزيق إلى مفهوم الجاه. الجاه يعني يلعب دور مهم في تحليل ابن خلدون لبعض مظاهر السلطة وعلاقتها بالمال، المال والجاه والسلطة.
4: شو الجاه بالنسبة إلى ابن خلدون؟ هو في تحليله عامل مركزي أساسي في فهم معناها العلاقة التراتبية في مختلف الفئات، يعني من أعلى سلم، من أعلى السلم الاجتماعي يعني الهرم إلى أسفله. الجاه هو محرك، هو الرابط. وهنا إذا نحن نقف عند هذا التحليل فنحن لا نستطيع أن نفهم العلاقة بين السلطة والمال.
3: كان هو الذي يربط ما بينه،
4: لأن ابن خلدون يعتبر أن الجاه هو فوق كل شيء. عندما نحلل نحلل سمحني كمل تحليل، عندما نحلل مفهوم الجاه عند ابن خلدون ونحلل كيف يرى معناها ابن خلدون هذه العلاقة معناها تراتبية، نلاحظ أنه يعتبر أن كل ما هو من معناه من عوامل أخرى هو مرتبط بالجاه. يعني شو يقول ابن خلدون؟
3: هل عرف الجاه؟
4: هو عرفه.
3: هل يمكن أن نستمع لأسلوبه في تعريف الجاه؟
4: هو يقول لك هو القدرة الحامل للبشر على التصرف في من تحتهم، تحت أيديهم. فهمني؟ من أبناء جنسهم بالإذن والمنع والتسلط بالقهر والغلبة. يعني أنه
3: لماذا هذا؟
4: أي والغرب اللي يحملهم على دفع مضاربهم وجلب منافعهم في العدل بأحكام الشرائع والسياسة وعلى أغراضه فيما سوى ذلك. ولكن يقول الأول مقصود في العناية الربانية بالذات، والثاني داخل فيها بالعرض كسائر الشرور الداخلة في القضاء الإلهي، لأنه لا يتم وجود الخير الكثير إلا بوجود شر يسير.
3: هذه فكرة كانتية سيستعيدها الفيلسوف الألماني كبير، لابد من شر لتحقيق الخير أحيانا. يعني مهمة هذه الجملة، لا يتم وجود الخير الكثير إلا بوجود شر يسير، وكأنه يبرر كان يقرأته واحد معاصر الفقرة هذه يقول لك يبرر الفساد، لأنه فما في مفهوم الفساد المعاصر مش في عهد ابن خلدون، بمعنى أنه استغلال مكانة خاصة أو لتحقيق أو استغلال موقع عام لتحقيق منفعة خاصة. كأنه يلمح هنا ابن خلدون، كأنه يلمح الشر هذين المقصود به هنا، يعني يقول هو كسائر الشرور الداخلة في القضايا الإلهية، لابد منه أنك باش تستغل منصبك ولا جاهك، يعني هذيك حاجة طبيعية كأنه يشوفها من طبيعة الأشياء.
4: هنا ابن خلدون لا يبرر، هنا
3: يقدم الواقع،
4: يقدم الواقع، يحلل الواقع،
3: ليس مثاليا يعني مش فيلسوف، لا لا لا، يقدم كأنه عالم اجتماع.
4: هو على كل هنا نفهم معناها بصفة عامة، إذن عندما نقرأ تعريف ابن خلدون الجاه الغذي، يعني الجاه حسب هذا التعريف هو التفوق الاجتماعي، التفوق الاجتماعي والقدرة على ممارسة السلطة على من هو أقل مرتبة
3: عامه،
4: على الاقل عامه من من من من اجل الخير،
3: عامه او من اجل الشر،
4: عامه من اجل الخير، لانه يقول
3: وقد تمارس
4: من اجل الشر، فهمني.
3: ولكن لديه عبارات اخرى، ما هي العبارات الاخرى التي يستعملها ابن خلدون؟ اعرف انه يعني في اشارات كثيره في المقدمه يعود الى مساله الجاه، ليس في فقره واحده يعني عاد اليه، يعني هناك عبارات اخرى تتعلق بالجاه.
4: شوف ابن خلدون عندما يحلل الجاه يعتبر ان الجاه هو حاملي الجاه او هم الخاصه،
3: اهل الجاه
4: هذوك الخاص، والبقية الذين لا يتمتعون بالجاه هم العامة، بحيث الخاصة هم أصحاب الجاه والعامة فاقدوا الجاه.
3: ولكن ربما من التوصيفات المختلفة التي استعملها ابن خلدون نفهم ربما أكثر معنى الجاه بالمعنى الاجتماعي، لديه تعريفات أخرى أو بالعكس توصيفات أخرى.
4: أهل الجاه هم أهل الحل والعقد وأهل الثروات والبيوتات وذوي الحسب والنسب.
3: إذن أهل الثروات والبيوتات، ذوي الحسب والنسب، أهل الحل والعقد العليا، أهل يعني الثروات والبيوتات. هنا يشير موضوعنا اليوم علاقة المال بالجاه، يعني يتطلب الجاه نوع معناها قدر معين، ثروة معينة.
4: سنة نمشيه بالتدرج هنا بالنسبة إلى ابن خلدون، فهمني، أهل المال هم في حاجة إلى الجاه، بحيث الجاه هو الأعلى،
3: هو الأعلى،
4: وبالتالي معناها هو لا ينكر أن أهل المال
3: لديهم
4: معناها لديهم
3: جاه.
4: لا لا، ليس لديهم جاه، انتظر، هو أنهم أصحاب معناها نفوذ مادي، لكن لا يعني هذا أنهم أصحاب جاه،
3: يتطلب شيء آخر الجاه.
4: أصحاب يلزم لكي يصبح صاحب جاه يجب أن يفضي عليهم مالك الجاه اللي هو السلطان اللي هو صاحب الملك، يفضي عليهم هذا الجاه، هو يمنحهم الجاه،
3: السلطة يعني صاحب السلطة،
4: التقرب إلى الجاه، التقرب إلى السلطة هو الذي يفضي الجاه. عندما تصبح معناها إما موالا للسلطة لك، عندك معناها علاقات مع السلطة،
3: إذن المال لا يكفي، يعني
4: لا يكفي. عندما تكون معناها لك علاقات مع السلطة، عندما تكون صاحب منصب إلى غير ذلك، أنت تصبح صاحب جاه. ويقول هنا صاحب المال هو في حاجة إلى الجاه الذي يستمد من الملك، من مانح الجاه. هنا في تحليل أحادي، أنا أعتبر هذا، نعتبره تحليل أحادي، لأن ما زلنا في اتجاه أنه المال ليس هو الفاعل.
3: سنواصل الحديث في هذا السياق أستاذ محمد صالح بيزيق، ولكن لو سمحت سنتوقف قليلا مع هذا النغم ثم لنا عودة.

سجن جاك ساق وخشوا المهدية، سجن جاك ساق وخشوا المهدية، سجن جاك ساق.

0: توقفنا عند أهمية ابن خلدون كمؤرخ، إلى جانب طبعا المتفق عليها عالميا على أهمية المقدمة، ولكن كمؤرخ أيضا له إضافته خاصة في تاريخ البربر وتاريخ دول المغرب، على خلاف ما قد يتبادر إلى ذهن البعض أنه لم يقدم إضافة كمؤرخ، حتى وإن أنت شخصيا تتفق معهم مع أغلب الآراء بأنه في العبر ربما في بعض الأشياء لم يطبق ما دعا إليه زملائه المؤرخين، لأنه كان موجه المؤرخين، كان واعيا بأن كتابه أداة، المقدمة هي أداة منهجية لفائدة المؤرخين لتصحيح أخبارهم. إذن البعض يقول ليس مؤرخ، بالعكس هو حتى المقدمة يقول يؤكد على أهمية علم التاريخ، ولكن ما يتضمنه كعلم شامل فيه علم العمران وعلم الدولة بين الظفرين علم الدولة.
1: هو في معناها في جن هو طبق معناها نظرية في جن أنه يتريث في سرد الخبر،
0: وأكدت على
1: ويتأكد
0: أكدت على أهمية قيمة مفهوم الجاه بالنسبة لابن خلدون في الربط بين السلطة والمال، أو في مكانة، يعني أنت أكدت أنه بالنسبة لابن خلدون، وهذا ما أراه في الصفحة 169 هنا أمامي، تقول أنقل عنك في مقالتك أستاذ محمد صالح بزيك، يبقى المال في التفكير الخلدوني عاملا غير محدد في بناء التراتب الاجتماعي والعلاقة بين السلطة والطبقات الاجتماعية، كيف ذلك؟
1: أي هو شقول يقول صاحب الملك يبذل الجاه لمن تحت يديه فيكون بذله بيد عالية
0: وعزة،
1: يعني أنه يجب معناها صاحب المال ينتظر أو رضا صاحب الجاه،
0: وكأنه يحكي على توزيع الجاه. كيف يفسر ابن خلدون توزيع الجاه في طبقات المجتمع؟
1: هو توزيع الجاه معناه تراتبي، يعني يبدأ من الأعلى صاحب الملك، يعني السلطان في آخر الأمر بالنسبة إلى الدولة الحفصية، ويتدرج عندما يفضي الجاه مثلا لأصحاب السلطة في المناصب العليا، ولا من هو حوله في الحاشية إلى غير ذلك، هؤلاء أيضا من يتقرب إليهم مثلا الحاجب، الحاجب اللي هو بمثابة الوزير الأول
0: في العهد الحفصي، كان يسمى هل كان هناك رتبة وزير في العهد الحفصي أستاذ محمد صالح بيزيك على المستوى السياسي المصطلحات
1: فيما بعد ظهرت رتبة الوزير في الآخر العهد، لكن في البداية الحاجب أو
0: كان أهم، يعني ربما
1: الحاجب ولا معناها أيضا فيما قبل الحاجب، خاطر الحاجب الحجابة جاءوا بها الأندلسيون، فهم هناك
0: طبعا نذكر أن فرع أن الحفصين كانوا هم تابعين للدولة الموحدية ثم استقلوا كولاية. يقول ابن خلدون انقلوا عنك في المقالة هناها عن في المقدمة إن الجاه متوزع في الناس ومترتب فيهم طبقة بعد طبقة، ينتهي في العلو إلى الملوك الذين ليس فوقهم يد عالية، إلى من لا يملك ضرا ولا نفعا بين ابناء جنسه وبين ذلك طبقات متعددة، كنا يحكي على المعدمين يملكون شيئا طبعا. ولكن أنت تشير النقطة مهمة جدا متعلقة بالجاه، أنه يمكن الحصول على الجاه بالنسبة للخلدون، هذا ما استنتجته، خارج دائرة الملك، يعني أو الملك بفضل الشرف والعلم، يعني هذا ما يشار له بيوتات الحسب والنسب وربما العلوم، بيوتات بيت العلم،
1: هو
0: يمكن أن نحصل على الجاه من خلال رأس مال رمزي، رأس مال العلمي
1: فعلا. هو الجاه يستمد من أصحاب الملك وأصحاب أنا طبقة، يعني وهذا ما تحدثت عنه، قلت بصفة تراتبية، يعني من أعلى الهرم إلى أسفله.
0: احنا وصلنا إلى أنه الجاه يمكن أن يكتسب فضل الشرف والعلم، وحتى بيوتات مثلا نقولوا عائلة الأشراف أو الأشراف هي مفهوم قبلي قديم في الحقيقة، لكن تغير مفهوم الأشراف حتى وصلت الشرفة عنا بمعنى الانتساب إلى بيت النبي، حتى في تونس العاصمة في المدينة تونس وفي القيروان وغيره عنا بيوتات أو عائلات تكتسب جاهها من ذلك الانتساب العائلي إلى بيت النبوة أو آل البيت أو شيء من هذا القبيل، يقول لك الشريف، عائلات شريفة،
1: لأن من بالنسبة إلى الجاه هناك استثناء، الشرف والعلم يكسب صاحبه جاها. هنا الشرف لا يتحكم فيه السلطة لأنه يستمد من نسبه الراجع إلى آل البيت. ونجد معناها شريف
0: هناك تقدير في العهد الحفصي للعائلات التي تنتسب إلى آل
1: البيت. هناك حتى من يؤسس لنفسه شرفا
0: أنا يصطنع
1: يصنع لنفسه شرفا
0: في بجاية مثلا. أنت خبير في تاريخ بجاية، هل كان هناك عائلات شريفة أو تنتسب إلى
1: طبعا منها في سواء في بجاية أو في تونس أو في غير في العالم الإسلامي بصفة عامة.
0: وماذا يعطيهم؟
1: يعطيهم مكانة خاصة منها احترام
0: مثلا هل إعفاء من الضرائب أو شيء؟ نعرف أنه بعض العائلات كانت معفاة من الضرائب لانتسابها الشريف.
1: يعطيهم إعفاء ويعطيهم امتيازات حتى مادية، معناها فما
0: اقتاعات
1: أرض ديدون معناها هبات إلى غير ذلك. لكن معنى هذا يعني أنه السلطان أو يعطي معناها ويوزع معناها بصفة آلية معناها لإصعاب الشرف. الشرف يستمد إذن من نسبه الراجع إلى البيت.
0: أنت اللي مقارن
1: والعلم كيف كيف
0: أنت لم تكتفي بابن خلدون وهذا المطلوب في أي دراسة، لابد من مقارنة. اعتمدت أو لجأت إلى كتاب الغبريني، هكذا عنوان الدراية اسمه،
1: عنوان الدراية في من عرف من العلماء
0: في المئة السابعة ببجاية. هل الغبريني هذا من بجاية؟ أصيل بجاية؟
1: الغبريني من زواوة،
0: من زواوة
1: اللي هي قبيلة حول بجاية،
0: منها عسكر زواوة.
1: لا عسكر زواوة
0: أي ما ينتسب إلى
1: أي معنى هذا كفم الهجرة
0: من بعد
1: بعد، أما ما هيش في العهد
0: قبيلة جزائر بالمعنى الحديث جزائرية يعني بالتحديد الجغرافي الحديث. نعرف في العصر اللي درست وانت مفهمش تونس والجزائر، ولكن بالمعنى توا زواوة ترجع لنا
1: في الجزائر، الجزائر الحالية منطقة بجاية والقبائل.
0: إذن الغبريني هو مؤلف كتاب عنوان الدراية في من عرف من العلماء في المئة السابعة بجاية، كأنك عدت إليه لتقارب بين نظرته الجاية ونظرة ابن خلدون. ماذا يقول الغبريني
1: توا
0: مثلا؟
1: توا شوف خلينا باش نعرفوا تسلسل الأفكار يعني
0: أنا أتبع في مقالتك.
1: لا تسلسل الأفكار. تو إحنا المشكلة متاعنا هو أنه الجاه من هو المتفوق. معناها المال لا يمكن أن يحرك كل شيء. الجاه هو إذا كان معناها الإنسان يفقد الجاه، المال معناها ليس له تأثير.
0: لكن الغبين تقولوا أنت يربط بين الجاه والمال.
1: السؤال متاعنا شو متاعنا؟ هل هذا معناها هل نبقى دائما في هذا التوجه؟ لأن عندنا معطيات أخرى، معطيات أخرى موجودة حتى في ابن خلدون، حتى في كتاب العبر، وحتى في المقدمة. معناها هنا شو نقول احنا تو؟
0: لماذا عدت للغبريني مثلا؟
1: نتسائل معناها شوف نتسائل قبل علاش مش عدت إلى الغبريني؟ احنا التساؤل هو هل كان المال عاملا للرقي الاجتماعي والسياسي أيضا؟ وهل المال يمكن أن يكون هو المحرك
0: في الارتقاء الاجتماعي،
1: في الارتقاء الاجتماعي، وربما هو الذي يرتكز عليه الجاه؟
0: أنت ما استنتجته.
1: سنرى
0: أنت ما استنتجته أستاذ صالح بازيق. تقول هناك عندما تقارن بين الغبريني صاحب عنوان الدراية وابن خلدون، تقول مثلا عندما تقارن بينهما أنقل عنك يؤكدان، يؤكد المؤلفان على أهمية المال في الارتقاء الاجتماعي، ولكن تقول تلاحظ بالنسبة للأول يعني الغبريني هذا يتساوى المال والجاه وهما في علاقة وطيدة، بينما بالنسبة للثاني يعني ابن خلدون يخول المال لصاحب الحصول على الجاه بالتقرب من أصحابه.
1: ولا يعني يبقى دائما المال في مرتبة ثانية بعد الجاه يعني.
0: ولكن
1: ابن خلدون
0: ولكن الجاه ينمي الثروة، الجاه ينمي ثروة الأثرياء.
1: الجاه معناه هو صاحب المال في حاجة إلى الجاه. هذا حسب معناها تحليل ابن خلدون للجاه. لكن هنا توا احنا شنو صحيح احنا توا شنو مشكلنا هذا التحليل الأحادي في اتجاه واحد، في اتجاه أن الجاه هو يحرك كل شيء. هل يمكن أن نبقى في هذا التحليل؟
0: يعني لكي يفهم المستمعون بلغة حديثة وبلغة اليوم، الجاه اللي هو تراجع نوعا ما قعد أثر لغوي وحتى مفهومه مش واضح في أذهاننا. مثلا قلوا توا في تونس 2026 جاه عنده الجاه أشياء أخرى ربما لا يقصده ابن خلدون ولا العهد الحفصي، كأنه هو أقرب ما يكون إلى السلطة، يعني مفهوم الجاه في دائرة السلطة والنفوذ السياسي، يعني للجاه معنى أقرب ما يكون إلى البعد السياسي أو النفوذ السياسي. ولذلك ابن خلدون يقول مثلا صاحب الجاه مخدوم بالأعمال يتقرب بها إليه في المقدمة، أنقلوا عنك طبعا سي صالح، يعني أنه الجاه هنا واضح أنه هو فيه مفهوم السلطة، أقرب ما يكون مفهوم السلطة الجاه
1: بالطبع، معناها لأنه فيه السلطة، فيه التفوق، فيه القدرة على التحكم في من دونه معناها أقل مرتبة إلى غير ذلك، معناها هذا الجاه. ولكن معناها احنا توا نشوف المتمتع بالجاه هل هو في حاجة إلى المال أو لربما المال يحرك الجاه؟
0: أنت طبعا لم تبقى في مستوى نظري، طبقت أو حاولت أن تدرس من خلال معرفتك بمجتمع بجاية في العهد الحفصي هذا المفهوم أين يتجلى في بجاية، وعدت إلى مجتمع بجاية وتجار بجاية تقول مثلا في صفحة 170 أو تشير إلى ذلك، كيف أشرت إلى تجار بجاية أستاذ صالحة في دراستك لمفهوم السلطة والمال والجاه؟ نضيف الجاه
1: تجار بجاية معناها عندما أراد الحاجب أبو الحسين ابن سيد الناس معناها إقامة كرسي الملك لأبي زكريا ابن أبي إسحاق الحفصي وهو المنفصل بجاي وقت انفصل.
0: شنو عمل تمرد؟
1: عمل تمرد، انفصل عن السلطة المركزية بتونس، اتجه إلى تجار بجاية
0: ليقرضوه
1: ليدعموه ماليا.
0: إذا الحصول على السلطة لابد من مال، وهو ابن خلدون أشار أنه المال والجند أساس، وهو نقل عن غيره طبعا ابن خلدون مش هو اللي ابتكرها، ولكن السياسة يقول تقوم على المال والجند.
1: هنا منها فرض منها ساهموا فعلا بالمال، لكن هم أيضا لهم مصلحة في ذلك، التقرب من السلطة يخدمهم. من هنا دائما في نفس التوجه متاع
0: كيف قرأ تجار هذا التمرد؟ أنت تشير إلى أن التجار بجاية وانفصالها، محاولة انفصالها لم تنجح المحاولة،
1: نجحت
0: وبقيت كذلك مستقلة عن تونس،
1: لا لمدة معينة، معناها مدة قصيرة، هي معناها مدة من 10 سنوات
0: ذلك الوضع في أي ظرف سياسي؟
1: في ظرف معناها وقتها السلطة المركزية في تونس كانت متداعية، لأن معناها كانت غير مستقرة.
0: أشرت لأحمد ابن أبي عمارة،
1: أحمد ابن أبي عمارة افتك السلطة من الحفصيين وهو ليس حفصي،
0: سنة 1283
1: يسميه الداعية، علاش؟ خاطر ادعى الانتساب إلى السلطة إلى العائلة الحفصية. على كل من أحمد ابن من هذا الرجل افتك السلطة، وبالطبع هذا يدل على اضطراب السلطة في مدينة تونس منها في العاصمة، واغتنم أبو زكريا الحفصي ابن أبي إسحاق اغتنم الفرصة لينفصل بشيء ويأسس منها إمارة خاصة به.
0: تقول أنت حالة الضعف التي يعاني منها السلطان أبو حفص عجز عن صد ملك أراغون، هكذا أراغون هذا عن غزو جربة عن إسبانيا هنا، ديما الإسبان كل مرة يرجعون الجربة، قادوا قرون هم كل مرة يحاولوا وفرض ونجحوا في القرن 16، تعرف في بداية القرن 16 سيطروا على جربة قبل قدوم العثمانيين وغير، وفرض إتاوة سنوية عليه به. إذن التجار أنت هذا مهم بالنسبة لك، كانوا يأملون في عهد الاستقرار، وتقول استطاعوا بأموالهم كسب الدعم والحماية من صاحب الملك الجديد.
1: بالضبط، معناها أين إذن التجار لهم مصلحة وصاحب الملك له مصلحة أيضا، يعني أبو زكريا عندما أسس إمارته هو في حاجة إلى المال، وأصحاب المال اللي هم التجار أيضا في حاجة إلى صاحب السلطة. لماذا هما أقرضوا الأموال للحاجب
0: أبي الحسين
1: أبي سيداس ليؤسس هذه السلطة الجديدة؟ لأنهم معناها لكي أيضا يصبح لهم نفوذ في مركز السلطة.
0: إذن هناك لقب سيد الناس هذي سيد الناس. اي بالدارجه نتاعنا نقولوا سيد الناس, سيد الناس. يعني. وكان لقب مش عارف مازال موجود ولا في بجايه ولا في تونس
1: الان حاليا,
0: في تونس من لا اذكر
1: حاليا لا اذكر.
0: ولكن انت تشير شخصين كبيرين بين تجار البجائيين عين في معناه منصب مهم, طبعا انت تقول هنا رئيس بجايه, شكون هذوما؟
1: زيد ابن فرحون ومحمد ابن ابي مهدي, هذان كان تاجرين منصب رئيس ديوان البحر. زيد ابن فرحون رئيس ديوان البحر وايضا قائد الاسطول الحربي العسكري والمدني, ومحمد ابن ابي مهدي ايضا. ولكن محمد ابن مهدي اصبح قويا لانه
0: تجاره بحريه تتحدث.
1: تجاره بحريه لان جايه مدينه بحريه.
0: بربي سؤال هنا سي صالح, ولو نعرف درست مليح الجنب اقتصادي الشمالي, هل هناك قرصنه في تلك الفتره؟
1: بالطبع معناها بجايه كانت مدينه معروفه بالقرصنه, كان قرصان بجايه معناها من اقوى القراصنه, قراصنه بجايه كانوا من اقوى القراصنه,
0: ولكن لابد من اعتراف السلطه, لازم غطاء شرعي
1: مع القراصنه,
0: كانوا جهاد بحري.
1: اي
0: نرجع لاستاذنا توفيق بشروش زميلك الاستاذ توفيق بشروش مختص في هذه المساله في الفتره الحديثه وليس فتره وسيطه, فهمت منه حتى في هذا البرنامج وفي كتب في الطبيعه كتبها ومقالات, انه راه كان القرصنه الرسميه كانت تضفى عليها صفه الجهاد البحري.
1: هو ليس بجهاد بحري, هو وراءه معناها منافع.
0: لا نعرف, ولكن قلت لك
1: اي هذاك يسمى بالجهاد البحري وابن خلدون
0: لتبريره دينيا,
1: غزاة البحر ايضا معناها الغزو البحري. وهنا السلطه الحفصيه في حاجه الى القرصنه. علاش؟ لان ليحصل التوازن بينها وبين القوى البحريه الاخرى, خاصه اراغون, خاصة مملكة أراغون في إسبانيا.
0: أنت تعود إلى محمد بن أبي مهدي, تقول عرف كيف ينتفع من مهامه يعني مهامه الرسمية ولات في الدولة, فاستبد بجميع السلطات السياسية والإدارية والاقتصادية ببجاية وجهاتها. يعني ديريكت الرجل استغل منصبه, يعني
1: هنا استغل منصبه. كانت الظروف مناسبة له. علاش؟ لأن وقتها الوالي كان طفلا
0: صبيا تقول قاصرا.
1: اي صبيا قاصرا معناها واستفاد معناها.
0: ولكن انت تقول ارتقى بفضل ثرائه الى اعلى مراتب السلطه في بجايه لانه كان الوالي الفعلي بالوصايه. نعود الى المال, تطرح سؤال انت استاذ محمد صالح بزيك, تقول هل بعزيقه هل كان المال دائما وسيله للارتقاء؟ كيف تجيب عن ذلك؟
1: هو لم يكن دائما, بخلاصه يعني وسيله للارتقاء الاجتماعي او للتقرب من السلطه, لأن أصحاب المال كانوا فئتين. هناك من ماله يتأتى من حرف وصناعة يعني نبيلة,
0: حتى تمييز الحرف
1: أي نبيلة وشريفة, وهناك المهن الأخرى المهن الرذيلة.
0: هنا تعرف توزيع الأسواق في مدينة تونس بداية من العهد الحفصي, ولكن قربها من جامع الزيتونة نفهم منه مكانتها, العطور الحرير وصولا للقصدير والنحاس والحديد.
1: يلزمك النحاس
0: والصباغين
1: والصباغين كل يبعدوا شوية, يبعدوا على
0: نفهموا من بعد مع الجامعة مكانتهم, يعني
1: مكانتهم الاجتماعية وحتى نظرة السلطة لهم. مثلا صاحب مال وفير مثلا النخاس الذي يتاجر
0: بالعبيد,
1: هو من المهن الرذيلة بالنسبة إليه.
0: أنت تعود إلى الرصاع محمد الرصاع والفقيه ابن عرفة في تقول أنه أفوا على المهن مدولا اجتماعيا طبقيا, فقد اعتبر أنقل عنك أستاذ محمد صلاح بازيك أن ابن عرفة وما أدراك مرجع فقهي يعني في تونس والمذهب المالكي الحياكة مثلا المهنة الشريفة, لأن الفئة العليا في حاجة لها, في حين الرصاع تقول يعني عرف المهن بكيف ما عرفها النفيسة المهنة, كيف أعرف المهنة
1: النفيسة؟ هما من أصحاب المهنة النفيسة بالنسبة إلى الرصاع, هي مهن تستجيب لحاجيات الخاصة, وهنا مفهوم طبقي.
0: مثل يعني مثلا
1: الحرير, الحلي, العطور, الشمع, الزخرفة, كلها مهن يحتاجها أصحاب, يحتاجها منها الخواص.
0: أعتقد ابن خلدون لاحظ ذلك.
1: بتبيع ابن خلدون لاحظ أيضا, يعرف أن هناك مهن خصيصة,
0: هذه النفيسة المهن النفيسة. يعتقد ابن خلدون تقول أنه يستطيعون اكتساب الجاه بالولاء لأصحاب السلطة, مثلا المهن اللي سميتها توا يمكن أن يكتسبوا الجاه
1: بالتقرب للسلطة،
0: لأن حتى في حاجة لهذه المصنوعات ولا السلع.
1: بالتقرب للسلطة معناها، ولكن المهن الآخرون أصحاب المهن الرذيلة لا يحلمون بأن يتقربوا إلى السلطة، لأنهم لأن
0: لا تحتاجوا إليهم ولا تعود إليهم.
1: لا لا تعود
0: مثلا إليهم. الحلي إذا كان أمير حفصي أو سلطان حفصي سيهدي إحدى جواريه أو زوجاته حليا غاليا الثمن ويطلب من صاحب مهنة نفيسة وهي الحلي متعلق بالمصوغ وصايغ نقول واحنا، فربما تتردد مش يجي على القصر ويختار الخاتم ولا العقد ولا كذا الزمرد وتلك الأشياء يجعله مقربا من السلطة، وبعد ذلك يمكن أن يطلب ويمكن أن يتقرب منه لأن يعرف الناس أن ذلك
1: هو عندما يصبح صاحب جاه
0: صاحب السلطان
1: يتقربون إليه بس
0: يوصل السلطان
1: لكي يصل لكي هو يكتسب أيضا شيئا من الجاه مثلا. فهمني المسألة يعني ترتبية وترابط، هناك ترابط.
0: أعطيت أمثلة أخرى على أهل المراتب العليا هنا والتداخل بين المال والسلطة والجاه، مسألة يعني أعطيت مثال في الصفحة 171 على أهل المراتب العليا أستاذ محمد صالح بيزي كيف يضيفون لنشاطهم مهنة من المهن النفيسة. أعطيت مثال مثلا
1: أهرمان القصر في بجاية معناها مثلا همني أيام الانفصال الأول هذا اللي كنا نتحدث عليه معناها متاع أبو زكريا بن أبي إسحاق الحفصي
0: في أنا
1: هذا كان تاجرا في الحرير يذهب بنفسه
0: إلى أين؟
1: أي يذهب إلى الأندلس
0: مش الشرق الأندلس
1: لا الأندلس الأندلس مش الشرق يذهب إلى الأندلس للحصول معناها على الحرير وملابس الحريرية
0: الحاج فضل هكا
1: تجارة الحرير من الأندلس
0: هذا الحاج فضل
1: أي الحاج فضل
0: قهرمان القصر معناه هو اللي هي بالجواري وال
1: هو يعني
0: العبيد
1: لا هو
0: الخدم مسؤول عن الخدم
1: القصر بصفة عامة كل حاجيات القصر
0: هذه 1309 ميلادي سبعة هكا 1309 ميلادي 709 هجري
1: لها في وقت الانفصال الأول اللي هو تواصل من 1285 إلى 1309 ميلادي.
0: ولكن في سؤال آخر ونحن في نهاية الحصة تطرحه في هذه الدراسة حول المال والسلطة والجاه لنقل في فكر ابن خلدون من خلال المقدمة والعبر وبمقارنة مع مصادر أخرى أستاذ محمد صالح بيزيك تطرح سؤال هل الجاه في حاجة إلى المال وتواصلت قراءتك لتحليل خلدوني كيف حلل ابن خلدون حاجة الجاه إلى المال.
1: شوف بعبارة أخرى معناها الأغنياء يملكون قوة المال والسلطان له الجاه، لكن هنا نلاحظ أن هناك صلة وطيدة بين المال والسلطة التي يمثلها في الأعلى الهرم السلطان. يلزم نعرف أن السلطان كان أغنى رجل في الدولة الحفصي.
0: لا هناك ليس من الصعب تمييز بين الملك ملكه الخاص وملك العام بين ملك الدولة بين بيت مال بين ظفرين بيت مال المسلمين وبيت مال للسلطان.
1: هو يستطيع أن يتصرف في الكل
0: اقطاع يمكن أن يفتك ولكن تشير نقطة مهمة جدا أستاذ محمد صالح بيزيك في هذه المسألة أن السلطة أقوى من المال لتقول مثلا هنا أنه أصحاب السلطة يمارسون الضغط على الأثرياء غير الخاضعين وحتى على الموالين منهم يزعجون أو يستولون أحيانا على الملك. تواصلت هذه تعرف أنه حتى مع بعد الحفصيين جاءوا المراديين وجاءوا الحسينيين تعرف البيات مثلا نعرفهم أكثر ربما أنا واحد من الناس نعرف الفترة ربما الحديثة أكثر من فترة وسيطة كان بسهولة البي الحسيني مثل الحفص يقطع أو يأخذ منك أو يفتك منك أو يعطيك متى يريد يعني نجم تكون أغني في لحظة يتم تفقيرك يعني
1: السلطان الحفصي وحتى ما قبل السلطان الحفصي
0: وبعده
1: السلطان الحفصي عندما يثري ويصبح من ثري من صاحب السلطة الذي هو صاحب منصب مثلا من آل من سيد الناس من سيد الناس ها يمكن أن يعذبه ويفتك منه من ثروته
0: وفي
1: وبتهمة معينة
0: صحيح وهذا ما سيتكرر لقرون في تونس معين. بقيت المسألة هذه أن أذكر أنه مثلا في الحسينيين أعرفهم أكثر كأنهم حتى عندما يسمعون أن هناك نوع من الفساد واستغلال الوظيف الحقيقة الجاه فيه استغلال الوظيف أو المكانة أو المركز يقولون في قرارة أنفسهم افسدوا كما شئتم فإن خراج فسادكم راجع إلينا. بمعنى بعد 20-30 سنة ويراكم ثروة طائلة خزنة دار أو لا أعرف، في لحظة واحدة يتم الاستيلاء ومصادرة كل ممتلكاته، وأحيانا يقطعوا رأسه، أحيانا بالإعدام، زادوا يدخلوا في مؤامرة وكذا. إذن السلطان في الأخر يبقى له هو معنى أقوى من المال، صاحب المال في أي لحظة يمكن أن يخسره يعني هكذا.
1: لكن
0: فايدة في السلطة يعني.
1: عندما نواصل التحليل نحن نتساءل من أين تأتي ثروة السلطة وثروة السلطة والفئة الحاكمة بصفة عامة. فما مصادر؟ المصدر الأول هي عملية المصادرات وعملية الاستيلاء، وكذلك المصدر الثاني معناها هي الأرض والعقارات. ونعرف أن الأرض بالنسبة إلى السلطان هناك أملاك تسمى بالأملاك خالصة السلطان وأملاك أو مختص السلطان وأملاك أخرى عامة.
0: ولكن بخلونا نعرف يركز على الجبائي، لأن السلطة احنا سلطة القهر الجبائي.
1: وفما المورد الثالث أو المصدر الثالث هو الجبائي، وهنا هذم يحرص السلطان على أن يحافظ على هذه المصادر
0: تقول
1: حتى يصبح هو يصبح أكبر أو أغنى شخص في أغنى رجل في المملكة.
0: تتحدث مثلا سياق تراكم مال يد السلطان المتأتي من جباية، طبعا نظام يقوم على الجباية بالأساس لمدة قرون، نظام ريعي ويكسبه القوة المادية، تكثر ثروته وتمتلئ خزائنه ويتسع نطاق جاهه بمعنى النفوذ هنا السياسي ويعتز على سائر قومه. ولكن يعود بعد ذلك ابن خلدون تشير إلى ذلك أستاذ محمد صالح بازيك في مقالتك، يعني كيف يصبح أغنى رجل في الدولة السلطان، يعني كانوا يعملون على تنمية ثروتهم. يقول ابن خلدون في المقدمة أن الدولة السلطان هي السوق الأعظم للعالم، أم الأسواق كلها وأصلها ومادتها، فالمال إنما هو متردد بين الرعية والسلطان، منهم وإليه ومنه إليهم، فإذا حبسه السلطان عنده فقدته الرعية. إذن لابد من التداول هنا ومن سريان المال وعدم احتكار هنا. طبعا يوجه نصائح ابن خلدون حتى لأصحاب الدولة أنه كان الظلم، تعرف الظلم مؤذن بخراب العمران.
1: لازم نعرفوا أنه السلطان والسلطة تحرص على قوتها المادية، على مكاسبها المادية، وبالتالي معناها بالنسبة إليها الثروة هي التي ترتكز عليها لتضمن الجاه وتضمن التواصل في السلطة.
0: ولكن في طال نظريتي العامة على الفساد وانحدار السلطة والانهيار، تعرف نظرية ابن خلدون حتمية ونحن في النهاية نهاية الدولة، يربط بينها وبين الترف والتبذير واحتكار الثروة. يعني أحيانا احتكار الثروة وقطع المال على الأسواق وتدخل في الشؤون الاقتصادية، تعرف أنه ابن خلدون ينصح بعدم تدخل الدولة في الأسواق هكذا. صحيح هذا؟
1: صحيح. نتابع التحليل بحيث هنا العلاقة بين السلطة والمال ليست علاقة السلطة متفوقة على المال، هي علاقة وطيدة
0: جدلية
1: أنه صاحب السلطة في حاجة إلى المال وبالتالي في المال محرك هنا.
0: كيف تطرق إلى مسألة الانحدار والنهاية وربطه بالترف وكثرة المال والإغراق فيه؟
1: هذا معناه ما وعد جدلية الوقاعة التاريخية إلى غير ذلك. هنا عندما تنمو الثروة ويكثر الترف ويزداد الترف
0: منها وتضعف العصبية
1: التي
0: هي أساس قوة الملك،
1: تمسك الملك العصبية القبلية

0: فرق
1: عن طريق حارسة البحر. فرق عن طريق البحر,
0: عن طريق البحر, ولكن هو حارس على أن يأخذ أمواله معه,
1: كنزه الشخصي. تقول
0: كنزه الشخصي
1: انطلاقا من طرابلس. من طرابلس تبع تونس وقت طرابلس.
0: أي بتبع
1: أين ذهب, أين فر؟
0: فر إلى القاهرة. هناك في القاهرة لجأ بالطبع وقتها, كانت عهد المماليك في القاهرة
1: عند سلطانها. تقول
0: السلطان المملوكي
1: ناصر محمد بن قلاو. ولكن
0: إلى السلطة أقل الاستيلاء على المال.
1: هذا السلطان المصري
0: وهذا السلطان الحيني لم يعد له لا عصبية قبلية ولا
1: عنده فقط المال. ماذا حصل له؟
0: حصل له أنه وقع
1: فكل
0: فلوسه,
1: استحوذ على ماله
0: وعطاه بعض
1: يعني السلطان في مصر المملوكي هذا استحوذ على أموال السلطان الحفصي المخلوع. هو تم خلعه هذا الحين
0: بالضبط. وهنا معناها عندما استحوذ بالطبع معناها يعني هنا تفوق, لأنه العامل المال ليس وحده.
1: يعني فكرة الهروب بالمال بمال الدولة قديمة هذه دائما. أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد صالح بعزيز, وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا الحسنى الأصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق. إذاعة تونس الثقافية. وثائق وحقائق. بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
3: مستمعين الكرام, داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية, صوت إرادة الحياة.

قلتي لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني. شو صار تعاملتيني بالعكس بالعكس بالعكس, بالعكس.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: من ذا الذي يحاور السطور يهمس في أعشاش الطيور ثم يلاغم السهور ليشيع في أجوائنا أذكى العطور ولغة أخرى لكل العصور؟
1: إذاعة تونس الثقافية.

0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
0: راديو كولتورال نقطة بي ان.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية،
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية

0: وين انتي وين هي
1: وين انتي وين هي
0: على أجنحة الليل
1: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع فاطمة الرزقي.
1: تمام العاشرة مساء، تحية طيبة، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذه السهرة التربية، سهرة على أجنحة الليل لهذه الليلة الثلاثاء 9 جوان 2026. لقاءنا ينطلق الآن ويتوصل إلى حدود منتصف الليل، لقاء طربي، لقاء عشاق الطرب عندي مديدة. نلتقي بكم اليوم، عنا مدة ما تقابلناش، كنا نتقابلوا في الصالون الثقافي، اليوم نرجع للأجنحة الليل. إن شاء الله سهرة طيبة للجميع، هذه أجمل التحايا تصلكم من مهندسة الصوت مريومة جارة ومن أمام المزدحفة مرزقي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع فاطمة الرزقي.
1: مساء الخير مساء النور مستمعين الكرام، نوصل معكم سهرتنا الترابية إلى حدود منتصف الليل. تحياتنا لصديقنا محمد ملعودنا وكذلك صديقنا كميل من جربة، لينا من صفاقس كريم من المهدية، ندى من مجاز الباب، أمين من بنزرت، وكذا صديقتنا نجوى من القيروان، وكل الأصدقاء وين ما كانوا في الاستماع لموجات إذاعة تونس الثقافية. جاتنا برشا اقتراحات اليوم لأغاني للفنان فريد الأطرش، وأيضا تقريبا الأغلبية الفنان فريد الأطرش، للسيد مكاوي، وبعض المقترحات الأخرى إن شاء الله نسمعها تباعاً.

العاشرة مساء وسبعة واربعين دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافيين. وصلوا سهرتنا الترابية، سهرت على أجنحة الليل إلى حدود منتصف الليل.

يشمل.

كنا كنا

والعمر كله قدام عينيها.

الحادي عشر مساء وسبع دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية، نواصل معكم على أجنحة الليل إلى حدود منتصف الليل، نسمع ميادة ساعة زمن.

0: 11 مساء و35 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل سهرة على أجنحة الليل وختامها مسك مع كوكب الشرق أم كلثوم.
1: اللي فايت للنهايه

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: غني يا عصفور. غني يا عصفور، مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغندة.

0: الشرقية في هالحلقة عدد 39 من البرنامج الأسبوعي غني يا عصفور. البرنامج هذا اللي تعودت به ربما نقدم فيه نماذج من الموسيقى التونسية ونحاول نسلط الضوء على أهم اتجاهات التأليف الموسيقي في بلادنا من خلال المبدعين، من شعراء، من مؤلفين، من مطربين. اليوم حلقتنا نخصوها أو نواصلوا فيها الحديث عن أحد أعلام التأليف الموسيقي المعاصر في بلادنا وعازف عود، هو الفنان أنور إبراهيم اللي كنا تحدثنا عليه في حلقة سابقة من هالبرنامج، وربطناه يعني ربطنا الحديث عليه بإرة العود باعتباره هو عازف عود، وكنا قدمنا نموذج من العزف وحده ومع فرق وخاصة مع أستاذه علي سريتي في حلقة سابقة. نواصل اليوم الحديث عليه من خلال استعراض نماذج مما سجله وصدر له من استوانات عند شركة ألمانية هي شركة ECM المعروفة اللي تعامل معها منذ أمد بعيد. هو في الواقع من المجازفة نوعا ما أنه تكون الحلقة متاعنا مخصصة أكثر للمعزوفات. نعرفوا احنا في العالم العربي بصفة عامة وفي تونس بصفة خاصة العزف يحتل مرتبة دون الغناء. احنا رغم هذا نقولوا يلزم نفتحوا الباب لكل أساليب التعبير الموسيقي خاصة الجادة منها، وهذاك علاش خصصنا الحلقة هذه الثانية لأحد أبرز العازفين على العود، واستضفنا كذلك في الحلقة هذه أحد الشباب من عازفي العود ومن الباحثين، هو الدكتور حمدي مخلوف اللي شرفنا. مرحبا بك سي حمدي.
1: شكرا سي فتحي مجددا على الدعوة، وإن شاء الله نقدم الإضافة
0: إن شاء الله. أكيد. إذن نلخصه ربما نقوله هو عازف قرا في المعهد الوطني للموسيقى وتحصل على شهاده، ومن بعد خاض تجربة بدأت من أواسط الثمانينات في قرطاج في افتتاح مركز الموسيقى العربية والمتوسطية، وهنا ربما نسمح لنفسي باش نوجه تحية لأخي وزميلي الكبير سي علي الواتي اللي هو يعتبر أحد أهم رجال الثقافة في بلادنا، جمع فأوعى وأدار مركز الموسيقى العربية والمتوسطية إبان تأسيسه سنة 1992 كما صدقنا ما كان بخانيت الذاكرة،
1: استحق زادة مجموعة من الحصص الأستاذ علي الواتي.
0: أستاذ علي الواتي رجل أعتبره أنا
1: من أهم رموز الثقافة،
0: أهم من رموز الثقافة في تونس. كان لي شرف باش درسنا مع بعضنا في صدقية، هو سبقني بسنتين تقريب وتعلمت منه ولازلت الكثير باعتبار سعة معارفه واطلاع الواسع على مختلف الفنون، ومد يده لعدد من الفنانين منهم أنور إبراهيم اللي احنا نتحدث عليه اليوم، وافتح له المجال في مركز الموسيقى العربية عند افتتاحه لتقديم عروض، ونتفكروا معناها منها عرض النورة العاشقة اللي باش نتحدث عليه في الحلقة هذه. إذا قبل ما نفتح الحوار مع سي حمدي ضيفنا اليوم، نسمع عمل من أعمال أنور إبراهيم هو بعنوان كما قلت العناوين جلها باللغة الإنجليزية The Astounding Ace of Rita، مش أنا أكون نطقت صحيح، بمعنى نترجموها عيون ريتا الخلابة الجميلة،
1: الساحرة الجميلة الخلابة.
0: إذن هل العمل هذايا فيه أنور إبراهيم على العود وفيه كلارينات وفيه دربوكة، وهو في مقامات عربية بين الكردي والنهواند وعلى إيقاع الوحدة، ونشوف فيه تمكن أنور إبراهيم من هذه اللغة الموسيقية العربية. إذن مع عيون ريتا.

0: مرحبا بكم مرة أخرى حضرات المستمعات والمستمعين. كنا نستمع إلى عيون ريتا الخلابة، تأليف من أعمال الفنان أنور إبراهيم اللي نخصوا له الحلقة الثانية لتسليط مزيد من الأضواء على أعماله واستجلاء ما فيها من خصائص تختلف عن ما نستمع إليه عادة في وسائل الإعلام ولا في الحفلات، وهو نتيجة لمسيرة طويلة. سي حمدي، كنا تحدثنا على آلة العود في حلقة سابقة من برنامج هذا، لو كان نواصله يعني تعطينا أهم مدارس العود في العالم العربي قبل ما نخلط الأنور إبراهيم، يعني فاش تمثل، شنو اتجاهاتها، طريقة العزف إلى غير ذلك.
1: شكرا سي فتحي. أهم مدارس العود يعني ممكن من التاريخ نقولوا احنا المدرسة العودية، يعني المدرسة هي التي اعتمدت على آلة العود للتنظير للموسيقى بما يعرف اليوم بالموسيقى العربية. نقولوا لكلمة موسيقى بالضبط. عربية ما كانتش موجودة عند المؤرخين والكتاب القدامى، مثلا الكندي أهمهم، يعني إسحاق الكندي اللي هو كتب مجموعة من رسائل الموسيقى، من نعتبر ممكن أهمهم رسالة في خبري صناعة التأليف
0: بالضبط.
1: وفما رسالة أخرى، رسالة في صناعة اللحون والنغم، هي تعتمد اعتماد كلي على آلة العود وعلى دساتين العود. ثم فما مدرسة أخرى اسمها المدرسة الطنبورية اللي ممكن تعتمد على آلة الطنبور أكثر في مستوى التنظيري.
0: والطنبور سي حمدي هو آلة شبيهة بالعود،
1: هو آلة يعني من ذوات الآلات اللي هي عندها صندوق صوتي صغير وعنق أو زند طويل
0: أطول من آلة،
1: يعني كله في عائلة العود، احنا نسميها عائلة العود، ولكن الطنابير غير الأعواد
0: بالضبط.
1: ولكن نقولوا الطنبور، نقولوا الفارابي، نقولوا ابن المنجم، نقولوا معناها لكن نعرفوا اللي العلماء هذوما ما عرف عنهم أنهم تابعين المدرسة الطنبورية تطرقوا إلى العود وقالوا شيء الكثير في آلة العود، وممكن حتى حدوا مجموعة من الدساتين في على زند العود. فالمدرسة هذه هي متواصلة بطبيعة، نجم نقوله تواصلت حتى لعبد الحميد اللاذقي في رسالته الفتحية، رسالة الفتحية في الموسيقى القرن 15 على ما أظن. ثم عندنا فترة زمنية فارغة شوية، يعني لتعود ممكن العلوم الموسيقية على قدم وساق بعد مباشرة بعد حملة ممكن نابليون بونابرت على مصر، في بداية القرن 19، بداية القرن 19 سنة 1799 إلى 1802 حملة نابليون بونابرت. وبعدها كان فما وصف مصر، وفما غيوم فيلوتو اللي هو كتب في وصف مصر مجلد كامل على الموسيقى، فيها يذكر عائلة العود المصرية إلى آخره. ثم باحثين أخرين كما كامل الخلعي، كما ميخائيل مشاقة، صح ميخائيل مشاقة هو اللي
0: اللبناني
1: طبعا اللي عمل دائرة متاع 24 ربع بعض.
0: نعم.
1: مع العلم أن الموسيقى العربية متركزت كموسيقى أرباع، ممكن كان بعد مؤتمر القاهرة سنة 1932، ولكن اليوم بعد قرابة 100 سنة وأقل شوية من 100 سنة من مؤتمر القاهرة، نحن لا نؤمن بأن الموسيقى التونسية والعربية بصفة عامة هي موسيقى أرباع لأسباب عديدة ممكن نذكرها في حصص أخرى.
0: هذا موضوع طويل،
1: موضوع طويل. ولكن تبقى ممارسة آلة العود ممارسة يعني مكثفة، ممارسة آلة العود عرفت برشة التطورات على مستوى المورفولوجي متاعها. فما العواد نقول لهم توا عواد السحب، وفما عواد معناتها اللي هما بالسحب يعني الفرس متحرك، فما الفرس اللي هو ثابت كما العواد التركية.
0: للسادة المستمع نفسروا الفرس اللي هو الطرف اللوحة أيه. هذيك أيه. اللي تشد الأوتار،
1: اللوحة اللي تشد الأوتار اللي لاصقة على الوجه، وجه العود.
0: وين القمرات؟
1: وين القمرات؟ وين
0: هذه المصطلحات؟
1: وين يعزف العازف بالريشة متاعو؟
0: بالضبط
1: بالضبط. دونك هذه الفرس نقولوا لها الفرس. الفرس المتحركة، واللي هي تعرفت عن منير بشير وتوا متداولة جدا في المستوى المدرسة العراقية. المدرسة العراقية فمن أهم مدارس الموسيقى العودية الحالية مدرسة، عندنا المدرسة العراقية اللي هي مدرسة العود،
0: نعم.
1: عود السحب. عندنا المدرسة الشرقية المصرية الشامية ولا الإيكول سيريو إيجيبسيان
0: اللي فيها القاسوبجي، وفيها
1: طبعا فيها معناتها من العازفين يمكن من القرن العشرين، وإحنا ماشيين من أهم العازفين على القصبجي، من أهم العازفين عندنا
0: فريد الأطرش،
1: محمد عبد الوهاب كان هو
0: عود وعازف عود،
1: عواد ممتاز محمد عبد الوهاب.
0: رياض السنباطي ماهوش عواد لكن هو
1: لونغا رياض، شكون ما يعرفهاش
0: طبعا،
1: معناها لونغا رياض تدرس في المعاهد الموسيقية.
0: رياض السنباطي
1: وبيجي رياض السنباطي، لونغا رياض هي اسمها مسميات على رياض السنباطي طبعا، لونغا سلطانيك. و طبعا فما عديد العازفين اللي هم كما ذكرنا شريف محي الدين حيدر وتلاميذته معناتها منير، جميل بشير، سلمان شكر
0: اخره، اللي قرر في معهد سوسه،
1: واللي قرر في معهد سوسه طبعا. وفما برشا عازفين اخرين
0: نصير شما ديما نذكروا به
1: من المدرسه العراقيه، رجعنا لهم احنا توا. فما مدرسه تركيه ايضا اللي هي موجوده معناها، واليوم فما برشا عازفين كما نيكا تيتشيليك، كما يردل توكان، كما
0: التراك
1: يعني محمد بولات، ومن العاصفين المهمين الموجودين في أوروبا الآن.
0: في خارج المنطقة هذه هل هناك مدارس عود خاصة في بلدان الخليج؟ أنا نتذكر اليمن مثلا، نعرف واحد خدم هو طبيب في الأصل فرنساوي، جان كلود شابريي،
1: أي
0: اللي أظن خدم على العود اليمني، كان ذكرتي ما فهمتنيش.
1: لا، جون كلود شابريي هو خدم على العود مدرسة الشريف محي الدين حيدر والعود العراقي، خدم بالأساس ركز على جميل بشير، لكن اللي خدم على العود اليمني والقنبوس مثلا بالتحديد هو الباحث الفرنسي جون لامبير، واللي هو معناها قام بعديد البحوث في اليمن، أغلب البحوث العلمية متاعه في اليمن.
0: كريستيان بوخي ما عندوش علاقة هذاك السوري.
1: كريستيان بوخي خدم على الموسيقى العربية بصفة عامة، بصفة عامة يعني، ممكن ما ركزش برشا على الآلات الموسيقية أو على منطقة جغرافية معينة،
0: وهو كذلك.
1: نعم، ومن ضمن المدارس ممكن بشوف مع المدرسة التونسية المغاربية اللي فيها معناتها من العود التونسي للكويترا للعود الرمل اللي هو قل برشا معناها في المغرب، ولكن العازفين التوانسة
0: سي حمدي في كل هذا. أنت وين تحط أنور إبراهيم اللي هو محور حديثنا اليوم؟
1: أنور إبراهيم المخضرم، أنور إبراهيم فنان مخضرم، وكيفنا كله بصراحة
0: بحكم سنه، بحكم أن تونس ملتقى الحضارات، ملتقى أهم التيارات الموسيقية ربما.
1: نعم نعم، هذا فاعل مع عامل فاعل مهم جدا في مسيرة عديد الفنانين التوانسة الحقيقة، وفي مسيرة أنور إبراهيم بالذات.
0: نعم.
1: أنا نعتبر أنور إبراهيم من ضمن الفنانين المخضرمين اللي يجمعوا ولا عرفوا كيفاش بالأصح يجمعوا بين الفن الموسيقي التونسي في معانيه الكبرى، يعني مش كان موسيقى تونسية بمعنى طبوع ولا إيقاعات ولا أوزان تونسية، لكن فن الموسيقى التونسي مفهومه الشامل مع الموسيقات
0: المتوسطية وحتى خارج المتوسطية
1: بالطبع، فسيرتو موسيقى الجاز، لأنه يعني كنت أثر برشا بالجاز، ممكن كنا نسمعه بكري.
0: أي.
1: كان يعزف مع يان جارباريك، يعزف مع فنانين كبار، ديفو لوند بالكونترباس، دي جازمان معروفين على المستوى العالمي.
0: اي نعم. اذا أنور إبراهيم عنده الوجه نسميه انا التونسي الشرقي اللي اظهر في نوار العاشقة، وظهر فيه اللي هو يحسن ويحذق التلحين في الانماط القريبة من التونسي اللي هي مش بعيد عليه. نسمعوا لطفي بوشناق في هالأغنية تندرج في برنامج او حفل يحمل عنوان النوارة العاشقة.

0: بيدي جماعة النوار كانت هذه أغنية من الأغاني اللي تندرج في حفل يحمل عنوان النوار العاشقة، غناه لطفي بوشناق ومن ألحان الفنان أنور إبراهيم اللي هو محور الحلقة الثانية هذه اللي خصوها له. إذن كما شفنا مسيرة متاعه فيها اتجاه أساسي واتجاه فرعي، ما نعرفش إذا كان نجم نقوله هكا ولا فما اتجاهين مختلفين. الاتجاه اللي يعتمد على عازفين توانسة كما نسمعه توا معنا بشير السالمي وتوفيق زغندة ولسعد حسني توانسة في النوار العاشقة وأسماء كبيرة أخرى في عالم الجاز، يعني اتجاهين مختلفين هما اللي طبعوا مسيرة الفنان أنور إبراهيم. الاتجاه احنا حبينا نوزعوا الاختيارات هذه على الحلقة هذه
1: نروحوا
0: بين الاثنين باش المستمع ربما ما يقعدش في اتجاه واحد. نرجعوا للاتجاه اللي نسميه بين ظفرين مستغرب أو غربي أو متأثر بمدارس غير تونسية أصيلة. نسمعوا بالفرنسوية كونت دو لانكرويابل أمور أو حكاية الحب الخارق العادة أو
1: لا معقول
0: أو لا معقول. نسمع إذن الفنان أنور إبراهيم مع عازف على الكلارينات وعازف على آلة الإيقاع.

0: سمعنا إذن قصة الحب اللامعقول إن صح التعبير، وقد وضعها أندور إبراهام في أسلوب قريب جدا من الموسيقى العربية نعرفوها، مع لمسة خاصة به.
1: أي طبعا طبعا هو نشوف أنا لأنه إبراهام راهو في الفترات نتاع المسيرة نتاعه، يعني من نوارة العاشقة وإحنا بنبدأ تعرف حتى وصل مع سيام معناها مرت بعديد من التفاعلات الموسيقية يعني، ونظن أنه وصل ممكن مع لوبا دو شانواغ اللي كنا سمعناها في حلقة فارثة، ومعنا ممكن زاد القطعة نتاع لو كونت دو لانكرويابل أمور، يعني نوع من الهدوء في في موسيقته، نوع من يعني ديب عميق، نوع شيء من العمق في ملامسة الدرجات الموسيقية على آلة العود. ما عرف ما ممكن هذاك البهرج التقني اللي كان يتميز به، يعني هو ما زال يتميز به لما حالة، ولكن فما
0: اللي يظهر مع عاصفين أخرين
1: مع أستاذه علي سريتي نشوفوه في يعني في قطعة اللي عادينا
0: مع شباب توا. أنا نحب أنت كذكرت توا هال بين ظفرين العفرته في العزف، نتفكر الغربي بشير، هو
1: بشير الغربي من اهم عازفين العود في تونس،
0: معناها من حيث التقنيه وصل الى درجات خارق العاده.
1: خارق العاده طبعا طبعا.
0: أنور إبراهام حتى هو عنده تقنيه، احمد القلعي ربما شكا كان من اول من حاول باش يدخل تقنيه جديده كذلك في العزف على العود شكا.
1: حتى هكا صحيح، فهم برشا عازفين اخرين حتى مش معروفين في تونس، مثلا استاذي اللي قراني العود وحيد التريكي تكنيسيان
0: من
1: صفاقس، فما عازفين اخرين اللي خالد بسا الله يرحمه، يعني اللي هم ممكن عطاوا حياتهم كل في التعليم الموسيقي وفي
0: بالضبط.
1: يعني تلقين الاسس الفن لآلة العود وعزف على آلة العود. تو مثلا نذكر الأستاذ سميح المحجوبي، الأستاذ صاحبي مصطفى، وكلهم معناتها من جيلي أنا يعني عمرهم في الأربعين كيكا اللي هما
0: سميح برز
1: يعني
0: مشى الخليج
1: مشى للمغرب للمغرب فترة، وسميح المحجوبي
0: سميح
1: ويعني
0: هو اللي توفى العزف القانوني
1: سهيل الله يرحمه. فيعني العازفين توا معناها نحكي على أنور إبراهام فترة ممكن العمر زادة ممكن النضج الفني اللي خلت له في الفترة هذه خلت أنه الموسيقى متاعه تكون أهدى برشا.
0: بالضبط. بعد حكاية الحب نسمع عمل آخر بعنوان سوفنانس، وهو ترجمه في الاستوانة اللي خرجت استذكار، اللي يقول في الكتيب اللي يرافق هالاستوانة: فجأة جدت أحداث خارقة للعادة اهتزت لها حياة الملايين، دفعنا إلى المجهول واشتدت بنا الهواجس وأحاسيس الفرح والأمل، وفاق ما حدث كل تخيلاتنا. لقد مضى وقت طويل قبل أن أتمكن من كتابة هذه الموسيقى بإمضاء أنور إبراهام. هو يحكي أكيد سي حمدي
1: على الثورة التونسية،
0: على الثورة التونسية،
1: والألبوم استذكار هو ديدي للثورة التونسية.
0: هو بالضبط هالعمل هذا اللي باش نقدموه كتبه أنور إبراهام بعد حدوث الثورة التونسية، وكأنه هدية منه إلى الثوار وإلى تونس الجديدة. إذن نستمع إلى هذا العمل.

0: عندكش تعليق على هالمقطوعة سي حمدي؟
1: المقطوعة نشوفه أنه كما كنت نقول كنا نقوله بكري فما برشا هدوء في الموسيقى فما نسخة الدومينيماليزم عن في الدرجات الموسيقية المستعملة عند أنور راهم فما برشا عمق تونس الداون القطعة هذه اللي هي
0: بمعنى
1: استذكار يعني بمعنى
0: تونس عند الفجر
1: تونس عند الفجر هو كذلك يعني ممكن توصف
0: بفجر الجديد فجر لتونس الجديد إن شاء الله
1: إن شاء الله اللي هو معناتها كان ممكن يتخيل أنور راهم في برشا معناتها صور وهو يقول في الموسيقى متاعه وهذا يتسمى معناتها في العلم الفيجوراليزم أنا نحاول باش نعبر على صورة بأصوات موسيقية فمن أحسن الألبومات اللي خرجوا لأنور براهم في بداية العشرية الثانية من القرن 21
0: بالضبط. احنا عدينا أعمال مختلفة لأنور براهم نرجع لعمل نسميه بن ظفرين تقليدي يعني في كتابته أقرب إلى الكتابة الموسيقية الملتصقة بالموسيقى العربية المعروفة في أشكالها قوالبها ونوار العاشقة اللي قلت أنه عمل كان لحنه أنور براهم في تسعينات القرن الماضي شاركت فيه نبيها كراولي بأغنية خذت صدى وقتها نديني ونديك اللي نختم بها الحلقة هذه ثانية اللي نخصوها الفنان متميز الفنان أنور براهم.

0: نبيه كراولي في هذه الأغنية من حفل مباشر يحمل عنوان النوار العاشقة. نكون وصلنا سي حمدي إلى ختمة الحلقة هذه الثانية اللي نخصوها الأنور إبراهيم. إن شاء الله نكون وفينا حقه. عندك شيء ما تختم؟
1: حب نشكرك سي فتحي على الدعوة مجددا.
0: مرحبا.
1: ونشكر إذاعة ثقافية على احتضان البرنامج الثري ذي غني عصفور بيانسور بإدارتك أنت وإدارة الإذاعة الثقافية. حب نشكر زادة الفنان أنور إبراهيم اللي لو كان مش موسيقته رانا احنا ما احناش موجودين باش نناقشوها ونحكيوا فيها. أنور إبراهيم فنان كبير، انا نوجه له التحيه لهذا المنبر ونتمنى الابداع نتاعو الخلد ولا بيرينيتي ان شاء الله في المستقبل. وبارك الله فيكم، ان شاء الله الاضافه حصلت.
0: ان شاء الله الاضافه حصلت سي حمدي بفضلك انت بوجودك معنا كباحث كعازف كموسيقي. وكما قلت ان شاء الله احنا زدنا ألقينا مزيد من الضوء على مختلف الأعمال اللي قدمها أنور إبراهيم في مسيرته الطويلة اللي تو عندها أكثر من 40 سنة تصور. مزيد نجاح